رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان

شمت الورد طفيت الشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة ملاك.

0: إذاعة الشباب عبد المجدد بسمع صوتك على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque.

بها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك

0: أتمنى الشتاء يكون أربع مواسم
1: باردة ها باردة.
0: أتمنى السنة كلها تكون بس شتاء.
1: ليش؟
0: حتى أنام بحضنك الدافي.
1: أكمل بس أكمل.

اليتيم اليتيم اللي مو أبوه يموت ولا تروح أمه. اليتيم اللي مو أبوه يموت ولا تروح أمه.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار والخيرات مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. هذا لقاء جديد يجمعنا مع المجلة الصحية الأسبوعية على موجات إذاعة الشباب. دي ملابس من توا حتى لل 11 متاع الصباح. أجمل تحية كامل فريق نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني للأستوديو سودو نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي، ضياء الدين في الديجيتال، والسماح معكم من جانب الميكروفون. العشرة ودقيقة واحدة على موجاتنا في العدد الخاص من برنامج ملابس ليوم الجمعة 21 أوت 2026. في لقاءنا اليوم باش نحكيوا على زوز مواضيع مهمة، وهي في الحقيقة كما تعود دايما نقول لكم كل حاجة متعلقة بالصحة نجم كانت تكون مهمة ولا بد وأن ناخذوها بعين الاعتبار ونركزوا عليها ونردوا بالنا من صحتنا عامة. اليوم موضوعنا باش يكون حول صحة الفم والأسنان، وتعرفوا الناس الكل مدى تأثير صحة الفم واللثة والأسنان على الصحة العامة. تفاصيل الموضوع نقدمها لكم بعد قليل مع الدكتورة سهى نصري، اللي هي طبيبة مختصة في أمراض وجراحة الفم واللثة والأسنان. برشا تفاصيل مهمة باش تقدمها لنا، برشا توصيات وبرشا نصايح بصفة خاصة للأطفال والشباب. ثم كالعادة فقرتنا الثانية تكون فقرة صحة ليك، الفقرة الخاصة بالأعشاب الطبية وكل ما هو وصفات طبيعية اللي ممكن في بعض الأحيان تكون بديل مناسب لبعض الحالات الصحية. مرحبا بكم معنا، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب. كالعادة تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم على صفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب وقت البث المباشر لبرنامج ديما لباس. تنجموا زيدا تتواصلوا معنا على 71 844 411. احنا بطبيعة الحال نستقبلوا ونرحبوا بتفاعلاتكم، بالعكس احنا نكونوا فرحانين بها وقت اللي تتفاعلوا معنا ومش تسمعونا برك، تقترحوا المواضيع اللي تحبوها تكون موجودة في برنامجكم. هذا برنامج ديما لباس، العشرة وثلاثة دقائق هات نبدأ جولتنا مع الأنغام، ثم مباشرة نستقبلوا ضيفتنا.

0: كانابيس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، جد لكم التحية الصباحية. نحكي اليوم إذن على أبرز المشاكل اللي ممكن يعاني منها الشباب بصفة خاصة في الأسنان متاعه، والتهابات اللثة، تسوس الأسنان، زيادة الحساسية، وأحيانا كثيرة سوء التغذية اللي أثر على صحة الفم، أيضا التوتر والضغط النفسي اللي ممكن يسبب مشاكل في العناية بالأسنان. ذيك علاش اليوم باش نحكيه على أهمية العناية اليومية والجيدة والزيارات المنتظمة للطبيب، أما زادة تبني نظام غذائي صحي. اليوم أنا سعيدة باستقبال الدكتورة سهى نصري، طبيبة مختصة في طب الأسنان. دكتورة صباح الأنوار.
2: صباح النور. ديما فرحانة أن تستدعوني بحناكم، وديما فرحانة إن شاء الله نضيف لكم معلومات مفيدة للناس.
1: ونشكرك على تلبية الدعوة. احنا كنا بدينا في جزء أول في شهر جويلية، عملنا حصة حكينا فيها بصفة عامة على أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، أما زادة قدمنا فيها وصححنا برشا أفكار خاطئة حول صحة الفم والأسنان، لا سيما مع كل ما نلقاوه موجود على مواقع التواصل الاجتماعي من تقنيات ومن آليات اللي ممكن تحسن وتبيض
2: وتضر ساعات
1: الأسنان. هذا كله بين ظفرين احنا الكل نقوله. نعرفه بصفة خاصة دكتورة سهي، شباب يهتم برشا بالمظهر متاعه، وهما بعد معناها اكتمال تغيير الأسنان متاعهم عدد كبير من الشباب نلقاو عنده مشكلة كبيرة في الأسنان متاعه، ما هيش منظمة. احنا نقولوا قبل كنا صغار يتعاركوا على البلايس السنين، معناها ما همش منظمين، مش مرتبين بالقدي، وهذا يتسبب له في برشا مشاكل ويخليه ما ينجمش ينظف سنيه، حاصلوا برشا مشاكل. دكتورة نحبوا احنا اليوم شباب يتمتع بضحكة مزيانة، ماهيش حاجة ثانوية وماهيش حاجة زايدة. أولا لصحة الأسنان متاعه، ماهيش مسوسة، ما فيهاش مشكلة في متاع نظافة، ما يعرفش ينظف سنيه بالقدي. وحتى الضغط النفسي اللي ممكن يعيشوه الشباب في فترة المراهقة اللي تكون عنده تأثير كبير على السنين، يكون ماهيش البالنا دكتورة. المشكلة هذه نجمو نبدأ بالنقطة هذه دكتورة، وندرجوا شوية شوية لبقية النقاط اللي اتفقت عليها أنا وياك بصفة مسبقة. قل قائل، شو مدخل الحالة النفسية في الأسنان دكتور؟
2: هو ريت أنت الوجه كي تخزر له أكثر حاجة تجذبك شنو؟ ابتسامة،
1: ضحك.
2: أنت كي تبتسم ثقتك في نفسك مش تزيد. في واحد تلقاه ما يحبش يبتسم، عارف راو سيغمون فما عنده
1: ديما مكشب،
2: تقع عنده أنفخة بسيكولوجيك. علاش؟ خاطر فما حاجة مقلقته.
1: دونك يمكن أنت وأنا ما نتفطنوش بها، أما هو يبدأ بينه وبين روحه حاسس بها، دونك ما يبتسمش ما يضحكش.
2: المراهقين كل صغار كل ولعين برواحهم، تقع قدام المراية يبدأ يفلي في روحه، وهذه هكا وهذه هكا،
1: لي ديتاي تاع لي ديتاي يفطن بها.
2: توا صغار توا ولاو يتبعوا سورتو افيك الميتي ميديا، التيك توك والانستغرام، اللي ولا يحط لو بوان
1: يزيد يفطنهم بأشياء يمكن هما ما كانوش في بالهم،
2: يهيجهم معناتها يخليهم معناتها يعملوا فوكس على برشا حاجات ويركزوا معاها. وزيد الصغار في وسط بعضهم يقعدوا ديما يقارنوا، وتوا هما معناتها هذا النوسيون تاع لازم حاجه تكون مستويه قد قد، لازم تكون بيضه، معناها هذوما هو اللي ماهوش صحيح 100%. خاطر واحد ربي كيفاش خلقه.
1: هذه الميساج نتاعي قداش يعجبني دكتوره، بالحق محلاه كان نتبناوه. راهو كل واحد معناها خلقه ربي في الليتا، مانيش نحكي على بعض الاستثناءات نتاع حاجات مثلا بين ظفرين تشوهات ولا
2: حاجات لازمنا
1: اللي كبيره معناها يلزمها تدخل. سينو كل انسان واحد كيفاش ربي خلقه، لون الاسنان نتاعو، ترتيبها، ساعات حويجه بسيطه محليها راه
2: تعطي تناسق مع حكمه ربي في خلقه. انه هو ساعات ان ديفو احنا نقولوا له ديفو،
1: ولكن ديفو
2: ماهوش ديفو، هي لا ناتور ان با بارفيت، مع ذلك الحكمه حتى في الانسان في بدنه تلقى ساعات عنده هكا حاجه بسيطه هكا تقاسنا عنده دايره شوي محليها، قداش تزيدوا شارم معناتها، اما يفو لو فوار هذاك شنو. اما بالنسبه للحاجات تبدا بالحق مستعصيه اللي كما قلت انت توا، انه السنين يبداو ياسر داخلين في بعضهم،
1: حاجه كبيره
2: صحيح، تولي حتى التنظيف صعيب، تولي حتى الترسبات نتاع
1: حتى معناتها المنظر مش حلو،
2: مش حلو وقتها
1: مش مقبول، معناها حاجه تقلق هذيك بالحق.
2: اما هو الصغير ولا لو بارون وحده ما ينجمش يفرق، بين الحاجة اللي يلزمها بالحق تدخل باش تولي صحية وبين الحاجة اللي هي عادية نجم نتعيشوا مع شكون يجم يعرف هو الدونتيست طبيب. دونك هيك علاش لازمنا نمشيو نشوفوا طبيب الأسنان باش يعمل التشخيص. التشخيص هذا ساعات يجي مخر شوي، يعني هما فما حالات اني احنا نجمو ندخلوا بكري نمنعوا انه تصير معناتها الحاله تولي متعقده اكثر والتدخل يكون اصعب والنتيجه احنا ديما نقولوا قد ما الدرجه نتاع الحاله تكون اكثر قد ما التدخل باش يكون اصعب وارزن وقد ما النتيجه باش تكون اقل.
1: دكتوره انت المره اللي فاتت فما جزئيه قلتها لي جلبت انتباهي وقعدت في بالي وانا نحب ديما نقعد نرجع نركز عليها. احنا من بين الافكار اللي عندنا موجوده ديما نقول لك ليه خليك هكا مش تو باش نزور الطبيب ونصلح له ونريق له حتى يكمل ينحي سنيه اللبنيه الكل وتقعد الاسنان الدايمه ويكتمل النمو نتاع الفك نتاعو تو وقتها تركح معناها الامور وقتها نبدا نتدخل
2: وقتها نهزوه
1: هاو مخر طلع مش صحيح الكلام هذايا.
2: علاش هي المتابعه مهمه؟ علاش هو يلزمنا نهزو صغيرنا في عمر صغير باش نجمو نعملو التشخيص؟ هو التشخيص العادي نتاع التسوسات نتاع نوعيه الاسنان باش يكون كما قلنا قبل.
1: والكلام هذا يظهر منطقي دكتوره من الظاهر يظهر منطقي
2: صحيح.
1: هو يقول لك مازال باش يبدل سنيه انا من توا باش نهزو علاش؟ خلي يكمل ساعه يبدل يتيحوا سنيه والاخرين اللبنيه
2: هذا المنطق نتاع الانسان العادي اما احنا يعني
1: كاستمر المنطق نتاع غير مختص
2: خاطر ما يعرفش باركونت كي يمشي للمختص المختص باش يبين له برشا حاجات. تو نزيد نعطيك شويه ديتاي يتوا في سن 3 سنين مش نجمو نعطيو فكره على نوعيه الاسنان تسوسات قابليه التسوس نوعيه اللثه يعني حاجات عامه مع سن 7 سنوات شنو هو وقتها نجمو نعمل تشخيص نتاع التقويم. يعني اسكو الصغير ماشي انه باش يكون عنده اسنان عاديه تاخذ بلاصتها بصفه عاديه في الفم ولا يمكن فما امكانيه باش تكون فما مشاكل اللي احنا في العمر هذا ابارتيغ من 7 سنين اللي هو باش يبدا يبدل عندنا مساحه نتاع وقت نجمو ندخلوا فيها خاطر هو جينيرال وقت الاسنان ما تلقاش بلاصه انت قلت كلمه باهيه يتعاركوا شكون تهبط قبل. شنو المشكل؟ المشكل انه سبيس البلاصه صغيره والاسنان اللي تخرج الجديده باش تكون اكبر من الاسنان اللبنيه دونك المساحه باش تكون اكبر. ساعات يكون فما تعذر في انه العظم يكبر احنا عندنا ديزاستيش باش نقراو العمر تاع العظم والعمر تاع الاسنان
1: على ذكري تعرف يا هل ترى اللي باش يطلعوا بعد كيفاش باش يكون الموقع نتاعهم
2: وبلاصتهم
1: والترتيب معناها تفهم يا هل ترى باش تكون امور عاديه ماشيه بالكدا ولا لا
2: ولا فما مشكل وكان فما مشكل نشخصوا شنو
1: على بكري
2: ندخلوا بكري. كيما اكثر حاجه توا ولات رائجه اللي هي نتيجه نوعيه الاكل اللي احنا ولينا ناكلوا للصغار انه احنا ما عادش معتضاع للبيبي ما عادش ناتشورال اكثر تقال اكثر خاطر المراه لازم تخرج تخدم دونك يهزوها من الحضانه لكن الخروج والدخول هذاك يعمل برشا ديزونجين ا ريبيتيسيون اللي يخلي اللسان ياخذ وضعيه تهبط اللوطه برشا دونك تولي ريسبيراسيون التنفس باش يكون بالفم اكثر من الخشم
1: وهذا ياثر على صحه الفم والاسنان
2: على نمو العظم خاصه الفك العلوي اللي ما يكبرش كونفينابلمون دونك السنين بصفه عادي ماهيش باش تلقى بلاصه وكي الفوقاني ما يكبش بالكدا الفك الوطاني طبعا باش يتبعوا يا باش يكون تشوي ولي هذا مقدم برشا والا انه هو باش يقعد ذميم ونصير نفس المشكله الفوق الوطاني الاسنان ما تقعدش تلقاش بلاصه وين تهبط.
1: مستحيل دكتوره هذا واحد يجي لباله معناتها من التاثيرات
2: هو هذا كله مربوط ببعض
1: نتاع نتاع الخروج معناتها للمراه للعمل وهذا طبعا مش باش نناقشوا طويك على اهميه العمل للمراه لكن وجودها
2: ضروريات الحياه
1: ضروريات الحياه جوست معناتها شوف التاثيرات وين ممكن توصل ومعناتها حاجات مش ممكن تجي لبالنا بالكل. دكتوره انا في البدايه بالكل جبت على تاثير الحاله النفسيه اما ما جاوبنيش معناتها
2: اي هابش نجيبها
1: تاثير نخاف للناس تاثير الحاله النفسيه شنو العلاقه دكتوره يا اخي خاصه وانه لي زادو في الفتره هذيك ياسر يعيشوا تقلبات تغييرات جسمانيه برشا وقت البلوغ وتاثيرات بما فيهم حتى الاسنان تزيد على ما بيهم الاسنان شنو علاقة هذا بهذا دكتور؟
2: خاطر الصغار كلهم يلفيز لا بيرفكسيون حتى كي يبداو يقارنوا بعضهم برواحهم ببعضهم كل واحد يحب يكون بارفي. البارفي هو شنو بالنسبة لهم؟ أسنان بيضة تلمع هكا ومصفة
1: مصفة
2: هكا صف لازم يبدا يلمع أبيض كلكو سوا حتى ولو ما تلمع باهي ما نجموش احنا كنا نكون عندنا أسنان بيض طرقنا له الموضوع هذا قبل كل حد لون أسنانه أما فما عوامل تخلي الأسنان تولي صفراء احنا بعد ندخلوا أما هو راهو الأطفال كي نقول لك حتى الكبار يبدا عنده مشكلة في أسنانه باش تأثر له على نفسيته هيك علاش برشا معناتها يجيو ويحبوا معناتها يعملوا التقويم هذا الاسنان. وقتها احنا نجمو نشخصوا، علاش انا نرجع ونقول راه التشخيص نتاع تقويم الاسنان يجم يكون في سن مبكره، ان احنا نجمو نمنعوا حتى ان احنا نوصلوا ركبوا لاباري، نجمو نعملوا تكنيكات اخرى يسميو انترسبسيون، ندخلوا باش نعاونوا العظم اللي هو ما كبرش اللي ما وصلش في العمر اللي لازم يكون فيه، نعاونوه باش يكبر، ندخلوا للساعات معناتها نجمو نتوجهوا حتى طبيب اخر مختص باش نشوفوا ساعات يبدا عندهم اللحمات الصغار دونك يتنفسوا.
1: يعني شفنا احنا معك دكتوره اللي تنجم معناتها انت تكتشف حالات مرضيه اخرى لا قدر الله عن طريق طبيب الاسنان،
2: فم هو مرآه البدن الكل، يعني باش نلقاو احنا دي سين اون بو لي ديتيكتي. طبعا نستحقوا ساعات ان احنا نوجهوا الصغير لطبيب مختص
1: اختصاص
2: اخر يكمل هو يواصل. المهم هو الهدف شنو في الاخر؟ صحه المريض،
1: صحه المريض. بيه ستريس دكتور، ضغوطات اللي ممكن يعيشها المراهق والشاب، وفما حتى الاطفال اللي عندهم اللي يضغطوا على سنينهم الكزين على السنين هذيك منيش، وشنو تاثيراته السلبيه هو ستريس على صحه الفم والاسنان؟
2: هو باش ما يعرفوش راه ستريس عامل زاده مهم جدا في صحه الفم، على خاطر ياثر اكثر على السنين، ياثر على العضلات اللي في الفم، وياثر حتى على الارتيكولاسيون، هذه هي المفصل نتاعنا اللي من فوق. ساعات الصغير يقوم الصباح يقوم موجوع، يقول لك ما راني فمي يوجع فيا، وجهي يوجع فيا، راني مش مرتاح، تلقى كريسبي. وكي جينا احنا ونشوفوا تلقى الاسنان فيهم هكا خطوط ديفيسور معناتها مشققين.
1: شنو تعني الخطوط هذيك؟
2: تعني انه هو فما نوع من ستريس اللي يخلي الميوسكل نتاعو الضغط عليهم قوي يولي يقز، احنا نقولوا يقز بروكسيزم، يقز على سني، دونك دوكو السني تولي ضاغطه باش على بعضها تسبب في دي ميكرو فيلور، يعني تشققات صغيره اللي مع الوقت التشققات هذيك تعمل حساسيه مفرطه، يولي ماشي يحمل البارد ماشي يحمل السخون، يولي زاد تجم تتسبب في تسوسات، خاطر باش تولي تكون مكان تعشش فيه البكتيريا وتجم تدخل تعمل ديفيزيون تتسبب في الديمينيراليزاسيون نتاع السنه وتعمل تسوس، يعني كله مربوط ببعض. وديما ريت احنا تو نحكي ونرجع نقولوا التشخيص عن طبيب الاسنان، خاطر اي حد
1: ما يجيش على بكري دكتوره. انا باش نزيد كلمه على بكري، خاطر مازلت رغم التطور في الوعي وكذا، لكن رغم ذلك مازال ما عندناش معناتها كالعاده انه واحد يمشي يعمل تشخيص.
2: يمشي كان موجوع ديما
1: فوالا، كان موجوع كان عنده دليله في حاله ولا عنده مشكله ما باش يمشي يتفقد ويشوف فما واش ما فماش، هذايا لازم تدخل في عاداتنا. وهذه في الحقيقه معناتها مرتبطه ببرشا امور. اما دكتوره غياب الالم ما يعنيش دائما صحه جيده للفم والاسنان.
2: لا، غياب الالم ساعات ما فماش وجيع، ما فماش وجيع، بعد يجيك دانكو قلت لك راني قاعد سنتي طاحت جات في يدي،
1: كنت لابسه عليا،
2: كنت لابسه عليا راني البارح فجاه ما عادش نجم نحل فمي، فجاه ما عادش نجم ناكل. نلقاو احنا كي نعملوا التشخيص ونشوفوا نعملوا الصور وكل، نلقاو السوسه سيكليتها السنه الكل شيت على روحها، والا نلقاو امراض اللثه اللي تتعدى ديما سيلونسيوس، ولا ساعات مريض يبدا عنده امراض اخرى جسديه بيان سور يكون عندها تاثيرات على الفم ولكنها تبدا مسكوت مش باينه مش ظاهره، ساعات تقعد ترشق. دونك ديما نرجع نقولوا ما فماش الم مش معناتها ما فماش حاجه،
1: فماش
2: مشكله
1: لازم معناتها لازمك كمام حتى كان ما فماش امل الم
2: ان شاء الله ديما فما امل
1: حتى كان الالم مش موجود تاع السنه يلزم نمشيو ونتفقدوا. ثم دكتوره علامات هكا يمكن للشخص العادي تظهر له مش هامه، اما لا هو لازم ناخذوها بعين الاعتبار.
2: اي اهم علامه هي نزيف اللثه، يقول لك انا وين نحك فمي راهو يجري الدم، يقول لك عادي خاطر انا ننزل ماني كي ننزل برشا نحك بالقدا،
1: ولا نقولوا ليه مش مستانس هو توا بركه هاو تقني نزلت اكثر من اللازم، ولا
2: يقول لك يسكت
1: عليها البروس ماهيش مناسبه.
2: مادام فما نزيف اللثه، مادام فما حاجه غير عاديه، سواء النزيف هذا باش يكون بروفوكي بالحكان ولا باي حاجه اخرى، وساعات حتى ياكل يقدم في تفاحه دم يجري ماهوش عادي، ساعات حتى يبدا قاعد ويقوم الصباح يلقى الدم زاد كيف مش عادي، هذا اكثر حاجه. حاجات اخرى السنه يتغير لونها فجأة، خاصة هذوما نحب نتطرق للموضوع هذا مهم جدا، اللي ساعات صغار يلعبوا مع بعضهم تجي ضربة هكا ساعات تتعدى عادي ما تفيقش بها، ولكن مع الوقت السن هذيك تبدل لونها ولا حتى تصير.
1: شنو يعني هذا التبديل؟
2: معناتها السن هذيك راهي العرق اللي فيها مات، وهو شنو يصير؟ هو السنه الفا اونكيسي لو شوك باش تعديه بعد لونتوراج،
1: تولي هكا شويه رماديه تغير لونها، هذيك معناها سي لازم تتنحل السنه هذيك.
2: عندها حلول،
1: فما حلول،
2: حلول
1: كمان، فما حلول.
2: حلول
1: دكتوره باش نقدموا شويه ونرجع النقطة أن نحن في الحقيقة حكينا عليها وانت عطيت الطريقة المثلى لتنظيف الأسنان والأوقات باختصار شديد عاود ذكرنا بها، أما نحب زيادة تحكي لنا على أنه راو تنظيف الأسنان بالفرشاة ماهيش التقنية الوحيدة ولا الطريقة الوحيدة لتنظيف الأسنان، فما برشا طرق أخرى يمكن ما نحكيوش عليها ديما. فما الخيط هذاك الطبي ماهوش مستعمل ياسر الوغ هو ينظف بالكدا، ولو انه كيف نستعملوا الفرشات بالكدا راهي تنظف من مليح الفرشات اما على شرط كي تستعملها بالطريقه الصحيحه.
2: الطريقه الصحيحه موضوع انت جبته مهم ياسر، خاطر فما عادات يلزمنا نصلحوها. فما ساعات عبيت يقول لك انا مضمض في فمي بالبندبوش ديما راني ما نحكش ما عنديش وقت خالط
1: ما يعوضش البندبوش تفريش الأسنان،
2: لازم معناتها أكسيون ميكانيك، لازمنا ناخذوا البروس، والبروس ما لازمش تكون خشينة ما لازمش تكون سوب، لازم تكون متوسطة ونعتمدوا تقنية الحكين ديما من اللثة إلى السن، يعني باش نحكوا من غب للسنة من اللوطة باش نطلعوا من فوق باش نهبطوا من داخل كيف
1: الطريقة هذه تنظف بالكدا
2: نظف ومش لازم ننزلوا شك شك شك شك شك، لا راهو نزلين مش معناتها نزلت بالقوي معناتها أنا حكيت بالكدا، لا راهو طريقة الحكين أهم من قوة الحكين، نحك بطريقة صحيحة في أوقات معينة مينيموم باهي واحد يخدم أوكي مينيموم الصباح بعد فطور الصباح مش قبل باش توا يقوم الصباح يغسل وجهه يحك فمه يتعدى به الليلة لليوم في الليل ولا اليوم تغدو
1: عديما بعد ما واحد يتناول الأكل باش ينظف البقايا
2: لازم بعد الماكلة وقبل النوم هذوما أهم حكين. وزاد حاجة أخرى كي نتناولوا المشروبات كيما القهوة كيما المشروبات اللي يبداو حمضية تبدا فيهم أسيد العصائر ولا لي بواسون إنرجيتيك ولا دي سودا والكل راهو من الأفضل انه نمضوا فمنا جوست ابري ونقعدوا شويه وبعد نحكوا فمنا، خاطر الفت نمشيو ديريكت نحكوا فمنا باش نعملوا عمليه ايروزيون باش نعاونوا البرودوي هذاك اللي فيه اسيد انه هو يقضي على السنه.
1: ملي نشربوا بعض معناها العصائر ولا حاجه اللي فيها الاسيد ما نضفوش صوت سويت نخليوه قداش تقريبان صيف ساعه هكاك
2: 20 دقيقه به، اما نمضوا فمنا بالماء لازمنا خاطر هما بكلهم يبداو ريش فيهم كان مش سكر وفيهم اسيد دونك الاسيد هذيك لازم نحيوها نقصوها بالماء، هو اللعاب نتاعنا به مهم راه خاطر او حاجه اخرى لازم ناكد عليها هو الجرينيوتاج اللي تلقى ساعات واحد صغير ولا كبير يقعد قاعد قدامه كانت بتاع صدى مهما يكون نوعها نهار كامل هو يبدا يسيغوت يشرب شوي بشوي بشوي هذاك كعباره شد سني حتى دون زان بان اسيد توت لا جورني يحكش بعد حتى 10 مرات بالعكس
1: معناتها على طول النهار قاعد نفس الشيء بالنسبه لواحد اللي يقعد يترشف في قهوته صبحيه كامله ولا عشويه كامله نفس الشيء
2: نشربوا
1: قهوتكم في ساعه في ساعه وريقلوا اموركم نظفوا ونكملوا بقيه تحديثنا بعد وقفه اخباريه موجزه 10:30 موصليني قناه معكم في ديما لاباس.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا على موجات إذاعة شباب موصلين معكم في عدد نهار الجمعة 21 أوت 2026 من برنامج ديما لاباس. موضوعنا اليوم أهمية العناية الدقيقة بصحة الفم والأسنان وفي وقت مبكر قبل فوات الأوان وقبل ما الأمور تتعقد بصفة خاصة بالنسبة للأطفال وللشباب. اليوم معنا دكتورة سهي النصري طبيبة مختصة في طب الأسنان. نعود نرحب بك دكتورة سهي ومشكورة مجددا على الوقت اللي تخصصه لنا. آخر نقطة قبل الأخبار دكتورة، حكينا على أنه غياب الألم ما يعنيش صحة الأسنان والفم، وحكينا على بعض العلامات اللي يلزمنا نرد بالنا عليها بما فيها العلامة بتاع النزيف. بالنسبة للفرشاة دكتورة طويقة ولو ياسر مغرومين معاش بالفرشاة اليدوية ذيك العادية، الفرشاة الأخرى
1: الإلكتريك
0: اسكو تأدي معناتها المهمة متاحها خير كما هما يقولوا وإلا لا معناتها نجم نخليه الفرشاة متاعنا اليدوية؟
1: الحقيقة أنا يعني نحبث طريقة الحكاية العادية الميكانيك، خاطر انت باش تحكم في لي موفمون اللي باش تحطهم، انت تعرف كيفاش باش سورتو كي يوريك طبيبك كيفاش تستعمل
0: الطريقة الصحيحة.
1: الطريقة الصحيحة دونك باش تحكم بالكدا. باغ كونتخ الأخرى الإلكتريك الأكثرية باش يبدا فيها دي موفمون سيركولار تعمل دورة،
0: مش هذاك المطلوب معناتها
1: وذاك خاطر ديما نرجعوا حسب حال حسب الشخصية نتاع الفم نتاع الشخص، اسكو تتناسب معاه ولا لا. انا الحقيقه كطبيبه ما نحبذهاش، نحسها في يوم ما باش تضر، كان ماهيش تضر على طول راهي تجي نهار باش تضر وتتسبب في حاجات ماهيش معناتها نجمو نتفاداوها. على كل حكان احنا بطريقتنا نحكموا فيه بيكون احسن حقيقه،
0: والتنظيف يكون خير. انا بدي من رايك انت معناتها تجربه عن تجربه
1: اوكازيونيلمون هكا معناتها واحد مسافر ولا ما نعرفش
0: تحب تطير شرهتك وكهو دكتوره خاطر كي يشرهوا لي زاتو شباب على الحاجات هذوما اللي يحبهم معناتها يقول لك ليه وخير معناتها وهكا تعجبه كل شيء الوغ كو راهو اليدويه افضل بالنسبه لي. فما حاجه اخرى دكتوره، فما برشا زاد تلقاهم زادوا يستعملوا في فك العواد الخشبيه الصغيره هذوكم باش يسلكوا سنيهم وباش ينظفوا سنيهم.
1: اكبر حاجه نجموا نعملوها نضضوا بها اللثه يعني هي هذاك الكوردون. الكوردون هذاك اللطف مصيبه في الفم، خاطر احنا مش في بيننا وحلة الماكلة باش مش تخرجها، أو كونتخيغ مش قاعد تخرج فيها قاعدة تدز فيها في وسط اللث، زيد تتسبب انك تعمل تغطسها اللوطة حتى لو خرجت منها 70%.
0: وفتتر باش تضر اللثة،
1: باش تضر اللثة تولي تتحل خاطر اللحمة هي مش توسع. وهي علاش وحلة الماكلة غاديك؟ فما سبب، يا إما فما تسوس صغير دونك ولات فما حفرة دونك الماكلة تحصل غادي، وإلا فما السنين بعاد على بعضهم كي احنا نشدوا بالعود تاك تاك تاك شي يصير نوسعوها هيك البلاصة هذيك ونغرقوها الوطا، وكانت المشكلة باش تكون سوبرفيسيال باش تولي عميقة. ومشاكل اللثة راهم صعب ان احنا اون بو ديسيرني 100%. السوسة ديما تحفرها تنظفها تحط لها تلقى لها حل. اللثة لازمك تتابعها خاطر هي شنو لحم يعني ديما باش تكون، انا نحكي باللونجاجيري باش نكون ساهل معناتها باش يفهموني، خاطر مش كيما نتعاملوا مع سنه اللي احنا نجموا نحفروها ونسدوها ونبنيو فوا، كيما لثه اللي هي باش تكون لحمه اللي هي تجم فيها يعني خيوط يعني دي ميكرو فاسكولاريزاسيون معناتها دي فيبر الكل هذوكم كي يتقطعوا ما يعاودوش يرجعوا.
0: دكتوره باش نحل تويكا معناتها موضوع واحد اخر مهم على الاخر وبعد

0: نخلي لك المجال لتقديم التوصيات نتاعك اللي هي ياسر ياسر مهمه بالنسبه لصحه الفم والاسنان. ضروس العقل دكتور، المشاكل الكبيره اللي ممكن تنجر من ضروس العقل وقتاش تطلع، اسكو بالضروره يلزمها تكون موجوده؟ شنو هو المشاكل اللي ممكن تظهر مع ضروس العقل والمشاكل حتى اخرى؟ معناها كيما يقول لك عنده صداع من ضروس العقل، عنده سينوزيت من ضروس، برشا حاجات نرجعوها لزرسه العقل. معناتها هي حقيقه، معناتها هي ميشون دو سو بوا، ولا احنا نركبوا عليها في برشا مشاكل هي بريئه منها؟
1: بريئه بريئه مش بريئه، على حسب هو ريدا. وحنا دعنا نحكي ونحكي ديما نرجع نفس النقطه، التشخيص المبكر.
0: شفت قديش شفت التشخيص دكتوره كيما انت قلت قديش ممكن يرتحنا؟ انت باش نقعد تدقز وحدك عندي ما عنديش نية زرست عقل مش في بلاصتها، مش في بلاصتها
1: موجوده ولا مش موجوده؟
0: نمشي للطبيب تو هو يقول لنا وبالتصاور بالتشخيص نتاعو يوضح لنا كل شيء،
1: حتى راح نعملوا الكشف نتاعنا هذاك ونعملوا صوره، هذه صوره بانوراميك اللي باش تورينا موجوده زرست العقل ولا مش موجوده،
0: والموضع نتاعها
1: الموضع نتاعها وين ماشيه، الثنية نتاعها فين بالضبط. يعني احنا نقولوا الاكس نتاعها فين ماشي،
0: مسارها وين، مسارها وين صحيح باش تعمل مشاكل بلوتار ونا.
1: يعطيك الصحة،
0: نجم دكتورة تشخصها زادة،
1: نجمو اون بو انترفونيغ ميم قبل، معناتها اون انترسي ديما في الانترسيبسيون ما نخليوهاش احنا تتسبب،
0: ما تخليش روحك معناها حتى توصل تسبب لك مشاكل.
1: صحيح احنا ندخلوا قبل، كان لقيناها ولقيناها شادة بلاصتها عادية وكان تابعوا يقعد تتابع عادي كأي سنة من الفم، كان لقينا فيها مشكلة انت حسب درجة المشكلة وين كاني وقتها هي قاعدة تعمل في اكسيون قاعدة تضر. ساعات راهي تتسبب في تسوس، ساعات الاكثر الوقت تتسبب في تسوس في السنة اللي قدامها والمريض يبدا غافل ماهوش فايق.
0: علاش دكتورة تسبب في التسوس؟
1: قاعدة تبدا طالعة مع وجع
0: وتولي الماكلة طريقة تطلوحة معناها اللي ماهيش صحيحة ممكن تخلي السنة اللي بجنبها تتسوس.
1: بيان سور خاطر تحصل الماكلة ومن غادي يتعذر التنظيف، معناتها على حسب التنظيف هو الانسان كيش ينظف من غاديكا، الاكثرية ماهوش باش ينظف بالكدا، دونك الماكلة تحصل غاديكا يعني عنده آلام رهيبة. نحكي لك شو جي عليك كيفاش تصير، كي يجي فما حالات لطف نقعدوا احنا مضطرين نقلعوا زاس العقل وزاس اللي قدامها، ما تخسرناها
0: سنين هكاك.
1: وهذاك كي نقلعوا احنا مثلا اللوطه راهي الفوقانيه مع الوقت باش تمشي وتهبط، خاطر ما عادش عندها سنه تتركز عليها، نسميها احنا اونتاغونيست، دونك باش تصير اختلال في التوازن. هذا الكل اون بو ليفيتي باغ دي فيزيت انتي بعد بريفنتيف من الاول اللي هي باش تخلينا نستحفظوا عليها، والا باش نخليها على حسب.
0: واضح دكتوره كلامك تويكا. اذا نخليو الوقت المتبقي خمسه دقائق تقريبا باش نخليو اهم التوصيات، ومن بين التوصيات انت قبيله شويه كنت معناتها واحده قلت لنا ان واحد ما يقعدش يترش في القهوه نتاعو صبحيه كامله، راك تخلي معناتها سنيك صبحيه كامله وهما معناتها باش بعد تقولش بها ولاو لونهم هكا وش بيهم هكايا، وانت اغزر شنو قاعد تعمل لهم كل يوم.
1: حاجه الوحيده تنجم تقعد ترشفها هي الماء،
0: الماء
1: ترشف على طول الماء هذاك على روحك، خاطر ما فيش اما اي حاجه اخرى باش يكون فيها يا اما احماض يا اما فيها سكريات يا هذو، والا فيها حاجات ايروزيف، معناتها حتى راهو المشروبات اللي نقولوا احنا سون سكر اللي هما كوم كوا ديات كيف كيف،
0: كل انواع المشروبات ما عدا الماء،
1: ما عدا الماء راهم كلهم اللي تخليهم نهار كامل في الفم راهو هذاك ما يعطيش، ما يخليش مساحه للعاب نتاعنا الساليف ياخو الفونكسيون نتاع انه هو ينظف التسوس، شقى روحه ديما فما اكسيون بيرمانون تاع اسيد اون اتاك،
0: فما عنصر اخر مضاف ليه وهذا يعيق العمل نتاع اللعاب نتاعنا.
1: صحيح، دونك التسوس باش يصير والا حتى
0: ياسر مهمه حقيقه دكتوره، هذه
1: فما اشاره جزئيه مهمه برشا، حاجه بسيطه احنا مادام نحكيو على الاطفال وعلى ليزادوليسون، فما صغار ساعات يطيحوا سنيهم، انا نحب من مالي فتح بنشير لك لي هذه، فما ساعات صغار تطيح السنه
0: يصير تصير الحوادث هما لا قدر الله،
1: لا قدر الله تتكسر ولا تخرج بكلها. انا جست حب نعطي توصيه للبارون، تكسرت والا طاحت بكلها لازم ايميدياتمون ما نكونوش معناتها ما نصيرش عندنا حاله هلع، نخليو روحنا يريضوا روحنا، خاصه نحافوا على نفسيه الصغير ما نحاولوش نفجعوه ازيد،
0: نجدو نخوفوه.
1: صحيح، لازم نريضوا، وكان لقيناه الطرف هذاك ولا السنه نحطوه ديريكتومون في حاجه اوميد، ان شكون سيروم والا حليب، وما نخليهوش كيما نقولوا نهارين وثلاثه، لا مده بعد ساعات
0: حالة استعجالية
1: مدة من 6 ل 12 ساعة فقط. فتنا 12 ساعة راهو باش نعاودوا احنا نلصقوه ولا نحطوه اون بلاستيك.
0: معناها كي تجيبوه دكتورة في الوقت المناسب تنجموا تعاودوا ترجعوه الجزء صحيح. اللي طاح
1: على شرط ما يتمسش ما يبداش هكا متمس برشا
0: مرات. تحطوه في برودوي
1: كيما حليب حاجة أوميد معناتها انه يجي بضع ساعات يعني كلكو زور مش نهارين وثلاثة ساعات. واحد يتيح بالسبت يجيبوا لي نهار
0: في نهارتها مو ويكاند ساعات الله يقدر الحوادث
1: في هذيك تسمى ايرجنس. جوست حبيت نشير الحكايه هذه خاطر
0: مهمه المعلومه دكتوره نجموا نصلحوا سينو دكتوره كان لا قدر الله جاوك بعد الوقت ولا ما عندهمش المعلومه ولا حتى ساعات ما يجيش البالو راه باش يجيب الطرف هذاك اللي طاح ولا ما يلقاهش.
1: لازم على حسب الحاله وقتها ما فماش حتى مشكل.
0: تنحى السنه ولا تضيف لها جزء ولا
1: صحيت على حسب الحاله وقتها. نحاولوا نحن نكونوا كونسيرفاتور نستحملوا على السنه وديما نحاولوا نحافظوا على نفسيه الصغير خاطر راهو هذاك باش يقعد ان تروماتيزم افي. معناتها حاولوا حتى ولو انا تفجعت على صغيري ولا اليوم ما نظهرلوش حاول اني عديها حاجه بسيطه ونتخذ الاجراءات اللازمه في اسرع وقت ممكن ويكون متاكد انه الطبيب باش يكون باللازم ان شاء الله.
0: تقريبا جينا على اهم النقاط دكتوره.
1: يعطيك الصحه. اهميه الاسئله الحساسه الكل
0: يعيشك دكتوره. اهميه التنظيف مره اخرى نقفوا عندها يحل لكم راه برشا مشاكل.
1: عادات بسيطه ديما نعاودها. عادات بسيطه تمنعنا من برشا حاجات.
0: والتشخيص المبكر مش لازم نتوجعوا باش نمشيو لطبيب الاسنان نعملوا معناتها مريره كل مده. لابد نتوجهوا لطبيب الاسنان وقت
1: القرب. ناخذوا فكره كان ما فما شيء الحمد لله. كان فما حاجه ناخذوا احتياطاتنا ونتدخلوا في الوقت المناسب ما نقعدوش مخر.
0: وكان ما فماش حاجه كبيره تحتاج تدخل الدكتور او لون الاسنان محليه كيما خلقنا ربي. معناتها يلزم نتقبلوا رواحنا ماهوش لابد الامور تكون منظمه 100% وبيض يشعلوا ويبرقوا كيما نشوفوا في النجوم. مو يتاثروا بالنجوم.
1: هذوكم اختيفيسيال عاده
0: ندخلوا في حاجات اخرى. المؤثرين والنجوم ياسر ياثروا على الشباب وياثروا على الناس الكل مش حتى كان على الشباب يحبوا يوصلوا ديما للنتيجه هذه. يجيوك برشا هكا يا دكتوره.
1: اي هما في برشا
0: مش كان شباب الناس الكل يقول لك نحب سنايا هكا
1: يوليو. فما شكون يقول لي اسمع ما نحبش سنايا كيكا انا بيض. وفما شكون يقول لك اسمع نحب كيف النكيكا
0: بيض.
1: اما راهو هذوك ندخلوا في حاجات اخرى ارتيفيسيال معناتها اللي هي اللي فاسات. شو معناتها راهي فاسات بالحق مزيانه تطلع مزيانه وخاصه كي نعملوها حسب البروفيل نتاع المريض
0: والضحكه الهوليوديه وبرشا برشا امور اخرى نحكيو عليها.
1: هذاك تجميل يقعد ديما ندخلوا في نطاق التجميل حاجات اخرى ليفل واحد اخر.
0: اما هي تعطينا اللي به الفائده الساعه. هي تعطينا يبدا الفم في صحه جيده. راهو هذاك ما فماش ما احسن من الفم يبدا في صحه جيده.
1: أي حاجه ارتيفيسيال خاطر ارتيفيسيال مهما يطول وقتها راهو يجيها وقت لازم تتجدد مهما تقعد معك عشرات السنين باش يجي وقت لازم تتجدد.
0: شكرا لك دكتورة سهى نصري طبيبة أسنان على كل التفاصيل المهمة اللي تفيدنا بها كل ما تكون حاضرة معنا. شكرا لك بالتوفيق لك دكتورة سهى نصري. وسامعينا الكرام ما تبعدوش بعيد بعد لحظات عنا موعد مع آخر فقرة وهي فقرة صحة لك لحظات موسيقية ويواصل لقنا معكم في ديما لاباس.

0: على هذه الإيقاعات نعم نرحب بكم من جديد ونستدعيكم باش نمشيو مع بعضنا لآخر فقرة في لقانا اليوم وهي فقرة لحاليك في ديما لاباس.
1: صحاليك
0: العشرة وخمسين دقيقة على موجة إذاعة الشباب. نرحبوا بالدكتورة لبنى دمس خبيرة في الأعشاب الطبية والمواد التجميلية الطبيعية. لبنى صباح الأنوار والخيرات.
2: بون غوتور
0: لي عايشك يعيشك. شكرا لك لبنى، شكرا لزملائي اللي كانوا حاضرين في تعويضي في تقديم برنامج ديما لاباس وقت اللي انا كنت في اجازه. مشكورين. نرجعوا اذا مواصلين العمل. نعاود رحب بك من جديد لبنى. اليوم اخترت باش تحكي لنا على الطفل اللي نسمعوا برشا على المنافع نتاعو على فوائده، وتختلف الالوان نتاعو، يمكن نحكي ونقولوا هذا وهذا الوان مختلفه وشنو المنافع وين نلقاوه كيفاش ناخذوه وشنو نعملوا به. التفاصيل الذي الكل عندك لبنى، تفضل.
2: هو احنا في تونس جينيرالمون كي نقولوا طفل نذكروا شوش ورد وطفل وحمام.
0: العادات الزمنيه القديمه نتاع التوانسه.
2: ولا في الجهاز نتاع العروسه يحطوهم على اللوبين ومع
0: والله يرجعوا راهو لبنى طويك للعادات هذيا التجميليه واللي فيها مع تفاوت صحيه
2: تقليديه اما نافعه معناتها جينيرالمون. احنا اليوم نعرفوا الطفل نتاعنا هذيك اللي هو اكثر يستعملوا للشعر في تونس. احنا شنحكيو على الانواع الاخرى اللي نلقاوها سواء في السوق موجوده، لكن برشا عباد ما يعرفوش شنية هي وشنو الاستعمال نتاعها. وباش نركز على نوع اخر اللي هو الطفل اللي موجود على البحر، ساعات تلقى دي ريجيون مثلا في المسير عندنا بارتي اللي فيها طفل اخضر ويبدا ديريكتومون على البحر تجي دمون
0: طين. احنا نقولوا هكذاك هو طفل. اي باهي لبني تفضل.
2: اي هذاك هو طين الطفل الاخضر. يمكن معناتها نوجدوه في الجبال في بلاي جيسا ونجمو معناتها نلقاوه على البحار. من الانواع الطفل نلقاو الاخضر وفما الابيض زاد هو نوع من الطفل راهو اسمه كاولين. عن الاحمر الوردي زاد الغاز يبدا لونه محلي. عن الاصفر وعن الغسول المغربي اللي هو بني زاد كيما الطفل نتاعنا التونسي. شنو ليتيليزاسيون نتاعهم الاستعمال؟ مثلا الاخضر الفوق اكثر غاز، الابيض يمشي الفوق المتوسطه معناتها نقولوا فيها دي زون
0: مختلطه البشره المختلطه.
2: الاحمر اكثر اللي الفوم تاعهم حمار اكزيما عنده اغيتاسيون وكل حناك في سطح حمار يستعملوا الوردي والاحمر. الاصفر الفونورمال والغسول الفوشيحه مبيته بلوتو كيما الاخضر. دونك نحكي شويه على التين هذاك اللي نوجدوه على البحر اللي هو غني بالاملاح عكس الطفل الاخر اكثر املاح فيه. من الاملاح والمعادن تكون بنسبه كبيره مثلا المغنيسيوم الكالسيوم البوتاسيوم. هنا تجي القوه نتاعو معناتها تكونسونطري برشا ينظف برشا الفو. مثلا سورتو الفو اكنيك عنده عبد حبوب في جلده. صغار اللي مرضى معناتها عندهم امراض جلديه. اللي عنده دي بيكور دانسيكت نقولوا احنا
0: القرصه نتاع الحشرات.
2: الحشرات قرصة الحشرات هذيك من اعز الحاجات اللي نجم نستعملوها لبدلنا. دونك تنظيف البشره هذيك نعرفوه نخلطوه بشويه من الورد. والا الفول فما برشا ناس تخاف منه على الوجه يقول لك يشيح لي برشا
0: جوستومون خاصه اللي عندهم بشره ديجا هي من طبيعتها حساسه وجافه.
2: دونك لاستيس هنا شنيا بعد ما تخلط شويه ماء ورد تزيد نكته زيت اللوز او زيت زيتون بكر تزيدوا للخلطه نتاعك عباره باش تعمل قناع يولي كيما الكريم. هو تخلطه مليح يولي كيما الكريم تدهن به وجهك. وجهك يقعد معناتها ادغاتي رطب ما يمتصلوش الزيوت نتاعو الكل بالعكس وتحسه نظاف على الاخر عباره عملت له تقشير عميق. عليه على خاطر يدخل برشا في لي بوغ. هو يدخل في لي بوغ وكي تغسل وجهك تحسوا لي بوغ سيغي على خاطر فيه المفعول نتاع يسكر لي بوغ اللي تحلوا. وبالطبيعه تنظيف معناتها تحس بالاشراقه تحس حتى من اللي تاش كي تعودها برشا مرات هذه الوصفه تحس حتى من اللي تاش
0: نقصوا ولا تنحى. نعاود نذكروا بالمختلف الانواع. قلت لي الاخضر شنو الابيض والروز.
2: الابيض كاولين الاحمر الروز الاصفر والغسول
0: المغربي البشره انواع البشره
2: الاخضر هو البوم زيتة، الابيض البو عادية معناتها زونتي زيتة، الصين الاحمر والوردي بو اغيتي تبدا تلي تحمار في الوجه معناتها وجه فيها يحمار، الاصفر بو عادية زيتة ميديوم، والغسول للفوم زيتة كيما الاخضر.
0: واضح واضح المنافع نتاعو اذا، وكيما قلت انت وينظف برشا، هو قبل معروف قداش ينظف الشعر لبنى، معناتها الشعر تولي تلمع ونظيفه برشا ومن غير ما يخليها تفقد.
2: مش نزيدوه حتى على الحنه، ناخذ مغرفه ونزيدوها على الحنه.
0: نزيدوها على الحنه.
2: انت على الحنه
0: شنو شكون شنو المفعول نتاعو مع الحنه؟
2: الحنة يغطي الشيء عند ساعات تبدا الشعره ملبده، كل قد ما نخسر شعري شعري تحسه يزيد في الغسيل، وقت نزيدها مغرفه اغجير منه ينحي لك لي بيليكور زاد القشره يمشي نساوى رجال وحتى اطفال معناتها تخلطوا حتى معناتها الدبوزه نتاع الشامبو سورتو الصغار اللي عندهم مبادئ القشره هرمون وكل عندهم هرمونات ماهيش مريقله تزيدوا في دبوزه الشامبو في دبوزه اخرى تعمل إضافة مغرفة مع على دبوس شامبو يشيح لك ويخلي لك شعرك معناتها ما يعرقش فيه توا، والليميديتي زيت نتاع معناتها ياسر احنا السقف نتاعنا
0: رطب برشا برشا رطوبة فيه. اي صحيح اي صحيح، هذيك المشكل الكبير.
2: نزيد برشا الشعرة معناتها تتبدل كريمة.
0: شكرا لك لبنى، محلاه من الوصفات، وصفات صحيه وصفات طبيعيه.
2: وي محلى صوتك مع الثغرب مع الثغرب علينا.
0: يعيشك لبنى، شكرا لك. اذا من ذوقك، يعطيك الصحه لبنى، مشكوره على كل التفاصيل اللي تقدم هنا والمعلومات. ونعاود نذكر لبنى معناتها كل اسبوع الموضوع وتبحث عليه وتبحث على المعلومات، تعمل ريسيرش كبيره وتخصصنا وقت كامل، مش مجرد معناتها اي سوجي نلقاوه نحكيو فيه، معناتها هذا الكل حتى نقدموا معلومه مفيده وصحيحه للمستمع، وخاصه صحه المعطيات اللي قاعدين نشوفوا فيها ونسمعوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. مشكوره مره جديده لبنى دمس، نهايه اسبوع طيبه. شكرا لك، الى اللقاء. هكا احنا زيدا وصلنا نكونوا بنهايه الفقره هذه اللي نهايه لقانا بالنسبه لعدد اليوم الجمعه 21 اوت 2026. ان شاء الله فدناكم بمواضيعنا اليوم. اجمل تحيات كامل الفريق، نجم الدين بن سالم في الاخراج التقني للاستوديو، ضياء الدين جبالي في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني كانت معكم في اعداد وتقديم هذا العدد من برنامج ديما لاباس. شكرا للجميع على المتابعه، بقيه اوقات ممتعه، نهايه اسبوع رائقه، ان شاء الله ديما لاباس.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

الأربع وخمسة دقائق، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج كريزي ساينس حتى للخمسة العشية. البرنامج اللي تتعرفوا فيه على قصص نجاح الكفاءات التونسية في تونس وخارج تونس في المجالات العلمية والتكنولوجية. نتعرفوا أيضا على جديد المجالات العلمية والأبحاث العلمية. اليوم لقانا فيه زوز أجزاء، الجزء الأول باش يكون حاضر فيه معنا رائد الأعمال الشاب حسان الحمروني، بحاضر معنا لأنه مش يحكي لنا على منظومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن أمراض النباتات. المنظومة هذه كلها صناعة وإنتاج وفكرة تونسية 100%. الجزء الثاني باش يكون في الحقيقة جانب تعليمي تثقيفي، الهدف منه أنه نعود أكبر عدد منكم مستمعي ومشاهدي إذاعة الشباب أنكم تقربوا أكثر فأكثر ومفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي تكون في متناولكم. باش يكون معنا مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة المهندس والخبير صابر علي والصانع محتوى في مجال تبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي، باش نفهموا معاه برشا جوانب. والفيديو اللي باش تلقاوه على صفحة إذاعة الشباب تنجموا ترجعوا له أكثر من مرة وتجربوا وتدخلوا مجال إنتاج الفيديوهات باستعمال الذكاء الاصطناعي وأيضا الصور والمجسمات التفسيرية باستعمال الذكاء الاصطناعي. اليوم قادر الإمكان باش نحاولوا أنه تكون المسألة بسيطة وسهلة وفي متناول كل مستمع لإذاعة الشباب كريزي ساينس. يعني من هيكم اليوم في الإخراج التقني نجم الدين بن سالم، في الديجيتال حمزة ومهدي، ومن أمام ميكروفون استوديو إذاعة الشباب حسن الطاهري. أهلا وسهلا بكم.

0: يلا مرحبا بكم مستمعينا. توا الأربعة وعشرة دقائق نبدأ استضافتنا الأولى مباشرة كما قلت في بداية هذا اللقاء. ضيفنا هو رائد الأعمال الشاب حسان الحمروني للحديث على فكرة ومنظومة بالذكاء الاصطناعي للكشف على أمراض النباتات. مشروع فيه برشا مجهود، فيه برشا تفكير. حسان معنا مباشرة، مرحبا بك حسان.
1: عسلامة، مرحبا بك.
0: أقرب شوية ميكرو
1: حسان.
0: شنو نجمو نعرفو عليك ساعة قبل ما نحكيو على المنظومة؟
1: حسان الحمروني. عمري 26 سنة.
0: إيه.
1: من مرناك.
0: من مرناك. باهي، شنو قريت؟
1: قريت في الجامعة، ما كملتش الباركور. عملت
0: زيد أقرب، زيد أقرب.
1: عملت BTS ملتي ميديا وماركتينج في حي الخضرة تيليكومينيكاسيون و سنتر تيليكومينيكاسيون، وتو مازلت نقرا في زيت راد سكور دو سوار.
0: ايوا، باه. الفكرة نتاع منظومة بالذكاء الاصطناعي للكشف على أمراض النباتات، مشروع مهم. شنو نجمو نعرفوا عليه وكيفاش نجمو نفهموا التفاصيل نتاعه وشنو باش يفيد الفلاح؟ هذا هو المهم بالنسبة لي أنا اليوم.
1: نبدأ من آخر سؤال، كيفاش يفيد الفلاح؟ كي نكشف على الأمراض بطريقة مبكرة، يعني كي تداوي أنت شجرة خير من اللي تداوي إكتار وإلا شطر إكتار، دونك تكون الانترفونسيون بلو إفيكاس. باش نجمو نمنعوا أنواع النباتات اللي عنا، كيما نشوفوا تاو مثلا اللي صاير مع الكرموس ولا الأنطاس ولا حتى الهندي ولا الكل. دونك فما مشاكل ديكو تكون معناتها ديتكسيون قبل ومبكرة، كيف تكون خير. الفكرة منين بدأت؟ هي ديتكسيون دي مالادي و دي زانسوندي. فما حكينا قبل على، أنا حكيت قبل على بلايس كنت نمشي نلعب فيهم وأنا صغير، سواني تو ما عادش مزروعين على خاطر ضرب فيهم المرض. زيد الحريقة اللي صارت في زبل بوغرنين، أنا من مورنيك دونك مقابلتني البلاصة، دونك نشوف وما نجمش نعمل حتى انترفونسيون. جي المخي أنه كان فما شكون فاق بكري باللانسوندي هذيك، كنا نجمو نمنعو الجبل الكل معناتها كريمون، اللي هو التو مازال ما رجعش كيف ما كان. فمعناتها حبيت اترافير الشيء اللي عايشه انا، اترافير انه انا مثلا موجود في منطقه فلاحيه، حبيت نبدا نبدل من الانتوراج نتاعي. فهمت؟ مرناق منطقه فلاحيه، الفلاحه فيها بامتياز. دونك انا كيفاش باش نعاون ولا كيفاش باش نبدا الفكره نتاعي ولا المشروع نتاعي من البلاصه اللي انا نعيش فيها، نبدل من الانتوراج نتاعي. جات فكره تيراسانس اللي هي انتليجنس ارتيفيسيال، تفيق بالامراض بطريقه مبكره، تفيق بالحرائق، تعمل بوانتاج نتاع خدامه اترافير اون درون. فما دي كابتور اللي هما معناتها ايمي دي سون و دي زوند انوديبل وما يضروش الانسان، يهربوا معناتها الحيوانات الضاره من غير ما ندخلوا نحن في النظام البيئي، والا من غير ما نستعملوا دواء والا مصيده والا يكون فما قتل معناتها للحيوانات هذه. نحافظوا على المنظومه البيئيه كيف ما هي من غير حتى انترفونسيون من الانسان، فرض وقت نعملوا مينيميزاسيون للديغا اللي يصيروا معناتها من الحيوانات هذم اللي ضر.
0: باهي حسين، توا اللي يسمعوا فينا ربما من الفلاح الشبان والمن من عن اب عن جد معناتها كما يقولوا، يقول لك توا انا مسيس نغزر لها الورقه تاع اللنزاصه ولا اي كانت الشجره ونعرفها الورقه مريضه، معليش تدخل لي انا في مصاريف جديده وذكاء اصطناعي وحاجات مانيش متعود بيهم، وانا يا خويا مانيش، انا فلاح بالاساس، تكويني فلاحي معناتها تعلمت الفلاحه حتى اذا كان ما قريتهاش تعلمتها. هل تصعب علينا في الامور بالذكاء الاصطناعي؟ يقول لك
1: باهي صعب، بالعكس انا حاولت نسهل اكثر ما يمكن. مثلا درون اوتونوم تطير وحدها وتهبط وحدها، انت عليك كنت تحط لها سوبرفيسي، معناتها عندك خريطه في التليفون موجوده في الابلكاسيون تاع التليفون، وانت تحط لها الحدود نتاعها معناتها وهي تمشي تطير ما تفوتش الحدود هذيك. هذا واحد. اثنين، كي نحكيو مثلا على اكتار فيه 1000 شجره، بوسيبيليتي نتاع انك تفيق بانه شجره اكس مثلا مريضه، شجره نمرو 1000 مريضه، انت كدا باش تشوف 100 شجره 200 شجره. واصلا البريسيزيون تاع الانسان دونك عندنا مشكله لهنا، فما ريسك باش تفيق. فما اوراق مثلا انت تشوفهم عاديين، والا تنجم تكون انت عملت كنترول في الوقت اللي المرض ما هو ضارب في الشجره هذيك. دونك هي تعمل ديتكسيون طريقة مبكرة باش تخليك تمنع المحصول نتاعك، تمنع معناتها الجر اللي عندك بطريقة مبكرة. بالنسبة لحكاية تسهيل للفلاحة ولا المهندسين ولا الكل، هي درون اوتونوم تطير وتهبط وحدها، لي كابتور يخدموا وحدهم، دونك 100% ذاتية المنظومة، والا تنجم انت تتحكم
0: في لي كابتور معناتها يتحطوا بحض الاشجار،
1: يتحطوا في الارض معناتها دايرين بالفيرما الكل.
0: اي باهي،
1: يخدموا بالطاقه الشمسيه.
0: اعطيني معدل مثلا الهكتار قديش لازم يكون فيه من كابتور؟
1: كات كابتور.
0: كات كابتور باه يخدموا قلت لي بالطاقه الشمسيه.
1: يخدموا بالطاقه الشمسيه ريشارجابل بالطاقه الشمسيه فيهم دي باتري والكل. دونك انت جوست باش تعمل لامبليمونتاسيون تاعهم ماكش لا باش ترجع لهم لا فيهم مينتونونس لا عاد يضوا لا حتى شيء. ميم الدرون اوتونوم تطير وحدها وتهبط وحدها وعندها سيبورت تمشي تبقى فيه تتشارج تشارج كيف كيف بالطاقه الشمسيه. دونك فيزيو زاد بالحق في طاقه متجدده نظيفه فهمت. بالنسبه للحكايه كيفاش نسهلوا على الفلاح درون تير وحدها تهبط وحدها تعطيك رابور على تليفونك اترافير ابليكاسيون في التليفون والا تدخل للبورتاي ويب تشوف شنو اللي صاير البوانتاج نتاع الخدامه شنو الدوي اللي نصح به المهندس الكونتابلي شنو معناتها الحسابات الموجوده ميم تشوف اللقطات اللي صورتهم الدرون فهمت كيف
0: ايه
1: فمعناتها انت باش يكون بالعكس اسهل ماهوش اصعب الحكايه.
0: معناتها الخدامه كي بداوا متوزعين مثلا في يلموا في محصول هي درون تطير وتقول لك
1: في بوانتاج اترافير من الاول اللي كنا نخدموا على كود كويرتا واترافير لا ريكونيسونس فاسيال وريكونيسونس دو موفمون. معناتها الخدام اكس تعرفه بالوجه وتعرفه هو ميم كيفاش يتحرك. وديزون انت افكتيت خدام اكس مثلا للبلاصه ايغريك وهو خرج من البلاصه ايغريك نتاعو دونك تجيك اليرت راهو خلى خدمته الا تنجم ديتكتي ميم كي دوخ خدام تو احنا مثلا عندنا سواني بعيده على الريزو بعيده على كل شيء وكبيره برشا فاست مثلا في 250 هكتار كي دوخ خدام انت ما تنجمش تفيق بيه ما تنجمش تعرفه فهمت. هي تفيق تعرف انه الخدام داخ تعطيك اليرت في تليفونك 180 ثانيه وتكلم الاسعاف وتعطيهم لوكاليزاسيون ميم في لي زانسون.
0: كيفاش الدرون تعرف الخدام داخ؟
1: هي
0: ديتكت هو جاي النوم ومتك
1: هي ديتكت لي دوني بيومتريك. وهو الموديل ديجا اونتريني على الفرق بين لي دوني بيومتريك نتاع عبد جاي نوم نتاع عبد اونيتا دروبو وعبد معناتها داخ. دونك الموديل هو الموديل هو اللي فرق على خاطر معناتها بريسك 4 ملايين ستر معناتها تدرب عليهم كديمو كبدايه هذا الكيو فهمت. داتا سيت تسمى متوسط يديتكتي يمنع حياة عباد في الحرائق كيف كيف ديكو تشعل اللي تنساه اللي يعطيك نوتيفيكاسيون على التليفون 180 ثانية كان انت ما حليتش نوتيفيكاسيون ولا ما عملتش اليرت يكلم الحماية ويعطيها لوكاليزاسيون اكزاكت بخط الطول وخط العارض خاطر مثلا في صيف السنة 12000 هكتار تحرقوا حتى لتو. المشكلة الكبيرة في الاعلام الاعلام يشد من ساعة لثلاثة سوايع باش يتم اعلام المصالح الحماية المدنية دونك احنا خليناهم معناتها حبينا نمينيميزيو الوقت هذاك نهزوه لثلاثة دقائق 180 ثانية 180 ثانية فرابور معناتها 9000 ولا 10000 ثانية راهو معناتها سيريان معناتها وقتها تكون انترفونسيون قبل باش نسيطروا على الحريق معناتها بطريقة اسرع ما يمكن. كيف كيف مام المهندس معناتها ينجم يتبع الليتا نتاع الارض لي كابتور للوطا هما اللي مي دي سون معناتها باش يهربوا الحيوانات كيف كيف يقيسوا ليميديتي في الارض اسكو الارض سان ولا
0: اي نوع من الحيوانات يهربوه لي كابتور.
1: انت تبروغرامي على خاطر مثلا ديزون ما نعرفش انا في مورنيك عندنا برشا مثلا الحلال فهمت بلايص اخرى يكون فيهم حاجه اخرى يكون فيهم ذيب يكون فيهم ثعلب يكون فيهم فهمت دونك انت نجم ميم تسيليكسونيهم الكل يهربوا الحيوانات الكل تو كيما في السخانه مثلا كيما الزواحف حنشول بارتو موجود هو يخرج في السخانه فهمت دونك لا اله الا محمد رسول الله لي كابتور ايمي دي زون دو اهتزازات يخليو الحنش هذاك يهرب من البلاصه هذيك يخرج
0: واضح
1: فهمت.
0: السؤال توا حسان الحمروني توا انا اقتنعت بالفكره نتاعك هل انه انا مطالب نشري الدرون ونشري الكابتور ولا متاح انه نكريهم من عندك وقت الستة شهور سبعة شهور ثمانية شهور ولا عام كيفاش الامور علاش الاستثمار الجديد اللي باش تعملوه لي متاح انه نكري من عندك ولا لا؟
1: هو تو ديبون معناتها من المفاهمه سوا تكري سوا تشري معناتها وفي البريود اللي كريت فيها والا حتى في بريود الشريان تبقى معناتها عندك جارونتي افي وعندك مينتونونس سيرفيس ابري فونت وحاجات كيما هكا سينو معناتها تو ديبون من الفلاح فما فلاحه كبار يساعدوا انه يشري الون تيرم انفستيسمون يساعدوا فما فلاحه صغار يساعدهم انهم يكريو فهمت. وانا ما نجمش نجي نعمل سوليوسيون باش نعاون الفلاح ومن بعد نزيد نوحلو في فلوس دونك نجم نكري فهمت كيف. اخي انا جبش نعاونك ونحب نبيع لك، ما نجمش نبيع لك بالسيف، بالعكس انا ماذا بيا الفلاحه تحسن، فهمت؟ احنا ماشيين في تحسين القطاع الفلاحي ككل، وانه معناتها نهزوه يكون عصري، قطاع فلاحي عصري. فما نجمش نجبره معناتها ولا نزيدوا مصروف اخر، الفلاحة صغار ولا اللي هو كالكسوا، حتى فلاحة كبار اللي يحب يكري يكري واللي يحب يشري يشري، تو ديبون معناتها من الفورفي.
0: اليوم حسان الحمروني، نذكر انه ضيفنا هو حسان الحمروني، مبتكر منظومة بالذكاء الاصطناعي للكشف على امراض النباتات في الحياة العملية. اليوم هل انه انت صغير في السن 26 سنة في عرض الفكرة متاعك على الفلاحين، فما صعوبات ما هذي هذي ليش مازال كي تخرج وعامل مشروع كما هكا، ولا لا تلقى الناس تقول لك ايه والله خلينا نمشي معاه، هذا فكر جديد خلينا نمشي معاه في الفكر؟
1: العبيد اللي قابلتهم الكل فرحانين في مرني، والله بالحق فرحانين فرحانين، ومين معناتها يجيك ايجا يا اخويا وتنصح معك بارتنريا ويجا جرب عندي انا ونوفر لك اتوليه ونوفر لك، معناتها فرحانين العبيد بالفكر. يحبوا يمشوا في اتجاه فلاحه عصريه، معناتها طول الفلاحة العصرية مثلا نحن نحكيو في تونس على الدرون، هم عندهم على الأقل 5-6 سنين من اللي موجودين في العالم الكل.
0: نذكر خلنا نحلوا القوس حسين انه راه المشرع التونسي بالنسبة لاستعمال الدرون في المجال الفلاحي أصبح
1: أصبح ممكن،
0: ممكن من 2020 بطبيعة باعتماد التراخيص،
1: باعتماد التراخيص. دونك هيك احنا طول عنا قانون ولا عنا ترخيص، علاش ليه ما نجربوش؟ هما الفلاحه فرحانين يحبوا يجربوا يحبوا الفكره هذيك، مين متعاونوا، فهمت كيف؟ فما فلاحه مثلا في مورنيك كانوا عندهم نوع نتاع انزاص ضر وضرب فيه مرض في قوبي مخر ضر، ولا ما عادش يزرعوا جمله، فهمت؟ دونك يجيك يقول لك والله كان جيتني 3 سنين التالي ولا 4 سنين التالي كنت نجم نتمنعني من كذا. هما فرحانين ريال مو فرحانين، فهمت؟ وفما سبور كلك سوا الحقيقه من العائله لولا العائله امي بابا اخواتي العباد اللي دايرين بيا اصحابي والا حتى الفلاحه، فهمت؟ كمان حتى يبدا ماهوش فاهم يعيط لك ويقول لك فسر
0: باهي. البيانات اللي يتم تخزينها وين اللي برشمو نتاعهم يصير؟
1: طوف الدار، على خاطر انا عندي سيرفر معناتها
0: في لا سؤالي انه التخزين اللي برجمون في تونس ولا في الخارج؟
1: تونس سيرفرات تونس كل شيء تونس. تو انا ما عامل ستارت اب ودوميسيلياسيون وخدمه من الدار والكل، دونك لي سيرفور نتاعي عندي في الدار، المعلومات الكل نتاعي عندي في الدار،
0: مش تخزينهم في خارج تونس.
1: ليه؟
0: واضح. كلمه اخيره قبل ما نختم معاك حسان الحمروني، نحبك تشجع اكثر الشباب انهم اذا كان عندهم افكار كيفك انت ينخرطوا في المجال هذا.
1: والله هذه المرة الثالثة، وكل ما باش تتيح لي معناتها الفرصة باش نخرج في أي ميديارة وباش نعاود نفس الكلام، ما تأيسوش، كبشوا في أحلامكم للأخر، كلكو سوا معناتها صعوبات اللي باش يعرضوكم وإلا ما نعرفش أنا لي زوبستاكل وإلا الكل، في الأخر أنت ماكش خاسر حد شيء، كبش في حلمتك واصل للأخر، الوقت اللي باش تضيعوا معناتها في حاجات أخرى ما يسالش، ضيعوا وأنت حاولوا حتى كان ما وصلتش، يكفيك شرف المحاولة. والله هاني جربت ما بقاتش بمخي الفكرة، ما نندمش من بعد كي يجي عبد يعملها معناتها بخلافي أنا. وكهو معناتها وعادي باش تعرضك صعوبات تحاول تيرمونتيها، هذا درا شنو هذا ما نعرفش قانون يمنع درا شنو، تحاول كيفاش تلقى في حل تلقى ما هذا مثلا موضوع تمويل تخدم بالموجود. خيطو مثلا انا بديت يا اخي ما نعرفش قد بديت كابيتال 1200 دينار ماكس معناتها اول ما بديت،
0: المهم الفكره موجوده،
1: المهم الفكره موجوده والفولونتي موجوده، انت تحب تخدم، فهمت؟ مش طيش كل شيء. والله هو البلاد مثلا ديزون حالتها تعبه والا الامور صعيبه في البلاد، حاله اقتصاديه صعيبه، ما يصيرش نحن نبدلوا عاد، شنو تحب؟ ما وانا نخدم شنو من بعد كيفاش نعاون العباد؟ خلص امبو جيب دي ستاجير تعامل معاهم بالباهي علمهم كذا، انا معناتها بور الحكايه، على خاطر انا مثلا كيما فما انا عباد عاونتني وكيما انا كنت في بلايص باش العباد معناتها عاونتني ودازت معاي، كيف كيف اليوم معناتها انا راني اي كلكسوا ستاجير والا فكره نجم نعاون فيها والا فولونتي للدوله ولا الجمعيه والا لاي حاجه، معناتها اوفير لاي اوبورتونيتي كلكسوا معناتها للجمعيات للشباب حتى اللي يحب يشوف الكونتاكت وعنده اي سؤال اي مشروع يحب معناتها فيه اكومبانيومون ولا حاجه، مرحبا بكم كونتاكتيوني وان شاء الله نتقابلوا معناتها ونشوفوا كيفاش نبداو فيه باذن الله، ما فما كل خير بالعكس.
0: برافو عليك ريتو بهالروح الحماسية والتفائل تاع حسين الحمروني، شاب من الشباب اللي قدم القدام وعمل الفكرة هذه، منظومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن أمراض النباتات. توا الكرة عندكم الفلاحة، ما عليكم أن تتواصلوا مع حسين الحمروني تشوفوا الفكرة هذه وتنحاولوا الناس كل تتعاون مع بعضها حتى نطوروا المجال الفلاحي. شكرا، نورتني حسين الحمروني، مرحبا بيك. يلا مستمعينا مكملين معاكم، بعد شوية باش نمشي مع بعضنا إلى القاهرة والحديث مع الخبير صابر علي والمختص في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 4:39 دقيقه ومباشره نمشيو الى العاصمه المصريه القاهره للحديث مع ضيف عزيز جدا وسعيد جدا انه يكون حاضر معنا اليوم في كريزي ساينس على موجات اذاعه الشباب في تونس، المهندس صابر عليوه، المهندس والخبير صابر عليوه، واحد من ابرز الاسماء في العالم العربي المختصين في مجال هندسة الأوامر وتبسيط العديد من المفاهيم في الذكاء الاصطناعي التوليدي. أستاذ صابر مساء الخير، شكرا على قبول الدعوة وحضورك معنا اليوم في كريزي ساينس.
1: مساء الخير أستاذ حسان، أنا اللي سعيد جدا على الاستضافة ديت مع حضرتك النهاردة، وإن شاء الله نقدر نوصل معلومة مفيدة للمتابعين في صناعة الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بإذن الله.
0: إن شاء الله. يلا ندخل مباشرة في صلب الموضوع. مصطلح هندسة الأوامر أستاذ صابر، شو المقصود به ببساطة؟
1: هي ببساطة هندسة الأوامر ديت أنك بتعرف تقول أصلا للذكاء الاصطناعي أنت عايز إيه بشكل واضح وصريح. يعني لازم بتحدد له كل التفاصيل اللي أنت عايزها عشان يقدر يحدد لك أنت محتاج إيه بالضبط. فما ينفعش أن أنت هتسيب مثلا لما تيجي تعمل برومت، ما ينفعش أن أنت تقول له مثلا اعمل لي راجل في القاهرة، لا، لازم تحدد له كل التفاصيل المعينة اللي أنت هتحتاجها في الصورة. يعني مثلا تحدد له الشخصية، تحدد له عمرها، الملابس، البيئة، الإضاءة، زاوية التصوير، نوع الكاميرا والعدسة، إيه اللي بيحصل في المشهد ذات نفسه. كل ما بتحدد التفاصيل أكتر للذكاء الاصطناعي فبيفهمك بشكل أفضل وهتوصل للنتيجة اللي في دماغك.
0: نعم. هل كتابة البرومبت تعتبر مهارة، وهل أنه أي شخص مش بالضروري يكون من مجال التكنولوجيا قادر أنه يتعلمها؟
1: بص حضرتك، هي تعتبر هي مهارة وأي حد يقدر يتعلمها. الموضوع مش انك بتحفظ مثلا كلمات صعبة، لكن انك تعرف توصف فكرتك صح. زي انك مثلا تبدأ توصف الشخصية وعمرها والمكان والملابس، الحركة، الإضاءة، الكاميرا. بعدها كل ما بتجرب اكتر فكل ما هتزود التفاصيل بتاعتك المهمة، وبعد كده اللي غلطت فيه ممكن بعد كده تعدله تاني.
0: نعم. طيب المتابعة للإنجازات العمليات توليد الفيديوهات والصور يلاحظ أنه كتابة عبارة ماستر برومبت وكلمة برومبت عادي، يعني شنو الفرق بيناتهم وماستر برومبت شنو يعني؟
1: بص، هو البرومبت العادي ده اللي هو الطلب اللحظي. يعني مثلا انت بتعمل صورة لحظية دلوقتي، طلب واحد. لكن الماستر برومت ده بيعتبر هو التعليمات الأساسية الثابتة اللي منحطها في البداية عشان الذكاء الاصطناعي يفهم شكل وهوية المشروع بالكامل. يعني مثلا لما تيجي بتحدد مثلا هتعمل فيلم، لازم تتحدد الشخصيات، الملابس، الألوان، الإضاءة، أسلوب التصوير، الجو العام. فده انت عطيته انتاج كامل، مشروع كامل، يعني من البداية للنهاية. بعد كده لما تيجي تطلب منه اعمل لي مثلا الفيلم كامل، فخلاص هو عنده متخزن كل الأوامر والتفاصيل في الماستر برومت. فده الفرق ما بين البرومت العادي بيبقى طلب واحد، لكن الماستر برومت ده بيبقى عجلة انتاج كامل.
0: نعم. المهندس صابر عليوه، نعرف انه في صناعة الافلام او الاعلانات بالمعنى التقليدي موجود ستوري بورد، هل واحنا في تونس ومؤكد في العديد من البلدان في العالم العربي والعالم انتشرت مسابقات انشاء او انتاج الفيديوهات باستعمال الذكاء الاصطناعي، هل ضروري انه نستعمل ستوري بورد في افلام الذكاء الاصطناعي او حتى في المقاطع القصيرة؟
1: اكيد طبعا. الستوري بورد هو عامل زي الخريطة اللي المهندس بيحطها قبل ما بيبدأ البناء. المهندس مش بيبدأ كده يبني عشوائي، الاول بيحط رسمة وخطة ان هي يبني عليها، يعني المبنى هيكون شكله ايه، كل جزء مكانه فين، هيبدأ منين. نفس الفكرة في إنشاء الفيديو، الستوري بورد بيكون هو خريطة الفيديو قبل التنفيذ، يعني بنحدد فيه كل مشهد والترتيب بتاعه والشخصيات وزوايا الكاميرا والإضاءة والحركة. يعني ببساطة الستوري بورد هو الأساس والخريطة اللي بنبني عليها الفيديو.
0: واضح. طيب نجيك المسألة مهمة. فرضا أستاذ صابر أنه شخصين يستعملوا في نفس أداة الذكاء الاصطناعي، الشخص رقم واحد يطلع نتيجة ممتازة والشخص رقم اثنين يطلع نتيجة متوسطة أو أقل من المتوسطة، وين المشكلة تحديدا؟
1: بص، لأن الأداة لوحدها مش هي اللي بتعمل كل حاجة، هي طريقة استخدامك ليها مهمة جدا. يعني مثلا نفس الكاميرا ممكن يستخدمها اتنين، واحد يطلع صورة ممتازة والتاني بتلاقيه بالصورة بتاعته عادية. الفرق فين بقى؟ الفرق في اختيار الزاوية والإضاءة والتكوين والعدسة بتاعته والفكرة ذات نفسها اللي هو بيحطها. يعني نفس الكلام مع الذكاء الاصطناعي، كل ما عرفت توجهه بشكل أفضل كل ما النتيجة تلاقيها بتتحسن معاك وبتبقى أحسن كتير في الصورة بتاعتك عن التاني.
0: نعم. طيب نمشي معاك النقطة، أنت متفوق فيها في الحقيقة، معناتها إنتاج الصور الواقعية والاحترافية. يعني شنو اللي لازم نكتب في البرومت حتى نطلع نتائج ممتازة وتكون الصور واقعية ومحترفة؟
1: أنا عن نفسي أول حاجة بعملها بحدد العنصر الأساسي في الصورة. يعني مثلا بكتب فين المكان هيكون، فين الخلفيه عامله ازاي، الوضعيه عامله ازاي، الحركه هتبقى عامله ازاي حتى في الصور او في الفيديو ذات نفسها. الاضاءه هتبقى شكلها عامل ازاي، الكاميرا هتبقى من انه زاويه، يعني نوع التصوير والعدسه هتبقى ايه. كل ما التفاصيل والخامات المطلوبه والجو العام والاضاءه والالوان وكل الجوده بتاعتك والاسلوب المطلوب لما بتكتب التفاصيل بتاعته، فبتلاقي الصوره معاك 10/10، يعني بجودتها واقعية جدا. يعني مثلا لو اعطيتك دلوقتي مثال، مثلا لو احنا بنعمل مثلا صورة بنت، فلازم تكتب تفاصيلها. يعني مثلا بنت شابة عمرها 25 سنة، في شارع قديم ماشية وبتبتسم، بإضاءة غروب طبيعية وناعمة، مثلا لقطة متوسطة من الأمام، تفاصيل بشرة وشعر طبيعي، ألوان دافية، تصوير واقعي وسينمائي، جودة عالية. كده أنا حصلت على صورة واقعية جدا. ليه؟ كل ما عطيته تفاصيل أكتر كل ما هو التزم بيها وطلع لي واقعية أكتر. وفي نقطة كمان ممكن تكتبها دي محدش واخد باله.

0: الفرق المهندس صابر عليه بين البرومت الصور وبرومت الفيديو، شنو الحاجات اللي ضروري تكون او التفاصيل في الحقيقه ضروري نحددها في برومت الفيديو؟
1: البرومت بتاع الصوره ده بيوصف لحظه واحده ثابته، يعني انت بتوصف صوره ثابته يعني ما فيهاش روح ما فيهاش اي حاجه، دي صوره ثابته. لكن البرومت بتاع الفيديو ده بيوصف فيه المشهد والحركه والزمن والواقعيه، انت بتوصف فيه كل حاجه. يعني في الفيديو لازم احدد الشخصيه هتتحرك ازاي، الكاميرا هتتحرك ازاي، ايه اللي هيحصل من بدايه المشهد لنهايته. مثال مثلا انا مش هقول مثلا بنتي قاعده في كافيه، يعني انا ده برومت كده عشوائي. لازم احدد الاول، اقول مثلا بنتي قاعده في كافيه ماسكه فنجان قهوه بتشرب منه، وبعدها بتبص من الشباك وبتبتسم، الكاميرا بتقرب منها بهدوء كده. يعني ببساطة الصورة بتوصف لقطة، لكن الفيديو بيحكي ايه اللي هيحصل جوه اللقطة نفسها.
0: نعم،
1: فده الفرق ما بين اللي فيه.
0: واضح. اليوم النقطة اللي تخلق بعض المشاكل عند مستعملي الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم، لما نستعمل صورة شخص كصورة مرجعية، كيفاش ممكن انه نخلي الذكاء الاصطناعي يحافظ على نفس الهوية في المشاهد الموالية؟ مع الأسف معناتها بعض الفيديوهات معناتها الأداة تتغير الشكل.
1: هو اولا لازم نستخدم الصورة المرجعية تكون واضحة وبجودة عالية للشخصية. فانت تطلب كده من الذكاء الاصطناعي ان الصوره بتاعتك جودتها عاليه، فطول ما بالصوره بتاعتك جودتها عاليه ومن كذا زاويه، وبتحدد بقى انت فيها التفاصيل بتاعتك كلها، الوجه، العيون، الشعر، لون البشره، شكل الجسم، الملابس، الاكسسوارات. لما انت بتعمل كاركتر شيت للشخصيه بتاعتك، فده انت بتقفل على الهويه بتاعتك للشخصيه طول الفيديو معاك. فمهما تعمل كذا مشهد فتلاقي الشخصيه معاك ثابته طول الفيديو. لكن لو انت عملت صوره مثلا جودتها ضعيفه، عمرها ما هتظبط معاك في المشهد خالص، هتتغير اكيد هتتغير.
0: نعم، احيانا الشخصيه مهندس صابر عليه تكون مطابقه للصوره المرجعيه، لكن بعد ثواني تتحول او تتغير، ان صحت العباره. وايضا في الاطار هذا خليني نحب نسالك، معناتها شنو المقصود ب ايدنتيتي دريفت؟
1: هو ده اسمه الانحراف الهويه، يعني انت الشخصيه بتاعتك بتبدأ بشكل صحيح، وبعد مرور المشاهد بتلاقي الملامح بتاعتها بتتغير. ده اللي احنا قلناه السؤال اللي فات، ليه اللي انا قلت لك طول ما الصورة بتاعتك جودتها ضعيفة او من زاوية واحدة فطبيعي ان هي هتتغير. فعشان نقلل المشكلة دي لازم نستخدم صورة مرجعية واضحة للشخصية من كذا زاوية، بتثبت فيها المواصفات بتاعتها الاساسية بتاعتنا، يعني زي الوجه، العمر قد ايه، الشعر، الجسم، الملابس. كل ما بتحافظ اكتر على الشخصية بتاعتك طول المشاهد، فعمرها ما هيبقى فيه انحراف للهوية بتاعتها خالص.
0: نعم. طيب صابر عليه، انا سبق حضرت في ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي، فالمدرب قال انه راهو النتائج لما نقوم بعملية بحث عن معلومة، لما نقوم بالبحث بالانجليزية يعطينا نتائج افضل الذكاء الاصطناعي، على اساس انه والنتائج بالعربية تكون اقل. هل الموضوع لما اليوم نكتب برومت بالانجليزية النتائج تكون افضل، ولا اليوم الذكاء الاصطناعي اصبح مدرب على اللغه العربيه ام لا؟
1: لا، هو مش شرط. الادوات الحديثه دلوقتي بقت كلها بتفهم العربي بشكل كويس جدا. المهم انك تكون واضح في اللي انت بتطلبه. لكن في بعض الادوات اللي هي مثلا المصطلحات الخاصه بالتصوير والاخراج ممكن تكون مفهومة بشكل أدق باللغة الإنجليزية، بس هي المشكلة مش في العربي ولا في الإنجليزي. المهم إن أنت الأمر نفسه اللي أنت بتكتبه يكون واضح ومحدد للأداء اللي أنت شغال عليه.
0: نعم. طيب المهندس صابر عليه، واليوم من خلال متابعتك لما ينتج في مجال إنتاج الصور أو الفيديوهات، أبرز الأخطاء اللي يقع فيها المتدربين؟
1: بص، هي اكبر غلطة انك بتحاول تحط كل حاجة في البرومت من غير ما انت ترتب خالص. لازم اي برومت تكتب

0: لازم يكون مرتب وواضح وصريح ودقيق للأداء اللي انت شغال عليه. كمان كل ما تستخدم كلمات عامة مثلا زي صورة احترافية أو صورة سينمائية من غير ما تحدد انت تقصد ايه بالظبط، فده بيبقى بالنسبة للأداء مش كويس خالص. الأفضل ان انت بتقول للأداء الشخصية شكلها ايه، لابسة ايه، المكان فين، الإضاءة عاملة ازاي، الكاميرا فين، وايه اللي بيحصل. وكمان لازم تتجنب الطلبات المتناقضه، يعني ما ينفعش ان انت تقول له بيجري بسرعه وفي نفس الوقت بتقول له بيتحرك ببطء، فده شغل كله متناقض للاداه ذات نفسها، هي مش هتبقى عارفه انت عايز ايه بالظبط.
1: نعم باي. اليوم من مستمعينا، اغلب مستمعي الاذاعه هم بالاساس من الشباب، من الطلبه والتلاميذ، واللي بادين مراحل اولى في صناعه المحتوى. اليوم الشباب اللي يسمعوا فينا توا ويفكروا انه يدخلوا في مجال انتاج الفيديوهات باستعمال الذكاء الاصطناعي او حتى الصور باستعمال الذكاء التوليدي، اهم ثلاثه نصائح ممكن توجههم لهم؟
0: هو أنا حاليا أنصحهم يركزوا على ثلاث حاجات أساسية. أول حاجة التصوير والإخراج، أول حاجة يفهم أساسيات الكاميرا والإضاءة والزوايا وتكوين الصورة. ثاني حاجة اللي يعرف يكتب برومت ويحول الفكرة بتاعته اللي في دماغه لتعليمات واضحة ومحددة يفهمها الذكاء الاصطناعي. ثالث حاجة التجربة والتحليل، يعني طول ما هو بيجرب ويحلل ويشوف ايه اللي نجح فيه وايه اللي محتاج يتغير ويتعلم من كل تجربة، فهي دي بالنسبة له هتبقى واضحة ليه كل مرة، يعني يعرف الاخطاء اللي وقع فيها ويحاول يصلحها بعدين.
1: واضح. شكرا على وقتك أستاذ صابر علي، وشكرا على كل المعلومات والمعطيات المهمة والمفيدة اللي قدمتها لمستمعي إذاعة الشباب، استضافة مهمة جدا للناس المولعين والمغرومين بصناعة المحتوى في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الفيديوهات أو الصور. ألف شكر وتحياتنا لكل أهلنا في القاهرة.
0: أنا شكرا جدا ليك يا أستاذ حسان، وسعيد جدا أن أنا كنت مع حضرتك النهاردة، وإن شاء الله يا رب يكون الناس كلها استفادت بمعلومات بسيطة. وأنا جاي برضه أقول أن في النهاية أن الذكاء الاصطناعي مش جاي يلغي الإنسان، بالعكس هو بيدينا أدوات وإمكانيات كانت صعبة ومكلفة جدا قبل كده. فدلوقتي كل الناس تحاول أنها تتعلم الذكاء الاصطناعي، هيبقى مفيد ليهم لشغلهم ويقدروا يعملوا منه محتوى كويس ويكسبوا منه ان شاء الله باذن الله.
1: ان شاء الله.
0: وفي النهايه بشكرك جدا استاذ حسين.
1: شكرا، نورتنا استاذ صابر علي، واحد من اهم الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في العالم العربي، كان ضيفنا مباشره من العاصمه المصريه القاهره. شكرا ليك استاذ صابر. احنا هكا مستمعينا نكون وصلنا لاختتام لقاءنا معكم اليوم في كريزي ساينس. اجمل تحيات حمزه في الديجيتال، نجم الدين بن سالم وحسن الطاهري. يعطيكم موعد غدوه ان شاء الله في الماتينال، ايضا مع المخرج الكبير نجم الدين بن سالم. الى اللقاء مستمعينا.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب في عدد جديد من دين السمح. طبعا رافقوكم في الموعد اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعه من الاربعه للخمسه. دينا السمح في كل مرة نختار واحد من المواضيع واللي نحاولوا نسلطوا عليها الضوء من زاوية دينية، من منظور ديننا الحنيف. وبه توا فضيلة الشيخ قدم لي زوز كتب هدية، خليني نبدأ بهم هما الأولانيين. خليني نرحب به سعد دكتور عبد الكريم طرابلسي. أهلا بك دكتور، مرحبا بك.
1: شكرا لك خوي محمد رمزي، مرحبا بك كل المتابعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، إن شاء الله جمعة مباركة يا رب.
0: إن شاء الله مبروك، هذوما مولودين جديدين ولا مولودان جديدان؟
1: تقريبا
0: المولود الأول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية بمناسبة الزواج، وإحنا موضوعنا اليوم الزواج. أنت زواجك عندك أبنائك ربي يحفظهم وربي يفضلهم. قلت إذن هذا العنوان الأول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية، دكتور عبد الكريم الطرابلسي عن دار العلم بتونس. والكتاب الثاني، النظام المالي في مؤسسة الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، كيف للدكتور عبد الكريم الطرابلسي، GLD تونس 2024، هذه دار نشر
1: مجمع الأطرشة.
0: مجمع الأطرشة، اي ان شاء الله مبروك فضيلة الشيخ. وطبعا هذو ما يضيفوا للمكتبة الفقهية التونسية اولا والعربية الإسلامية ثانيا، اكيد باش يكون عندهم صداهم وعندهم وقعهم وعندهم اضافتهم. نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع لبرنامجنا. واحنا في الحقيقة ما نشبعات برشا على الزوز عناوين اللي كنت نقدم فيهم، لأنه باش نحكيه على الزواج من منظور إسلامي، باش نحاولوا نبينوا أهمية الزواج من خلال أنه المؤسسة الزوجية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإذا كان أردنا مجتمع سليم ومتماسك فإنه لابد أن تكون أسرة متماسكة، والأسرة ما تتكون في ديننا بطبيعة الحال إلا عبر الزواج. باش نحكيه على الأسرة بوصفها النواة الصلبة للمجتمع، باش نحكيه أيضا على ظاهرة ربما ويبدو أنه حتى في الإحصائيات في التعداد العام للسكان والسكنة اللي خرجت النتائج متاعه في بداية السنة هذه 2025، يبدو أنه هناك أرقام عن العزوف عن الزواج أو تراجع عدد الزيجات في تونس. وفي الحقيقة احنا بدنا نلاحظه في محيطنا القريب، ربما نتذكر واحنا في الصيف السيارات تزمر والسهرات وما إلى ذلك، يبدو أنه ما عادش نلاحظه، ما لاحظناش برشا في الصيف هذايا. هناك أسباب باش نقفوا عندها، باش نحكيوا عليها، ولكن باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما تجاوزها وبناء أسرة. بطبيعة الحال نعرفوا أنه باش نحكيوا على التكاليف اللي تغيرت، الظروف الاجتماعية اللي تغيرت، ولكن طب يبقى الزواج هو المنطلق الأول لبناء أسرة ولبناء مجتمع سليم ومتماسك. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك اخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم اجمعين، وان شاء الله ربي يبارك لكل الشباب المقبلين على الزواج.
0: امين يا ربي، يسهل لهم ايضا،
1: ربي يسر لهم ان شاء الله، ما تزوجش الا ربي يسر له وربي يكرمه وربي يرزقه ان شاء الله من الحلال الطيب. وان شاء الله اللي حاليا كما قلنا احنا في المعمعة متاع الزواج، ان شاء الله ربي يعاونه،
0: ربي يسر له ويعاونه،
1: وان شاء الله كذلك اللي هما زوجوا ايضا على قريب ربي يهنيهم وربي يحفظهم
0: ان شاء الله بالذريه الصالحه،
1: ان شاء الله يكرمهم بالذريه ان شاء الله. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك للجميع ان شاء الله. اللهم بارك لكل الازواج، فاللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئه الزواج.
0: امين يا ربي، امين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، رحبوا بي، عندي برشا ما خدمتش مع وليد، أهلا بك يا وليد. وفدوى قلاوي موجودة معانا، ويسر تستوري، هذوما باش يرافقونا اليوم في الانتاج الرقمي. وما ادراك ما الانتاج الرقمي؟ معناها كالصوره اللي باش تشوفوها توا، لانه اللي يدخل على الموقع الرسمي راديو جون يعني على صفحه الفيسبوك باش يلقى صوره. الصوره هذيك راهي بانامل فدوى قلاوي ويسر التستوري، ربي يوفقهم، هما يعملوا في تربص معانا ان شاء الله نشوفوهم معانا يشتغلوا في المؤسسات الاعلاميه. فضيله الشيخ، اختيار الموضوع هذايا خلينا ننزلوه في اطاره. احنا في الحقيقه كما قلت باش نحكيوا على المجتمع السليم والمتماسك من منظور اسلامي، باش نحكيوا على مقومات المجتمع السليم، الاسره بوصفها النواه الصلبه للمجتمع، ولكن ربما المنطلق متاعنا في هذي الكل هو الحديث عن مسألة العزوف عن الزواج وعن بناء أسرة، أسبابه وسبل علاجه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل من الزواج آية من آياته، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الناس من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية مرة أخرى إذا تحية لكل متابعينا الكرام، وإن شاء الله فيها ما بتعرف أخي محمد رمزي يعني بمناسبة فصل الصيف أنه الأفراح يعني تكون أكثر من العادة، إن شاء الله ربي يهني كل المقبلين على الزواج.
0: أمين.
1: وفي الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع التذكيري بأهمية الزواج بالنسبة للمسلمين، يعني تقريبا ما فماش دين يحث على الزواج ويعني يحث الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج. إذن حث، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني عزف عن الزواج، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ورب يجعل الزواج آية من آياته، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
0: صدق إذن الله العظيم.
1: فالزواج فعلا هو آية من آيات الله عز وجل، ورب عز وجل يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق غليظ.
0: نعم.
1: فعلا يعني يقوم على أساس عقد وعلى أساس المرضات، وفيه يعني شروط وفيه أركان وفيه ولي، يعني من ولي ومن إيجاب وقبول وشهود أو إشهار يعني ومهر إلى غير ذلك، يعني فيه مكونات متكاملة.
0: نعم.
1: من الأركان ومن الشروط. فهو عقد، هو مؤسسة كما يقول رجال القانون.
0: نعم.
1: يبدأ عقدا وينتهي مؤسسة. كما.
0: نعم.
1: يذكر يعني بعض رجال القانون في ذلك. ففي الحقيقة يعني هو ميثاق غليظ، هو شيء مقدس، هي رابطة. نعم. مقدسة، لأنها تقوم على أساس الصون، صون العرض.
0: نعم.
1: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
0: نعم.
1: يعني هي رابطة فعلا مقدسة في الحقيقة، يعني الإنسان مش يصون عرض شخص ذاك أو يعني الطرف المقابل ذكر أو أنثى، يعني بالنسبة للمرأة تصون رجلها والرجل يصون زوجته. فلذلك سمي بأنه ستر وأنه
0: ستر.
1: لباس يعني كما ذكر سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نعطي قيمة هذه المؤسسة وهذا العقد في نفوس نشئنا. وشوف احنا حتى عنا في لهجتنا العامية وقت اللي نحبه ندعيه الإنسان ونفرحه له في الدعاء نقول إن شاء الله فرحتك، وفي الغالب احنا نعرف شنو نقصده بإن شاء الله فرحتك، يعني تتقال للعازب ولا للصبية إن شاء الله فرحتك، يعني إن شاء الله
0: وقتش نفرحوا بيك
1: نعم فعلا، يعني لأنها فرحة، يقول لك فرحة العمر،
0: فرحة العمر
1: الإنسان. نعم. يعني حتى وقت اللي يحب يكون مستقبله يقول لك نحب
0: نخدم
1: وكذا، يقول لك ونحب بعد ذلك باش نلمسويقاتي ونعرس ونجيب صغيراتي غير ذلك. فإذا هو حلم الحقيقة، يعني حلم مش معناته أنه صعب المنال،
0: لا لا
1: مش مقصود،
0: ولكن
1: هو
0: غاية مطمح.
1: نعم. هي غاية ووسيلة في نفس الوقت،
0: وسيلة في نفس الوقت،
1: يعني يخدم ويشتغل كذا باش حق الغاية هذه، وهي وسيلة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالزواج هو
0: شكل من أشكال العبادة.
1: أي نعم. يعني وهذاك علاش احنا نحبوا من الحاجات نصلحوها، أنك وقت اللي تتزوج باش تتقرب ربي سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله على نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. يعني الله. الزواج هو باش تكمل به دينك. يعني الزواج يعني يعني هو مجال باش تلم به برشا حسنات، كيما ممكن يكون سبب وعيذ بالله باش انك تبعد على ربي سبحانه وتعالى، ولكن في الاصل في الاصل انه هو ما جعل الا لتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. نعم. لانك باش تحسن اختيار شريك حياتك اللي باش يعاونك في امور دينك ودنياك، مش باش يغرقك ولا باش تغرقك. في الاصل انت اخترت شريك حياتك علاش؟ باش يعاونك، باش ياخذ بيدك لما فيه خير،
0: هو شريك
1: الله سبحانه وتعالى بالطبيعه،
0: هو شريك.
1: حتى كي تقول كي تصلي النبي صلى الله عليه لما علمنا كي واحد يقوم بشي يقوم في الليل، رحم الله رجلا إذا قام نضح في وجه أهله يعني الماء، يعني بمعنى أنك أنت كي باش تقوم تصلي تقوم الليل، فتحرص على أنه حتى زوجتك مثلا تقوم تصلي،
0: تقوم تصلي
1: والزوج بالضبط. والزوجة نفس الشيء يعني. فاليد في اليد كما يقولون احنا،
0: كلاهما يحض الآخر على يعني، وكأنهم يدفعوا بعضهم
1: لما فيه خير لأمور دينهم ودنياهم. نعم. فالأصل
0: إذن وبعد الأبناء كيف كيف
1: نفس الشيء بالنسبة للأبناء
0: مع الأبناء
1: فعلا. يعني هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم الإنسان. يعني علاش يحن إلى زوج سيدنا آدم وقت اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى؟ يعني استوحش روح وحده، فخلق الله له من ضلعه
0: حواء.
1: يعني هي آية وخلق لكم من أنفسكم أزواج
0: علاش؟
1: لتسكنوا السكن. فعلا
0: سكن
1: الزواج
0: هو سكن
1: من السكينة من الراحة من الطمأنينة. يعني مش إنسان زوج ولا يمشي ويحكي وحده في الشارع ولا يقطع في شعره ولا بالعكس، هو هو سكن
0: سكن راحة هدوء
1: وطمأنينة هدوء. يعني ف يعني لتسكنوا إليها، والسكن هو استقرار الإنسان. يعني حتى في الجانب المادي عليه سمي السكن سكنا لأنه من السكينة والاستقرار، فقد سكن يسكن ذلك المكان،
0: استقر
1: استقر. شفتك المفردات والمصطلحات المصطلحات هذيك. فكذلك يعني كذلك سبحان الله الزواج، وذلك علاش الإنسان حتى يتزوج في الغالب أنه يعقال نقول نحن
0: بالضبط تتغير البارامتر نتاعو،
1: يعني يتعلم الصبر اكثر
0: بالضبط. يتعلم العيش في في في في, في اثنين، كان عايش وحده يخرج وقت يحب يروح وقت يحب، ربما يتعشى برا بشوالي مسائل منظمه
1: يخليك
0: يولي فما عنده في شكون يخمم وفما شكون اللي يفكر فيه وملتزم، ومعناها تتبدل المعطيات كلها نحو الأحسن بطبيعة الحال.
1: أكيد أكيد. يعني الحياة تقوم على الشراكة،
0: الشراكة بالضبط.
1: والإنسان مدني بطبعه فيجسم ذلك من خلال العقد، هذا العقد الزواج اللي هو عقد مكارمة. اللي هو عقد محبة، وهو يعني عقد يتجاوز المعنى التشيئي للكلمة ومتاع سلعة ونشري وتشري. لا لا، هو هو هو ميثاق غليظ
0: بالضبط،
1: هو ميثاق مقدس. فعلا فما قداسة في ال... يعني هو ربي يجعلها آية.
0: طب
1: ربي سماها أنها آية من آياته.
0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إذن هو من يعني آية من آيات
1: الله. نعم، لذلك قلنا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وربي عز وجل يعني حث على ذلك، ولذلك فلما قال سبحانه وتعالى كما في محكم التنزيل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى حث على ذلك، وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وغيرها من
0: ميثاقا غليظا، وهذه لابد أن نقف عندها فضيلة الشيخ.
1: يعني بمعنى هو غليظ لأنه حدود عظيمة
0: شديد جدا.
1: أكيد الزواج شوف كيما أنه مجال لجلب الحسنات، يعني أفضل صدقة تقوم بها هو كل الطعام اللي تطعمه لزوجتك وأهلك والأبناءك بصفة عامة. فالزواج هذاك ورد بالك أنك تظلم فيه ولا يدو بالله، لأنه إذا كان تسوء العلاقة وهذا يؤدي إلى طلاق، وهذا حلقة أخرى ما نش نحذفه فيه اليوم، ما يزمع حلقة خاصة فعلا بهالآفة هذه. لكن هالآفة هذه اللي هي تكون آخر نهاية
0: لهالعقد
1: هذا المؤسسة هذه، يعني بالانفصام لأسباب أو لأخرى،
0: ما ينجو عنها
1: أكثر حاجة ما يحبها الشيطان
0: بالضبط طبعا.
1: وهذا كما قلت لك ان شاء الله ممكن نخصوا حلقه باش نتحدثوا على الطلاق واسباب الطلاق ومظاهر الطلاق والطلاق البدعي والطلاق السني. يعني فعلا لانه ظاهره اجتماعيه خلينا نقولوا خطيره
0: خطيره طبعا،
1: تحطم المجتمع بطبيعه
0: وخيمه أكل الأبناء هذوكم اللي بشي يلقاو رواحهم يعيشوا مع ما بين والدين متفرقين وفي الأثناء قبل ربما طلاقك الخصومات وما إلى ذلك، شنو تنتظر منهم بشي يكونوا فيما بعد؟ يعني بشي يكونوا مهتزين نفسيا، بشي يكونوا يعني الحزن مخيم عليهم لأنهم الأب في شيرة والأم في شيرة يعني.
1: فعلا فعلا يعني، ولذلك فإنه خلينا نقول أنه أخي محمد رمزي يعني الزواج هو قيمة اجتماعية، هي قيمة اقتصادية نفسية. الزواج يسهم في تحقيق الاستقرار، ولكن يجب أن يحسن الاختيار، لأن نجاح هذه العلاقة تقوم على أسس دينية،
0: شروط
1: أخلاقية، اقتصادية، علائقية، نفسية، يعني يجب أن تتوافر.
0: هي كل متكامل،
1: أولويات صحيحة
0: يجب أن يتوفر.
1: ثم رقم واحد، ثم رقم اثنين، يعني في السلم الاختيار.
0: ثم ما يمكن أن نتنازل عليه وما لا يمكن أن نتنازل عليه. ثم شيء ما نجمش نتنازلوا عليه.
1: نعم.
0: نجم يكون صاحب مال كثير ولكن
1: مش على دين
0: ومش على
1: خلق
0: ولا على خلق وما إلى ذلك. ولا العكس أيضا، زاد نجم يكون على خلق وعلى دين ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: معناها في ضيق كبير من الحال، ما ينجمش يقيم أسرة، ما ينجمش يقيم عائلة، فتولي عملية معناها وكأنها مغامرة.
1: ولذلك أخويا محمد رمزي يعني الزواج هو الأصل، النظر في مقصده، الزواج هو الأصل فيه، هو أنه عقد على التأبيد الأصل فيه،
0: لا نهاية له،
1: معناتها
0: يبدو ما يوفيش،
1: أي ما ينجمش يكون بأجل، ما هوش كارية هي،
0: أي مش بالضبط،
1: ما هيش كارية. أسمع أسمع، نزوجوا شهر ولا عامين ولا أي. ولا كذا، لا زواج متعة، هذا النداء متاع خلينا نعملوا زواج بث تجريبي ومن بعد، لا لا، الأصل هو عقد على التأبيد
0: بالضبط.
1: ما صارش مفاهمة، فما صورة كاملة صورة الطلاق، فما هذاك الموضوع ممكن أحيانا يكون طلاق هو حل، هو يكون رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى.
0: طبعا لذلك لم يحرمه الله،
1: ما هوش حرام،
0: هو أبغض الحلال
1: لكنه مش حرام، في كثير من الأحيان يكون حل،
0: حل
1: وربما في رحمة حتى للطرفين وحتى للطرف الثالث اللي هم الأطفال.
0: أطفال بالضبط،
1: هذه حاجة. لكن وهذاك علاش يعني العقد هذايا في شروط، في أركان كما قلنا، وفما عقود اللي هي محرمة. يعني فما عقود في الزواج يعني هي إما أن تكون فيها شبهة، يعني مختلف في تحريمها مثلا، أو أنها محرمة أصلاً.
0: أصلاً
1: ولذلك يعني ذكرت يعني في كتابي عقود الزواج بين المنع والجواز، هناك بعض العقود المختلف يعني في تحريمها، هناك عقود يعني محرمة، مثلا ذلك من صور الأنكحة المحرمة، يقولوا الأنكحة يعني الزواج،
0: الزواج
1: فالنكاح في الـ في الـ في القرآن هو بمعنى الزواج،
0: الزواج.
1: نعم. طبعا. فأنواع العقود مثلا ما يسمى بزواج المتعة فهو محرم بإجماع أهل السنة طبعا. نجد ما يسمى بزواج المحلل،
0: أي
1: يعني مثلا
0: بعد الطلاق
1: يطلقها ثلاث مرات فتتزوج من رجل آخر ليحلها لزوجها بعد ثاني، ويكون المقصد هو فقط ليحللها لزوجها. وذلك عايش كنا هو الزواج وعقد على التأبيد، ماهوش لفترة معينة وتحقيق مقصد معين ولزواج متعة، فهذا حرام.
0: هذا الزواج الثاني المحلل شنو هو؟
1: نعم،
0: هو ما شرعي
1: المحلل، لا هو حرام،
0: حرام.
1: زواج المحلل هذا هو حرام، يعني ويسمى بالتيس هنا، يعني يستعمل كوسيلة باش انها يحل الزوجة،
0: تدخل بشابه
1: باخر
0: باش تحل زوجها،
1: يحللها لزوجها،
0: فهذا معتمدة في الشرق كثيرا،
1: لكنها محرمة، محرمة. شوف باش نقولوا معتمدة على مستوى رسمي، اكيد ما فيهاش فتوى اكيد، لانه تحريمها بالاجماع، تحريم يعني بالنسبة للنكاح المحلل، يعني اجمع الفقهاء وعلى
0: في
1: تحريمها.
0: مصر، في مصر موجودة،
1: لا ما هيش موجودة، لكن مش معناتها موجودة مش يعرف، لا على مستوى القانون،
0: لا مش قانون في يعني
1: حتى
0: في المجتمع،
1: في الفتوى يعني على مستوى الفتوى
0: اجتماعيا مجتمعيا
1: ممكن
0: يعني
1: اجتماعيين يعني يقوموا بها، لكن هي نحكيه على النص الشرعي فإنها
0: محرمة.
1: والدليل على ذلك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مثلا، يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. في السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره حديث صحيح. فهذه لعنة دل على ذلك أنها كبيرة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي يقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له فهذا لعن. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له وغير ذلك من الأمثلة.
0: يعني ما فماش أوضح من هكا من
1: أنه علاش المذاهب الكل فقهية
0: أجمعت على أنه
1: بالإجماع، مش واحد قال مكروه واحد قال يعني يسن أو غير ذلك،
0: إجماع على أنه حرام.
1: يعني فعل الناس كما أنه برشا ناس يأخروا الصلاة عن وقتها فيدل ذلك على جوازها، رغم أنه عدد كبير من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها. نجد أيضا أنواع أخرى يعني من الزواج المحرم كزواج المسلمة مثلا
0: من غير المسلم،
1: من غير
0: المسلم ولا من غير الكتاب،
1: لا
0: حتى وإن كان كتابية
1: مهما كان الرجل، نعم يجوز للرجل أن تزوج
0: كتابية، ولكنه
1: إن كان فيه كراهة اليوم، وأن الشروط الكتابية اليوم يعني أن تكون محصنة وأهل الكتاب، يعني يكاد يكون أنها صعب جدا تكون محصنة غير ذلك. وحتى إذا كانت جائزة، سيدنا عمر بن الخطاب، نعطيك مثال صحيح هو يجوز، سيدنا حذيفة بن اليمان جعله عمر بن الخطاب وكان أميرا المؤمنين حتى والي على المدائن، فتنهى إلى سمعه أن حذيفة تزوج من يهودية موش حرام، من أهل الكتاب ومحصنة لغير ذلك به، فقال له طلقها
0: عمر.
1: قال له طلقها، قال له أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ نعرف اللي مغادر يعرف مش حرام سيدنا حذيفة. قال له طلقها فإن في نساء الأنصار خلابة، أي خديعة،
0: وفي رواية لا يؤتمن شرهن.
1: نعم يعني. لأنه ممكن هي عند أخوالها عند عموماتها
0: بتحن
1: كذلك تنجي تفشي أسرار
0: وانتي والي في مركز طبعا
1: ستفشي أسرارا مهما كان. ثم أيضا بيّن أن في ذلك يعني فتنة على نساء المسلمات،
0: يعني المسلمين
1: الإنسان
0: نساء المسلمات
1: بش يوليوا يخليوهم الرجال
0: بالضبط
1: ويتبعوك انت ربما يخذوا له الكتاب وغير ذلك وتقعد الإنسانة يعني دون زواج. فهنا في نظر في مآلات الأفعال لأنه
0: الأولى هي المسلمة،
1: فقالوا طلقها. وذلك علاش الإمام الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، بمعنى
0: تنظر وين باش توصل
1: الفعل هذا يكون الفعل مباح، الفعل يكون مباحا، لكنه
0: أبنائك باش يحنوا لأخوالهم باش يحنوا لأخوالهم وباش تكون عندهم علاقة بأخوالهم
1: وهذا يعني نداء للشباب اللي ربما يحرص على الزواج من الكتابيات. هذا في حق الزوج لما تزوج من كتابية ويعيش معها في في في في بلاده،
0: في بلاده، ولكن يعني وقت يعيش
1: لكن
0: في بلادها
1: لما تعيش معها في بلادها حبيبي باش تحكم قوانينها
0: ضبط
1: وقتها فاظفر بذات الدين تربت يداك. راهو هنا اذا كان هي باش تعيش في بلادك ممكن تتاثر وتسمع
0: تتغير وكذا،
1: اما اذا كان انت باش تعيش في بلادها وتتحكم بقوانينها
0: فانت هو اللي باش تولي تابع.
1: وانا هنا نذكر فما حادثه يعني وقتها منذ سنوات صارت، انه فما شخص مسلم متزوج من مسيحيه في دول غربيه، فلما توفي بالنسبة لها معناتها كانت الرغبة متاحة باش أنها، وهذه عادة منتشرة الآن في الغرب الحقيقة وأنا ذي شفتها في بعض الدول الغربية، أنهم يحرقوا الجثث
0: طبعا
1: يحرقوا جثة، فهي كانت الرغبة متاحة في حرق جثة زوجها
0: اللي هو احنا في ديننا
1: وأهل الميت اللي هم مسلمين كانوا رافضين
0: طبعا.
1: فالمسألة يعني طرحت عند القضاء في الدول الغربية هذيك والقضاء أنصف الزوجة
0: هي أولى به،
1: أي نعم أعطاها الحق هي بتصرف الجثة متاع زوجها كما تحب
0: كما تحب.
1: يعني هنا ريت النظر في مآلات الأفعال. بالنسبة للعكس توا زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، ما يقولش يعني كتابي ولا غير كتابي، بغير المسلم فهذا حرام بالإجماع. يعني أجمع العلماء قاطبة على أن زواج المسلمة من غير المسلم هذا محرم، ويعني الأدلة في ذلك كثيرة. وإذا كان نرجع للمذاهب الفقهية الأربعة نجد أنهم أجمعوا، مش حتى الأربعة يعني كل مذاهب فقهية
0: كل
1: نخرج حتى من دائرة من أربعة
0: الرباعي.
1: نعم تجد أنها محرمة، وكما قال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا
0: المشركين
1: حتى
0: يؤمنوا،
1: ولا
0: حتى يؤمنوا
1: الآية، ويعني أدلة كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال.

0: ويرافقنا. نذكر 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا إذا كان تحبوا أسئلتكم تحطوها على على صفحة الفيسبوك. سامحوني عملت هكا وقفة لأنه نقرأ في تعليق ما فهمتوش. كريم طرابلس يقول توا هذا موجود عايشين معانا، نحب نفهم شنو اللي موجود وعايشين معانا. يا كريم طالبي واضح سؤالك، مثالش واضح لنا سؤالك. وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي موجود باش يجاوبنا على كل الأسئلة. نذكروا أن موضوعنا هو الزواج، ولكن خذينا منطلق العزوف عن الزواج، أسبابه وشنو سبل ربما تخطي هذه الأزمة، وإذا كانت واصل هالعزوف هذا شنو ربما باش يكون تداعياته على المجتمع التونسي. فضيلة الشيخ، احنا طبعا مجموعة من الآيات القرآنية اللي تحث على الزواج بوصفه آية من آيات الله عز وجل، وأحاديث للنبي الكريم فيها أيضا تشجيع على الزواج. يا أيها أيها الشباب،
1: يا معشر الشباب
0: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني هذا واضح، دعوة واضحة للزواج. وأيضا في الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وآيات كثيرة وأيضا أحاديث نبوية كثيرة تحث وتحض على الزواج. ولكن كما قلنا احنا لاحظوا أنه فما تراجع، وحتى في الإحصائيات الأخيرة تعداد العام التونسي للسكان والسكنة يبدو أنه فما بيان لنسب في تراجع إذن الزواج.
1: نعم كذلك، شكرا لك أخويا محمد رمزي. ربما تحية لأخونا كريم قد يكون يقول هذا موجود، ممكن يقصد الزواج المحلل، يمكن
0: ربما
1: يقصد،
0: ولكن احنا جاوبنا على
1: على كل حال. احنا حتى ولو كان نحن نشوف الجانب ربما شرعي احيانا، فما شكون أخويا محمد رمزي، يعني احنا اكيد عن القانون المدني، وتحية للسادة العدول والمحامين والقضاة الى غير ذلك، لكن حين يجيك شخص ويعني يكون في اشكال الحقيقة هنا نقول امشي لسماحة المفتي، يقول لك راه طلقت بلفظ طلاق، يعني يطلق مرة الأولى ويطلق مرة الثانية وبعد طلق مرة الثالثة. يعني هذا تصير للأمانة،
0: تصير برشا. هذا السؤال متاعي، نعم شنو الحل؟
1: نعم هنا الحقيقة
0: سماحة مفتي الجمهورية هو اللي نجم،
1: هو اللي
0: عنده القول الفصل.
1: الحقيقة هنا هو المسألة واضحة هنا، لكن
0: لا رجعة فيه،
1: ما تنجمش تتحمل مسؤوليتها يا أخوي هنا برا السيد سماحة المفتي. تحية لسماحة المفتي هشام المحمود، وفما أسئلة ربما هو باش يسألهم لك باش يعرف حاجات معينة، باش أنها ينجم يقول لك هذا اللي عملته يتصلح ولا ما يتصلحش.
0: بالضبط، يعني قول الفصل يكون عند سماحة المفتي الجمهورية. الحقيقة
1: يعني هذا لازم باش هكاك نوحدوا المرجعية نتاعنا.
0: بالضبط،
1: هي توحيد المرجعية،
0: ما تكونش أقوال مختلفة.
1: نعم.
0: فما ممثل، نعم، اللي هو سماحة مفتي الجمهورية ينجم هو يفتي ويتحمل المسؤولية. نعم. أيضا فيما أفتي
1: هو المرجع في ذلك. المسائل هذه اللي خاصة فقه الأحوال الشخصية متعلقة بالطلاق، لأنه أحيانا يعني فعلا يعني كارثة مصيبة، ولا في قضية الرضاعة مثلا يكون بعد 20 سنة زواج، يجي شكون يقول راو اسمع راو انتم أخوات راني رضعتك انت ورضعتها هي، ميش هذا حكم شرعي، شنو باش نعمل هنا؟ هنا فما أقوال، باش ناخذوا القول المالكية والقول الشافعية، باش ناخذوا على أنها رضعة واحدة أو خمس رضعات مشبعات، وإلا باش ننظروا في الرضاعة كانت في الحولين،
0: يعني فيها تفاصيل
1: في الحولين ولا بعد الحولين، يعني فيها برشة تفاصيل أخرى. فالهنا ماهيش يا حبيبي باش تجي أنت تفتي فيها كاكا خاطر حفظت زوز آيات وقريت بعض الأحاديث، باش تقولوا لا تحل لك أو يحل لك أو
0: مش بالبساطة هذه، مش بالبساطة هذه. بالضبط،
1: هنا لازم يعرض
0: واحد ما يفتيش في المسائل هذه
1: على سماحة المفتي
0: ضبط، وهو الأعلم والأدنى.
1: ما فيش كلام بالضبط. حتى لهنا ينظر في مناطات المسائل بالضبط. ومناطات الأحكام
0: ومآلاتها
1: ومآلاتها طبعا بالضبط. مش أنه يفتي في المسألة وفقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات الفقهاء في المسألة. فلذلك هذه المسألة الدقيقة دائما ما نحيلها على سماحة المفتي
0: بالضبط.
1: من أسباب اللي خلتنا نتحدث في موضوعنا اليوم هو

0: عقود الزواج، وهذه أسباب كثيرة يعني. يكفي أن حسب بعض الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء أنه تراجع يعني بلغ ما يقارب الثلث، معناته يعني الثلث 33%.
1: 33%
0: يعني نسبة كبيرة، يعني
1: نسبة كبيرة جدا.
0: شنو معناتها على 100 33 عقد يعني
1: ينقص أي،
0: يعني نسبة كبيرة. نحط نقطة استفهام، وهذه عندها أسباب كثيرة. فما الجانب الاقتصادي؟
1: معناها خلينا نفسره أكثر، كانوا يعقدوا معناها يعملوا عقد الزواج 100 ولاو 66
0: ولاو 66
1: نقصوا 33
0: 33 نخرين ولا 34 نخرين
1: ولا 34 وين مشاو؟ وعلاش؟
0: وعلاش؟ علاش النقص هذايا مش 5-10%؟ يعني عدد يعني نسبة
1: أي نسبة معتبرة.
0: نعم
1: 33% نسبة كبيرة،
0: وهذا يؤدي إلى طبعا تراجع عدد الولادات، وهذا يؤدي للتهرم السكاني، لانه راهو احنا تو نفخر بانه عدد الشباب الممتاز اللي عندنا على مستوى العدد الحمد لله. يعني تونس بلاد يعني فتيه وتسخر بالشباب،
1: ولكن
0: في المستقبل
1: في نظره مستقبليه راح نشوف اوروبا احنا اليوم،
0: اوروبا ربما
1: في سويسرا اليوم اي القاره العجوز يعني
0: نعم
1: نشوفوا ألمانيا، نشوفوا فرنسا، نشوفوا يعني
0: دنمارك وغيرها من الاسكندنافية، بريطانيا كذلك،
1: يعني عاملين حتى عروض متاع إغراء جو وتزوج
0: وجيب صغار
1: بالضبط،
0: ومعناتها امتيازات جبائية كبيرة
1: كبيرة جدا، وحتى امتيازات عينية مادية.
0: فما بعض الدول اللي اقترحوا باش أن المرأة اللي تنجب يعني 3 أطفال تعفى مدى الحياة من الجباية ومن الضرائب،
1: من الضرائب
0: يعني. وفما اقتراح في بعض برلمانات الأوروبية أنها تجيب 2 أطفال أكل الأم هذيك المرأة هذيك تعفى من الجباية،
1: جباية
0: أصلا مدى الحياة.
1: في هولندا بخلاف الإعفاء من الجباية يعني ياخذوا أموال كبيرة
0: أموال
1: جدا
0: على الأطفال هذيك، يعني على كل طفل يعني
1: على كل طفل أموال تعفى يعني مدى الحياة من الجباية يعني. وتعرف الجباية عندهم هما كبيرة برشا
0: يعني، مش احنا راه رد بالك راه تقول سنية جباية راهو جباية يعني
1: جباية جباية بالضبط.
0: نعم فلذلك هنا هذا التراجع عنده أسباب. فما هو فما الجانب، فما الجانب الديني موجود، الجانب الديني بجانب ايش معناته تقول الجانب الديني، هو هي أنه الرغبة في الزواج لتحقيق معنى العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصد مهم ذي
1: طبعا
0: أنه العبادة. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، يعني معنى مهم جدا أن الإنسان يعني التدين وابتعاده عن المحرمات ومعنته لا يرضى لنفسه والعياذ بالله أن يقع في الفاحشة، فإذا يذهب إلى الزواج فيعني يحقق فيه يعني رغبات الجبلية البيولوجية الطبيعية
1: بالضبط
0: فيه
1: بالضبط. أيه.
0: فهذه
1: وهذا يعفيه من السقوط في
0: نعم
1: المحرمات
0: في ما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش
1: بالضبط.
0: إذن هذا الوازع يعني فترة نوعا ما
1: تراجع
0: وتراجع نوعا ما فيكون من أسباب يعني ما نقولش أنا ربما يعني أحيانا مش حتى ما نقولش عزوف تأخر السن
1: تأخر
0: أيه. يعني فما اللي يقول لك لا مش أنا ما نحبش نعرس، أنا نحب نعرس لأنه ما نقدرش لهنا جينا البعد الاقتصادي
1: أي لهنا الاقتصادي، ولكن خلينا في البعد الأولاني فضيلة شيخ
0: لكن نعم
1: اللي انطلقت فيه أنت اللي هو البعد يعني ربما تراجع هكا الوازع الديني
0: نعم نعم
1: أيه.
0: باعتبار
1: بوصف
0: أنه
1: الزواج عبادة،
0: وجود العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج
1: أصبح متاحا
0: أصبحنا ممكنة. نتحدث عن ما يسمى اليوم بالأمهات العزيبات، أصبحنا نتحدث عن أطفال يولدون خارج إطار الزواج.
1: الزواج
0: يعني اليوم مثلا وهذا المجتمع الغربي اليوم تأخذ أنت في أمريكا ما يقارب عن أكثر من ثلث الولادات هي خارج إطار الزواج.
1: الزواج
0: في أوروبا أكثر من الربع. يعني صحيح أنا في تونس ما نش ظاهرة
1: مش نسبة كي.
0: لكن النسبة في ازدياد عدد الأطفال اللي قاعدين يتولدوا خارج إطار الزواج. أيضا الإجهاض اللي قاعد يصير للفتيات ما نحكيش على المتزوجات ولكن الفتيات
1: العزيبات.
0: أيضا يعني نعم العازبات فإنه أيضا عدد في ارتفاع فربما من أسباب هذا التأخر في سن الزواج هذا ضعف الوازع الديني
1: ديني اللي
0: وممارسة
1: ربط علاقات
0: تلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الباءة هي القدرة المالية والجنسية
1: لغير ذلك.
0: فالزواج أيضا يحقق يعني استقرار نفسي وإشباع لرغبات ليربي يجعلها مركوزة فينا سبحان طبعا. الله يعني هذه جبلة
1: طبعا.
0: سبحان الله يعني هذه كحاجة إنسان يعني جبله الله وعليها غريزة فيه فيصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأسباب تخلي نوعا ما ذلك التراجع. تلقى الشاب الذي يضعف عنده الوازع الديني يقول لك أنا نحقق في نزواتي في رغباتي خارج
1: إطار الزواج خارج الكلفة نعم. المادية وخير
0: خلي ما لا تون
1: خارج من المسؤولية وما إلى ذلك
0: نعم. ثم فما سبب اللي هو الخوف من المسؤولية برشا يعني أصبح اليوم جهم عليه إيش معناتها يعني عنده إنه شوف الزواج راهو الفقهاء قالوا فيه الأحكام الخمسة أحكام فقهية الخمسة ينجم يكون الزواج واجب ينجم يكون حرام ينجم يكون مستحب ينجم يكون مباح فهمت يعني أحيانا يكون الزواج واجب إيش معناته واجب يعني إذا كان لم يتزوج فهو آثم وممكن يكون يعني محرم في حقه يعني الزواج في حد ذاته تعتري الأحكام التكليفية الخمسة عند الفقهاء فهناك من هو قادر على الزواج ويعني يؤخره دون عذر رغم أنه يقع في المحرمات يعني فما شكون اللي يعني عنده ربما رغبات يعني جنسية يقضي فيها خارج إطار الزواج رغم أنه قادر على الزواج, ماديا حتى على مستوى النفقات
1: لأنه فضيلة الشيخ
0: نجم يحل دار وما عندش حتى إشكال فيها
1: لأنه فضيلة الشيخ احنا قلنا باش نخصوا حصة للحديث عن الطلاق قلنا باش نخصوا له حصة ولكن واحد من الأسباب هو مغالطة قاعدة تتداول في أنه نسب الزواج في تونس نسب مرتفعة جدا هذه قاعدة كلنا نسمع فيه الحقيقة هكا ولا
0: الزواج ولا الطلاق
1: الطلاق عفوا أنه نسب الطلاق في تونس مرتفعة جدا هاي إحصائية معدل الطلاق الأردن 2.5 بالمئة السعودية 2.2% مصر 2.6% المغرب 3.9% تونس 1.4% يعني أقل نسبة ضمن 5 دول عربية
0: وتونس مع أنه أكثر ربما دولة ونتحمل مسؤوليتي في ذلك أنه الطلاق فيها مصرح به هي تونس
1: تونس
0: لأن نظام الطلاق رأو في تونس يختلف عن كثير من الدول العربية الأخرى يعني أنه مجلة الأحوال الشخصية تمنع أن يكون الطلاق خارج المحاكم
1: نعم بطبيعة الحال يعني إطار قانوني
0: نعم ثم الإجراءات للطلاق يعني خلينا نقوله نوعا ما معقدة طويلة يطول أمدها خاصة بوجود مع وجود الأبناء
1: أبناء
0: فالنسب موثقة ما تنجمش تقول فماش طلاق خارج,
1: خارج
0: الإطار المدني
1: قانوني
0: فهمت لكن هذا تو كما قلت يعني موضوع اخر
1: هو الطلاق لا لا لانه إن شاء الله. نعتبر انا انه
0: لكن ربما
1: الحديث عن الطلاق
0: حالات الطلاق هو شوف حتى لو كان النسبه هي تظهر لكن العدد يعني كبير ساد
1: كبير بطبيعه الحال ولكن انا حبيت اعمل مقارنه بيننا وبين المجتمعات الاخرى
0: نعم بالنسبه لنا يعني
1: أي ولكن كبير
0: عدد السكان نتاعنا يعني صغير مقارنه بمصر ولا كما قلت يعني لكن يقعد العدد مرتفع مش النسبه مرتفعه ولكن العدد مرتفع وربما هذا من الاسباب
1: اللي عزوف وتاخر على الجواز معرس تو ومصرف واموال شيف وعائله وما
0: شاف خوه كيفاش
1: بعدنا روحي في
0: شاف ومبوه كيفاش كذا
1: وجار وقريب واللي عرس في الصيف اللي فات
0: في نفقه بعد اشتر شهرية تمشي للنفقة وهكذا علي أخويا فمني يصير نوع من العزوف رغم القدرة لأنه خايف
1: رغم القدرة بالضبط
0: لأنه هو بالنسبة لي خايف المؤسسة وإذا نعرف بعض الشباب قولي لي يا أخوي ليش ما نزوج يا أخوي كأننا أخوي نزوج بعد ترسيلي في المشكلة
1: نلقى روحي أنا في المحاكم
0: نلقى روحي اشتر شهرية ابن حالي وكذا لا يا أخوي وهذا موجود
1: الأمانة
0: مانيش احنا مانيش قاعدين نبرر
1: ما نبرروش
0: احنا نشخص وقاعدين نبحثوا عن الأسباب الحلول تو نتحدثوا فيها فما أيضا الخوف من المسؤولية أنه فما اللي ما يحبش يتزوج لأنه بالنسبة له الزواج مسؤولية هو يحب يقول لك انا خويا
1: خليني
0: شي نبات
1: بالضبط
0: عامل جو ونبقى نتاخذ مراه تقول لي وين مشيت
1: وقتاش مروح
0: وقتاش مروح وكاين نحبش نفس الشيء بالنسبه للمراه تقول لك انا خويا خليني يعني في دار بابا
1: اي بالضبط راهو العزوف لهنا راهو مش الذكور برك
0: اي حتى
1: نكون واضحين حتى ايه. للفتيات تقول لك خويا انا تخرجت قريت تعبت تخرجت نحب انا بيدي نستمتع بحياتي نشري سياره انا
0: نقول لك علاش
1: لا لا لا ولات موجوده لا كعقلي
0: معك
1: لا
0: معك
1: لا موجود
0: اقل شويه بخاطر الرجال نقول لك علاش
1: لان نسبه الرجال اكثر
0: مش حتى نسبه الرجال نحن نقولوا رجال كي رجال كي نساء في تونس تقريبا عندنا شطر شطر يعني حسب الاحصائيات الاخيره 50 50 لكن خليني نقول لك حاجه اخرى انه الامومه عاطفة الأمومة عند المرأة أقوى برشا لأنها مرتبطة بسن زاد لأن شوف الأم هي. يعني المرأة تحب تكون أم تطلع تهبط تكبر تصغر
1: في عمر معين تنجم تحرم تنجم تحرم من الشعور هذاك
0: نعم. في سن معينة تلقاها حريص على أنها تتزوج. مهما باش تأخر مراهي
1: ولكن اي فما دات ليميت
0: تعرف اللي هي في عمر معين راهو الحباله كيما يقولوا نحن تولي ربما مختار في صحتها
1: فما ذبها وتنجم تولي ما مش موجوده اصلا
0: نعم
1: مش موجوده
0: غريزه
1: أصلاً.
0: سبحان الله قويه طبعا. عند الام ان عند المراه أمومة. انها بتكون ام
1: غريزه الامومه طبعا
0: انها بتكون ام هي. الرجل نجم يقول لك يعني حتى 50 سنه تو نزوج مثلا رغم انه هو غلط
1: بطبيعه الحال
0: هذا غلط
1: مش قاعدين نبرر مش مبرر
0: ولكن قاعدين نطرحوا علاش يتم تاخير السن عند البعض فاذا عدم الاحساس بالمسؤوليه لما ما نربيوش ابنائنا على المسؤوليه لما ندلوهم اللي هما صغار وهذه من اسباب العزوف لما
1: خشوشين يعني فاين الحضاره لا تدوم
0: فيولي هو بالنسبه ليه
1: مرتاح بالضبط على باش نعمل روحي
0: صحيح
1: شيخ وحدي
0: نستمتع وكذا وندور
1: نجعد نمشي ناكل في ريستوران كيما قلت انت العلاقات هيك نعم موجوده بابا
0: نعم ولا حول ولا قوه الا بالله
1: والعياذ بالله وغيره
0: نعم ثم ايضا جانب اللي هو مهم جدا من نجم نقول لك ربما يعني اكثر سبب
1: اللي هو
0: الاقتصادي
1: اي بالضبط
0: اللي هي كثره البطاله راي نسبة البطالة في الشباب كبيرة ياسر شوف الناس اللي هم مش متزوجين من دكاترة معقاوش عمل من خريجي
1: الجامعات يعني جانب اقتصادي
0: انا خلينا نقولك انه راهو معظم الشباب التونسي على الاقل نحكي على ولد بلادي راهم يحبوا يعرسوا
1: طبعا لا لا طبعا يحب طبعا يحب
0: راهو كي توفروا الامكانيات
1: يستقر ويحب يعمل يعني اسره
0: يحب يعمل اسره
1: احنا بطبيعتنا نحب يكون عندنا ابناء واستقرار
0: الحمد لله مازال عندنا هيك سله الرحم والالفه والموده ونحبوا اللمه العائليه وكذا فالرغبه راهي موجوده
1: وحتى اللي يخدم حتى اللي يدخل يخدم يقول لك هاني نكون نكون شنو نكون نكون معناها باش نبني اسره
0: نعم نعم نعم فهذا الجانب اول حاجه أول حاجة هي البطالة ثم في الجانب الاقتصادي هي ارتفاع تكاليف الزواج المعطى الاقتصادي فيه زوز يعني أسباب رئيسية فما جانب اللي هو البطالة
1: بطالة
0: يعني لما ترتفع
1: وإلا حتى الأجور المتدنية
0: أي والأجور المتدنية
1: متدنية معنا
0: أحيانا تكاليف
1: تلقى واحد أجره ما يوصلوش في التنقل متاعه في ماكلته في لبسته في يقول لك باش نزيد نعمل روحي يعني مشكلة أخرى
0: فالارتفاع التكاليف فعلا تكاليف مشطة للزواج واليوم برشا يعني خاصة فهم برشا ناس قاعدة تعان في بعضها
1: شكون يعلي أكثر
0: يعطيها ربي يزيد يعمل الزواج بالإمكانيات اللي
1: على قدر كسائي
0: أمود ورجلي سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون أكيد هذاك فأنت ما تجمش تعمل كيف
1: أنت بنت
0: خالتك هي عملت ما نش عارف كي تحب تعمل أنت كيف
1: على قدر كسائي أمود ورجلي كل قدير وقدر وكل إنسان وشنو ينجح
0: أعظم الزواج بركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيسره مؤونة شوف الجانب الاقتصادي مهم جدا روانا في الكتاب اللي هو النظام المالي في مؤسسة الزواج يعني أنا بينت أنه من أكثر أسباب السعادة الزوجية ومن أسباب حق السعادة الزوجية المعطى الاقتصادي وبينت أن المعطى الاقتصادي والجانب المالي يكون قبل الزواج من خلال الاختيار يعني أهمية الاختيار,
1: حسن الاختيار
0: على أساس المالي
1: ايش
0: معناتها أساس المالي يعني مش هو فقط أكيد أنه فضفر بذات ديني تربت
1: يدك
0: كما قال إذا جاءك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه لكن من حقك أنك ترفض على أساس مالي يعني أنت الدين متفاهمين فيه مريقل ما شاء الله كذا يجي نسأله توا على الجانب المالي الجانب المالي شنو هو امور ما يقدرش يقوم بداره ما يقدرش يدفع كراه ما مازال بوه يصرف عليه
1: يعني
0: سامحني برا حتى كتكون انت دين واخلاق
1: بالضبط
0: فهمت ذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس وقت اللي جاته ووقت اللي طلقت ثلاثا وجاوها ثلاثه يعني جاوا شكون يخطب فيها من بين ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تزوجوش، قال لها ولا يعني على سيدنا معاوية.
1: معاوية
0: قال أما معاوية فصعلوك أي لا مال له، ما عندوش فلوس،
1: ما عندوش فلوس،
0: قال لها ما تزوجوش. ولذلك الفقهاء يعتمدوا على مصطلح، مش الكل لكن فما المصطلح القوي في كتب الفقه وهو ما يسمى بمصطلح الكفاءة، وتحديدا الكفاءة المالية أو ما يسمى باليساري. كثير من الفقهاء الحنفية وغيرهم يبينوا يعني إيش ضرورة اشتراط الكفاءة، بمعنى أن المرأة اللي تكون في طبقة اجتماعية معينة يلزم تتزوج من رجل يكون يساويها يضعها في الطبقة.
1: في الطبقة بالضبط. أي.
0: مهم جدا.
1: أي
0: معطى الكفاءة هذا، هذه من مما يعينه على نجاح، مش هو فقط.
1: لا واحد من
0: لكن
1: مؤشرات
0: مما يعينه على نجاح
1: في نفس المستوى
0: الزوجية، لأنه فما راه زوز عائلات باش يتصاهروا باش يقربوا بعضهم، فما نجموش يكونوا بعض على بعضهم، على قد ما يكون المستوى الاجتماعي ما بينات العائلات بعيد على قدر ما هذه بعدهم أكثر على بعضهم. فمهم جدا هو التقارب الاجتماعي وما يسمى باليسار ومصطلح الكفاءة المالية. بل حتى أكثر من هكا في كثير من كتب الفقه نلقاو ما هناك من تحدث عن الكفاءة في الحرفة، في الحرفة. أي نعم، نعم. الكفاءة في الحرفة كثير من الفقهاء يتحدثون عن ذلك ويعتبرون أن هذا مما يسهم في نجاح العلاقة الزوجية، أنه يكون فما التقارب في الحرفة. يعني المصطلحات هذه مهمة جدا. ثم فما أيضا يعني الكفاءة يعني أو خلينا نقول الجانب المالي أثناء مؤسسة الزواج، اللي هي الذمة المالية والنفقة المالية ونفقة الزوج على زوجته إلى غير ذلك. وفما حتى يعني النظام المالي هذا يتواصل حتى بعد انفكاك مؤسسة الزواج، إما بطلاق فما ما يسمى بالتمتيع إلى غير ذلك، أو بموت نتحدث عن الميراث، أو حتى بفقدان، ففما حقوق مالية تأتي بسبب فقدان الزوج اللي هو نعرفش عليه لميت لحي مثلا، موضوع آخر هذا. فالجانب المالي مهم جدا، فلذلك تأخر سن الزواج هو من أسباب تأخر سن الزواج. أيضا الجانب الاقتصادي، وأيضا المهور المرتفعة والمشطة، أيضا فما لأسباب أخرى اللي هو طول فترة الدراسة أحيانا.
1: أخويا
0: محمد رمزي يعني بمعنى أنه البنية تقعد ربما 10 سنين تقرأ باش تاخذ دكتوراه مثلا، أو الطفل يقعد 12 سنة باش يخرج يولي دكتور، أو 8 سنين باش يخرج مهندس مع عام بطالة ولا عامين بطالة كذا. فهذا طول فترة الزواج، وأنه صعب باش أنه يقول لك أنا في نفس الوقت أن إتوديون
1: ونتزوج
0: أو هي حتى إتوديون تكون متزوجة، رغم أنه زوجها ينفق عليها، لكن فما صعوبة في ذلك.
1: خلينا فضيلة الشيخ احنا في دقيقتين الاخرانين بطبيعة الحال احنا قلنا، ولكن خلينا نذكره بأنه الزواج هو آية من آيات الله، وأنه شكل من أشكال العبادة، وأنه يسهم في بناء أسرة، وأن الأسرة هذه تسهم في بناء المجتمع، وأنه بدون الزواج المجتمعات قد تتفكك وتنهار.
0: نعم. شوف آخر، خلينا نقول من آخر حصن وقلعة بقات للمسلمين في الجانب القيمي والمجتمعي والأخلاقي، الأسرة.
1: أسرة.
0: استحفظوا على الأسرة.
1: ضبط.
0: يبارك فيكم. استحفظوا على الأسرة، راهي ذاك اللي قاعدة
1: عماد المجتمع،
0: راهي الأسرة. ريت احنا كنقارن أنفسنا بالغرب، نجم يكونوا متقدمين علينا، مش نجموا أكيد وما تقدموا علينا في الجانب في جوانب يعني التكنولوجيا وكذا،
1: التكنولوجيا
0: الأسرة.
1: بالضبط.
0: لا. يتمناوا لمتنا، يتمناوا رسالة الرحم تاعنا، يتمناوا بر والدينا، يتمناوا العلاقات الاجتماعية صلب الأسرة هذه.
1: فخلينا نحافظ على هالكنوز اللي عندنا، كنوز وثروة حقيقية.
0: ندعموا الأسرة تاعنا، ندعموا العلاقات،
1: ونساعدوا ربما هالشباب هذوما اللي ربما احيانا معناها ظروف صعيبه
0: نوفق بين
1: تعاونوهم شويه
0: يعني في الحلال، كما نقولوا في الحلال.
1: في الحلال.
0: نعم.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك. That's my

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل ما يفعله الإنسان أن يكون سببا في خير يصل إلى غيره، والمؤمن لا ينتظر دائما أن يطلب منه الناس المساعدة، بل يكون مبادرا. فإذا رأيت إنسانا يحتاج إلى من يدله فدله، وإذا عرفت من يحتاج إلى مساعدة فابحث عن سبيل مساعدته، وإذا علمت أن كلمة طيبة قد ترمم قلبا منكسرا فلا تبخل بها، وإذا رأيت كبيرا في السن يحتاج إلى من يعينه فكن أنت، وإذا رأيت شابا يحتاج لنصيحة فلا تحرمه من خبرتك، وإذا عرفت إنسانا يبحث عن عمل وكانت لديك معلومة أو فرصة فاذلله عليها ودله عليها. فالخير لا يكون دائما في المال، قد يكون في معلومة، قد يكون في وقت، قد يكون في شفاعة حسنة، قد يكون في كلمة، وقد يكون في ابتسامة، وقد يكون في أن تسمع إنسانا يشكو. ولذلك فالمسارعة في الخير لا تحتاج دائما إلى إمكانات كبيرة، أحيانا تحتاج فقط إلى أن تنتبه، أن ترى الحاجة قبل أن يصرخ بها، أن ترى الألم قبل أن يشرح لك، وأن ترى الفرصة قبل أن تضيع. ولعل من أجمل ما يربي عليه الإسلام أن يكون الإنسان إيجابيا في مجتمعه، لا يقول دائما ماذا سيفعل غيري، بل يسأل ماذا أستطيع أن أفعل. هذه الجملة وحدها قادرة على تغيير حياة الإنسان، من ليس شأني إلى ماذا أستطيع، من ليفعله غيري إلى سأبدأ أنا، من ليس وقتي إلى ما دمت أستطيع فلماذا أؤجل. في الحلقة القادمة سنتحدث عن المسارعة في الخير عند الفرص الكبيرة، فاللهم تقبل مني يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. إسناد الجوائز الوطنية لتنشيط ثقافي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية. شركة نقل تونس توفر بداية من 7 سبتمبر المقبل نقطتين لبيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة، وهما مبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه 7، بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنسير. ينطلق غدا المخيم العلمي الصيفي بعين درهم من ولاية جندوبة. منتخب كرة القدم يستهل اليوم الدور 20 للألعاب المتوسطية تورنتو 2026 بملاقاة نظيره المقدوني بملعب جوفاني باولو انطلاقا من 8 ليلا بتوقيت تونس. في العالم، إيران أفادت اليوم بأن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي. ومقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين أمس في هجوم بطائرات مسيرة روسية مركزا أو على مركز تجاري في وسط أوكرانيا. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

اللي تلقاهم معنا مع ضيوفنا مع أخبارنا. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك في كل مكان وين ما اخترتوا تسمعونا في إذاعة الشباب. نعرف برجة في نشاط وحيوية يقوم مصبح بكري، نعرف زادة درجة الحرارة في ارتفاع سخطو من اليوم والأيامات الجاية، ذاك علاش نحاولوا أنه نقضي قضياتنا ونخدم خدمتنا كل شيء على بكري باش هكاك نتجنبوا لضربات الشمس، وإن شاء الله ربي يحمينا أكيد. مرحبا بكم ديما معنا في الماتينا الويكاند، اليوم معاكم كوثر البجاوي ذكريات بن حمادة. نبدأ مع الموسيقى.

0: مرحبا بكم من جديد معنا على موجات إذاعة الشباب الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. تعودتوا في الوقت هذايا ديما نمشيو مع فقرة كيما اليوم، نرجعوا لي أحداث صارت في سنوات تعدات. نهار 22 أوت في سنوات تعدات شنو صار؟ رمزي المنصوري يرجع للأحداث هذايا. مرحبا بكم
1: كيما اليوم.
2: كيما اليوم
3: صباح الخير، اليوم السبت 22 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1922، ألمانيا بعد موقع استبعادها من دورة الألعاب الأولمبية عام 1920 تقرر تنظيم دورة رياضية تعويضية ومهرجانات رياضية في مدينة لايبزيغ. ما خلاوش في قلوبهم ولا بقاو يشكيوا ويبكيوا ويندوا، وكيف رجعت ألمانيا للألعاب الأولمبية رجعوا أبطالها يحصدوا في الميداليات في مختلف الاختصاصات. 1965 اجتماع بين الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل في جدة، والسبب هو البحث على حل للمشكلة اليمنية، واتضح من بعد اللي الحلول الكل من وقتها لتوا كانت مسكنات. الأزمة ما زالت متواصلة لتوا بين أبناء الوطن الواحد، وقائمة الضحايا تزيد نهار بعد نهار، وجزء كبير منها بسبب أطماع شخصية وطموحات سياسية غير مشروعة، والشعب يخلص الضريبة أما غالية برشا. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال ويكاند.

هذا عبد الحليم حافظ سمعنا في بحلم بيكم. زلت اكيد برشا موسيقى معنا في الماتينال ويكاند. نعطيكم فكره وليه لحوال الطقس اليوم. كما نبه يعني المعهد الوطني للرصد الجوي انه درجات الحراره باش تكون في ارتفاع انطلاقا من اليوم السبت، ودرجه الحراره خصوصا في مناطق الوسط والجنوب تكون مرتفعه جدا مع يعني ظهور الشهيلي في المناطق الجنوبيه. في المناطق الوسط والمناطق الساحليه تنجم تكون فما خلايا عادية محلية مع أمطار متوسطة، وأكيد بعد شوية نزيدو ناخذو أكثر تفاصيل على درجات الحرارة وقداش باش تدوم الموجة هذه من الحرارة. تتبعونا بعد شوية. بعد شوية أكيد دا تلقاو معنا فقرة ناتورا، نتعرفوا ديما على المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية اللي عنا في بلادنا. احنا نواصلوا معكم في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. مرحبا بكم.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم حتى للتسعة ونصف الماتينال ويكند، بعد شوية سبعة ونص تقو نشرة الأخبار. اليوم زادة باش نزوكم في زيارة إلى القيروان، ومزلنا نحكي وكيد على مهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف والقيروان وجهة العالم في المولد النبوي الشريف إن شاء الله. طبعا شوية نزيدو ناخذوا أكثر تفاصيل مع ضيوفنا، زادة نلقاو برشا مواضيع متنوعة، مواضيع بيئية، مواضيع زادة تهم التلامذة، تلامذة البكالوريا اللي نجحوا في البكالوريا وغيرهم، تلقاوهم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. في الوقت هذايا نمشيو مع فقرة ناتورا. ناتورا في فقرة ناتورا ديما نعملو طلة على المحمية الطبيعية والحدائق الوطنية اللي عنا في بلادنا. اليوم نحكيو على الحديقة الوطنية بالفايجة، وهي من أهم الحدائق اللي عنا في الشمال الغربي، وأهم يعني منطقة خضراء مهمة الحقيقة، فيها ما يميزها. هي قرب الحدود التونسية الجزائرية، تبعد على تونس 195 كيلومتر، وتبعد على غار الدماء 17 كيلومتر، تبعد زادة على جندوبة 49 كيلومتر، يعني تنجموا تمشيوا لها من كل مكان وتستمتعوا بالمناظر الموجودة فيها. مساحتها تقريبا 2632 هكتار، وهي ضم أجمل غابات اللزان والفرنان في شمال إفريقيا. والحديقة الوطنية هذه تم إنشائها سنة 1990، من أجمل ما تنجموا تشوفوا في تونس وفي شمال إفريقيا. فيها ثروة حيوانية مهمة جدا، ضم تقريبا 95 نوع من الثدييات، أهمهم الأيل الأطلسي، وهو سيد الغابة عنا احنا، أهم حيوان موجود في الغابة هذه، وأهم يعني ما يميز الغابة والحديقة الوطنية بالفايجة. وأيضا زاد كيف كيف نلقاو الخنزير البري، ثعلب الأطلسي، دلدل، النمس وغيرهم يعني من الثدييات، ونلقاو زادة النقر الأخضر، النقر الشامي، يعني هذوما حيوانات ما نلقاوهم كان، ويميزوا أكيد الحديقة الوطنية بالفايجة. ثروة نباتية زادة تغطي المساحة كلها 2632 هكتار، من من من أهم يعني ما نجم نشوفه في المنطقة هذه، وتعتبر الحديقة الوطنية بالفايجة أهم منطقة في سلسلة جبال خمير. هذاك علاش ماذا بينا احنا نحافظوا عليها، وهي زادة المنطقة كلها يعني فيها تأويل العديد من الحيوانات والنباتات، وأيضا حتى الإنسان منه ينجم يعني يستفيد منها، على خاطر فما نبات الريحان، الحلحال اللي يستخرجوا منه، اللي موجودين في المناطق القريبة يستخرجوا منه زيوت للتعطر وغيرهم للاستعمالات اليومية، حتى زادة للمعالجة وغيرهم من الاستعمالات. دونك كي نحكيه على الحديقة الوطنية بالفايجة نحكيه على ثروة كبيرة عنا في بلادنا، ولازمنا نحافظوا عليها، وكي نمشي وما نخليوش حتى يعني حتى شيء ورانا، لازمنا ديما ننظفوا، ما نخليوش حتى فضلات في المناطق هذه. أجمل الصور نجمو ناخذوها، أجمل وأحسن أكسجين زادا نجمو نستنشقوه في المنطقة هذه. دونك ماذا بينا ديما نحافظوا على ثروتنا البيئية، الحديقة الوطنية بالفايجة اللي موجودة في الشمال الغربي. هذه بالنسبة لي فقرة ناتورا. بعد شوية أكيد باش نكملوا معاكم حتى للتسعة ونص في الماتينال ويكند.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: ست مؤسسات تربوية تتحصل على الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي للسنة الدراسية 2025-2026. غدا انطلاق المخيم العلمي الصيفي بعين دراهم في مغامرة معرفية تضم أنشطة علمية وترفيهية متنوعة. و26 فيلما دوليا و30 وطنيا في الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهوة بقليبيا. وسعيد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية تقدمها لكم نسرين العرفوي، وهذه تفاصيلها. قرر وزير التربية نور الدين النوري إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي وفق ما جاء في نص قرار نشر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأسندت الجائزة الأولى الخاصة بالمدارس الابتدائية إلى المدرسة الابتدائية بوزاين صفاق سطنين، فيما آلت الجائزة الثانية إلى مدرسة الحرية سليانة. أما على مستوى المعاهد فقد أسند وزير التربية الجائزة الأولى إلى معهد أبو القاسم الشابي بالشيحية صفاق سطنين، ومنح الجائزة الثانية إلى معهد فرحات حشاد برادس بن عروس. أفاد رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور بأنه سيتم في 7 سبتمبر المقبل توفير نقطتين لبيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة، وهما مبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه 7، مشيرا إلى انفتاح الشركة على مختلف المطالب والمقترحات. وأفاد عماد منصور بأن الشركة تضع الرقم الأخضر 80345 إلى جانب رقم النداء 1826 بالبريد التونسي للإجابة عن جميع استفساراتهم. يشار إلى أن حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية في قسطها الأول تنطلق يوم الاثنين المقبل.
3: باش نحلوا مكاتب ابتداء من يوم 7 سبتمبر في زوز مبيتات جامعيه، مبيتات باردو ومبيتات شوقي، هذايا بالتنسيق معهم مشكورين مديرين مبيتات الجامعيه، وحنا منفتحين على اي مطلب جديد واي اقتراح. بالنسبه للتواصل معنا ولا مع البريد التونسي فما رقم نداء خاص البريد التونسي رقم 1826، وعندنا رقم اخضر بشركه نقل تونس اللي هو 80145 واحد مجاني باش ماشي معناها معطيات اضافيه. تنطلق الحمد لله بيع شركات نقل المدرسي والجامعي نهار الاثنين، والبريد وضع 153 مكتب على ذمة التلاميذ والطلبة. الشركة كذلك وضعت 5 وكالات تجارية موجودة في مروج رابع سليمان كاهل مرسى حي الخضرة وخير الدين، ووضعت زادة كيف مكتب بتونس البحرية لإصلاح ولا لتعويض الاشتراكات. خصصنا أكثر من 140 حافلة معناها لنقل المدرسي والجامعي خلال 170 مسلك. الأسعار في الحقيقة ما شهدتش تغيير.
2: بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنستير، تنطلق وينطلق غدا المخيم العلمي الصيفي بعين دراهم من ولاية جندوبة. المخيم يتواصل لغاية 29 من نفس الشهر، ويهدف إلى تحفيز الابتكار والإبداع واستكشاف المهارات الشبابية، بالإضافة إلى نشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف والتكنولوجيات الحديثة من الناشئة في مغامرة معرفية تضم أنشطة علمية وترفيهية متنوعة. رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير سليمان صدرات.
4: المخيمات العلمية تهدف أساساً لنشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف والتكنولوجيات الحديثة خاصة من التلاميذ والناشئة والطلبة. بسبب هذا عايشوه مغامرة معرفية ثقافية متكاملة، يكون فيها الأنشطة العلمية، تكون فيها تجارب ثقافية وترفيهية، ونحاول نخلق له بيئة محفزة للتعلم وللتواصل وتبادل الأفكار. المخيم العلمي الصيفي السنة إن شاء الله باش يكون من 23 إلى 29 وتضم قصر العلوم بالمنستير.

0: 20 فيلما والمسابقة الوطنية وتضم ما يقارب عن 30 فيلما. مدير المهرجان هشام التومي:
1: اخترنا باش تكون السنة شعار الدورة هذه هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. مهرجان يمتد على 7 أيام في مسرح الهواء طلق زين الصافي. هو مهرجان قليبي، هو أول مهرجان سينمائي عربي إفريقي. الخصوصية اللي هو كان توا ولاو فما أكثر مهرجانات في العالم، أما كان المهرجان الوحيد السينمائي في الهواء طلق. السنة دونك الفقرات اللي عندنا في المهرجان على المسابقة الأفلام الدولية ترشحوا أكثر من 380 فيلم. تم انتقاء منهم لجنة انتقاء الأفلام 26 فيلم، منهم 5 أفلام تونسية. عنا كيف المسابقة الوطنية اللي هي تضم أفلام نوادي الجامعة التونسية لسينما الهوات، أفلام طلبة المدارس، أفلام مستقلين وإلا أفلام جمعيات مستقلة. كيف تقدموا تقريبا 180 شريط، تم انتقاء منهم في حدود 30 شريط إلى جانب مسابقة السيناريو ومسابقة الصورة الفوتوغرافية.
0: في الرياضة، تم مساء أمس افتتاح النسخة 20 من الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 في دورة تحمل شعار معا نحتضن المستقبل. وتشارك تونس في هذه النسخة بوفد رياضي يتألف من 176 رياضيا يتنافسون في 28 اختصاصا. وكان اليوم الأول حافلا بعديد النجاحات، من ذلك فوز صلاح الدين مقنين في سباق الكاياك فردي لمسافة 1000 متر محتلا المركز الخامس في التصفية الثالثة، كما ضمن ثنائي قصي العلاقي وفاروق الدالي ترشحهما إلى دور نصف النهائي اليوم. مبعوث الإذاعة التونسية شهير الكافي:
2: على مستوى النتائج، منتخب الكانوي كاياك اليوم تأهل للنصف النهائي في مختلف السباقات. قصي العلاقي فاروق الدالي في سباق الكاياك زوجي 500 متر، صبيحة بن عثمان في سباق الفردي 500 متر، وفاروق الدالي أيضا وصلاح الدين مقنين في الفردي 1000 متر في المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة، في انتظار دخول رياضات نجم نشوف فيها البوديوم بالنسبة للاعبين التوانسة. التايكواندو مع وجود خليل الجندوبي، أيضا شيمة التومي، عهود بن عون وأمين الزغرامي، المبارزة بالسيف سلاح الصابر مع تواجد فارس الفرجاني وياسمين دغفوس. يعني ننتظر مشاركة أيضا لكرة اليد، كرة القدم، الكرة الطائرة، عديد الاختصاصات اللي إن شاء الله نرجع لهم تباعا، لكن الأهم أن نشوف نتائج متميزة تمكننا من الحصول على الميداليات سواء الذهبية أو الفضية أو البرونزية في أسوأ الحالات.
0: في أخبار العالم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم غارة على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان وفق مصادر أعلامية. أفادت إيران اليوم بأن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضدها تنتهك القانون الدولي. ومقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين أمس في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مركز تجاري في وسط أوكرانيا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: 6 مؤسسات تربوية تتحصل على الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي للسنة الدراسية 2025-2026. غدا انطلاق المخيم العلمي الصيفي بعين درهم في مغامرة معرفية تضم أنشطة علمية وترفيهية متنوعة. و26 فيلما دوليا و30 وطنيا في الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب، عدل موشتك،
4: عدل موشتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة

تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب. طقس اليوم كيفاش باش يكون وحتى زاد الايامات الجايه؟ نمشيو الى المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا صبحي بن احمد. صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح الخير اختي ذكريات، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بلاد شباب.
1: تقريبا من الايامات اللي فاتت يعني تحذير من المعهد الوطني للرصد الجوي بارتفاع درجات الحراره، نردوا بالنا وقلنا يعني تقريبا في الويكاند يمكن باش تكون درجه الحراره يعني في ارتفاع ملحوظ ولا واضح جدا. هل درجة الحرارة هذه باش تزيد تتواصل أكثر وإلى لاخر؟ ناخذ فكرة يعني تقريبا على الويكاند وحتى زاد الأيام الجاية.
2: نعم تقريبا هو باش نحكيه على تمركز لمرتفع الضغط الجوي أو هيمنة تامة لمرتفع الضغط الجوي على أغلب مناطق شمال أفريقيا وصولا حتى غربي البحر الأبيض المتوسط دول أوروبية أو جنوب إيطاليا وفرنسا. بالنسبة لليوم تتواصل الحرارة تقريبا كما يوم الأمس أو أكثر بقليل، ما فماش تغيير كبير في درجة الحرارة، لكن الحرارة اللي باش ترتفع هي تقريبا يوم الغد تيارات جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى، تيارات حارة وجافة، نحكي على ريح شيلي تقريبا 40 إلى 46 درجة درجة الحرارة قصوى المنتظرة اليوم الغد، ما عدا بالمرتفعات الغربية اللي تكون ما بين 36 أو 39 درجة. بالنسبة لهذه الموجة معناتها نجم نقوله على الأقل باش تبدأ بداية من يوم الأحد، يمكن داخل البلاد تتواصل إلى غاية آخر الأسبوع القادم، لكن المناطق الساحلية أقل بقليل، مناطق الشمال يوم الاثنين والثلاثاء، مع عودة للارتفاع يومي الأربعاء والخميس. نحكي على درجات الحرارة قد تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح ما بين 8 و10 درجات يوم الأحد، ويوم الأربعاء والخميس ممكن الفرق يتراوح ما بين 10 و12 درجة. بطبيعة الحال ما نش نحكي على موجة حرارة مماثلة للي عشناها في بلادنا معناتها الفترة الأخيرة، أقل بقليل معناتها من الفترة الأخيرة، ما نش نحكي على أرقام استثنائية أو أرقام قياسية معناتها مسجلة معناتها تحت ظل كما شفنا الأرقام اللي كانت وصلت حتى 48-49 درجة في الفترة الأخيرة. الأرقام المرة هذه يمكن توصل حدود 46 درجة خاصة المناطق الداخلية للجنوب وكذلك الوسط، جهة القيروان سيدي بوزيد كفصة توزر قبلي، هذه المناطق الأكثر فيها حرارة. بالنسبة لدرجات الحرارة ممكن إلى غاية آخر الأسبوع إن شاء الله تتلطف الأجواء أكثر. ردوا بينا بطبيعة الحال، نتقيدوا بتعليمات وزارة الصحة معناتها اللي معروفة مع عدم المكوث تحت أشعة شمس معناتها في فترة الذروة اللي هي من 11 صباحا إلى غاية الساعة 4 مساء. الاهتمام أكثر بكبار السن بطبيعة الحال، وإن شاء الله بالنسبة حتى حالة البحر ما هيش بشكون معناتها البحر شيكون قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل، وبالتالي معناتها على الأقل معناتها البحر يكون قليل الاضطراب، المكان معناتها اللي أكثر معناتها يلطف الأجواء. إن شاء الله إن شاء الله ربي يرحمنا.
1: فماشي إمكانية متاع أمطار تكون بما نعم. أنه يعني درجة الحرارة تكون مرتفعة فما
2: نعم
1: إمكانية أمطار
2: معناتها اللي حبيت نحكيه معناتها يوم الأمس جراء الارتفاع في درجة الحرارة شكلت خلايا رعدية نشطة وساهمت في نزول كميات هامة من الأمطار في مدة زمنية وجيزة، سجلنا 41 مليمتر بجهة القصرين. بطبيعة الحال اليوم التشكلات الرعدية واردة بعد الظهر وخاصة المناطق الشمال الغربي ثم تشمل بعض المناطق الشرقية للوسط وشمال آخر النهار وأثناء الليل، لكن نحكيه معناتها مناطق الشرقية تقريبا جهة فيذا جهة الحمامات ممكن معنية بهذه الظهور خلايا رعدية. بالنسبة للأيام القادمة الكل تقريبا وخاصة معناتها وسط الأسبوع بعد الارتفاع في درجة الحرارة الحمل الحراري باش يكون مرتفع، وبالتالي الإمكانية واردة لظهور خلايا رعدية نشطة خاصة يومي الأربعاء والخميس، وخاصة نهار الخميس العشية باش يكون أكثر معناتها مؤشر لظهور الخلايا الرعدية هذه، وإن شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا على قد ما نقدر إن شاء الله.
1: إن شاء الله أكيد إن شاء الله ربي يرحمنا. شكرا ليك صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. أسبوع باش يكون أسبوع سخون برشا، دونك هذاك علاش نردوا بينا الصغيرات الكبار في العمر، نردوا بينا نبعدوا على الشمس حتى زاد الناس العادية يعني نقضي قضيتنا على بكري، نبعدوا على الشمس ما نقعدوش حتى ما نوصلوش لعشرة دقائق تحت الشمس على خطر يعني فما إمكانية ضربة شمس. هذاك علاش ديما نردوا بينا، وإحنا أكيد ديما نحذروكم وسورتو نحكيوا على تشربوا برشا ماء. أسبوع كامل درجات الحرارة بشكون مرتفعة كل مرة كل يوم يعني تلقاو التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب.

0: ماتينال ويكاند
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
0: الماتينال

0: مرحبا بكم معنا من جديد في الوقت هذا. نمشي مع فقرة بوانغود. ديما معنا شيماء الهمامي خبيرة في السيارات. ديما نحكيه على السيارات متاعنا كيفاش نجمو نحافظوا عليهم. شيماء صباح الخير.
1: صباح الخير وصباح النور.
0: شيماء الأسبوع هذا ينطلق من اليوم الحقيقة باش تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا وحتى السيارات معناها عنا شنو فما حاجات لازمنا نتبعوهم باش نحافظوا عليهم سختو في درجة الحرارة. وأكيد أنت زادة باش تحكي على موضوع مهم ديما لازم نتفقدوه. هات نحكيه على في درجة الحرارة شنو أهم حاجة نجمو نتفقدوها في السيارات متاعنا.
1: أهم حاجة هو وسائل التبريد بالطبيعة اللي هو الماء، نقولوا احنا ماء الكهرباء ماء الموتور، لكن هو راهو اسمه بالعربي سائل التبريد واسمه بالفرنسي ليكيب دو ريفرويديسمون. علاش ما اسموش ماء؟ شو علاش؟ خاطر هو ماهوش ماء ماء عادي. ذاك علاش ما يلزمناش نصبوا، احنا قبل حكينا يلزمناش نصبوا ماء السبالة وماء المكيف وماء المعدني، على خاطر هذم الكل اصلا في درجة الحرارة هذه يتبخروا. يعني السائل التبريد اللي منصوح به من قبل الصانع فيه دي برودوي، فيه إضافات يعني سبيسيال باش ما يخليهش يتبخر برشا، فيه إضافات باش يحمي الموتور من داخل، مخاطر فما قطايع من داخل في وسط الموتور يتضروا وينجموا من داخل يصير فيهم ثقوب ويتأكلوا وتولي فما فويت. وأخطر الفويتات هو الفويت أنه التسربات ما تصيرش البرة ما نشوفوهاش، ويبدا الماء قاعد ينقص واحنا نقولوا منين وهو الفويت قاعد يصير الداخل مش البرة، وذيك من اخطر حاجه تصير. يعني يصير كل الداخل يعني في وسط الموتور الداخل. من اهم القطايع اللي احنا نجمو نغلطو يبدا فما فويت وما نفيقوش بيه هو حاجه اسمهم نسميهم احنا في اللغه الميكانيكيه لو ريفريجيران، اللي هو لو ريفرويديسور نتاع الفلتر نتاع الزيت. عندنا فما انواع تاع كراب في فلتر الزيت، فما ريفرويديسور يبرد الزيت، هذايا كيما الرادياتور صغير فهمتني، يتعدى فيه الماء باش يبرد الزيت نتاع الموتور، خاطر الزيت نتاع الموتور في حد ذاته بيدو يبرد الموتور من داخل من لي فونكسيون نتاعو فهمتني. هذايا مثلا عندنا قطعه اخرى الكراهب اللي فيهم تيربو، اللي فيهم تعرف إذا كان فما كواكش سوارة أو إيسونس وإلا مازوت، فما كراب اللي فيهم تيربو باش يزيد البويسونس متاع الموتور باش يزيد يولي يجري يعني يولي قوي في الثنية وكل شيء. فما حاجة اسمها غفواديسور هذايا اللي يسميوه الانتر كولر، زيادة كيف كيف يبرد بالماء. دونك هذايا نجم يصير فيه فويت وما نفيقوش بيه، والفويت يتعدى لداخل هذايا الأخطر يتعدى للموتور لداخل.
0: هو شيء من هذوما وقتش نتفقدوهم؟
1: هو من الأصل أن من إحنا وقتش الإنسان يولي ينتبه كي يبدأ فما فويت يولي في الدبوزة متاع الماء الفاز ديكسبونسيون ديك الواحد، يبدأ فما الماء قاعد ينقص وما يلقاش تراس البرة، ما يلقاش لا البرة لا يلقى تحت الكهرباء لا يلقى تراس هكا يبدأ موجود ظاهر البرة. من هنا نبدأ نلوج ونولي ونشكوا في القطايا عايدهما فهمتني. فما زادة هذا نجم وذي ينفقوا بيه هذي ما ساعات لعبت تغسل عليه اللي هو لو غادياتور دو شوفاج اللي لداخل هذايا اللي احنا نستحقوه خاصة في الشتاء، لكن هذا ينجم يولي يضيع لنا في ليكيد دو ريفرويديسمون. وين نلقاو التراس هذا؟ الحمد لله اللي نلقاو التراس البرا نلقاو تحت لي بيدال نتاع لي بيدال لي بيدال اكسيليراتور وبيدال نتاع الفران فين التابي غاديكا وراها بالضبط نلقاو نبداو نلقاو في دي هوميديتي. فما برشا عباد تغسل على البلاصه هذه يعني يبدا فما ما ينقص ما نلقاوش شيرة الموتور جمله الموتور نقاوم فما حتى تراس، لكن نبداو نفيقوا بالماء قاعد ينقص نجيو نشوفوا في الشيره هذه نلقاو اللي فما ايميديتي فما تراس تاع ماء، نعرفوا اللي المشكله في الغادياتور دو شوفاج اللي هو اكثر بطبيعه باش نستعملوه في الشتاء باش يسخن لنا عباره على شوفاج لداخل وسط الكهرباء. هذوما هما من اكثر الحاجات اللي نجموا نلقاو فيهم بلايص نتاع فويت وما نفهموش منين الفويت، لكن نتفقدوا القطايع هذا راهو يفيق بهم الميكانيكي ساعات. حتى خاصه اللي زوز اللي حكيت عليهم الاولانيين يعطيو علامات كاني الكهرباء عملت نقولوا احنا جوان سكيلاس معناته جوان هو اللي تعب، لكن هو نلقاو التخليطه بين الماء والزيت، لكن في الحقيقه نلقاو خاصه الريفريجيرون اللي حكيت عليه هنا نتاع اللي برد الزيت هذا يغلط هو للسبب، لكن ما هوش الجوانت كيلاس دونك نلقاو هو السبب.
0: باهي، يعطيك صحة على كل النصائح هذه والتوصيات. هاكا ناخذوا حذرنا اكيد ونتفقدوا السيارات نتاعنا باش نعرفوا وين المشكل ونتبعوا المشكل هذايا ونحلوه اكيد. شكرا ليك شيماء الهمامي، خبيرة في السيارات، ديما معنا في فقرة بوان غوت. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية توب سبور، مرحبا بكم. ما تنساوش بعد موجز أخبار 8:30 الموعد يكون مع كود كور.

0: توب سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. اليوم تنطلق الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الموسم الرياضي الجديد باربع مباريات. كل المباريات تنطلق الساعه الرابعه والنصف في هذه النايفر بباردو. الملعب التونسي يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي، الحكم باديس بن صالح، وفي الفار ازمير شاغروكوفيتش من سلوفينيا. اما الحمام سوسه الاتحاد الرياضي المناسيري، حسام بن ساسي حكم ساحة، وألكسندر ماتكوفيتش هو حكم الفار كذلك من سلوفينيا. تقدم سقيط الدير يلعب مع فريق شبيبة العمران، حسني النيلي حكم الساحة وحمزة جعيت في الفار، واتحاد بن قرتين نادي حمام الأنف حكم الساحة سيف الورتاني وخالد قويدر في غرفة الفار. غدوة الأحد تكتمل الجولة الأولى بأربع مباريات كذلك، وكلهم ينطلقوا الساعة الرابعة والنصف. الكلاسيكو في ملعب حمد العقربي برادس، الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي هيثم الطرابلسي حكم الساحة، وأزمير شاغروكوفيتش هو حكم الفار. النادي الرياضي المزرتي مستقبل مرسى منتصر بالعربي حكم ساحة، وأمير العيادي في الفار. نجم المتلوي النادي الإفريقي أمير لوسيف حكم المباراة، وألكسندر ماتكوفيتش هو حكم الفار. ترجي جرجيس الأولمبي البيجي أمين فقير حكم المباراة، وهيثم قيرات في غرفة الفار. إلى آخر أخبار الفرق التونسية، الترجي الرياضي الجرجيسي انتدب المدافع ضياء الجويني عقد لمدة زوز مواسم. ضياء الجويني سبق له اللعب مع الأولمبي البيجي نادي حمام الأنف حمام سوسة وكذلك القوات المسلحة العراقية. نادي حمام الأنف انتدب المهاجم عمر جوبا يعقد لمدة زوز مواسم. اللاعب من غامبيا عمره 27 سنة ولعب مع فريق سيمبا تنزل. شبيبة العمران أعلن اليوم على الانتدابات الصيفية اللي قامت بها الهيئة المديرة. أشرف المتوسي مهاجم قادم من مجاز الباب عقد لمدة 5 مواسم. صفوان البجاوي مهاجم قادم من الترجي الرياضي التونسي عقد لمدة 5 سنوات متوسط. علي كوناتي 19 عام من بوركينا فاسو. عزيز الغربي مدافع قادم من الأولمبي البيجي عقد لمدة 3 مواسم. الحارس وسيم القروي عقد لمدة 3 مواسم قادم من الترجي الرياضي التونسي. ياسين الميزوني جدد العقد نتاعو لمدة 2 مواسم، وحسني جزمير جدد العقد نتاعو لمدة 3 مواسم. المهاجم ماهر بالصغير مهاجم النجم الرياضي الساحلي بعد ما فسخ العقد نتاعو مع النجم أمضى عقد مع فريق التعاون الليبي. أولمبيك كيف الصاعد هذا الموسم للرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، انتدب كل من المدافع نور الدين الشرطاني والمهاجم الصادق انجازو. جندوبة الرياضية انتدبت لاعب الوسط رياض الفريوي. أما البوشامة تعاقد مع المهاجم حسن الخمير عقد لمدة 1 موسم. حسن الخمير موسم الفارة تلعب مع فريق هلال مسك. جاكامبي لعب النجم الرياضي الساحلي سابقا قريب من الانضمام للنادي الرياضي الصفاقسي. في كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة انهزم البارح المباراة الدولية ودية أمام المنتخب المصري في تركيا 79-70، هذا في إطار الاستعدادات للنفضة الرابعة من تصفية مؤهلة لكأس العالم قطر 2027. منتخبنا كان هزم كذلك يوم الثلاثاء في مباراة ودية أمام نفس المنافس المنتخب المصري 92-70. بالنسبة لبرنامج التصفيات للنفضة الرابعة اللي بشكون في تونس من 27 إلى 30 أوت، نهار 27 أوت المنتخب الوطني التونسي يواجه منتخب الرأس الأخضر، يوم 28 أوت تونس تلعب مع الكاميرون، و30 أوت تونس تواجه جنوب السودان. نختم بدوري روشن السعودي. البارح الرياض ينهزم أمام النصر 4-0، وكريستيانو رونالدو سجل الهدف الرابع. كريستيانو رونالدو يسجل لحد الآن 977 هدف في مسيرته الرياضية. الحزم جلال القادري ومحمد أمين بن حميدة ينهزم أمام الدرعية 1-0. وبالنسبة للقادسية مع الاتحاد، والفيصلي مع فريق نيو.
2: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. توب ميد.
1: أهلا وسهلا بك من جديد في توب ميد. الألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو الإيطالية، البارح كان حفل الافتتاح. نمشي مباشرة إلى إيطاليا والموجود زميلنا وبعوث الإذاعة التونسية زياد الخير. زياد صباح النور.
3: صباح الخير زبير، تحية ليك. أكيد من ما هنا في الجنوب الإيطالي تالنتو اكيد تبعوا البارح حفله الافتتاح، كان شو رائع، يعني شعب واحد حلم واحد في المتوسط. اكيد تبعنا اللوحات الموسيقى تيمبو، وكان
1: زياد حاول اذا كان تغير مكان شوي لانه الصوت ينقطع في الاستماع. زياد
3: اسمع فيك زبير،
1: تحاول تغير المكان شوي لانه ثم تقطعات في الصوت نتاعك تكون.
3: نعم
1: تفضل زياد واسمع.
3: هكا افضل،
1: هكا افضل،
3: هكا افضل. الله يخليك. قلنا الشو البارح تبعناه وشفنا حتى خطاب رئيس اللجنه الدوليه لالعاب المتوسط الاستاذ محرز بوصيان، سيكون رئيس الى نهايه الالعاب. والبارح اكيد بعد نهايه العرض وحفل الافتتاح دقت ساعة الجد. اليوم برنامج حافل زبير، أكيد عندك البرنامج. اليوم عندنا 12 لعبة باش نبداو هذا الصباح برياضة التايكواندو مع دخول عهود بن عون ومحمد أمين الزغلامي وشيماء التومي وبطلنا الأولمبي محمد خليل الجندوبي. إن شاء الله ذهب لأبطالنا اليوم العشية. نتحدث عن السباحة، بطلنا العالمي أحمد الجوادي عنده العومة على 400 متر النهائي متاحة إن شاء الله العشية 5:15 بتوقيت تونس مع السباحين المستقبل ياسين بن عباس وحبيبة بلغيث، والنهائي اللي جميلة بولات باش زبير في 1500. في المصارعة دخول رضوان الطرهوني في الرومانية حظ موفق. في الكرة الحديدية الحرة رمي بالدقة منى الباجي وخالد بوكديبة. في الرافة حافلة أكيد دائما في نفس الاختصاص على الكرة الحديدية عندنا الثنائي معتز الجويني محمد أمين السعيدي والثنائي آية الدبوسي وصابرين زكري حظ موفق في الثنائي وفي
1: هذا زياد كل في مرحلة المجموعات. زياد هذا هكا بالنسبة للكرة الحديدية.
3: أي مرحلة المجموعات صحيح بالنسبة للبول يعني مرحلة المجموعات وبعد يمشيوا للفينالات يوم 25 إن شاء الله. في الكاياك اليوم عندنا أدوار نصف نهائية الدوبل فاروق الدالي وقصي العلاقي. كذلك صبيحة بن عثمان تشارك في الكاياك 500 متر. سلاح الدين مقنين فاروق الدالي يلعبوا النصف نهائي سباق الكاياك فردي 1000 متر. دراجات سباق ضد الساعة كونتر لامونتر. بالنسبة للدراج محمد عزيز الأولمبي فارس الفرجاني إن شاء الله يدخل بقوة، واليوم الفينال العشية إن شاء الله إذا ترشح معها البطلة ياسمين دقفوس في سلاح الصابر. البادل يدخل لأول مرة في الألعاب حظ موفق لمهدي اللومي ومحمد عزيز الهلالي اللي أكيد البادل يتلعب دوبل. نتحدث عن كرة القدم تونس مقدونيا اليوم 8 متاع الليل. كرة اليد تونس إيطاليا بنات أكيد مع المدرب موريل ورياض الصانع في الإطار الفني. الكرة الطائرة محمد جلاسي مدربنا المساعد ماتش سبيسيال لأنه لعبنا مع إيطاليا نهائي 2001، لعبنا مع إيطاليا نهائي مرسين 2013، مدربنا إيطالي وعملنا دخلة به مع الجزائر. محمد صباح النور.
0: صباح النور، صباح الخير للناس كل. أكيد دخلة به مع المنتخب الجزائري، نحن عارفين مش إن شاء الله باش نكونوا نتعاملوا كل مقابلة وحقيقتها كل مقابلة ومستواها. أكيد نحن متعودين مع منذ قدوم كاميلو بلاتشي أنه المقابلات هذا تعطينا شحنة وزيدنا في النيفو والنسق. إيطاليا فريق ثاني لكن حذاري، فريق ثاني من اللاعبين كل متاعو يلعبوا تيتولير في السوبر ليغا، والفرق متاعهم وصلوا في المربع الذهبي وفي الدور ربع النهائي للسوبر بليوف الإيطالي.
3: أوكي حد موافق خليك في المطعم محمد جلاسي مع اللاعبين على مستوى.
1: بعد شوية زياد السوت إذا كانت حاول تقرب شوية. زياد
3: هي هكا اوكي
1: هكا بيه هكا بيه.
3: نسمع فيك زبير اوكي بيه. ماك تعرف الكونيكسيون والباخره يعني العايمه اروية اي شو تحب تقول زبير؟
1: حبيت نسلك على الطقس الاجواء ثم الجاليه الجنوبي تالي ثم توينس ما موجودين، شنو الاجواء بصفه عام؟
3: البارح في حفل الافتتاح شفنا التوانسة طلبوا العالم التونسي أكيد واليوم بشتبدأ المسابقات في الكرة الطائرة، فما شكون حتى جاي يتفرج في ماتش الجزائر لأن الكرة الطائرة بدأت قبل الكاياك بدأت قبل حفل الافتتاح. اليوم زبير الألعاب الكل أكيد فما التوانسة في الجنوب الإيطالي بشي يجيوا يشوفوا الرياضيين نتاعنا وقاعدين يسمعوا فينا التوانسة اللي يعيشوا في إيطاليا، نسلموا عليهم نقول لهم حافظة ميدالي في الملاكمة. اضمننا اول ميداليه في الملاكمه بعد القرعه لملكة اكيد ان شاء الله تكون ذهب. بن مبروك ان شاء الله تكون ذهب. وفق زبير ما كثرش عليك لكل الرياضيين، ونتواصل اليوم على موجاتنا في الإذاعة التونسية إذاعة الشباب، وحاضرين إن شاء الله لمتابعة كل الرياضيين.
1: يعطيك الصحة زياد الخير على كل هذه المعلومات الخاصة بالبعثة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، هيك نوصل لنهاية توب ميد. إلى اللقاء.
2: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. توب ميد.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية. شركة نقل تونس توفر بداية من 7 من سبتمبر المقبل نقطتين لبيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة، وهما مبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه السابع، وذلك بداية من 7 من سبتمبر المقبل. بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنسير، ينطلق غدا المخيم العلمي الصيفي بعين دراهم من ولاية جندوبة. في العالم، وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية، إضافة إلى تنفيذ عملية تفجير واسعة ببلدة جنوبية. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول أن طهران سترد على أي عمل عدواني فورا وبشكل أوسع. ومقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين أمس في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مركز تجاري في وسط أوكرانيا. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عدل موجتك.

كود كور لليوم كان بصوت صليحة. رجعنا إلى فترة الخمسينات وصليحة غنت خدود التفاح من ألحان صلاح المهدي، وهذه الغنية سجلها زاد أيضا بصوته من أجمل لما سمعنا بصوت صليحة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بكود كور لليوم. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينا الويكاند، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونص مع ضيوفنا. بعد شوية عنا الحقيقة موضوع مهم جدا سورتو للناجحين في البكالوريا، باش نحكيو على منح بعد شويه مع ضيفتنا. لكن خلينا نحكيو زادة شويه في البرمجه الثقافيه، نحكيو على زادة برمجه في دورتها الثانيه البرمجه الثقافيه، وهي تظاهره سينما الحنايه في باردو في دورتها الثانيه. كان انطلق البارح بعرض شريط مايكل جاكسون، اليوم في البرنامج عرض شريط سينمائي لقشم السماء، وغدوة إن شاء الله باش يكون العرض شريط سينمائي أولا فريدا. تقريبا يعني برنامج متنوع، وزاد كيف كيف نهار الاثنين باش يكون مخصص لعرض موسيقى الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بعنوان فرحة. تنجموا تمشي وتستمتعوا أكيد بالعروض الموجودة. كيف كيف زاد باش نحكيه بيئة بعد شوية في فقرة أكتو سكوت وتفاصيل البرنامج هذا، كالعادة مع واحدة من يعني من القادة، مع واحد ولا واحدة، هي بتكون بعد شوية قائدة حاضرة معنا باش نحكيه على البرنامج هذية. وباش نعملوا طالة زادة في القيروان، وكما قلنا المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف، وأكيد حركة يعني كبيرة في القيروان رغم درجات الحرارة المرتفعة جدا. لكن أكيد هذا يعني درجة الحرارة ما تخليناش ما تمنعناش.

0: مرتضى الفتيتي سمعناه في جديد وقالة مرحبا بكم معنا. برشا موزيكا تلقاها معنا في الماتينا الويكاند حتى للتسعة ونص. توا كما قلت باش نمشي مع ضيفتنا وباش نحكيو على موضوع مهم جدا يخص يخص الناجحين في البكالوريا. معنا مباشرة السيدة أسماء زواوي مديرة الاتصال في عندها باش نحكيو كما قلنا على المنحة اللي باش تكون في ضمن برنامج لفائدة الناجحين اللي في البكالوريا. دونك معنا سيدة أسماء، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
0: برنامج اللي باش تحكينا عليه مهم جدا لفائدة التلامذة هذية، وشكون هم التلامذة اللي نجموا ينتفعوا بالبرنامج هذية وبالمنح هذية
1: بالضبط؟ حابين نعطيو أكثر معطيات اليوم على المبادرة اللي تقوم بها الفونداسيون مايكل فيليب كراكنيل اللي هي تابعة لإندا بخصوص إعطاء منح للطلبة اللي نجحوا في باك 2026. الهدف من المبادرة هذه هو أنه نعاون الطلبة هذوما على مواجهة تبيع المصاريف متاع العودة الجامعية. نعرفوا البريود هذه فما برشا مصاريف من ترانسبور مع نقل وإلا الوايي بشي كريو مثلا في الفويي وإلا البرة، كيف اقتناء الأدوات متاع العودة. ساعات المصاريف هذه تنجم تكون تمثل حتى عائق لبعض العائلات، معناها باش صغارهم يكملوا الدراسة خاصة الدراسة الجامعية. وإحنا الحق في إندا نمنوا اللي بأهمية الدراسة ونحاولوا نخدموا عليها في برشا برامج ومبادرات، معناتها مش كان في المبادرة هذية. حبيت باكزومبل نعطي فكرة على شراكة عملناها مع وزارة التربية لإعادة تهيئة المدارس العمومية. المدارس الموجودة الأكثرية في المناطق الداخلية والحدودية، وقمنا حتى لتوا بإعادة تهيئة 200 مدرسة، حسنا البنية التحتية متاعهم، وفرنا لهم الماء، الأسقف والأسوار، وهذاك الكل معناتها الحماية وتوفير أنسباس معناها متاع قراية
0: ملائم
1: ملائم بتبيع على التلامذة وحتى للإطار التربوي اللي يخدم غاديكا. خدمنا زادة على نقل المدرسي مع جمعية المدنية، وفرنا نقل 538 تلميذ عمناوي، ونحبوا اثنين زيدوا معناها نخدموا على 1800 تلميذ آخر متواجدين بتباع في المناطق الداخلية باش نوفروا لهم النقل للمدارس اللي يقراوا فيهم. وبالنسبة للمنح دونك إذا كان نحب نرجع معناتها على الموضوع هذا باش نعطيو أكثر تفاصيل عليه. دونك كما قلت أنت هو ينتفع به اللي خذوا الباك في 2016، هذا الكريتير الأولاني معناها اللي لازم يكون شرط متواجد، خاطر ممكن فما اللي ما خذاش في 2016 راهو ما نجمش ينتفع به. حاجة أخرى لازم يكون تابع الوحدة من المعتمديات اللي موجودة في اللي مستحقة أكثر ذات أولوية قصوى، اللي هما فما تصنيف معناها في تونس عملته وزارة التخطيط اللي هو يصنف 80 معتمدية ذات مستويات أولوية أولى وثانية، حتى كي يدخلوا باش يعملوا الفورمولير باش يلقاو شكون هما معناتها المعتمديات هذوما، إذا كان ينتمي للمعتمدية هذيا دونك يكمل يعمر الفورمولير. الحاجة الثانية اللي هو بيان سور لازم يكون عامل انسكريبسيون للسنة الدراسية الجديدة. لازم تكون الانسكريبسيون مازالت ما كملتش، خاطر نعرفوا توا البريود هذيا الكل التلامذة قاعدين يسجلوا والطلبة قاعدين يكملوا في الانسكريبسيون تاعهم. المهم يورينا اللي هو معناها بصدد استكمال التسجيل الجامعي نتاعو. هذوما الأولويات الثلاثة.
0: فما يعني بالنسبة للتسجيل فما يعني وقت ما يلزمهمش يفوتوه ولا مفتوح؟ وقل لنا بالضبط يعني وقتاش التسجيل؟
1: التسجيل هو بداية عنده مدة ويتواصل حتى ل 30 أوت، معناها بالنسبة للوقت مازال عندنا شوية أيامات نحاولوا بيان سور لابد اللي مستحقة العائلات الموزة ولادهم نجموا يعملوا الانسكريبسيون. فما فورمولير تنجموا تحطوا اللين نتاعو ديريكتومون يدخلوا عليه يلقاو الكريتير دو سيليكسيون اللي حكيت عليهم هذوما. وان فورمولير تري سامبل يحط جوست لي كوردوني نتاعو في معناها فاز بروميير فاز. ومن بعد بيان سور احنا بعد ما ندرس الوضعيات الكل نقوموا بالاتصال بهم باش نستكملوا معناتها الاجراءات اللازمه. اللي حبيت ناكد عليه اللي هو سي ان انجاجمون، معناها مش كان العام واحد، سي ان انجاجمون سورتو لو باركور اكاديميك، معناها من اللي يبدا سنه اذا كان تحصل على المنحه باش يعاود يتحصل عليها العام الجاي بيان سور، والعام اللي بعده مده 3 سنين على اقل شيء حتى لين يتحصل على الليسانس نتاعو. كما قلت لك الهدف انه يتواصلوا ونقسم الانقطاع معناها على الجامعي
0: وكذا. خلينا نسال زاده، هل يعني فما عدد معين باش ينتفع بالمنح هذه، والا اللي من المناطق هذوما قد ما يسجلوا هما الكلهم تقريبا ينتفعوا؟
1: هو بطبيعة فما باش يكون عدد معين، فما ان بيجي معناها كونساكري للمبادرة هذه. نعطيك فكرة، مثلا العام اللي الفارس تعطينا 300 منحة ل 300 تلميذ ياخذوها على مرتين كما قلت لك، سوست مرة في أول العام باش يعملوا المصاريف الأولية، والجزء الثاني ياخذوه في وسط العام باش نجموا يكملوا السنة الدراسية اللي نأكدهو لك المبلغ محترم ويغطي المصاريف الكل. وكما قلت لك 300 نطالب هذوما اللي انتفعوا السنة الفارطة باش يكون اكومبانيمون معاهم على 3 سنين، وباش نزيدوا عليهم معناتها عدد آخر باش يكون أكبر من العدد نتاع السنة الفارطة بالنسبة للسنة والعام الجاي زادا كيف كيف. وكما أي انجاجمون باش يمشي على مدة 3 سنين أقل حاجة.
0: دونك هذه دعوة ناجحين في البكالوريا 2026 باش يبادروا ويمشيوا حتى هما زادا يسجلوا، للي اكيد يعني يعرف روحه اللي هو محتاج الى المنح هذه يمشي ويسجلوا. رابط تلقاوها اكيد في المداخله. شكرا لك السيده اسماء الزواوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه، وان شاء الله اكيد بالتوفيق لكم، بالتوفيق للكل اللي ينجحوا في البكالوريا واكيد يستنى فيهم مسار إن شاء الله يكلل بالنجاح. احنا مازلنا مواصلين معاكم، بعد شوية بنشوف مع فقرة أكتو سكوت كما قلت باش نحكيه على موضوع يهم البيئة.

0: لاكتو سكوت.
1: مرحبا بكم معنا من جديد. فقرة تاكتو سكوت مع الكشافة التونسية. في كل مرة تكون حاضر معنا الكشافة التونسية بالنشاط اللي نتابعوه لكل أنشطة, خاطر ديما عندهم برشا أنشطة, سورتو احنا نحكيو أنشطة صيفية. وأيضا إلى جانب الأنشطة الصيفية فما أنشطة مهمة جدا كما نشاط اليوم اللي باش نحكيو عليه يخص البيئة. معنا القائدة ملاك الفتناسي, مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب. مع
2: السلامة. مرحبا بك.
1: ملاك يظهر لي لازمك تبدل شوية البلاصة. نعرف انتم توا في دورة تكوينية باش اكيد تحضروا للدورة هذية وباش نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل. نبدلوا البلاصة, يبدأ عنا الريزوم 100% باش نسمعوك ونحكيوا شوية على الدورة التكوينية سفراء البيئة والمناخ اللي هي في تندرج في إطار مشروع تزرع المستقبل. هذية يعني مهم جدا انه تكون البيئة ديما حاضرة في كل مواضيع الكشافة التونسية.
2: عسلامة. سباكة
1: هكا سبا.
2: مرحبا, يعطيكم الصحة وشكرا على الاستضافة إذا الشباب. مرحبا مستمعينا الكرام. أي نعم صحيح, احنا توا في مركز التخييم ببرج صدرية في دورة تدريبية لسفراء البيئة اللي باش يكونوا متكونين من شباب وشباب المستقبل اللي باش يكونوا واعيين بقدرة ربي بالبيئة وكيف تتعامل في السوق على مع القضية هذه. باش تكون دورة تدريبية بتاعنا من 21 حتى 24 أوت 2026, دونك مركز تخيل ببرج صدرية. البارح ديجا بدينا, طلقت على بركة الله, تعرفنا على المشروع, عملنا أول مصافحة مع المشروع نزرع المستقبل اللي ديما هو نفكروا الممول ونتنفذوا الوكالة الأمانية للتعاون الدولي بشراكة مع وزارة البيئة التونسية. الحقيقة الدورة التدريبية هذه كانت فرصة باش نتعرفوا باش يتعرفوا على بعضهم سفراء البيئة, باش نحكيوا, عملنا كسر جليد, نوعا ما هو مخيم كشفي بطابع بيئي معناها. فهمت.
1: خلنا نحكيه شوية على السفراء البيئة بالضبط, شنو يمثلوا, منين جاوا, نحكيه عليهم شوية.
2: البيئة هما شباب مختلف الأعمار معناها زيدا, اخترنا على المستوى الوطني تونس كاملة, ذكر وأنثى معناها زوج من كل جهة, وهما باش يحاولوا يمثلوا ويطبقوا المشروع هذا كما نحكيه على فترة 18 شهر.
1: يمثلوا قضايا البيئة متاع جهتهم كل واحد وجهته أكيد, وفي إطار المشروع هذايا نحكيه شوية على هكا, أعطينا شو بعض التفاصيل على المشروع.
2: بالنسبة للمشروع في برشا محطات اللي لحقيقة الأربع أيام هدومة, فما أكيد ورش التقنية, نحكي زيادة على الغابات في تونس, نحكي على تغيرات المناخية اللي قاعدين نشاهدوها توا. الحقيقة نديم في مستوى رطوبة عالية توا في برج صدرية, وتغيرات ثم شنو تأثيرهم على المدى البعيد. وأكيد معناها نعرف أنه الكوارث الطبيعية أكيد هي المشكلة الأساسية جاية من تغيرات المناخ. أكيد هذا باش نتعرفوا برشا ونتعامل مزيدا كيفاش الطريقة متاع الزرع تاعنا باش نتعرضوا لها الحاجة هذية. هذا هو بشكل عام.
1: ملك ملا بعد الدورة التكوينية هذه إن شاء الله بشكونوا بحثنا حاضرين, نزيدوا نحكيوا بأكثر تفاصيل على المشروع بما أنه مشروع مهم جدا ويمس كل يعني المناطق في تونس. إن شاء الله بالتوفيق لكم أكيد في الدورة التكوينية هذه. القائدة ملك الفتناسي, إيش عندك تقول ملك؟ قل.
2: والله هي الحقيقة نحب نقول أفضل على بلادنا. الحقيقة وبعدها مانيش ماشي, ما فماش أمور يعني معناها ما فماش حاجة باهية, المؤشرات هذه اللي قاعدة تصير لدينا وإحنا المسؤولين الأساسيين, وإحنا نحاولوا نعملوا اللي علينا دور سطول الكشافة التونسية وكهو.
1: الحمد لله اللي برشا شباب واعين يعني بالقضايا البيئيه هذه, واكيد كي الشباب الكل يد في اليد اكيد نجموا نعملوا ونصنع ونخلقوا حاجات جديده, نجموا نقاوموا هلا يعني التغير البيئي هذايا ان شاء الله يا ربي. شكرا لك القائده ملاك لافتناسي عن الكشافه التونسيه, ان شاء الله بالتوفيق ليكم. احنا مازلنا مواصلين معاكم بعد شويه, نمشيو للقروان دونك تابعونا وتسمعونا, مرحبا بكم حتى للتسعة ونص.

0: مرحبا بكم معانا على موجاتنا اذاعه الشباب. مرحبا بكم في الماتينال ويكاند. كما قلت باش نمشيو الى القيروان ومازلنا في متابعه لفعاليات الدوره التاسعه للاحتفالات الدوليه بذكرى المولد النبوي الشريف. كانت انطلقت نهار السبت اللي فات 15 اوت ومازلت متواصله الى يوم 25 اوت. معانا مكرم الهداجي مباشره من القيروان. صباح الخير مكرم.
1: صباح النور. ذكريات تحية ليك لكل الفريق ولكل مستمعي ذات الشباب.
0: أكيد حركة كبيرة في القيروان واحتفالات كبيرة في القيروان. نعرف درجة الحرارة مرتفعة وفي الأسبوع هذية يعني بالزهر يعني باش تكون ليامات الكلها تقريبا في درجة حرارة مرتفعة جدا، لكن هذا ما يمنعش يعني الحركية هذية الكبيرة والجو الكبير اللي تعيشه القيروان في احتفالا بالمولد النبوي الشريف.
1: صحيح ذكريات تقريبا كما حكينا في جل معناتها مداخلات على وجهة إذاعة الشباب، تقريبا ذكريات مراعاة لفصل الصيف كما كنت تحكي. معناتها أكيد القيروان تشهد من أكثر الولايات التي تشهد ارتفاعا لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. تعرف أن المولد معناتها يمشي ويقدم معناتها كما رمضان، معناتها السنة جينا في درجة حرارة مرتفعة وزاد بالصدفة أنه تقريبا أسبوع من ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة بمختلف الولايات. فإدارة المهرجان مهرجان المولد النبوي الشريف الدولية ذكريات كانت تقريبا كما كنا حكينا أن برمج تقريبا جل ومختلف العروض خلال الفترة المسائية بمختلف الساحات وبمختلف معناتها المناطق والجوامع وكذلك مختلف معناتها دور القرآن ودور الثقافة. فإنه معناتها كل العروض تقريبا منذ بداية المهرجان حتى نهار 25 موعد نهاية معناتها المهرجان المولد النبوي الشريف بتكون كل العروض خلال الفترة المسائية. نحكي معناتها شنو صار تقريبا في بحر هذا الأسبوع ذكريات. نرجع شوية ليوم الخميس تقريبا كان معناتها زيارة السيد أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية لولاية القيروان، كان بمشاركة سماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود وكذلك مختلف السلطات الجهوية بولاية القيروان. كانوا أشرفوا على فعاليات اليوم الأول من الندوة الدولية المولدية في دورتها 54 اللي كانت هذا العام تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، وضم البرنامج اليوم الأول أكيد معناتها كلمة ترحيبية كانت من المدير الجهوي للشؤون الدينية في القيروان وكذلك ولي الجهة، وكذلك طرقت الجلسة إلى معناتها التأصيل الشرعي لمقصد حفظ النفس وكانت رأسها الدكتور البشير عبد اللاوي، وضمنت تقريبا ثلاث أبواب ذكريات اللي هي حرمة النفس البشرية في الخطاب النبوي وأبعادها الحضرية للدكتور عفيف الصبابتي، وسست كذلك حفظ النفس ومبديه في الشريعة الإسلامية للدكتور محسن بوشمال، مقصد حفظ النفس من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة للدكتورة بثينة الجلاسي. وكانت تخصص فعاليات الندوة بفتح باب النقاش والإجابة على عدد من الأسئلة من قبل الأساتذة المحاضرين وكذلك تكريم عدد من الإطارات الجهوية والدينية والأساتذة المشاركين للمساهمة في إنجاح هذه الدورة. وزير الشؤون الدينية أيضا ذكريات كانت تفتح جامع الخلفاء في بوحجلة، كانت نقل لمعتمدية بوحجلة وتحديدا منطقة لميسات التابعة للمعتمدية من ولاية القيروان، وكذلك أدى زيارة التفقد إلى معهد العلوم الإسلامية بالقيروان ونطلع على أبرز الاستعدادات الجارية لانطلاق السنة الجامعية 26/27. سليم بشير كذلك مدير هذه الدورة من المهرجان ذكريات أكدنا لإذاعة الشباب أنه معناتها المؤشرات الأولية المتعلقة بالإقبال على القيروان خلال فترة الاحتفالات إيجابية جدا إلى حدود هذه اللحظة بعد تنظيم أيام الترويجية كنا حكينا عليها في سوسة كذلك في المنستير، وكانت عدد الحجوزات مرتفعة إلى حدود هذه اللحظة خاصة في معتقل النزل ودور الضيافة في ولاية القيروان، خاصة تعرف ذكريات تشهد النسب الأعلى ارتفاعا يوم 24 ويوم 25 معناتها ليلة المولد ويوم المولد النبوي الشريف. وكان أكد معناتها أنه معناتها الأيام الترويجية ساهمت في استقطاب مجموعات سياحية كبيرة إلى حدود هذه اللحظة وكذلك تسجيل إقبال من زوار من دول مختلفة خاصة من الجزائر وكذلك ليبيا وكذلك بعض الدول المشرق العربي. وأكد أنه أكيد معناتها هذه الحركية السياحية باش ترجع لبلادنا او بالبلاد على عديد معناتها الحاله معناتها الارقام الايجابيه خاصه بناء الناحيه الاقتصاديه. وكان كذلك اكد ذكريات انه معناتها ما زالت الايام متواصله ومعناتها تقريبا مختلف العروض لاقت نجاح الى حدود هذه اللحظه خاصه ذكريات السهرات الليليه في ساحه ابي زمع البلوي كذلك ساحه المغرب.
0: مكرم يظهر لي ما عادش فما ريزو. المهم انه يعني حركيه كبيره بالقيروان وكما قال مكرم تسمع فينا.
1: نسمع فيك ذكريات.
0: نسمع فيك تسمع. اي تفضل.
1: قلت كما الموكب الرسمي معناتها ذكريات كما استانسنا يعني باش يكون ان شاء الله يوم الاثنين ليله المولد النبوي الشريف واكيد السهره الكبرى ان شاء الله باش تكون في ساحه اولاد فرحان اللي باش تستقطب اكيد اكبر عدد من الزوار زوار ولايه القيروان. والاكيد معناتها حتى كدور فوق الذكريات هي الايام تلقى المقروض للزوار من القراوه. القراوه اكيد ديما حالين ببالهم لكل الزوار اللي هي معناتها يفرحوا به والحلويات.
0: مش كان المقروض حتى زاد الخبز ذاك زاد نتاع القيروان مهم جدا. هي في الـ في الـ في الايامات هذه يعني الحقيقه مهم جدا انه نمشيو نتعرفوا زاد على عادات القيروان. احنا التوانسه نعرفوها لكن كي يجيو من بلدان شقيقه ويتعرفوا على عادات القيروان زاد مهم جدا انه يعيشوا معناها كل ما موجود في القيروان. يعطيك الصحة مكرم شكرا ليك. أكيد احنا باش تكون لنا متابعة مباشرة في القيروان ليلة المولد وكما قلنا الحركية الكبيرة نهار 24 أوت ونهار 25 أوت إن شاء الله بالقيروان. إن شاء الله كل عام وكل الأمة الإسلامية بألف خير. احنا هكا نكونوا وصلنا لختام الماتينال اليوم ويكان. شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا من الصباح بكري في الماتينال. بعد شوية الموعد ما يكون مع حميدة الزغدودي كالعادة في برنامج بون غوت وجيكم شيما في أرجي كلوب انطلاقا من 10:30. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا في الماتينال ويكند. اليوم كان معكم في الديجيتال عزيز شلبي، في الجنب التقني كوثر البجاوي وذكريات بن حمدة في التقديم. باي باي. نخليكم مع مقطع من الحضرة.
2: يا محمد يا جد الحسنين.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: مستمعين ومشاهدين الكرام أينما كنتم تحية طيبة. تواصل عملية التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط viscolaire.education.tn، واستخلاص معلومة الترسيب سيكون باستعمال المحفظة الإلكترونية والت وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية بيمارت أو تطبيق الدفع ديديسيت. 6 مؤسسات تربوية تتحصل على الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2025-2026. ببادرة من قصر العلوم بالمنستير غدا انطلاق المخيم العلمي الصيفي بعين درهم من ولاية جندوبة بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية. شركة نقل تونس توفر بداية من 7 من سبتمبر المقبل نقطتين لبيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة وهما مبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه 7. درجات الحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا إذ تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا، وتكون السماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيفة السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. وضمن أبرز أخبارنا العالمية، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية وينفذ عمليات تفجير واسعة ببلدات جنوبية. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن طهران سترد على أي عمل عدواني فورا وبشكل أوسع، مؤكدا أن إيران أعادت بناء المنظومات العسكرية التي تضررت في الحرب وأدخلت منظومات جديدة للخدمة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: لما تصيف.
2: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
1: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
2: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
9: من 6 ل8 متاع العشية،
1: وانتي تحت الباراسول
2: تاكل في الفامبالودي
1: ولا تقرمش في الكاكي،
2: نقترح عليك كتاب تقراه،
1: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
1: حتى بلاصة
6: تمشي تعوم فيها موجودة. رياضة،
2: متاحف،
6: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لم تصيف،
6: لم تصيف،
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
6: وإذاعة الشباب.
2: لم تصيف،
6: لم تصيف،
2: بريحة البلاد.
10: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

اهلا وسهلا بكم، صباح النور بالناس كل اللي تسمع فينا في موعد جديد من بون روت من توا حتى العشرة ونص مع فقراتنا مع الخبراء اللي يكونوا حاضرين، ونطرح معكم كالعاده مواضيع تخص السلامة المرورية، طرقاتنا واحوالنا في طريقنا. خلينا نسلم عليكم ايكيب بون روت لليوم، حميده زغدودي مقدم الميكرو، كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، وعزيز شلبي في الديجيتال والاخراج الرقمي. نبدأ بالموسيقى ومن بعد نرجع لكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بالناس كل اللي تحقق بينا في الاستماع. ثنية زينة للناس كل القصد ربي كسوات بحيرة ولا برنامج متاع عطلة ولا اللي هو ما جماعة هم لهنا. محمد صباح النور.
1: صباح الخير.
0: تخدم صباح بحر العشية انت من الله.
1: كاوس نحسبتك كاوس صباح اللي ذا العشية.
0: البحر نشوفوا الديستيناسيون فين ونقصدوا ربي. شنو رسمي لها؟ كسكروتيت صحيح تحنا منه لصاص الكربة فيها لصاص عاملين بلان وحاضرين
1: العشية ثنية
0: لا شيء نشدوا ثنية ونقصدوا ربي وإن شاء الله يا ربي ثنية زينة للناس الكل كهوش مازال يخرج الصيف ونرتاح
1: الناس اللي جمعتين
0: هيك سيمونجي
2: معكم سعيد إن شاء الله ثنية زينة للجميع
0: ثنية زينة ما عندكش بروجرام بحر اليوم
2: لا
0: اليوم لا
2: اليوم لا غدوة يمكن الصباح بكري من عرش
0: اها ثنية زينة للناس الكل هكا توا
2: تمشي البحر وتلقى 11 نهار في الدار
0: اه بكري العومة بكري هي ثم نوعين ثم ناس تعوم العشية مخر ولا صباح بكري كل واحد وكيفاش
2: مخر يمشي العشية واللي عنده سيارات يمشي العشية
0: المهم تبعد هكا وقت الذروة اللي فيه برشا شمس
2: والصغار زاد قايل عليهم هما زاد برشا عليهم
0: صحيح هكا وقت الذروة ذاك بين ال 11 والأربعة يبدا يعطيك الصح تبدا برشا برشا شمس تساعد رواحكم
2: ما يحملوش كيما نحملوا احنا
0: زي حتى احنا ما نحملوش والله
2: ما عادش نحمل مرات يحب اللي كيما نحن يحب يمشي يجي على البحر يلعب يعمل يتشمس صغار ماذا بيه في كل وقت ما في قوش المضار تنجم تجي منه
0: صحيح صحيح ان شاء الله على كل ثنية زينة للناس كل خلينا نمشي مع كنتي سيمونجي للوتو اكتو اوتو اكتو
2: نرجع ونقولوا دائما تصرفاتنا في الطريق راهي
0: ما تعجبش
2: مش ما تعجبش كل غير حضرية مش مقولوش سلوك القانوني لا لا غير حضرية مثال بسيط نهارت اللي صارت الاضراب الفجئي والقصير في الوقت نقول واحد على البنزين تشوف الفوضى أمام محطات التزويد
0: والفوضى ذيك علاش علاش
2: اللي هذه حاب يتعدى قبل
0: خاطر التونسي ما يشدش الصف
2: يعطيك الصحه وهذه في عاداتنا دونك قلت لك
0: يزيد يأزم الوضعيه
2: هذه الفوضى وهذاك السلوكيات نتاعنا اللي يخلينا ما نتقدموش برشا في برشا ميادين راهو
0: رانا

0: نحكيو على بنيه راكحه راه
1: صار برشا مشاكل.
0: علاش خاطر ما يشدش الصف.
2: دونك من هنا نبداو نحكي الطريق وكانه هو عنده الاولويه المطلقه.
0: نفس السلوك.
2: معناه نحب روحي انا قبل الناس الكل. خلينا من قداش باش تعبي ذيك حاجه اخرى. لا لا باش توصل انت. اذا كان وصلت لشديت الصف تشوف غيرك على اليمين وعلى اليسار يقول لك انا ما لقيتش كيفاش نشد الصف. اي ذاك باش تاخذ لي بلاصتي. بان لغه باش يفهمك وبان السيفه باش تحط روحك انت في وضعيه لا يستهان بها. دونك قال واحد يا يغمض عينيه وشيء قاعد يتفاقم اكثر. قال صالح سلم تسلم. هو اذا كان تعب تاخو حق نولي في ما لا يحمد عقبات ولي حاجات غير مقبوله وغير حضاريه بتاتا. في السياق وفي تجربه على طريق نفس الامر. يعني هاو ناخذ امر بسيط. عندنا حتى نهار الخميس هي 19 أوت. أنا تشوف الكم نتاع الحوادث اللي تسجلت وش يقابلها في الضحايا. معناها زدنا في الضحايا وصلنا مع 76 ضحية إضافية على نفس التاريخ من السنة الفارطة. راهو كي ناخذوا 76 سي محمد ونقسمهم على 8 برك 8 أيام في 76 باش نلقاو روحنا أكثر من 10 قتلى في النهار. قريب العشرة قتلى في النهار 9 فصل. تصور هذا في بلدان أخرى شنو ينجم يصير. احنا هاك تشوف سيف كامل وهي في نسق تصاعدي. ما فهم حتى شيء. ما عملناش حتى نقولوا احنا رد فعل إيجابي سواء كان من المجتمع المدني في خصوص تصرف لكن في خصوص التوعية موجود شوية حسب القدرة.
0: سامحني سيمونجي هذي تقول انت ارقام تعصيف معناها احنا في الشتاء خير.
2: في الشتاء مش خير. في الشتاء على خاطر نسق الجولان يتبدل. وفي السيف نسق الجولان يتبدل زاد. علاش؟ على خاطر المسافات المقطوعة في السيف
0: اطول
2: وعدد العربات المتجولة في السيف يزيد اضعاف نتاع اللي كان في فصل العاده فصل فصل النشاط الاقتصادي العادي. اللي هذا في السيف يقلق يحب يخرج يعمل دور يحوس. قريب ولا بعيد يقطع مسافات طويله باش يمشي للنزهه باش يمشي لعائلته
0: العباد تخرج اكثر من
2: مقر اقامه الوالدين نتاعو باش يمشي للافراح. معناها دائما الحركه طوال النهار الساعات ال 24 تزيد. كان في السيف في العام العادي مع 7 نتاع العشيه تنقص حركه المرور بسيفه كبيره برشا. تو 7 نتاع العشيه احب برشا بلايص اللي على السواحل تبدا وقت النشاط نتاع السيارات. هذه الكل يبدل نمط نتاع الجولان على الطرقات. وكي نبدل نمط الجولان احنا التونسي في عطله في العطل يولي هو مسموح له باش يعمل برشا حاجات. كيما نجم يقوم مخه كيما نجم يتعدى على القانون كيف كيف في العقليه عندي نشوفها هكا. يعمل اللي يحب هو في السيف باعتبار هو في عطله مش مزروب. يعمل اللي يحب هو يقف فين ما يحب يعمل فين ما يحب.
0: اي هو في عطله مش القانون في عطله.
2: لا لا القانون لا. بالعكس القانون باش نحكيو على القانون
0: لوجيك مو موجود
2: باخر
0: لا علي
2: فرصه اخرى ان شاء الله. دونك الحابين نقولوا اليوم راهو هالعدد نتاع الحوادث اللي قاعد ينقص والجرحى قاعده تنقص والضحايا قاعد تزيد الله يرحمهم.
0: والنسق هذا ماشيين به توا عندنا سنوات.
2: راهو شيء كبير
0: عندنا 3 4 سنوات في نفس ال
1: كبير برشا. عامين النسق هذا عنده عامين معناها 2025 و2026
0: ملي بدينا هكا.
1: خاطر من ساسة عدد الحوادث تنقص عدد القتلى تنقص بنسبة قليلة وعدد الجرحى ينقصوا. اما سنة 2025 و2026 بالرغم من انخفاض عدد الحوادث بنسبة كبيرة برشا فما ارتفاع في عدد القتلى بنسبة كبيرة.
2: وصلنا تو سي محمد 3589 حادث في 65 في 25 وطحنا 2200 2940 في 26
0: معناها. اي عنا عامين سامحني في السلوك هذا، ماني عنا عامين من السلوك السائق التونسي تبدل. يعني ما نعرفش انا انت
1: الارقام تقول
0: اي الارقام تقول هكا تقول اللي ثم عنا تو عامين التالي واحنا ماشيين في نفس النسق السلوك تبدل، معناها نسبة الخطورة بتاع الحوادث أكثر. هذاك علاش
2: معناها كي نشوفوا احنا نقصنا 647 حادث بالنسبة للعام اللي قبله، ونقصنا ب 881 جريح، معناها هذه راهي حاجة نقولوا احنا في الإيجابي المطلق ونبسولو. معناها ارتحنا من قداش من ضحية، معناها حادث طريق اللي هو كانت عنده بالوفاة بالجرحى خاصة اللي ماهوش مجروحين أقل. انا شوفوا لو كان الكم هذا كان متناسق مع عدد القتلى،
0: شوف احنا شربوا
2: فينا كارثه كبيره. لكن الكارثه دي ما تكون موجوده ما هي الا ارواح بشريه. هذا على سي محمد، لان العلامات نتاع عدم التحذر على الطريق موجوده بصفه جليه. راهو حتى في الطريق السياره الناس اخر وقت يختار اقل كهرباء في صف، من اليمين الأقصى اليسار ومن الأقصى اليسار الأقصى اليمين، يبدل من بلاصة لبلاصة آخر وقت من غير حتى أي حذر، باش يلقى دقيقة ممكن باش يربحها باش يتعدى. علاش هذا كله نشوفه راهو مش معقول. دونك نرجعوا نقولوا يا سي محمد حميدة، راهو إذا كان ما نفعلوش وما نطبقوش المراقبة الذكية وعن بعد، راهو صعيب باش نقولوا بدينا نجسمه في طريقة تهذيب سلوكيات مستعمل الطريق في تونس. لأن تشوف المخالفات أنواح على الطريق في كل الطرقات في كل الأماكن سي محمد، حتى في الطريق السائرة ترى سرعات جنونية من عربات تقعد بيت، اللي فما عربات مرقمة البرة تاع الجيلة التونسية، كي ترى يسوق بالسرعة هذيك والطريقة المجاوزة هذيك يستحيل باش يعملها في بلاد الإقامة تاعو البرة، يستحيل. لأن فهم بعض مخالفات يعق سحب رخصة على الفور.
0: طبيعة.
1: على ذكر كلامك سلموجي، أنا توا جاي للإذاعة حرق ستوب مواطن يسكن في الخارج ماتريكيل معناها في فرنسا، حرق الضوء من با 5 سنتيمتر على السيارة متاعي وبسرعة جنونية، معناها سترتنا عند ربي وكهو، معناها ما كنتش نجم نعمل
0: اللي ما ينجمش يعملوا غادي يجي يعملوا لهنا خاطره. عرفتك عنده هكا
1: صحيته مش على الناس الكل.
0: بيان سور بيان سور.
2: علاش نرجعوا نقولوا المره كنت نفكر كنا فهم اتفاقيات زعما تتعمل ولا تتفعل، لانه كي يعمل حادث في تونس مثال هو عنده رخص سياقه ولا مخالفه ما عندوش، بخلاف المخالفه الماليه ما عندوش حاجه اخرى راهو باش يعمل. واذا كان فهم محضر باش يعملوا له محضر. أما بعد كيش باش تدفع العقوبة والحرمانه من حاجة صعيب برش. كيما النقاط، احنا في تونس نقاط توفى متوازق ولك ما عندناش رخصة ذات نقاط، قانون موجود نعمل فيه وتنقح وباقي ما مازال مش مفعل
1: تطبيق مفهمش.
2: هلش قلت لك دونك هذه حاجات في طور اخر نوصلوا له. اما كي نشوف على الشاحنات، حبيت نركز يوم اكثر على الشاحنات. قداش من حادثة على الشاحنات خاصة في طريق السيارة، يخرج من اتجاه يمشي الاتجاه الاخر
0: ويجري يجري.
2: دونك الكارثة تكون كبيرة والحمد لله ما صارتش كوارث كبيرة، لكن الأخطاء هذه راهي في كل وقت نجم تسبب في كارثة. إذا كان أنت تكون ماشي في اتجاه وعلى حادث تبدل اتجاه متاعك للاتجاه المعاكس اللي هو ما عنده حتى علاقة بيك يصير الكارثة. نشوف شاحنات قلبت العديد، شاحنات اللي فقدت التوازن متاعها ومشات على جنب هذا أو جنب هذا، شنو الأسباب متاعها في العادة؟ فما أسباب نقولوا احنا أساسية. الحاجة الأولى نقولوا احنا السرعة. السرعة راه في الشاحنات هذه أغلبها اللي تفوت 10 ترانس محمد كامل شغلت راهو عندهم جهاز قياس السرعة والسيق الفعلي. به. وإذا كان دون ذلك أقل من 10 ترانت، فما بعض شاحنات اللي هما متاع المواد الحارقة، نقل المواد الحارقة سي محمد موجودة، هذايا موجود به. نجم نبينوه نجم نشوفوه. الحاجة الثانية الشاحنات هذية في خصوص أخطاء السائق. بسرعه هكا ولا الاخطاء الاخرى تنجم تكون التعب. وفي هذا الجهاز هذا نجم نقيس وقداش خدم وقداش تعب وقداش ارتاح موجوده. والقرص هذا يقعد صالح سنه من تاريخ استعماله لدى المؤسسه للاستجابات القضائيه. لو كان صار مره حادث وتهموه هو يرجعوا له ويجيب هذاك باش يبينوا يا ترى الجريمه اللي هو متهم فيها ثابته والا مش ثابته. سهل بكم في المجال هذا باقي راهو الناس تطورت لبرا ما عادش القرص هذاك ولا بطاقه رقميه ذكيه تحطها والشاحنات الجديده المجهزه تطور مجهزه بالطريقه هذه. احنا في تونس مازلنا ما نضميناش بالطريقه هذه المراقبه الذكيه بالطريقه الاليه ما غير حتى القرص اللي يتحط يتسجلوا فيه كل ما هو موجود وحتى عن بعد نجم تشوفه تقرأ. هذا مش موجود. والحاجه الثالثه اللي مرات تخلي السائق يفقد المسار نتاعو سي محمد ويتعب اكثر كي يبدا يهز حموله اضافيه. الحموله الاضافيه اول حاجه تقلق السائق في التركيز في ضبط المسار نتاع العربه نتاعو التصحيحات نقول لي كوريكسيون ديما يعمل فيهم. ثالث حاجه تاثر على كل الميكانيك نتاع الشاحنه وتاكل مسبق للاطارات المطاطيه. واكثر من هذا راهو ياثر برشا على السمك نتاع المعبد. لان كل طرناطه اضافيه تقع ضغط على المعبد ففي اربعه منها الطرناطه تبدا معكوسه على المعبد ضارب اربعه. علاش يصير مرات الانحراف نتاع المعبد في جانب اليمين تلقاه ما عادش ينجم يعدي السيارات يولي يمكن يغرق القلوطة. فبالتالي خساره كبيره. ونشوفوا تما سارق السياره دائما يصلحوا في المسالك. هذه الاغلاط اللي تنجم تتولد على الشاحنات سرعتهم فائقه جدا. لو انت بالعين بركه راسي محمد قداش الشاحنه ذي شاده الاقصى نتاع الطريق ويجري خاصه كي بدا فارغ. تولي انت خايف بلاصته مش غادي هي بلاصته على اليمين. فمن اليمين يلقى هو على اليسار يجري انت تخاف وحالته النفسيه مش شوف شنو اللي فيها سي محمد. الرقابه مش ديما موجوده. شنوش نجم يصير؟ يصير كان الكوارث وقت يصير شاحنه تعمل حادث يصير فيها الكوارث هذه. واذا كان السلوك العدواني ما يتصلحش راهو يمشي في التاثير يمشي في التقدم في الانحراف نتاعو يولي منحرف على الطريق يولي الطريق نتاعو سياقه عدوانيه كبيره برشا وتسبب في اكثر ما يمكن من اخطار على الطريق والحوادث. والحوادث نعرف اذا كان فيها شاحنه راهي تكون مخلفاتها كبيره كبيره جدا. فبالتالي نملوا اصحاب المؤسسات اللي عندها الشاحنات راهم هم عندهم دور كبير وكبير جدا. وكان تفكر حكينا في اول الصيف على الاستثمار في مجال السلامه. اذا كان انت عن بعد ما تنجمش تراقب الشاحنه نتاعك راك عندك راس مال قاعد تخسر فيه وراس مال تخسر فيه ذاك قاعد يضر في عباد اخرين بحكم انت اهمالك الامر هذايا وعدم قدرتك على مراقبه السائق نتاعك. فتولي مع تضافر العوامل السلبيه على الطريق نتاعنا تولي سلوكنا غير سليم واختارنا تكبر اكثر. ويمكن المره الجايه نرجعوا على شاحنات في مدى مساهمتهم في الحوادث وشنو هي اسبابها.
1: هو سي واجب فما بعض الشركات هي اللي تسلط ضغط على السواق نتاعها باش يواصلوا خاطر عندهم طلبيات في اوقات معينه. معناها لهنا في بعض الاحيان
0: تفرض عليه
1: يبدا السائق هو تحت ضغط من الشركه. هذا للاسف موجود. وللاسف الكبير انه مسؤوليه كبيره عند سواق الشاحنات هذوما راهم عندهم قيمه كبيره في الاقتصاد الوطني خاطر هما القاطره باش ينقلوا البضائع بين الولايات. دونك لهنا هما يلزم يكونوا مسؤولين. وتصديقا لكلام سلمونجي صفة سناء لاحظت أنه فما عديد الحوادث اللي تكون مشاركة فيها الشاحنة الثقيل حسب ما موجود. وشفنا معناها حاجات موثقة في مواقع التواصل الاجتماعي السناء أكثر من السنوات الفارطة الكل. وراه في بعض الأحيان تكون الشاحنة هذيك السبب في حادث وتمشي وتقعد المخلفات نتاعها. خاصة كي يبدا هو شد اليسار ولا حتى مرات شد اليمين نتاعو وما يلتزمش بالمسار نتاعو، يسبب ضغط للزوز عربات اللي يقوم بعملية المجاز، خاصة كي يبدا فما ثلاثة سبل، ويصير حادث وهو يوصل للسي، ويكون هو السبب الرئيسي في الحادث هذاك.
2: وهذا اللي كنا نحكيه سي محمد، راهو الشاحنات عندهم قيمة كبيرة في الدورة الاقتصادية باعتبار اللي النقل هو شريان الاقتصاد في البلاد. لكن المؤسسات المالكة للشاحنات هذه عندها دور زاد كبير في تأطير منظورها أول حاجة، واثنين الربح مقبول لكن مع اجتياز المخاطر غير مقبول، والطريق راه فيه كل فئات العربات، دونك لازمنا نستحوذوا على الفئه هذه، وهي الفئه هذه راهي كلها رانا احنا توانسه، دونك كلها تصب في خانه واحده، مصلحه البلاد، مصلحه مش كي نربح انا برشا فلوس باش نضر ارواح بشريه زاد مش معقوله بكل. هذا المعادل لازم نلقاوها، خاطر ما نجموش نكملوا بالطريقه هذه، راه مهما كنا باش نعملوا، مهما كنا باش نتصوروا، اذا كان ما نفكروش بصفه مطلقه في دور تضامني مع بعضنا على الطريق، تضامن معنا في احترام القوانين، تنظامنه ما نجموش نقدموا برشا، على خاطر كان كل واحد باش يحاول على مصلحته، هو السائق نتاع الشاحنه والسائق نتاع العربه والمترجل واللي على الدراجه الناريه اللي هي زاد راهي كوارث كبيره وكبيره جدا جدا جدا. ما نجموش نقدموا برشا، نلاحظوا الارواح هذه اللي هي راهي من شأنها تنجم تفيد البلاد اكثر ما يمكن، مش نفدوا كل مره أرواح بشرية صغيرة كبير، أي حاجة نقوله وزارة العمر فارقنا، لكن احنا عندنا زادة مسؤولية، وإذا كان ما نعترفوش مسؤوليتنا سي محمد راه ما راهوش الواقع صحيح ومش نصلح
0: صحيح.
1: وحاجة أخرى جيست كلمة بالنسبة للقرص هذيك، راهو يسهل الغش فيه، راهو جاء الوقت باش نبدلوا الجيل نتاع آلة تحديد السرعة ومراقبة السرعة وفترات الراحة، يلزم يتبدل الجيل هذا بالكارت مانيتيك، خاطر متوفر توا اللي يسهل الرقابه فيه،
2: جدد مش
1: اي جدد جدد الكل فيه، حتى القديم يلزمه يتبدل، خاطر سهل الغشي باش يتبدل، باش يصير الغش فيه سهل، وحتى طريقه الرقابه بالجيل الجديد تكون اسهل، ينزل على بوطون يخرج له تقرير كامل اللي هو يصعب الغش فيه.
0: يعطيكم صحة يا جماعة، مازلنا كاملين معكم احنا، اهلا وسهلا بالناس الكل، من بعد نرجع معك انت محمد وموضوع اخر، اهلا وسهلا بكم.

0: Bonne route. اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، مرحبا بكم معنا ومكملين معاكم في بونروت. محمد انت كيفاش؟ هو حزب الزوالي يجي ودوروا بيا نحكيوا على الزوالي هذيك، يحكي لنا هات المفتاح وهات اخطانا وما تشريهاش الكهرباء كبيره، شريها باك يا خويا عماد سامحنا. حتى كان يسمع فينا حزب الزوالي لهنا يلي ناوي تشري كريه بدوزيام، ايجا نحكي لك كيفاش تشريها افار وما يعديوهاش عليك اهم حاجه
1: خاصه في الاجراءات القانونيه لنقل الملكيه. على خاطر هنا فما برشا اشكاليات تنجم تصير جراء عدم التثبت من اجراءات نقل الملكيه، وخاصه الوثائق. يلزمها تكون الوثائق كامله، خاصه العقد ومضمون العقد. على خاطر هنا هو في العاده كيفاش تصير الحكايه؟ وقت اللي الشاري يشوف كهرباء تعجبه عمل لها دياغنوستيك نتاعها، هذا الميكانيسيان ثبت فيها، معناها الشيف تعدى بالمراحل صي عجبته الكهرباء. المعمول به في السوق اللي يعطي عربون، يعطي عربون. ولهنا نصيحه مهمه برشا، العربون ما يلزموش يكون كبير
0: باش ما يمشيش عليك، خاطر ما يرجعش.
1: الناس
0: كلها تعرف هذا العربون ما يرجعش.
1: الشاري هو اللي يخل، مش وقت اللي باع يشوف بيع ما خاطر برشا تصير برشا حالي ينجم يكون البيع على هنا شاف بيع ما اغلى،
0: كيف يبطل الشاري؟
1: كيف يبطل الشاري هو الوقتها العربون هذاك يضيع، مش البيع كاكي يولي عنده كهرباء ياخذ العربون ويبطل. وهذه معناها مسؤوليه اخلاقيه اكثر مني قانونيه، خاطر وقت اللي تعطى العربون هي ماهيش حاجه قانونيه، حاجه معمول بها في السوق
0: حجزتها
1: ولا حاجه اخلاقيه. وفما برشا معناها تجار ولا ملكي عربيات يكون حتى ولو يلقى بيعة ما أكثر راهو ما يبيعهاش، خطر
0: أخلاقيا
1: فما عباد عندها الكلمة أقوى من الفلوس، وفما البعض الآخر اللي مالورزمو
0: الفلوس أقوى من قبل. إيش نعمل؟
1: كل واحد
0: تبيع
1: دونك لهنا في الحالة الكل معناها العربون مازموش يفوت 100 دينار او معنا ماكسيموم،
0: باش ما تقعدش بعد تبكي عليهم من الاخر معنا صحيت دفعت البلاي دفعت البلاي احنا نقول
1: صحيت دونك لهنا العربون ما يلزموش يكون كبير. بعد ما نعطيه العربون نتفقوا مع البائع باش نمشيوا للمرحله المواليه اللي هي القيام بالمعاينه.
0: هو العربون يتعطى قبل القيام بالمعاينه؟
1: اي خاطر الاخر المعاينه عندها فاليديتي شهر يظهر لي.
0: واضح
1: دونك لهنا ما ينجمش يقوم بالمعاينه وهو مازال ماهوش ضامن البيع.
0: صحيح
1: نجم الكهرباء تقعد شهرين ثلاثه اربع شهور ولا سته شهور، يقعد هو اشاك فوا يعمل في معاينه ماهيش حاجه عمليه. دونك وقت تثبت البيعه دونك لهنا يمشيوا يقوموا بالمعاينه، محبذ يمشيوا زوز اطراف يقوموا بالمعاينه اللي هي تقول اللي العربه امورها قانونيه، خاصه من حيث الوثائق نتاعها، شهاده التسجيل، من حيث رقم التسجيل، رقم تشخيص العربه، نيميرو تشاسي يكون صحيح وموقعش تغييره، خاطر كي يصير تغييره يصير عن طريق الدق على بالبارد لهنا نقولوا لها بالعاميه راس حصى. ينجم تكون الكهرباء هذيك تعرضت لحادث ولا بمفعول الزمن صديد ولا حاجه، رقم نيميرو تشاسي نجم فيه بعض الارقام تتغير، يعاودوا يدقوها.
0: واضح
1: هذيك راهي القيمه السوقيه نتاعها تنقص، راهي الكهرباء تتشرى وتتباع عادي ونسوقوها عادي، الا انه القيمه السوقيه نتاعها تنقص. بعد القيام بالمعاينه يلزم الشاري زاد هو يحضر بعض الوثائق، يحضر الدخل على الضريبه نتاعو من القبض المالي باش ما يتعطلش. لهنا ملي يقوم هو معناها بالبحث يحضرها الوثيقه هذيك، على خاطر تغيير شهاده التسجيل على قد ما تكون اسرع على قد ما تكون اضمن. وحاجه اخرى، من حضرنا الوثائق اللي هو تفهمنا فيه ثمن السياره، قمنا بالمعاينه، حضرنا وثيقه الدخل على الضريبه اللي ار بي بي، من بعد نمشيو للعقد اللي هو مهم برشا برشا برشا وبرشا كمش الكل يقوموا باقتنائه من من من المكتبه.
0: نعم.
1: يمشي المكتبه يجيب وثيقه يعمرها، وهذيك الوثيقه ستوندار هذيك ما فيهاش بعض المعلومات المهمه. صحيح نلقاو فيها الحاجات الأساسية اللي هي حاجة خاطر العقد هو فيه الهوية البائع، هوية الشاري، ومضمون العقد. مضمون العقد لهنا فيه البيانات متاع السيارة. أول حاجة لازمنا نثبتوا البائع هذا هو مالك السيارة ولا لا. كان مش مالك السيارة يلزم عنده توكيل، ثبتوا في التوكيل، خاطر تنجم تكون السيارة فيها ورثة ولا حاجات، ماذا بينا نثبتوا في الهوية متاع البائع ومضمون التوكيل نقراه. ويزموا لهنا زاد يكون مسجل في القبض المالي، مش بعد ما يصير ليش يصيرش تأخير. صحيح راهو يصير الكتب في البلدية ينجم البائع يبيع بك التوكيل حتى ولو ماهوش مسجل في القبض، أما وقت تمشي للوكالة الفنية النقل البري باش تغير شهادة التسجيل ما يقوموش بتغيير شهادة التسجيل إلا ما يكون التوكيل مسجل في القبض المالي. صحيح يراهم وقتها يعملوا لك يسجلوا لك في القبضة، أما تقعد 24 ساعة تستلم، خاطر باش يصير تسجيل التوكيل في القبضة يلزم 24 ساعة. تهز ثلاثة نسخ، تخلي تاخذ القبضة زوز نسخ وبعد يرجعوك أنت نسخة مسجلة.
2: دونك ثبت في الهوية سي محمد المصدر الصحيح هو ما هو مدون على شهادة التسجيل. كارت غريز هذيك باسم شكون؟ كان باسم ورثة ولا باسم نشان طبيعي؟ هو بجيب نفسه حسب تعريفه أو كما قال سي محمد التوكيل يكون هو مبين، التوكيل هذيك فيه حق البيع.
1: خاطر في التوكيل هذاك اش لازم نقراوه بالكدا، وحتى في البلديه راهم يثبتوا سلمونجي يقرا التوكيل، خاطر ما ينجمش
0: يكتب لك العقد،
1: يصحف العقد الا ما يثبت عون البلديه وهما مستنسين بالاجراءات هذه ويعرفوا مضمون التوكيل هذاك. ولهنا حاجه مهمه اخرى جدا جدا جدا في مضمون العقد، يلزم يصير تعميره بدقه كبيره، ويلزم البائع يقرا البيانات وكيف كيف الشاري.
0: واضح.
1: لهنا خاطر العقد يلزمه يكون بشكل دقيق، فيه صنف العرب، العلامه التجاريه، الطراز، رقم تسجيل العربه، وخاصه رقم الهيكل نيميرو شاسي، يلزمه مدون بخط واضح كيف ما موجود في شهاده التسجيل. ونجموا لهنا نعملوا حتى عدد الكيلومترات الموجودة في السيارة، وهذا راهو من حقه باش يضمن البيئة والشير، خاطر توا اللي دالج في السوق التونسية أنه برشا بائعي سيارات يقوموا ينقصوا في عدد الكيلومترات بتاع السيارة. دونك لهنا وقت اللي ندونوا عدد الكيلومترات الموجودة في التابلو دوبور هذاك يضمن حق الشاري على أنه ثبت، حتى ولو بعد يكتشف اللي هو فما تغيير في عدد الكيلومترات هذيك اثبت، ولازم يذكر الحاله الموجوده على في السياره، خاطر هو في العاده فك ستوندار يقول لك راهو الشاري قام بتثبت اللي هي العربه في حاله جيده. صحيح تنجم تكون ظاهريا في حاله جيده، اما فما عيوب اخرى غير ظاهره تنجم تظهر بعد مسافه. فما برشا مشاكل صارت، يقول لك انا البيع باش يقولوا انا بعت لكم رجلي، معناها انت هو اللي العطب صار عندك. دونك لهنا يلزمنا نثبتوا في السياره قبل الشراء، وفي العقد يكون مكتوب فيه الحاله الصحيحه نتاع العربه وخاصه عدد الكيلومترات. دونك لهنا وحاجه مهمه اخرى يلزم نبيعه بالثمن الصحيح، خاطر برشا الاغلبيه تو اش يعمل؟ يقول لك برا نقيد 4 ملايين و800. نعم. باش معناها خاطر هذيك ينجم يصير الدفع نقدا. من غير شيك ولا من غير تحويل بنكي. هذاك راهو ما يضمنلكش حقك. في صورة نزاع في مرحلة لاحقة راهو البائع ينجم يستعرف لك كان بالثمن المدون
0: المكتوب
1: في العقد. دونك لهنا وقت اللي أنا نكتب الثمن الحقيقي نتاع السياره راني اول حاجه نضمن حقي مادام انا باش نشري باش نعطي مبلغ نضمن روحي قانونيا ونخلي تراسابيليتي نتاع الفلوس
0: واضح
1: نعمل له تحويل بنكي ويكون الرقم هذاك نفسه وحتى رقم التحويل يكون مكتوب في العقد وهكا نكون انا نحمي روحي حتى في صوره نشوب نزاع من بعد راني ضامن حقي باش بعد ما نخسرش وراهي صارت برشا معنا اشكاليات وبرشا سواق فقدوا حقوقهم نظرا انهم اكل فرحه نتاع شريك الكهرباء وهو عنده مده وهو يلوج عليها ويلقى وتبدا في الظاهر مزيانه وكذا يبدا الفرحه هذيك تخليه يتنسى برشا حاجات
0: مهمه
1: يضمن حقوقه خاطر انفستيسمون تاع الكهرباء
0: بيان سور
1: وسمها مش رخيص حتى نحكي صحيح نحكي احنا على سيارات مستعمله دوزيام ولا تروازيام ولا حتى
0: السيارات المستعمله في تونس شنو انت باش تشري سياره مستعمله يحب لك 35 معناها
1: 40
0: مليون هذوما سيارات مستعمله
1: يا اما سنوات وهو يقوم بالادخار
0: والا قام قرض والا كلها
1: تسلف فلوس ولا ثلاثه مع بعض
0: صحيح صحيح هذيك هي
1: الدور على الحبيب والاصحاب
0: يكملوا له شوي شوي
1: شوي شوي باش ينجم يخلط على السيارة هذيك خطر السيارة وليت حاجة ضرورية
0: صحيح
1: للمواطن التونسي باش ينجم
0: يعيش حياته
1: يعيش حياته عادي خاصة اللي النقل العمومي نتاعنا معناها فيه برشا مشاكل دونك لهنا الحل هو اقتناء سيارة خاصة في معناها في انتظار انه تصير حلول خاصة في النقل العمومي اللي هو مهم برشا واللي من شأنه باش ينقص استعمال السيارات الخاصة خاطر وقت اللي يبدا النقل العمومي موجود انا وقتها ما عادش مضطر باش نستعمل سيارتي الخاصة ما بقاش النقل العمومي حتى في التاكسيات اشكالية مرات باش ناخذ تاكسي نقعد بساعة وساعتين وما ناخذش
0: صحيح
1: لذلك علاش برشا مستعملي طريق برشا مواطنين يوليو ياخذوا الموتورات التاكسي للضروره
2: الدراجه الناري
1: الدراجه الناري
0: اللي ولات توا وسيله نقل
1: بصحيح مرات الواحد يقول لا ما نطلعش اما فما عباد
0: عنده التزام تضطر تضطر
1: للضروره ما عنده حتى حل ما يخلطش يخدم ما يخلصش ما ينجمش يوكل عائلته دونك لهنا للضروره يولي معناها يستعمل الدراجه الناريه هذيك كيف كيف لهنا راهو العقد راهو مهم برشا خاطر فما يلزم ما يصيرش التغرير بالشاري معناها وقت البايع يلزمه يعطي الحاله الصحيحه للسياره للشاري لو كان ما يعطيش جميع المعطيات والحاله الصحيحه للسياره هذاك ينجم يبطل العقد ينجم لهنا الشاري يعمل تفضل سمعت
2: سؤال كيفاش يعطي الوضعيه الصحيحه للسياره وكيفاش نجموا نبينوا اللي الامر هذايا وقع اتفاق عليه بين الطرفين بكتب او بكلمات
1: صح
2: ولا وهذه المشكله اللي قاعده تصير توا والعديد من الاشكالات في القضاء لا للسياره مش مطابقه لما وعدني به الوعد يكون صحيح يكون غلط لكن البينه تكون على حالة العربه فنين بعد الاختبار والفحص الفني تاعها
1: صحيح هذاك علاش ناكدوا على العقد تكون فيه جميع المعطيات الصحيحه نتاع السيارة وزيد كيف كيف راهو يلزم يكون زوز اطراف راضي راهو في بعض الاحيان يصير التغرير اش معنى معناه ينجم يكون هو وريه كهرباء وريه كارت غريز وبعد يصير تبديل معناها لهنا يلزم السياره هذاك علاش لازم نثبتوا قبل ما نصحوا في العقد نثبتوا في الكارت غريز ونثبتوا في السياره ونكونوا مثبتين
0: مطابقين
1: مطابقه في العقد والمطابق في السياره راهي صارت هذاك يسمى الغلط وهذا من شانه باش يبطل العقد صحيح فما اجراءات قانونيه وفما عرائض يقوم اذن العريضه يوكل الجمهوريه وبعد يقوم تقديم قضيه الا انه لهنا اثبات من الاول ينجم يربحنا برشا وقت وبرشا مصاريف نحن نكونوا نجموا نستغنوا عليها وكيف كيف فما التدليس نجم تكون السياره هنا تعرضت لحادث وحادث هذا يكون خطير من شانه باش ياثر على الهيكل نتاع السياره راهي فما حتى سيارات وصلت تقصت على اثنين وتلحمت
0: صحيح
1: ويصير التغرير بالشاري هذاك ما ينجمش يفيق بها هو في وقتها الا بعد مده ولا كذا وقت اللي يفيق بها وقت اللي يبدا العقد سليم وفيه جميع المعطيات ينجم هنا يسترجع حقه
0: هذوما حاجات اللي لازم تثبت منهم وتمشي لها الاختصاص. اذا كان انت ما تفهمش باش هكاك زاد ينجموا يفهموك وينجموا يوضحوا لك برشا امور ماهيش واضحه باش كل حاجه تصير على قاعده صحيحه. وكل الله لا يقدر الفرحه نتاع انه واحد يكون ملول فرحان كما قلت انت انه شري كهرباء وانه باش يبدا هكا يعمل جو ويتبقى
1: بالحق وقت الانسان يبدا ما عندوش سياره يحلم يحلم عنده حاجه كبيره نهار اللي يشري سياره وعائله كامله تبدا فرحانه مش كان هو وك صغار وزوج وعائله كامله يبدا الهدف نتاع باش يشريوه.
0: وكيما قلت انت راي استثمار لازمك تعرف اش تشري باش حتى نهار اللي تخمم تبيع تبيع وترجع فلوسك وتزيد تشري. وان شاء الله يا ربي مبروك للناس كل اللي شريوا كراهب وديما ثبتوا ديما ثبتوا ولا خاب من استشار لا خاب من استشار اللي يسال ما يتوهش قلبه
1: ما يضيع مستشير مختص
0: صحيح
1: وعنده معناها سمعه باهيه وذات ثقه مش اي واحد نجم نستشيروه خاطر لهنا مهم برشا باش نفهموا وزاد الانسان يسمو يثقف روحه
0: صحيح
1: المعلومات موجوده تكسوا بالانترنت ولا في مواقع التواصل الاجتماعي قبل ما تعمل حاجه ابحث ما تتسرعش خاطر التسرع هذاك راهو هو اللي يؤدي للاغلاط والاغلاط تؤدي للمشاكل والمشاكل تؤدي للخساره من بعد.
0: والله لا يقدر واحنا نحبكم ديما رابحين. يعطيكم الصحه شكرا لكم يا جماعه هكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم. شايمة بسيب تلقاوهم بعد شويه في ار جي كلوب. نقول لكم تحيات كيب بون روت لليوم في لمان وباي باي.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مستمعين ومشاهدين الكرام أينما كنتم تحية طيبة. انتشال 4 جثث صباح اليوم لمهاجرين غير نظاميين عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيس إثر غرق مركبهم الذي انطلق منذ يوم الأربعاء الماضي من ميناء الكتف ببنغردان وعلى متنه 16 مهاجرا أصيلي الجهة وفق ما أفادنا به مراسل الإذاعة التونسية العوني العجيل. ووفق مراسلنا العوني العجيل فقد تم العثور على ناج من بين المفقودين 16 تم إنقاذه أمس في عرض البحر. مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد جمل يحث الشباب على الإقبال على طلق تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة وذلك لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشريعات في إطار عديد الاتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن والتي تخول لخريجي المؤسسات التكوينية بعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص حيث تصل القروض إلى 150 ألف دينار للشخص. في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف الفرق التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وتغلق 7 محلات مفتوحة للعموم لعدم استجابتها لشروط السلامة الصحية. مركز التخييم ببرج السدرية ينظم منذ يوم أمس دورة تكوينية لسفراء السلامة البيئية المندرجة في إطار تنفيذ مشروع تزرع المستقبل. المخيم الكشفي ذو الطابع البيئي انطلق منذ يوم أمس ليتواصل إلى 24 من أوت الجاري بمشاركة شباب من مختلف الأعمار ومن كافة جهات الجمهورية. القائد بالكشافة التونسية ملاك الفطناسي أكد على موجات إذاعة الشباب أن هذا المخيم يتضمن عديد الورشات التقنية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة على المدى البعيد. في العالم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف خلال الساعات الماضية مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية وينفذ عمليات تفجير واسعة بعدة بلدات جنوبية. مدير الإغاثة الطبية في غزة يؤكد أن 350 ألف مريض يحتاجون للأدوية وأن الكميات التي تدخل إلى القطاع غير كافية. انتهى الموجز قدمته إلى حضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية قمر الغربي. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت،
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: Club Weekend.
1: أهلا وسهلا بالجميع، يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين. نهاية أسبوع موافقة لكم الناس الكل. نتقابلوا من توا حتى الماضي ساعة ونص في حصة استثنائية من ARG Club Weekend. أهلا وسهلا بالجميع، فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. ترافقنا في الكوتي تكنيك كوثر البجاوي، في الإخراج الرقمي رافقنا عزيز شلبي، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. شنو يسنى فيكم من توا حتى الماضي ساعة ونص؟ الموعد كالعادة مع مجموعة من الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في الجمعيات، في المجتمع المدني، في المنظمات. نحاول نضويو على مختلف الأنشطة اللي قاعدين يقوموا بها ونعرفوكم بهم. دونك نجموا تابعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وتنجموا تابعونا زاد على السيت ويب متاعنا www.radiojeune.tn. أهلا وسهلا بالجميع، ثنية زينة، طريق السلامة ليكم اللي عندكم هكا بروغرام نتاع تبحيره وقاصدين ربي على الصباح وك على بكري باش تتفرهدوا بالكدا. دونك سنيا زينه وطريق السلامه للجميع. تستناو مجموعه من الفقرات زاد الاخرى والموسيقى حاضره معاكم بامتياز. نبداو احنا مع الموسيقى، من بعد نبداو مع اولى الفقرات اللي تستنيكم اليوم بعد

العشرة وتسعة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، صباح الأنوار ليكم الناس الكل اللي مختارين في فريكونس إذاعة الشباب. أعطيكم فكرة على درجة الحرارة بالنسبة لليوم. اليوم تسجل درجة الحرارة ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة بباقية الجهات، وتوصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شيلي محليا. السماء تكون مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب المناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية، بعد تشمل محليا بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الرياح تهب جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلا، بعد تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، والبحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. احنا بعد شوية باش نحكيو على الحملات الخاصة بالعودة المدرسية، نعرفوا ليما تجري لف لف، دونك ما عاد ما مازال على العودة المدرسية. مهم برشا انه الحملات المنظمة في علاقة بالعودة المدرسية تتنظم على بكري، هكاك يكون فما برشا وقت لعملية تجميع المساعدات، وبعد نعرف فما عملية الفرز وعملية التوزيع، وباش نضمنوا زادة وصغيرة الكل يرجعوا للعودة المدرسية ويرجعوا يقراوا في نفس الظروف. دونك بعد شوية، واليوم باش نعطيو مساحة كبيرة الحقيقة للحملات الخاصة بالعودة المدرسية، على خاطر نحبوكم تسمعوا بيهم ونحبوا ناس الكل يعاونوا، كل قدير وقدره، كل إنسان باش قادر أنه يعاون. الهدف أن نعبيه الكرتابة متاع التلميذ ونظمنه أنه يعاود ويرجع يقرأ في ظروف طيبة. دونك أهلا وسهلا بالجميع، احنا مكملين معاكم، نرجع مع الموسيقى من بعد نستقبل أولى الضيوف، ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم لحداش وثمانية دقائق. أهلا وسهلا بالجميع، يا صباح الفل والياسمين، يا صباح الأنوار لكم الناس الكل. نهاية أسبوع موافقة، نبدو تتفيت احنا مع الفوكس.
1: فوكس
0: اليوم السبت 22 أوت، وباش نبداو الحديث على الحملات الخاصة بالعودة المدرسية. هذيك علاش توت سويت سعيدة باستقبال أنيسة الأصليتي وفريالة الطرابلسي عن الجمعية التونسية صوت، معمومة باش نحكيو على حملة خاصة بالعودة المدرسية في الإديسيون تاعها الثانية تحت شعار لنكن صوت الأمل. نقولوا صباح الخير الأنيس.
2: صباح الخير شيماء، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الشباب.
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله.
0: مرحبا. مرحبا فريال، صباح الانوار.
3: صباح النور.
0: شنو احوالك؟
3: الحمد لله، عايشك ربي يبارك لك.
0: مرحبا بكم. دونك انتم بحدين على خاطر على بكري سنين نحكيو على الحملات الخاصه بالعوده المدرسيه. نعرف ما برشا عباد قاعدين يسمعوا فينا، انت قلنا مازال كي خرجتكم تذكروا فينا بالعوده المدرسيه. اكا هو ما عاد ما مازال، ومهم انه الحملات الخاصه بالعوده المدرسيه تتنظم على بكري كي يكون اكثر وقت لعمليه التجميع والفرز والتوزيع وغيره. دونك نسيت نزيدو ناخذ اكثر تفاصيل على الجمعيه ونحكيو على الاوبجيكتيف نتاع الحمله.
2: هي احنا الجمعيه التونسيه صوت، اللي هي جمعيه تونسيه صوت اللي هي جمعيه ثقافيه اجتماعيه تاسست في مدينه المرنقيه، تقريبا عندها تويك عام وشهر، تاسست في 16 جويليه 2025. هي جمعيه تعنى بكل ما هو ثقافي، نخدم على كل معناها الأنشطة الثقافية، سواء مهرجانات وإلا تظاهرات صغيرة وإلا كبيرة. كيف كيف عنا جانب اللي هو هدف أساسي اللي هو نشر ثقافة العمل التطوعي والإنساني، هذا نخدم فيه كل ما هو إنساني، سواء حملات رمضان وإلا أعياد وإلا كيف كما العودة المدرسية اللي هي خدمناها عمنا، ولو كانت حملة ناجحة فقررنا أنه نواصلوا فيها السنة.
0: بي دوك لوبجيكتيف قداش تحبوا تعاونوا السنة؟
2: احنا عملنا كجمعيه بدينا تقريبا في جمعتين اللي هما جمعتين نتاع سبتمبر، نلقاو روحنا وصلنا 146 حقيبه، رغم انه الهدف كان 50 حقيبه. السنه حطينا هدف اللي هو ال 146 نتاع عملنا يكونوا موجودين ونوصلوا ل 200 حقيبه، ويمكن علاش لي اكثر ان شاء الله.
0: باهي برشا. دونك لوبجيكتيف نتاعكم عملنا كان 50 كرتابه، دونك يقولوا كرتابه فيها المستلزمات الكل، كتب الكرارس ستيلوات كل المستلزمات اللي يستحقهم الصغير. لقيتوا رواحكم في 146.
2: 146
0: ضرب اثنين ولا اكثر.
2: كرتابه راهو بالحق معناها نحطوا فيها الكراسات الكل اللي يستحقهم التلميذ، الكتب تكون موجوده، ستيلوات انواعها، كراتب جينا معناها فما مكتبات يعطيو كراتب مسكره كيف ما هي تمشي كيف ما هي، فما كراتب احنا نعبيوهم بالادوات اللي تتجمع عن طريق المكتبات والا المواطنين. وكيف كيف السنه يمكن فما حاجه مختلفه، باش تكون مش كراتب فقط، باش تكون فما يمكن تقريبا 100 تلميذ باش ينتفعوا كيف كيف بملابس، ملابس جديده.
0: مع الكرتابه تكون مع لبسه باش يرجعوا يقراوا هما كباب حوايج جدد. بيو المستويات التعليميه
2: عملنا وخدمنا على جميع المستويات من السنه تحضيري تقريبا حتى كش البكالوريا. السنه اخترنا انه نخدمه من السنه الاولى ابتدائي حتى كش للسنه التاسعه اساسي، بحكم انه عمناول الثانوي ما فماش برشا تلاميذ، تقريبا هما 20 تلميذ، واذا كان معناها مازالت الوضعيات هذيك تستحق باش نحاولوا نوفروا لهم على ال 20 هذوك ولا 25، ولكن الهدف الكبير انه نخدموا على الابتدائي اللي هم اكثر،
0: الابتدائي حتى
2: للاعدادي
0: للكوليج حتى التسعه اساسيا. وتحضيري شنو يستحقوا توا ترى؟
2: تحضيري
0: شنو يستحق المستلزمات؟
2: لا تحضيري على فكره يمكن ادواتهم اغلى من ادوات السنه الاولى والسنه الثانيه،
0: أي
2: يستحقوا برشا، خاصة فما حاجات أنا ما قريتش بيهم الحقيقة ما نعرفهمش، فما حاجات جديدة يطلبوها المعلمين
0: أقراص، ونحن حبنا أقراص وأعواد
2: ليلة، فما حاجات
0: أنا أول مرة نسمع بها ذيك هو
2: فما حاجات بالحق يطلبوها المعلمين، وهني إن شاء الله هو نداء للمعلمين انهم يحاولوا. صحيح راهو فما حاجات لازم تكون موجوده في حقيبه التلميذ، ولكن نحاولوا انه نراعيوا الوضعيات، راهو مش الناس الكل تنجم تشري الحاجات الغاليه.
0: اي نحن ماذا بينا المتطلبات الكل تكون في ستاندار، راهو
2: تحضيري خاصه التحضيري، بحكم انه التحضيري راهو زاده كل معلم وكيفاش عنده الرؤيه نتاعو باش يخدم بها، بحكم باش تعامل مع صغار اول مره باش يدخلوا المؤسسه التربويه، هذاك علاش تختلف الادوات.
0: يا خويا نحن ماذا بينا خلينا في الستوندار، الحاجات الستوندار البازيك اللي الاولياء الكل يعرفوهم واللي تكون في متناول الجميع. دوك المستويات التعليميه من التحضيري حتى للسنه التاسعه بديتوا في عمليه التجميع في ريال؟
3: ساعة. شكرا على استضافة إذاعة الشباب، هذه فرصة طيبة بالحق باش الحملة تكون ناجحة. ما نجموش نساو دور الإعلام في نجاح الحملات كما هكا. مبدئيا بدينا في توزيع المراسلات على المكتبات اللي في الجهة، حاليا فرقنا كان في المرنقية، على المحلات، على كل أهالي المرنقية، خاطر تعودوا بينا الحقيقة. والحملة متاع العودة المدرسية وإلا إنك تدعم شاب ولا مع تلميذ صغير مش يقرأ، مش حكر لي على الروضات لي على المعاهد الخاصة، نحسها مسؤولية الجميع، الكل نتحدوا باش ننجحوا العملية هذه.
0: مسؤولية أولاد المنطقة زادة باش أنهم يدعموا الصغيرة الكل متاع المنطقة بشير
3: شوية. فما تجاوب كبير شفاهيا، وإن شاء الله يا ربي يتطبق على أرض الواقع. وأنا متفائلة الحقيقة مدام عملية، ونحن الهدف متاعنا 50 ووصلنا، معناها تجاوزنا الدوبل، معناها حاجة تفرح برشا. متفائلة سنة بإذن الله، وباش نفرح أولاد معتمديتنا الكليكة، وزاد بإذن الله في البرنامج ولاية تكون منطقة هشام.
0: يعني تقولوا كان وصلتوا الأوبجيكتيف متاعكم في المرنقية، علاش لا يقع
3: بالضبط
0: إضافة بلاصة أخرى باش تعاونوهم هكا ولا؟
3: على خاطر الجمعية هي جمعية وطنية، جمعية الناس الكل، جمعية تونسية صوت، راهي جمعية الناس الكل، ماهيش مقتصرة احنا أولاد المرنقية وبديت المرنقية، لكن راهي وطنية، يعني النفع باش يصير على المعتمدية اللي احنا فيها وعلى ولايات أخرى.
0: فوالا فوالا، قولوا أنتم كي توصلوا الأوبجيكتيف نتاعكم علاش لا تقوموا بحملة أخرى تهم منطقة أخرى. باهي، دونك الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا أولاد المرنقية وغيره ويحبوا يعاونوكم، وين يلقاوكم؟
3: اولا عندنا يعني باج الجمعيه، الجمعيه التونسيه صوت، فيها النميرو، فيها الايميل، مرحبا بهم،
0: ينجموا يتواصلوا معكم على الصفحه
3: اي طريقه.
0: دونك اللي باش يعاونكم، باش يعاونكم كيفاش يعاونكم؟ يعني كل قدير وقدر، وكل انسان باش قادر يعاون، مش لازم كرتبه كامله.
2: بالنسبه لطريقه المساعده وين يلقاونا، بالنسبه للمكتبات اللي احنا تواصلنا معهم كما ذكرت فريال، هزينا لهم مراسلات، وكيف كيف المراسلات ما اقتصرتش فقط على المكتبات، مشينا كيف كيف المؤسسات التربويه الخاصه وكذلك رياض الاطفال والحضانات اللي هم الحقيقه عم ناول، والا حتى في انشطه اخرى كما العيد والا رمضان كانوا موجودين معنا وكانوا داعمين للانشطه هذيك. هذيك علاش معناها الحمله مشينا المؤسسات الموجودة الكل غاديك في المرنقية. المكتبات فما تعهد، وفما تقريبا زوج مكتبات عطاونا الإجابة، معناها كل مكتبة تقريبا وفرت 15 حقيبة حاضرين، هذوم مش مشيون هزوم إن شاء الله.
0: صحة ربي يبارك لهم.
2: بالنسبة لبقية العبيد اللي تحب تسيهم، سواء معناها اللي ذكرتهم المؤسسات اللي ذكرتهم وإلا حتى المواطنين العاديين، سيها اللي يمشي المكتبة يخلص بلي نجم اي مكتبه في المرنقي. احنا الحاجه الباهي انه المكتبات الكل تقريبا 15 مكتبه في المرنقي الكل نتعاملوا معاهم، يمشي لاي مكتبه في المرنقيه يخلص معناها قد ما هو ينجم، يحب يتكفل بتلميذ بزوج ايام ذا اكثر هو حر،
0: حتى اقل اللي باش يعاون بكتاب بكراسه،
2: حتى اللي يحب يعاون ستيلو. انا قلت لهم حتى لو من ستيلو حتى كش الكرتبه لو يحدث معناها تغيير ويبدل ويكون
0: دونك ينجم ياخ ويقول لهم هذوما لفائده الحمله الخاصه بالجمعيه التونسيه صوت.
2: سينو المواطنين اللي يحب يجيب وحده، فما مواطنين يقول لك مثلا انا هاني باش ناخذ صغيري تانا خولك معايا ونجيب، ينجموا يلقاونا احنا فما مقر اللي هو باش نبداو فيه ان شاء الله بدايه من نهار الاربعاء بعد المولد النبوي الشريف، باش نكونوا موجودين في مقر اللي هو عطيهولنا مواطن على وجه الفضل ونقدموا له تحيه من هوني. عطينا الجراج كبير اللي هو باش يكون نقطه تجميع في المرنقيه، دونك ينجم اي واحد يجينا غاديكا في حي النصر، حي بالطرشه اللي هو موجود في الشارع الرئيسي، ينجم اي واحد يجيب لنا مهما كانت المساعده، راهي تحدث تغيير كبير.
0: كل قدير وقدر وكل انسان باش قادر يعاون، ليسونسييل ان نعبيو الكرتابه وصغيرات الكل يرجعوا يقراوا في نفس الظروف. يعطيكم الصحه، نورتونا، شكرا لكم انيسه السليتي وفريال الترابلسي عن الجمعيه التونسيه صوت. معاكم انتم حكينا على الحمله خاصة بالعودة المدرسية لنكون صوت الأمل، دونك نحكيو على الإديسيون الثانية. لوبجيكتيف إن نحكيو على تحضير 200 كرتابة، علاش لي بوش أكثر، وكل قدير وقدر وكل إنسان باش قادر إنه يعبي الكرتابة. وأنا نعرف اللي توينس الكل يحبوا يحطوا يديهم في الخير، خاصة وقت اللي نحكيو على حاجة في علاقة بمستقبل الصغيرات، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم. كاملين معاكم احنا في إر جي معاك، توقيتنا 11:18 دقيقة، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: إذاعة شباب من تونس،
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
0: معلومة الوافية،
1: نفس الروح نفس الإحساس،
0: نفس الإحساس،
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب
4: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
5: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدريدي الجبابلي أفاد اليوم أنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 15 شخصا عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيس. وأكد جبابلي أن عملية البحث والتمشيط متواصلة بشركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ. مؤسسة أندى تمويل تطلق برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026، يمتد على 3 سنوات، وبهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. قطب الطالب المبادر بجامعة المونستير يعلن فتح باب التسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ضد إيران محكوم عليها بالفشل كسابقتها. موجة مكثفة من القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية جنوب لبنان رافقتها عملية تفجير واسعة طالت أحياء سكنية ومناطق أخرى. الرئيس العراقي يؤكد أن هناك تسهيلا لبعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز، مضيفا أن العراق أكثر البلدان تأثرا بالحرب. ختام الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك،
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
8: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
8: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في CNSS.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: أسرح وتوه.
1: رجعنا لكم بعد موجز أخبار لحديش ونص توقيتنا لحديش وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا في RG كلوب على موجات إذاعة الشباب صنية زينة. طريق السلام عليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، كوثل بجاوي في الكوتي تكنيك، عزيز شلبي في الإخراج الرقمي، وشيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. مواصلين الحديث على الحملات الخاصة بالعودة المدرسية. كما قلت لكم اليوم باش نعطيو مساحة أكثر للحملات الخاصة بالعودة المدرسية، باش هكيك الحملات تنظم على بكري، باش اللي يخمم زيدا يعاون يلقى الوقت، وباش نضمنوا انه المساعدات توصل قبل العوده المدرسيه. توت سويت نستقبلوا انتراكت كلوب حمام نلف، ويحضر بحضنا في الاستوديو يوسف بلايش ولينا العبيدي. يوسف اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا مرحبا بك، مرحبا بك يوسف. انت رئيس انتراكت كلوب حمام نلف؟
2: ايه
1: مرحبا بك.
2: Je me présente, non, tu peux les sentir, ouais, bon. Je me présente, Yousf Blaïch, 17 ans, je suis le président de l'Interact Club Hamam Nelf. Donc, j'étais Naoulina Lyoma, la conseillère et la past-présidente de notre club. Puis, je n'arrive pas à l'action interne, liée à la rentrée scolaire, qui est maintenant une action annuelle, tire-dim, avec les Interact Clubs, ou avec les clubs, l'école associative, Ntsaour. Donc, c'est une action annuelle, tire-colam. نحاولوا نلموا لي دون من الفورنيتور كيما نقولوا نحن، الكتب، الكرارس، لي ستيلو،
1: الكرتابل،
2: الكتب، لي تروس، ديجا تعطي لي بوزون تاعنا بعد باش نعاونوا بهم الصغيرات. دونك سني ديستيناسيون تاعنا كانت الحبيب حبيب ساسلينا اللي هي معناتها بيان سور باش نعملوا دونيشن ل 400 إليف في سليان الحبيبسه.
1: دونك باش تعاونوا 40 تلميذ المستويات التعليميه 400 بي المستويات التعليميه قداه
2: من السنه الاولى للسنه السادسه ان شاء الله
1: بي برشا.
2: دونك ان كولابوراسيون بيان سور مع انتراكت كلوب الري اللي ما نجموش يجيو معنا اليوم، مي بيان سور نوجه لهم تحيه. دونك ان شاء الله تكون اكسيون باهيه. جوست حاجتنا نحن بيان سور ما نجموش وحدنا نحن كان كلوب ولا واحد من الناس ولا اثنين باش نعاونوا دي زيليف كيما 400 ونجموا نعاونوا حتى اكثر. دونك بيان سور لازم الناس كون نتحركوا وما بعضنا، معناتها كيما نقولوا مش ديما يلزم نقولوا نحن نعطيو مونطون كبير ولا نعطيو فورنيتور كبيره ولا حاجه كبيره برشا، حتى بفرانك ناس كل ما بعضنا بشويه بشويه
1: كل قدر وقدره
2: كل قدر
1: وقدره. انسان انا نقول هكا كي القفه هي وكل انسان شنو يرمي فيه كرتابه، كل واحد يحط ستيلو، واحد يحط تروس، كراسه، كتاب، حتى لين تتلم ال 400 الكرتابه بالنسبه للصغيرات. دونك المستويات التعليميه لينا من سنه اولى حتى للسيزيام. دونك المستلزمات الكل يعرفوهم الناس الكل قاعدين يسمعوا فينا، خاصه اللي بداوا توا في انهم يحضروا صغيراتهم للعوده المدرسيه. دونك ما فيها باس وانت تشري كتاب لصغيرك، تخمم في كتاب اخر، وكل قدير وقدره. هذا هو لينا. دونك انتم وين موجودين لينا توا؟
3: في حمام نلف. نجموا تلقاونا في مكاتب في حمام نلف، نجموا تلقاونا في سونتر فيل، في الزهره، وفي بومهل والمروش. دونك تلقاونا شادين دي ستاند في قدام مكاتب دي كرونت سيرفاس. بيان سور اي حد معنا شي ستاند باش يتكلم باش يعرف بروحه باسم
1: وبالبادج نتاعكم انتم ديجا بلي بادج الامور منظمه. دوك ولا توقيت نهار كامل تبداو موجودين تقسموا رواحكم؟
2: نحن عندنا ديما كيما نقولوا لي مونبر يشدوا من 8 اور، يبداو مقسمين بيان سور من 8 اور دو ماتان حتى الوقت اللي تسكر المكتبه بيان سور. بعد ساعات بيان سور لي مونبر تعرف نحن دي كلوب اسوسياتيف مينور وكل مش ديما نبداو موجودين، مي نحاولوا ديما كل يوم بيسكو موجودين، مي الاوقات بيان سور مش نبداو ديما موجودين. دونك ترقاونا العشيه الصباحه ديما في المكاتب هذوما، وتنجموا تكونتاكتيونا بيان سور
1: على الباج نتاعكم
2: ولا تنجموا تجيونا اللوكال زيدا اللي حاب يعاون ولا اللي حاب.
1: انا متاكده اللي برشا ناس قاعدين يسمعوا فينا وراهو يحبوا يعاونوا، وساعات يقول لك فوالا، ساعات يقول لك ما نسمعش بهم الحملات هذوما لي زاكسيون هذوما، نسمع بهم بعد ما ساي ما عاد وفات ديلي. دوك احنا ذاك علاش في ذات الشباب نعطيو مساحه كبيره للحملات الخاصه بالعوده المدرسيه وفي مختلف المناسبات، على خاطر نعرفوا راهو التوانسه ياسر يحنوا على بعضهم. وتوين سيعرفوا واش معناتها فما خوك تونسي خمم فيك، فما خوك تونسي نحي حملة ثقيلة عليك، ونعرفوا زيادة برشا عائلات وبرشا والدين كي تقرب العودة المدرسية بدا يخمم. دوك احنا ماذا بينا نقصوا حمل كبير على الوالدين القاعدين يسمعوا فينا، حمل الجماعه ريش. دوك كل انسان باش قادر انه يعاون، نمنيو الكراتب بالمستويات التعليميه من سنه اولى حتى لسنه السادسه، لي غروسيس زاد يعطيهم الف صحه، اصحاب المكتبات زاد نعرف اللي انخرطوا برشا في الحملات هذوما ويعطيهم الف صحه. سينو راهو كل قدير وقدر، وكل انسان باش قادر انه يعاون، مش ليسونسييل تعاون بكرتابه كامله، كل واحد فينا يرمي حاجة فك الكرتابة باش نفرحوا الصغيرات ونضمنوا لهم سنة تربوية تكون موافقة بالنسبة ليهم، وتضمن زي دراء وقت اللي تعاون في حملات كيما هكا انه الصغار لا تنقطع على الدراسة. دوك انا متأكدة اللي برشا توينسة باش يفركسوا عليكم باش يجيو لكم وباش يعبيوا الكراتب نتاعكم، وعلاش لا تفوتوا الاوبجيكتيف نتاعكم اللي هو 400 كرتابة. وان شاء الله كل التوفيق بالنسبة ليكم، نعرفوا الامور ماهيش سهلة مع السخانة، انتم في عطلة تحضروا حتى انتم في العودة المدرسية، دوك مقسمين رواحكم موجودين في مجموعة من المكتبات. تحياتنا لكم وتحياتنا لعائلتكم زيدا. نعرف اللي برشا تضحيات
2: حتى ميم هما ديجا بعض ساعات تعبين أكثر منا
1: تبقى رويحهم فيه الزجيب والتوقيت وكل شيء، يعطيهم الصحة وإن شاء الله ربي يبارك لهم. وتعرفوا اللي صغيراتكم قاعدين يعملوا في برشا خير، وقاعدين يعديوا في رسائل متاع أمل ويعاونوا في أخواتهم التوينسة، يعطيهم ألف صحة. أنا متأكدة اللي بتفوتوا الأوبجيكتيف متاعكم وباش تفرحوا أكثر من 400 تلميذ. دونك هاكا ينجموا يلقاوكم على الصفحات نتاعكم على الفيسبوك، ويلقاوكم دونك في المكتبات في البونليو سود،
2: باج انستغرام انتراكت كلوب حمام نلف. سينو تنجموا تكلمونا على الكونتاكت زاد باش كان فما شكون يحب يجي اون ستون باش يشري يحكي يعطينا دي دون وكل. ينجم يكلمنا على النيميرو 53 375 835. دونك هذا النمبر ينجم يكلمونا عليها سي فما دون ولا
1: سينو. ما نش نحكي وزيد على الحملة الخاصة بالعودة المدرسية كهو، خاطر عندكم زوز حملات أخرين. دونك حملة خاصة بالحيوانات وحملة زيدة خاصة بالمولد النبوي الشريف. دونك الحملة الخاصة بالحيوانات باش تصير غدوة.
2: اي ان شاء الله غدوة نهار الأحد لو 23 أوت. دونك عندنا لاكسيون هذه نتاع بور لي زانيمو اسمها en collaboration avec Léo Club Boumhal, Inch'Allah. Donc, je vais essayer les dons, bien sûr, déjà, la mine a les dons. Ou, Inch'Allah, les habillats et les dons, bien sûr, les habillats et les dons, bien sûr, les habillats et les habillats, bien sûr. Comme nous, nous sommes avec nous, nous
3: sommes avec nous, Donc, je vais dédier les membres de club, ou de club Léo. Aïe, Abd, je vais essayer de nous aider, ou de groupe qui cherche, ou de nous aider.
1: Donc, nous sommes avec nous. الوقت وين يلقاوكم غدو؟
2: بيان سور الاربع ونص بيان سور غدو نهار الاحد. دونك باش نتلموا ان شاء الله. دونك عندنا اون كوميونيتي حاليناها في الانستغرام نحكيوا فيها على الوقت والوقت كيما نقولوا شنو باش نجيبوا وكيفاش بنقسموا لي جروب. ديجا مقسمين دي جروب كل واحد فيهم يمشي. دونك بيان سور نو انفيتي كي تحبوا تجيو معنا بيان سور تنجموا تكونتاكتيونا عن النيميرو نعاودوا
1: ولا الانستغرام مثلا
2: ولا الانستغرام تاعنا الانستغرام تاعكم كلوب حمام نلف.
1: دونك نشوفوكم وين موجودين غدوة. شكون موجودين في برشا بلايص هكا ولا لينا؟ مين باش تبدا الانطلاقة لينا؟
3: بون نورمالمون حمام لنف الزهرة، خاطر احنا مقاسمين لي مومبغ نتاعنا شطار من حمام لنف شطار من الزهرة. دونك هكا يلموا بعضهم ويحب يمشي معنا في رادس في بومهال بيسك معنا اليوم بومهال معناها ونتلموا ناس كل ونعملوا
1: واضح نفسرالي. دوك يتابعوكم على الانستغرام الانتراكت كلوب حمام نلف غادي وين يلقاو التفاصيل الكل. سينو المولد النبوي الشريف ان شاء الله نهار الثلاث في العاده والعويد نتاعنا نهار الاثنين تصيب العصيده نتاع الزقوقو. انتم خممتوا في هذا الكل دونك هذاك علاش باش تقوموا بتوزيع 100 صحفه هكا ولا لينا؟
3: 100 صحفه
1: في حمام نلف
3: في حمام نلف
1: شكون باش يطيب؟
2: دونك باش طول باش طيب الكل بيان سور نو مومبر الكل باش تعلم باش
1: تعلم. شكون اللي عنده روسيت لينا؟ عندك روسيت؟ طيبتها قبل ولا باش تجرب تو؟
3: نجرب معاهم
1: ما يسالش اسمعني هو تبعها راه يجيبها قد قد.
2: دونك يعاونونا نو بارون ان شاء الله باش تلموا في
3: الدار يعملوا كونترول.
2: دونك يعاونونا نو بارون ان شاء الله. دونك باش تلموا في الدار باش نطيبوا ان شاء الله العصيده هذيا وباش نوزعوها في ان شاء الله 100 اسيت ان شاء الله.
1: دونك 100 صحفه في حمام نلف
3: في حمام نلف
2: ان شاء الله الزهره sinon bien sûr quand nous متعاونين زيد بلدان ولا اللي حاب يجيب حاجه ولا بيان سور زيد مازلنا محلولين
1: واللي عنده روسيت زيد ناجحه
2: اللي عنده روسيت ناجحه زيد
3: حلياتنا
1: على خاطر الكونتيتي كبيره دونك ميتر صح دونك اللي عنده روسيت لي شيف اللي قاعدين يسمو فينا علاش لي
2: تحب تجي معنا بيان سور
1: شيف يبدا علاش لي يتوع ويكون حاضر معاكم ويحضر ميتن صحفه باش يقع توزيعها في الضاحيه الجنوبيه دونك بينات حملف وبينات الزهره. يعطيكم الصحه ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليكم. سينو هيت فرصه مديكم بحضنا ناخذوا فكره على التجربه مع انتراكت كلوب. لينا قداش عندك في الانتراكت؟
3: تو هذا عامي ثالث في الانتراكت. دخلت من اول ما دخلت الموفمون معناها دخلت في انتراكت كلوب حملف.
1: كيفاش دخلت؟ كيفاش جات الفكره؟
3: جاتني صاحبتي وقتها هي بريزيدنت قالت لي لينا راني نحب ندخلك معايا الكلوب. قلت لها الحقيقه مش جوي ذا كل قالي لي مهمنيش ندخلك روحنا قروحي في لي جروب وسي بون انا مامبر.
1: وانت مش عجبتك برشا وقت الحكايه؟
3: ما مانيش ياسر مهتمه بها. بعد جمعتين فما بوست فراغ في البيرو سكرتير ادجوان بوستوليت هزيت البوست شديت البوست هذاك بعد بوستوليت سكرتير جينيرال فيس بريزيدنت لين طلعت بريزيدنت معناها بالحق اكسبيريونس محلاها وفرحانه برشا اللي صاحبتي وقتها جيتني ودخلتني حتى كان انا قلت لها ليه معناها
1: بحق. شنو اللي تبدل فيك لينا قبل الانتراكت كلوب؟
3: ما كنتش كلي ناخذ الانيشيتيف باش نمشي نحكي مع بيد مثلا كان راه عبد انا مثلا كتجي لي نقله القديمه قبل الانتراكت تاخذ قدام مغازان وتقول قولوا لها برا احكي مع العبد هذاك امبوسيبل نعملها. ما نجمش نقف قدام 20 عبد وبريزيدي ريونيون معناها ونقعد نحكي وشنو باش نعمل وشنو ما لي زاكسيون. ما نجمش نكون في اذاعه هكا ونحكي معناها قدام الكاميرا. دونك بدلوا فيا برشا حاجات تعلمت برشا حاجات عرفت برشا عبيد محليهم عملت صحاب تبدلت برشا الحقيقة. ونشجع أي عبد جيه فرصة باش يدخل لانتراكت ولا أي كلوب أسوسياتيف نشجعه أنه يدخل.
1: وانت يوسف؟
2: بون بيان سور انا زيد عندي في الانتراكت عامين ان شاء الله عامين بون عملت عامين وشويه بيان عامين ونص دونك كيما في الاكسيون هذه في البيريود هذايا دونك بالرسمي حاجه تاتيري كي را معناتها ستون حاجه بالنسبه لي انا ونصور بالنسبه لبرشا عبيد كي را دي جون كيفي انا مثلا قاعدين يلموا في لي دون ويقفوا قدام لي ستون وفما فما فما فايب فما جو فما امبيونس معناتها بيان سور avec tout les respect le mec bien sûr femme ambiance معناتها donc qui راهم انا واقفين وبالحق يلموا في لي دون كلي حاجه بالحق تعجبني على الاخر دونك انسيستيت باش نكلم وقت الكلوب ودخلت معهم ديجا كيما نقولوا من غدويكا سي بون. قلت باش نبدا نشد لي ستون شديت لي ستون وعجبتني وبشويه بشويه طلعت في فينونس شديت الموندا اللي فات عمل دي اكسيون نشحين الحق دونك لينا نصحتني اطلع بريزيدون اطلع بريزيدون قعدت بوستوليت وان شاء الله هذا كيما نقولوا ديبي دو موندا وان شاء الله غادي موندا به. سينون ننصحكم الشباب نتاعنا الكل موان 18 عام الكل دي كيما نقولوا اول ايدي تاخذها اول ما تدخل ليسي تقول نحب نبدل من روحي تدخل لي كلوب ديجا نحن مازلنا كي حالينا ريكروتمون بون هي تسكرت مي تنجموا جوينينا تنجموا تبعثوا ليتر دو موتيفاسيون في
1: مش حتى ليتر دو موتيفاسيون اللي يقول لك سمعتك في ذات شباب يدخل معك هكا ولا يوسف يقول لك سمعتك مع شيما في ذات شباب يدخل معكم سهلوا عليها مش يقول لك هكا سمعتكم في ذات الشباب يدخل معكم وتكونوا فرصه باش يدخل العمل الجمعياتي ويكتشف الانشطه اللي قاعدين تقدموا فيها وتشاركوا بها. دونك نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. نسلموا نحن على اصحابكم ديجا يتفاعلوا معنا على صفحه رسميه على الفيسبوك نورهين نورهين سنتيني بشرى سبيعي ياسين العقربي ميسل التونسي دونك تحياتنا ليهم اي هكا حييناهم دونك يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه حاطين القلوب الاخضر والابيض الهمهمه الهمهمه تحيه الناس الكل تسمع فينا في الهمهمه. دونك احنا مكملين معاكم توقيتنا نص نهار واربع دقائق ويعطيكم الف صحه. شكرا لكم يوسف بليش ولي لينا العبيدي عن انتراكت كلوب حمام نلف مكملين معاكم احنا ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

0: اهلا وسهلا بالجميع، نعاود نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توت سويت يحضروا بحضنا في الاستوديو سي هيكل الخمسي ومدام اروى النفاتي عن جمعيه مجرين للتحديث والصيانه، اللي نسلموا عليهم ونقولوا لهم اهلا وسهلا سي هيكل، صباح الانوار.
1: اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه ويعطيكم الصحه في الديكور الجديد هذا.
0: اي مرحبا بك في استوديو جديد يا شباب. مرحبا مدام اروى، صباح الانوار والازهار. قاعد ننوع في التصبيحات راني من الصباح، اما الكل يذولي عندنا تصبيحه مفضله تلقى روحك ديما
2: صباح النور،
0: كل واحد عنده كل التيك نتاع التصبيح.
2: صباح الخير. بارك الله فيكم على الاستضافه.
0: مرحبا بكم. مرحبا. دونك جمعيه مجرين للتحديث والصيانه بالاساس حاضرين معنا خاطرش نحكيوا على حمله خاصه بالعوده المدرسيه، كن نزيدوا ناخذوا عليها اكثر تفاصيل.
1: هيك هو تعرف توا الناس الكل الميسرة متاع العودة المدرسية
0: وحملات الخاصة بالعودة المدرسية.
1: احنا عنا في الفرع، على خطر احنا عنا أربعة، احنا جمعية ذات سبقة عامة، عنا أربعة فروع من جملتهم هذه الفرع اللي لهي به الأخت أروى اللي هو الاجتماعي. دونك ديما في كل سنة دراسية جديدة نمو نعملوا حملة تبرعات، ناخذوا من عند المواطنين نتاعنا في مجرين ونعطوهم لبعض التلامذة. لكن احنا العمل نتاعنا ما يقتصرش كان على الكرتابة. عندك الكرتابة، لكن زاد نتبعوا بعض الوليدات اللي اذا كان مثلا مش مسجلين نحاولوا باش نسجلوهم في المدارس، هذا الجانب الثاني. والجانب الثالث زاد كيفاف اللي حتى الطبية، خاطر فما وليدات مثلا ما يشوفوش بالقدا، وبالتالي ندخلوا باش نشوفوا لدى معناتها الطب اللي نتاعنا مشكورين انهم زاد كيف كيف نقلوا الإحاطة. دونك هذا بصفه عام، اما لو برانسيبال هو لما توا الكرارس والكتب ودعوه من خلال اذاعتكم الكريمه انه زاد مواطنينا في مجرين يتفاعلوا معنا ويستجيبوا للحمله هذه.
0: والهدف نتاعكم مساعده قداش من تلميذ مدام اروى؟
2: توا احنا نبداو من الاول في قرابه 60 تلميذ، ومن بعد تبارك الله معناها احنا قد ما ديما احنا نحطوا من الاول نحطوا معناها نحسبوا حسبه تقريبيه على قد الامكانيات الموجوده، ومن بعد فما ناس يجي يقول لك بربي فما عائلات هكايا دونك نعملوا لامبوسيبل باش نزيدوا ونزيدوا، تخلط تبارك الله معناها نجم تخلط 80 تلميذ. اي تنجم تخلط. اون بلوس احنا مش احنا عندنا دو بول معناها نخدموا عليه في الحكايه هذه. اون فيت حتى الاولاد اللي معناها يكونوا موجودين المتطوعين هم اولاد المنطقه اللي هما شباب المدرسه وشباب المنطقه اللي نحنا نقوموا بتطييرهم كيف كيف، واللي نحنا نحطوهم في الانخراط هذايا في العمل الجمعياتي وفي الاجتماعي باش هما زاده ينهضوا بالمنطقه نتاعنا ويكونوا زاده موجودين ويشوفوا زاده ظروف الناس كيفاش، وباش يكونوا هما ديما يساعدوا. احنا ديما نخدموا الخدمه هذايا معناها الاجتماعيه راهو على مدار السنه، معناها مش كان العوده المدرسيه كهو. فما صحيح فما قفت رمضان زيدا، اما في وسط الواحد زيدا في وسط العام الصغيرات اللي عندهم مشاكل نخدموا على الادمان، نخدموا على المشاكل تاع التكوين المهني، صغيرات اللي منقطعين على الدراسه في عمر صغير كيف كيف زيدا نحاولوا الماكسيمم نلقاو لهم حل ونعمل لهم اعاده ادماج في المجتمع. معناها جمعيتنا تخدم معناها في البعد الاجتماعي معناها اللي انا مسؤوله عليه، نحاول أكثر من نجمو نساعدوا العائلات اللي غير قادرة. معناها راهو مش نحكيو احنا الصحيح نحطو اون بريوريتي، الحقيقة نحطو اليتامى ومن بعد نشوفوا العائلات اللي معناها مستحقة، ومن بعد نشوفوا الدخل الضعيف، خاطر فما الناس راهو مش معناها هو عنده شهرية، بعد ساعات تلقى الأب مسكين شهرية 600 دينار امبوسيبل
0: مش خالد معناها مش خالد
2: دونك كيف كيف العائلات اللي هي كيف كيف يستحقها، خاطر هي بالحق ولات مكلفة الغونتخي سكولير ولا مفقدو. حتى كي انت تكلم يبدا معناها تحسه يخمم المواطن وكي تجيب له يفرح على الاخر، خاطر تحسه كان هاجس عنده البيدجي في حد ذاته هاجس
0: قلت نبدا نخمم عليه هذيك علاش
2: اللي نحن فما مدة معناها لاحظنا اللي فما صغار تدخل من غير كرتابة نحن التونسي معناها امبوسيبل.
0: احنا ذيك علاش في ذات شباب نحبوا نحكيوا على الحملات الخاصة بالعودة المدرسية ونحييه وجمعيات والمنظمات الكل اللي قاعدين يخدموا في الحملات على بكري هاكا من توا باش تخلطوا تقوموا بعمليه التجميع والتوزيع. دوك وقت اللي نحكيوا على مستلزمات العوده المدرسيه واضح الكرتابه الكتب الكراس المستويات التعليميه الكل باش تعاونوا مدام اروى.
2: اي حتى مثلا احنا في المعهد نتاعنا نتاع تحسين ديما معناها من عملناه لبدايه التجربه نحطوا الكتب القدم وكل شيء على صغير نسي كتاب وهاكا يمشي يهز الكتاب هذاك الاستاذ يقول له جيب الكتاب يمشي يجيب الكتاب من البلاصه هذيك بار اكزومبل هو ما لقاش الكتاب ما لقاش فلوس باش يشري كتب زاد كيف كيف يلقى الكتب موجودين في المعهد.
0: وبالنسبه للحمله يعني باش تعاونوا المستويات التعليميه الكل سنه اولى حتى للليسي
2: للكل حتى للليسي دونك كل صغار ديجا هما كملوا سيزيام نقلوا للستيام نحن نتبعوا فيهم نشوفوا
0: دونك من السنه الاولى حتى للباك دونك كل قدير وقدر وكل انسان باش قادر انه يعاون باش الصغيرات الكل نضمنوا انهم يرجعوا يقراوا في نفس الظروف. الاوبجيكتيف نتاعكم الاول لمساعده 60 تلميذ وينجم علاش ليه بالمساعدات وتكبر اكثر. وانا نعرف التوانسه ينخرطوا برشا في الحملات الخاصه بالعوده المدرسيه وفما برشا زاده دخلت في العادات نتاعهم يقول لك وقت اللي باش نمشي نقضي لصغيري نقرا حسابك الكتاب وزوز وثلاثه نزيدهم وعلاش ليه نعاون بهم صغير اخر. احنا مكملين معاكم ومازلنا باش نحكيوا على اكس اخر على مشروع انشاء مركز للنفايات القابله للرسكله بمجرين. دونك ونعاود نحيي جمعيه مجرين التحديث والصيانه سي هيكل الخمسي ومدام اروى النفاتي. نرجع معاكم احنا في الجزء الثاني من اللقاء لكن بعد موجز اخبار نص نهار ونص ما تبعدوش.
3: سيفنا اضواء وموسيقى تعلى
4: ضحكه اجواء وحكايات تحلى
5: مواكبات سهرات واخبار جديده
6: موضه سياحه واضافه اكيده
7: ايقاع يعيشكم احلى الاوقات
8: دباير نصايح وانسب الوجهات
9: برامج مصباح للسهريه ديما معاكم في احلى صيفيه
10: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
13: شعل الحماس وعيش الإحساس
14: عشويتكم علينا في تبع الموجة
15: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
16: وباش تبعث السلام
17: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
18: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
19: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
20: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
21: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
22: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
23: تسمعوا التونسي
22: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
24: عد الموجتك وصيف معانا
25: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
26: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
27: عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
28: موجز الأخبار
0: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم ويكون ملحوظا يوم غد ويوم الاثنين المقبل 24 من أوت وفق المعهد الوطني للرصد الجوي وينتظر أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات خاصة بالجهات الغربية للتراوح القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور أشهلي وتكون بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والجنوبية والمرتفعات. قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير يعلن عن فتح باب التسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات. ويتواصل التسجيل عبر الانترنت إلى غاية 15 من سبتمبر المقبل. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تدعو الطلبة والمتخرجين الجدد إلى إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. في العالم إيران تؤكد أن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول أن بلاده تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان بقذائف فوسفورية.
1: مصاب في استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة بمنطقة العين في مزرعة ببيت جن جنوب غرب سوريا. مسيرات أوكرانية تقصف منشأة نفط ومستودعا يتبع إحدى شركات التجارة الإلكترونية بمنطقة سمراء الروسية. ختام الموجز في أمان الله.
27: إذاعة الشباب عدل موجتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
27: سمر كويز
4: من الاثنين للخميس،
5: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: كلوب ويكاند.
1: رجعنا لكم في جي كلوب ويكاند، نتلقوا معكم في الساعة الثالثة والأخيرة. أهلا وسهلا بالجميع، نشكركم الناس الكل على اختياركم فريكونس إذاعة الشباب، ونرجع نحن في الجزء الثاني من الاستضافة الخاصة بجمعية مجرين للتحديث والصيانة. يحضر بحضنا في الاستوديو سي هيكل الخمسي ومدام أروى النفاتي. دونك معهم هما في الجزء الأول كنا تحدثنا على الحملة الخاصة بالعودة المدرسية، الأوبجيكتيف نتاعهم مساعدة 60 تلميذ. علاش لي يوصل الأوبجيكتيف نتاعهم ويفوتوه، وباش نحكي وزادة بعد شوية في الجزء الثاني على مشروع إنشاء مركز للنفايات القابلة للرسكلة بمجرين. لكن قبل نعود ونرجع نحن في علاقة بالحملة الخاصة بالعودة المدرسية، انتم مش تخدموا وحدكم سي هيكل؟
2: أكيد، ويعطيك صحة على الملاحظة هذه. احنا بالطبع متعاقدين مع وزارة التربية ووزارة التكوين وكل السلطات الجهوية والمحلية بارلمان موكازيون، نشكرهم على خاطر كانوا ديما يستقبلونا وديما يمدونا يد العون من معتمدية أو حتى البلدية. زادة في بعض الأوقات نلقاوها. علاش نلقاوها البلدية؟ على خاطر احنا نتبعوا صيانة المدارس، التنظيف وكذا، فيتفاعلوا معنا في بعض المرات باش نكونوا معناتها حاضرين وجاهزين، على خاطر الفضاء المدرسي عنده قيمته بالنسبة الصغيرات. وهذيك راهو المدرسه راهي اول مصافحه ما بين التلميذ والدوله. اذا كان المدرسه ما تكونش كملت الشروط، فكيفاش شنو الفكره اللي واحد؟ هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي نخدموا عليها احنا زاد كيف رانا، مش احنا ما عندناش بيدجي كبير برشا، راهو اما اهل الخير اللي نشكرهم بالمناسبه اللي هما يعطيونا الدعم. وهما كيفاش يعطيونا الدعم؟ يشريوا الكتب ويجيبوهم لنا ولا يجيبوا الكراس. احنا ما ناخذوش فلوس، الفلوس ما ناخذوهاش، جوست ناخذوا الحاجات العينيه اللي هي واللي من بعد يقع توزيعها،
1: الكتب الكراس الكراتب. دونك نحكيوا على اوبجيكتيف مساعده تقريبا 60 تلميذ، وعلى شلي تفوتوا الاوبجيكتيف. سينون ليست مدام اروى نتاع التلميذ
3: هي أول حاجة ساعة نحن نتصلوا، أنا بحكم لأنا أستاذة في المنطقة عندي زملاء متاعي في التعليم وكما زملاء المديرين يعطيهم الصحة، نمشي نشوف أناهم الصغيرات اللي من عائلات ضعيفة الدخل واللي يستحقوا. دوك ناخذ هكا دي ليست ونشوف زادة في المنطقة، على خاطر المنطقة متاعنا بيان سور ينجم يجيو عباد يكريو جدد. دوك الحقيقة نهبط حتى العطارة، نهبط حتى خاطر العطارة عندهم فكرة على الحالات الاجتماعية اللي موجودة، كما اللي يصير في قفة رمضان اللوجيستيك هو بدون بعد نتصل لأنا بالعائلة، نعملوا الميزاجوغ متاع التيغا، معناها باش نشوفوا اسكو هم ينجموا يوفروا ولا ما ينجموش يوفروا، نسقوا مع زملائنا في الهلال الأحمر باش ما تتعطاش دوبل، معناها نسقوا هما ليستا وإحنا ليستا، نعملوا جلسة ديما مع الجمعيات اللي معانا اللي قاعدة تنشط في نفس المنطقة، ومن بعد هكيكا نبداو نخدموا على رواحنا، نوقفوا الليستة متاعنا، ومن بعد هما يا الهلال يقولون راهو فما عنا هكا عائلات، يا نحنا نتصلوا بالهلال كل ما تتزاد عائلة
1: به العمل التشيروكي هذي
3: ياسيغ باش نجم تأطر ونحنا
1: بتزازي ناس الكل
3: يعطيك الصحة. وإحنا الحقيقة أنا الحقيقة كلهم الأولاد، معناها أولاد المنطقة وكل شيء معانا، كيف ما قلت لك أستاذة في المنطقة هذيك، معناها بخاتيك ما الأولاد كلهم عبارة أولادي، معناها الأولاد الكل نعرفهم ديكو ديما التنسيق يكون أتو ماما، معناها كي نكلمهم أتو ماما قل لهم عايش ولدي باش مش واحد ياخذ دوبل وواحد ما ياخذش ونردوا بيننا
1: وتظنوا المساعدات تمشي للناس اللي تستحق بالحق.
3: نحاولوا يعطيك الصحة نبداو البريوريتي بيان سور متاعنا، كيما قلت لك البريوريتي هي اليتامى، هي فما ظاهرة اجتماعية راهي جديدة اللي أنا حبيت نحكي عليها فيسع فما حالات اجتماعية طول ولات موجودة في المجتمع متاعنا. هذه حكاية اللي المرأة مثلا تقعد والرجل يحرق، ولا المرأة تحرق والبو يحرق والصغيرات تقعد عند الماما، والحكاية النفقة ما طول احنا هو ستان واحد اما هي بالحق ياسر ضعف موضوع كبير واللي عامل امباكت راهو ياسر خايب على المجتمع. دونك بالحق وراهو فما برشا نساء معناها تقعد هكيك او مهيش عارفة كيفاش
1: يقعد الصغير هو الضحية،
3: ليزي هو ضحية ولا يزي حتى المرأة راهي مرأة ومش خاطر إهنا مرأة، أما أموا هما يلقاو حل على العائلة العائلات هذو ما خاطر اللي يجيو هما اجتماع فهمت ماهيش مازلت
1: مش عملية التصنيف
3: والحرقة هذية اللي بالحق راهي عملت امباكت على المجتمع مش باهي معناها.
1: اكيد انا متاكده اللي برشا توينسه باش يحطوا يديهم في الخير وباش يساهموا معاكم في الحمله الخاصه بالعوده المدرسيه. دونك احنا نمشيو فيسا فيسا للجزء الاخير من المداخله في علاقه بمشروع انشاء مركز النفايات القابله للرسكلا بمجرين.

0: مثلا كيما تسكي ورق الورق راهو الورق يترسك على 100% لي كانيت الكانيت اون لو راهي هذيك تترسك معناتها فالاشياء هذه اللي قابله لا فيها ريحه لا فيها حتى شيء قابله باش نقبلوها ثم بعدين احنا يلزمنا مكان فضاء هذه المشكله
1: وغادي مش تلقاو تقوموا بعمليه الرسكله يعني المشكله لحد الان في الفضاء
0: في الفضاء
1: في الفضاء
0: احنا ومن بعد على خاطر هو المشروع هذا ينجم يكون مربح لانه يخلص نروحوا
1: منه فيه خاصه نحكيوا على الرسكله
0: لانه انت وقت اللي تاخذوا هذوك من بعد يجيك السيد اللي باش يهزهم ويرسكل
1: تو يعني المشروع ويقف في الفضاء كهو تستنيو في شكون يوفر لكم الفضاء
0: هو مع البلديه هو راهو عندنا اتفاقيه شراكه مع البلديه لكن البلدية حاجة جديدة ما زالت هذه التعاون خاصة في رسكلة النفايات ما زالت
1: يعني ما زلتوا ما استغليتوش الفضاء
0: ما زلنا نتمنى من الدعوة
2: خاصة في الكونسيبت جمعياتي معناها ما فماش جمعيات توا قاعدة خدمة على الوحدة ذي وحنا
1: هو فما مبادرات فما موجود برشا لا موجود
2: أما نحن نحبوها ردوها نحن نحبوا ردوها
0: مع البلدية هذه
1: لابريمير بي تقريبا وقتاش
0: هو كل شيء مريقل معناتها حتى الفلوس مرصوده سوف انه ناخذوا لو تيران ولا ميناج معناتها
1: واضح نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق يعطيكم الصحه شكرا لكم سي هيكله الخمسي مدام اروى النفاتي عن جمعيه مجرين للتحديث والصيانه احنا مكملين معاكم في ار جي كلوب ويكاند توقيت نص نهار 41 دقيقه بعد شويه نحكيوا على تظاهره ايمو فايب من تنظيم الغرفه الفتيه الاقتصاديه بمونفلوري ما تبعدوش اهلا وسهلا بالجميع

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. الثنية زينة طريق السلامة ليكم، تلقاو لي فيديو للايف متاع ضيوف متاعنا الكل على الصفحة الرسمية لي ذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. احنا مكملين مع الاستضافات، وتوت سويت يحضر بحضنا في الاستوديو محمد نصر الدين المنصوري عن الغرفة الفتية الاقتصادية بمفلوري، اللي نقولوا له أهلا وسهلا.
1: هذيك الصحة، مرحبا بك على الاستضافة.
0: مرحبا بك،
1: مش أول مرة نشوف حداكم.
0: هي
1: دونك هذيك الصحة،
0: أنا أول مرة في استوديو جديد.
1: استوديو جديد فريمون أول مرة. دونك
0: مرحبا، مرحبا. دونك محمد نصر الدين المنصوري، الغرفة الفتية الاقتصادية بمونفلوري. معك أنت باش نحكيو على مجموعة من الأنشطة المنظمة من قبل جسي مونفلوري، وباش نحكيو زادة على إيفينمون اللي قاعد يصير توا.
1: اكزاكتومون
0: ايمو فايب.
1: اكزاكتومون
0: دوك اهلا وسهلا، مرحبا.
1: يعطيك الصحه ميرسي. اون فيت حبيت نذكر بجي سي اللي راح نخدموا على الجديد الكل. دونك الانشطه نتاعنا مختلفه بين لي فورماسيون لي زاكسيون لي بروجي. دونك في الاطار هذايا جي سي مونفلوري عملنا اول عام كامبينغ، مازالوا عندنا انشطه اخرين هما ميوزيك دايز اللي باش نعملوا معناها كومبيتيسيون اونتر لي زيكول في الموسيقى في يصير معنا في المنطقة نتاعنا نتاع بلفيو. دونك كل مكتب ولا كل كيفاش نقولها
0: كوليج.
1: اكزاكتومون. دونك باش يصير نعمل نعمل ان شاء الله
0: كيف كيف المدارس الابتدائية والإعدادية.
1: اكزاكتومون. دونك كيف كيف عندنا بروجي ثاني هو اي كوميرس انوفيتور اللي كنت عاملاه بحذاكم في الاستضافة اللي هنا بحكينا عليه. اللي هو سو معناها انسومبل دو باركور دو فورماسيون نعملوهم لي جون اللي عندهم دي بروجي اي كوميرس ولا يحبوا يعملوا دي بروجي اي كوميرس. دونك نحاول نأطروهم في معناها براندينغ، كيفاش يسوق البروجي نتاعو في الفونت. دونك برشا حاجات ان شاء الله. والبروجي الثالثي هو ان شاء الله باش يكون في البوزيتيف هاك. دونك نعرفوا توا التحديات نتاع العولمه والسيكوريتي وغيره. دونك ان شاء الله عندنا بروجي قاعد يحضر كيف كيف مع انا اورغانيزم كبير معروف في تونس، ان شاء الله نكتشفوه تري بيانتو.
0: دونك باش يكون شنو ايفينمون يعني في شكل دي فورماسيون شنو بالضبط؟
1: باش يكون بوت كامب في كومبيتيسيون اونتر جينيرالمون باش نحطوا معناها ليزيتيديون اللي معناها في السيكوريتي. دونك باش لي مون كونفورت بلاصه باش تكون كيما نقولوا 24 اور معناها هاكاطون. وبيان سور معناها في الاخر فما لازم تكون فما سوليسيون ابليكابل للاكزرسيس هذاك، فما بالطبيعه دي غاليون. دونك خليكم
0: معايا
1: ان شاء الله مره
0: الجايه كي توضح الصوره وتقروا كل شيء نرجعوا نحكيوا عليه.
1: دونك هذوما حبيت نقول لك لي تخوا بروجي راهم اون كور. حاجه حبيت نقول كما قلت او دي دي السيستم في الغين يخدموا الكل معناها راهو اي بروجي اي فورماسيون اي اكسيون كيلو كو سوا نجم نخدموا فيها سولون معناها لي نورم تاع جي سي اي سولون لي بروغرام نخدموا فيهم اوفيسيال. دونك مرحبا باي فكره اي اكسيون اي حاجه سي مونفلوري ديما حلوله على ذمه الناس الكل.
0: باهي، والناس اللي يحبوا يلتحقوا بكم فما فرصه انهم مازال عندهم الوقت
1: بيان سور.
0: كيفاش يعملوا باش يكونوا معاكم اعضاء في جي سي مونفلوري؟
1: اول حاجه يكون عمره بين 18 و 40 عام، يكون يسكن من المنطقه نتاعنا مونفلوري هي سيدي بلحسن بلفيو ورديه كباريه بن سينا مونفلوري الزونه ديك الكل. دونك ينجم يدخل على الباج نتاعنا جي سي مونفلوري يشوف معناها الكونتاكت نتاعنا، يشوف ياخذ فكره على شنو قاعدين نعملوا لي زاكسيون لي بروجي. فما رقم تليفون وفما كيف كيف معناها فورمولير او رومبليغ احنا عاود نكلموا تصلوا بيه.
0: اي ويقول لكم اسمع لكم في ذات الشباب.
1: مرحبا بيه.
0: هذاك زيدوه بوان.
1: يعطيك الصحة بيان سور، يعطيك الصحة. انتم ديما تسهلوا في الانشطة نتاعنا قاعدين نخدموا فيها.
0: والله انا نعتبر اللي هذا دورنا ان نثمنوا المجهودات نتاعكم. الشباب يعمل 66 كيف قاعدين تخدموا في خدمة لازم يتحكي عليها. دونك نعتبر اللي هذا واجبنا انه الناس لازمها تسمع بالمجهودات اللي قاعدين تقوموا بها وبالانشطة باش هكاك زاد الشباب اللي موجودين في الجي سي ومش منخرطين زاد ينجم يكونوا في الجي سي يسمعوا بمختلف الانشطه ولي زاكس اللي قاعدين تخدموا عليهم وكيك تحصل الفائده للجميع. دونك سينو نحكيو زاد على ايمو فايب اللي قاعد توا يصير في برج صدريه.
1: اكزاكتومون. اون فيت هو البروجي هذا مش مغفض بفلي بركه، كان هو نتيجه غرف 22 غرفه اكتويلمون نخدموا فيه. دونك بزهر الحمد لله معناها جات اليوم فرصه باش نحكيو على الاكسيون هذيا سويت للبروغرام تاع العام تاعنا. دونك نحب نذكر الجي سي بصفه عامه تخدم على كات اكس، تخدم على الانديفيدويال، تخدم على البيزنس، تخدم على الكوميونيتي، تخدم على الانترناسيوناليزم. دونك اول حاجه نخدم عليها هي توسكي معناها الانديفيدو اللي عنده علاقه بالكوميونيكاسيون، عنده علاقه بالليدرشيب، عنده علاقه بالبريز دو بارول. دونك بهذه نحن نجمو ننطلقوا بقيه لي زاكس. دونك في البروغرام هذا باش نعملوه كما قلت لك مع بقيه الغرف المنظمين في بورصه دريه. دونك باش يكون كومبيك دو فورماسيون سوبوسون ليدرشيب. دونك لي فورماتور باش يكونوا بيان سور ماجيسي معناها سيرتيفي من احسن لي فورماتور الموجودين عندنا في الزون في الاقليم الف. دونك باش يكون عندنا تخوا فورماسيون اللي هي انتليجونس ايموسيونيل ان تخا بيرسونيل اللي هي تخليك تفهم البيرسوناليتي نتاعك شخصيا كيفاش نجم كيفاش تخدم على شخصيتك. ومن بعد كيف
0: الذكاء العاطفي
1: ومن بعد الذكاء العاطفي كيفاش نستغلوه في الانتر بيرسونيل معناها بينات الاعضاء كما نقولوا. وبعد كيفاش نخرجوا به باش تكون فما فورماسيون انتليجونس ايموسيونيل او سيرفيس دو ليدرشيب. دونك هذا كله باش يصير بين اليوم ان شاء الله وغدوه في الكومبلكس سبورتيف تاع بورسدريه. دونك فرصه باش نستدعوا الناس الكل تحضر معنا.
0: مفتوح للناس الكل، الناس الكل نجموا يحضروا.
1: باهي اون فيت
0: تو قول لي كيفاش
1: لي زاكسيون تاع جي سي كل كل شيء معناها محول الناس الكل خاطر احنا مانيش نخدموا حد يخدموا مع كيما نقولوا بشراكه مع البلديات المعتمديات وغيره. دونك اي اكسيون نعملوه بيان سور اي شخص نجم يشارك فيها. دونك يدخل جي سي مونفليري يدخل معناها واي والا اي غرفه مشاركه في البروغرام هذايا يلقى معناها لي كوردوني ويتصل بنا خاطر فما كيما نقولوا ايبرجمون فما بريز اون شارج. دونك مش اي شخص باش يقول باش نجي
0: واضح وبوت كامب
1: اكزاكتومون. بون هو الحاضر مش بوت كامب لكن
0: لاكسيون الاخرى بوت كامب قلت لي باش تصير.
1: دونك فوالا دونك فرصه للناس الكل باش تجي خاطر احنا جي سي رانا ما نكتفيوش برشا بلوتو ما نكتفيوش بركه فورماسيون ناخذ وراه ستان سيكل كونتينيو ديما نعملوا معناها دي فورماسيون ديما نطوروا ما فماش كل سنه نعرف كل شيء. دونك احنا البيت نتاعنا ان ديما نتعلموا كسوا معناها دي فورماسيون نعملوهم في الغرفه نتاعنا والا بنات الغرف الكل. دونك فرصه للناس الكل اللي يحب يجي ويشوفوا اول حاجه سي يعرفون فاش قاعدين يخدموا شوف ال
0: وفرصه ياخذوا فكره على التكوين اللي هو مهم برشا خاصه كي نحكيوا على الذكاء العاطفي نحكيوا على الليدرشيب اللي من بين المهارات اللي عبد لازمو يخدم عليهم. هذه مش حاجه تنجم تتجاهلها تقراها وتتجاهلها لكن حاجه ابليكابل في حياتك. دونك مهم تاخذ عليها فكره وتاخذ التكوين المناسب على خاطر هذول الوقت اللي تتكون فيها تفيق بالفرق بين قبل وبعد.
1: فوالا
0: دونك مهم برشا انه زاد وقت اللي نحكيو على خبراء يكونوا مختصين في هذا المجال اكيد باش يقدموا الاضافه.
1: بيان سور توت افي كما قلت لك راهو نحن البيت نتاعنا ان احنا ديما نطوروا من شخصيتنا كثر من شخصيتك باش تعمل حاجات بوزيتيف ليك انت في الكوميونتي نتاعك في عائلتك. دونك باش تولي عباره معناها سيكل كامل. دونك هذاك هو البيت نتاع جيسينا قد يخدموا الناس الكل. دونك نستدعاكم الناس الكل ان شاء الله تكونوا بحذانا. وبالمناسبه هذه نحب نشكر الغرفه نتاعنا جيسي مونفلوغي اللي سنة عملت 11 سنه اللي هي
0: كل عام وانتم معايا بخير. اي
1: دونك تكونت من عام 2015 فما برشا رؤساء معنا سابقين هم اللي خلاو الغرفه اليوم ان شاء الله موجوده وان شاء الله قلت ربي تكون اكثر موجوده بطول
0: ان شاء الله بطول اعماركم لكل الاعضاء وتحياتي زادة للناس اللي باش يلتحقوا بكم في جي سي مونفلوري. دوك يعطيك الصحه شكرا ليك محمد نصر الدين المنصوري عن جي سي مونفلوري تحياتنا ليك. تحياتنا زادة لاشرف الطرابلسي زادة تحياتنا ليه. ومرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد. احنا مكملين معاكم في ار جي كلوب ويكاند حتى الماضي ساعه ونص ما تبعدوش.

0: إذاعة شباب
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: هكا نوصلوا لاخر ارجي كلوب بالنسبه لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا. شكر كبير العزيز شلبي في الاخراج الرقمي, بعده شفاك كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك, بعد شويه نشره اخبار ماضي ساعه ونص, ومن بعد انطلاقا من ساعتين الموعد يكون مع سامر كويس سبور مع فوزي بن سالم اللي جبته لكم بحذينا شحما ولا احمل هنا في الاستوديو. اهلا وسهلا فوزي.
1: اهلا وسهلا بيك شيماء, وتحيه ليك وتحيه لكل الساده المستمعين. مش اول مره هكا نجي قبل ساعة ونص قبل الاخبار.
0: عملت لك فقره قاره كون نهار سبت.
1: الفقره قاره لتقديم سمر سمر كويس 100% سبور.
0: الكادويت بالاساس.
1: والكادويت بالاساس.
0: شو فما كادويت اليوم فوزي؟
1: برشا كادويت
0: اللي هو
1: منوعه.
0: ايه اللي هو
1: باش تعطيها للساده المستمعين اللي نجموا راهو من بعد جوست بعد الاخبار يبداوا يتصلوا بينا
0: من توا كلموا على 71 844 411.
1: عندنا جائزه اولى حضور حفل سوسيوس النادي الافريقي في قرطاج يوم 28 اوت. الشهر هذايا تعرف الحفل السنوي سوسيوس النادي الافريقي بحضور مجموعه كبيره من الفنانين.
0: دوك عندهم تيكي يربحوها؟ قداش يربحوا من تيكي؟
1: برشا
0: برشا
1: برشا. خليها سيربريز هذايا.
0: باهي نخليها
1: سيربريز. عندنا كذلك جورني في مركب رياضي حلو ممتاز جدا في مورناك, ينجم يحضر يعمل نهير في البيسين ومع غداء لزوز اشخاص. وعندنا ازياء رياضيه, عندنا كرات بطبيعه هذه الجوائز. اما زاد الفقرات راهي منوعه, وفقرات اليوم النسق باش يكون سريع وسريع جدا. باش نحكيو على حفل سوسيوس النادي الافريقي, باش نحكيو على مشروع جديد قاعد يقوم به مدرب تونسي متالق في الخليج ان شاء الله باش يكون حاضر معنا. كالعاده الرياضه للجميع, واليوم باش تهزنا الجبس وباش تهزنا القرقده وباش تهزنا القبلي. خاصة في قبلي ثم بادرة حلوة ياسر, مجموعة من الشباب عملوا دورة صيفية. تقريبا كي نشوف الدورة الصيفية الجماهير اللي حضروا لها أكثر من الجماهير بتاع المقابلات الرياضية. لكن الهدف الإنساني قبل كل شيء, لأنه مداخيل الدورة هذه كل وين باش تمشي؟ باش تمشي للعائلات محدودة الدخل اللي يستعدوا للدخول المدرسي للموسم الرياضي الجديد. حاجة حلوة نحكيو عليها ولا
0: والله حاجة تعمل 66. كيف أنا ندعو المستمعين الكل باش يتبعوا فوزي بن سالم انطلاقا من ساعتين في سامر كويسبور. برشا تنويع بينات الجوائز بينات الفقرات,
1: وبالطبيعة الفقرة جو. الرئيسية زاد الفقرة الرئيسية هو السادة المستمعين هو باش نعطيهم انديس صغيرة. راهو المسابقات باش تكون الأسئلة نتاعها حول الألعاب المتوسطية, لأن زياد الخيري باش يكون حاضر معانا زادة من تارنتو الإيطالية. والأسئلة باش تكون على الألعاب المتوسطية,
0: ونسهلوا لهم زادة في الأجوبة زادة
1: بالطبيعة. احنا نحكيو على الألعاب المتوسطية الناس كل تقريبا عندنا أسبوع واحنا نحكيو على الأرقام, نحكيو على المشاركات, نحكيو على الأسماء والأسئلة الكل, يعني الناس كل نعرفوها.
0: دونك اللي باش يكلموك اليوم ان شاء الله الكل يكونوا رابحين. دونك تنجموا تكلموا فوزي بن سالم من توا على 71 844 411. جوائز متنوعه الحقيقه وبرمجه.
1: حاب نخليك شويه جوائز
0: كيف ترى نخليو ربحوا المستمعين نهار اثنين ليله المولد. فرحوهم فرحوهم
1: كل عام وهما حيين. خلينا
0: نورطوه في اللونتين. تخلينا شويه جوائز نربحوا شويه مستمعين نهار اثنين معايا البروتوكول قايله
1: نسقوا فيها
0: ليله عيد ليله مولد ليله مولد. دونك علاش لين نفرحوهم. دونك يعطيك الصحه فوزي بن سالم الانطلاقة مع سامر كويسبور انطلاقا من ساعتين. كنت معكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء اير جي كلوب ويكاند. بعد شويه نشره اخبار ماضي ساعه ونص, نقول لكم شهيه طيبه, نعطيكم موعد ان شاء الله في بروتوكول القايلة نهار الاثنين من الأربعة حتى الخمسة. إلى اللقاء, باي باي.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوين النشرة: إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس، وتواصل عمليات البحث والتمشيط عن بقية المفقودين. منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في البكالوريا مع عطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير يعلن فتح باب التسجيل في مسابقة الصين لابتكار طلبة الجامعات 2026. تتويج العداء التونسي أحسن فنية اليوم بالميدالية الذهبية في بطولة الألعاب القوى بكوريا الجنوبية. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 15 شخصا عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس. وأكد جبابلي أن عمليات البحث والتمشيط متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. كما أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت، كما تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ.
4: بالنسبة لعملية الحرس البحري في جرجيس اللي تلقت مكالمة من طرف أحد البواخر التجارية مفادها وجود نفر في عرض البحر تقريبا على الساعة 9 ليلا، وعلى أثر ذلك تولت وحدات المنطقة إخراج الناجي اللي تم إسعافه وبالتحري معه. أفاد المعني بالأمر أنه أبحر خلسة يوم الأربعاء رفقة شخص أصيلي بنقردان وشخص واحد كان أصيل جرجيس، قبل ما يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميل بحريا من السواحل إلى عملية تسرب المياه أدت إلى الغرق نتاعو وتفرق جميع الركاب. أفاد الناجي اللي كانوا 11 شخص كانوا يرتدون سترات النجاة، تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، وتم التنسيق كذلك مع ممثل النيابة العمومية اللي أذن بمباشرة الأبحاث العدلية لفرقة الإرشاد البحري بجرجيس في خصوص تكوين وثائق لقيام بهجرة غير نظامية الناجمة عنها الموت. بالنسبة لعملية البحث والتمشيط متواصلة بمشاركة مختلف وحدات الحرس البحري وكذلك جيش البحر، واليوم الصباح تم تسخير طائرة مروحية من الوحدة الجوية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ خاصة للمفقودين.
3: تطلق مؤسسة أندى تمويل برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026 يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. مديرة الاتصال في مؤسسة أندى تمويل أسماء الزواوي أكدت أن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة الجامعية، معتبرة أن قيمة المنحة محترمة وتغطي جميع المصاريف الجامعية.
5: المبادرة بخصوص إعطاء منح للطلبة اللي نجحوا شباك 2026. الهدف من المبادرة هي هو نعاون الطلبة هذوما على مواجهة المصاريف نتاع العودة الجامعية. المنح ينتفع به اللي خذوا الباك في 2026، لازم يكون تابع الوحدة من المعتمديات اللي مستحقة أكثر، ذات أولوية قصوى. أما تصنيف معناها في تونس عملته وزارة التخطيط اللي هو يصنف 80 معتمدية ذات مستويات أولوية أولى وثانية، لازم يكون عامل انسكريبشن سنة دراسية جديدة. التسجيل هو بداية عنده مدة ويتواصل حتى ل 30 أوت، مازال عندنا شوية أيامات. سوغ لاباد اللي مستحقة العائلات الموزة أولادهم ينجموا يعملوا الانسكريبشن. حيت لونجاجمون سيرتو لو باركور أكاديميك من اللي يبدا سنة إذا كان تحصل على المنحة باش يعاود يتحصل عليها العام الجاي والعام اللي بعده مدة 3 سنين على أقل شيء حتى لين يتحصل على الليسونس نتاعو. المبلغ محترم ويغطي المصاريف الكل.
3: كما تولت مؤسسة أندى تمويل بالشراكة مع وزارة التربية إعادة تهيئة 200 مدرسة عمومية إلى الآن أغلبها في المناطق الحدودية، وهي تعمل حاليا على توفير النقل المدرسي ل 1800 تلميذ للسنة الدراسية المقبلة. أسماء الزواوي تضيف.
5: شراكة عملناها مع وزارة التربية لإعادة تهيئة المدارس العمومية، المدارس الموجودة الأكثرية في المناطق الداخلية والحدودية، وقمنا حتى التوا بإعادة تهيئة 200 مدرسة. حسنا البنية التحتية نتاعهم، وفرنا لهم الماء، الأسقف والأسوار، وفي الحماية وتوفير أنفاس معناها نتاع قرار ملائم للكنز وحتى للإطار التربوي اللي يخدم غاديكا. قدمنا زادة على نقل المدرسة مع جمعية المدنية، وفرنا نقل 538 تلميذ عمناوي، ونحبوا سنين نزيدوا معناها نخدموا على 1800 تلميذ آخر متواجدين بطبيعة في المناطق الداخلية باش نوفروا لهم النقل للمدارس اللي يقراوا فيهم.
3: أعلن قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير فتح باب التسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات 2026. عن هذه المسابقة الدولية وأهميتها وشروط المشاركة تتحدث رئيسة جامعة المنستير المكلفة بالتكوين والبرامج والإدماج المهني ليلى حميدة.
6: مشاركة مفتوحة للطلبة اللي عندهم فكرة مشروع، عندهم نموذج أولي، خدمة مبتكرة ولا حل لمشكلة حقيقية في مجالات مختلفة، منها الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الرقمية، الصحة، البيوتكنولوجيا، الفلاحة، الصناعات الغذائية، البيئة والطاقة، الهندسة، الاقتصاد، الثقافة وغيرها. المشاركة تكون في فريق متكون من طالبين يكونوا من جامعة المنستير، والمشاريع الناجحة تنجم تحصل على جوائز ذهبية ولا فضية ولا برونزية. الأهم أنها فرصة الحقيقة باش الطالب بجامعة المنستير يعرف بمشروع على المستوى الدولي، يكتسب تجربة حقيقية في الابتكار وريادة الأعمال، ويدخل المسابقات الدولية. التسجيل مفتوح من 20 أوت حتى 15 سبتمبر 2026. نحب نقول لكل طالب وطالبة اللي كل اللي عنده فكرة ما يستناش، يكون فريقه، يحضر مشروعه، يتواصل مع القطب الطالب المبادر بجامعة المنستير اللي هو الدور متاعه اللي هو يحتضن الأفكار هذوما. كون الطلبة القطب باش يكون معاكم لمساعدتكم في إعداد الترشح والمشروع.
3: إلى موضوع آخر، وبهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية المستدامة لدى الشباب، أطلق المركز النموذجي الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية دورة تكوينية لسفراء البيئة في إطار برنامج نزرع المستقبل للكشافة التونسية. دورة تكوينية تتواصل إلى 24 من أوت الحالي، وتتضمن ورشات تقنية حول الغابات التونسية والتغيرات المناخية وفق القائدة بالكشافة التونسية ملاك الفطناسي.
7: احنا توا في مركز التخييم ببرج السدرية في دورة تدريبية لسفراء البيئة اللي باش يكونوا متكونين من شباب المستقبل اللي باش يكونوا واعي بالبيئة حتى 24 أوت. عملنا أول مصافحة مع المشروع نزرع المستقبل اللي ديما هو نفكروا ممول ونتنافذ الوكالة الأمانية للتعاون الدولي بشراكة مع وزارة البيئة التونسية. الدورة التدريبية هذي فرصة باش يتعرفوا على بعضهم سفراء البيئة، هما شباب مختلف الأعمار معناها زادة، اخترنا على المستوى الوطني زوج من كل جهة، وهما باش يحاولوا يمثلوا ويطبقوا المشروع هذا لفترة 18 شهر. المشروع في برشا محطات في الأربع أيام هذوما، كما أكيد ورشة تقنية الغابات في تونس، نحكيوا على تغيرات المناخية اللي قاعدين نشاهدوها تو، وتغيرات هذوما شنو تأثيرهم على المدى البعيد.
3: وفي أخبار الطقس، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم ويكون ملحوظا يوم غد والاثنين المقبل، لتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. وينتظر أن تواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
8: تشهد الحرارة هذا اليوم ارتفاعا سيكون ملحوظ أكثر خلال يوم الغد، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب، وينتظر أن تتواصل هذه الحرارة

0: ساحل تونس وكذلك خليج الحمامات.
1: في الرياضة، توج العدة التونسية أحسن فنية اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 2000 متر ضمن منافسات الفئة العمرية فوق 75 سنة، وذلك خلال اليوم الأول من بطولة العالم لألعاب القوى للفئات العمرية 35 سنة فما فوق، والتي تحتضنها مدينة دييغو بكوريا الجنوبية. ونبقى في الرياضة، وضمن دورة الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، تأهل السباح التونسي أحمد الجوادي إلى الدور النهائي لسباق 400 متر سباحة حرة، كما تأهل البطل العالمي التونسي محمد خليل الجندوبي إلى الدور ربع النهائي من منافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام لمسابقة التايكواندو، فيما ترشحت شيماء تومي إلى الدور ربع النهائي لوزن أقل من 57 كيلوغرام. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين: إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس، وتواصل عملية البحث والتمشيط عن بقية المفقودين. منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 2026، مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. قطب الطالب المبادر بجامعة المونستير يفتح باب التسجيل في مسابقة الصين لابتكار طلبة الجامعات 2026. وتتويج العداء التونسي أحسن فنية اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 2000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى بكوريا الجنوبية. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: يدي
1: ما اجمله.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz 100% سبور. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من ساعتين مع فوزي بن سالم، جو فرهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz 100% سبور.
1: مساء النور، مساء الخير لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا بالجميع. الطقس حار نسبيا البر، درجة الحرارة رجعت للارتفاع مرة أخرى، إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم، وإن شاء الله تتعدى أمسية على الأقل فيها نسمات باردة شوية. أما الأجواء والمحطات والتظاهرات والجوائز الكل اليوم إن شاء الله باش تكون بنسق سريع وسريع جدا في حصتنا كالعادة. سامر كويس 100% سبور من خلال ضيوفنا، من خلال التظاهرات اللي باش نحكي عليهم، من خلال كذلك الجوائز القيمة اللي باش تكون موجودة وموضوع على ذمة السادة المستمعين. نعطيكم رقم الهاتف من توا تنجموا تتصلوا بينا، وبطبيعة الحال باش تكونوا حاضرين معنا. 71 844 411، رقم هاتف استوديو إذاعة شباب. حلمي عون عودة ميمون أخويا، وإن شاء الله لاباس.
2: عاشك، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، على سلامة سي فوزي، مرحبا بكم، مرحبا بكل الضيوف. تحية ليك، تحية لكل العاملين بإذاعة شباب، تحية لكل المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نكون بصحة وبعافية وبخير الناس كل، وإن شاء الله تونس ديما بخير. لكن قبل هذا بالله خلينا ديما نوصل المساجات الإيجابية. اللي يخدموا في النقل الجماعي يسمعوا برشا إذاعة شباب. مؤخرا ممكن عندي نهارين نحب نطلع في النقل الجماعي والتاكسيات، فقعدت نحكي انا اخونا مهدي، او كنسلم عليا او كبالاسم مهدي عيطول الروج، يقول لي راني مستمع وفي لذات شباب، وذي الحاجه البي وراو كي نبداو نحكيه ولا نقدموا رواحنا لحد شيء. ساعات بالصوت يقول لك اي ومحليكم بالله يحكيوا لنا شويه على هذه، شويه الكوره هذه، ساعات يحكيوا لنا على الفرق الصغرى. فبالمناسبه ذي نحييهم ونحيي كل العاملين اللي في النقل الجماعي اللي متابعين او فيه، وهو اكيد راه يسمع فينا نهدي ان شاء الله.
1: تحيه لكل مستعملي النقل الجماعي، تاكسي الجماعي، تاكسي الفردي، وسائل النقل العموميه والخاصه اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا، واللي مروح في الثنيه توا نقولوا له ان شاء الله ثنيه زينه، نوسعوا بالنا وتو نوصلوا سلامات الناس الكل. جينا من الخليج، جينا مباشرة من مطار تونس قرطاج إلى استوديو إذاعة الشباب. لطفي قاوي مرحبا بك.
3: مرحبا أخ سي فوزي،
1: أقرب شوية الميكرو لطفي.
3: مرحبا سي فوزي، مرحبا بالخيان سي حلمي وسي
1: سي هشام.
3: سي هشام، تشرفت برشا بمعرفتكم، وجي لونور انك نكون معاكم في الحصه هذيا.
1: انتم نتعرفوا على لطفي القوي بعد شويه بكل تفاصيلها، لانه مش غريب على الساحه الرياضيه التونسيه، ورغم انه معروف في الخليج العربي، وجاب فكره حلوه برشا. ذاك علاش موجود معانا، لانه باش نحكيوا عليها امتداد لستاتر وبلوس حلمي. واكيد الكره، كره القدم الهاويه، خلينا من الاحتراف، من الاحتراف خليتها على اليمين تو باش نحكيو عليها بعد شويه. خلينا نحكيو على كره القدم الهاويه اللي تستحق عنايه من كل الاطراف، من كل الهياكل. قلت نمشيو من الهوايه لنمشيو للاحتراف، نمشيو معاه في سوسيوس النادي الافريقي. سي هشام الحاجي مش غريب برشا على الاعلام ومش غريب على الصحافه. سي هشام مرحبا بيك.
4: اهلا وسهلا سي فوزي، تحيه ليك، تحيه لسي حلمي، تحيه لسي لطفي، لكل مستمعي ومستمعات إذاعة شباب اللي هي صرح إعلامي عنده معناها مكانته وعنده دوره وعنده إشعاع، وكما قال سي حلمي اللي معناها يمس الناس الكل، يمس اللي يستعملوا النقل العمومي كذلك اللي في ديارهم، وصار معناها من المنابر اللي حافظت على مصداقيتها وعلى دورها. شكرا على الدعوة أكيد، وإن شاء الله تتعدى حصة باهية، برشا خفة روح وبرشا كما تعودنا معناها في الحصص متاعكم، وفي الاخر تكون فما فائده للناس اللي تسمع فينا في السخانه هذه. وبارك الله فيكم.
1: مرحبا بك سي هشام الحاجي، وعشره قديمه قديمه قديمه تجمعني بسي هشام الحاجي. نعرفوا بعضنا تقريبا 30 سنه منذ بدايتنا الاولى في اذاعه شباب.
4: صحيح والله، صحيح 30 سنه بون
1: لما اول مره يكون موجود حاضر معنا.
4: صحيح والله، وفرصه باش نستعيدوا الكثير من الذكريات، وباش نخطوا ونشوفوا المستقبل زاده، خاصه وانه اليوم رياضتنا وكرتنا بالذات كرة القدم سواء الهاوية سواء المحترفة، والهاوية هي الأساس، عندها برشا ما تقولوا، عندها في حاجة إلى إعادة هيكلة إلى رسك لربما.
2: والنادي الإفريقي ربحته والله العظيم، نحكي معك بكل أمانة، ربحته النادي الإفريقي خاطر قام من القامات الكبيرة برشا، خاصة في طريقة التعامل الكوميونيكاسيون من الكفاءات الباهية برشا، وباش يكون عنده شأن كبير في النادي الإفريقي، وإن شاء الله نشوفكم من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
1: وتحية كبيرة كذلك السي خميس برحومة، أكيد يستحق تحية كبيرة برشا على المجهود اللي قاعد يقوم به
4: منذ سنوات،
1: منذ سنوات عديدة،
4: منذ سنوات وبلا كلل ولا تعب الحقيقة، ونعتبروه قدوة ومدرسة لنا الكل في اخلاقه، في خاصه
1: نعم
4: الجمعيات تحتاج لشكون يخدمها ما غير حساب.
1: تحيه الكوثر لبجاوي في الاخراج التقني، شباب في الاخراج الرقمي. في شنو عندنا في حصتنا اليوم كالعاده وكما تعودتوا في كل نهار سبت عشيه الاخبار الرياضيه، خاصة اليوم انطلاقة الموسم الرياضي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
2: برشا مساجيات طيب والله، برشا يقول يحكيوا لي على متلوي لؤي كمال المشرقي من الجزائر، تونسي يعيش في الجزائر، يستنى في البطولة كيف كيف، يقول لك شنية كيفاش باش تنطلق البطولة، علاش ناس تقول شبيل أربعة ونص، علاش ما نقدموش، إن شاء الله نحاولوا نحلوا شوية الملفات.
1: أتو نحكيوا على كل هذه المواضيع اليوم، كذلك باش نرجعوا أكيد لافتتاح الألعاب المتوسطية اللي بدأت البارح، ونقول للسادة المستمعين رأي المسابقات اليوم الكل باش نحكيوا على الألعاب المتوسطية بطبيعة الحال، باش نرجعوا شوية بالأرقام، باش نرجعوا أبرز النجوم اللي تألقت في الدورات السابقة، وإن شاء الله دورة السنة دورة تورونتو الإيطالية تكون مميزة كالعادة بالنسبة للرياضة التونسية. الرياضة الجميع كالعادة باش نحكي عليها، والرحلة اليوم باش نمشي لطبرقة، لا مش طبرقة، القرقنة هاك على نفس الوزن، هي تبرقة وقرقنا باش نمشيو القرقنة اليوم، باش نمشيو القابس، باش نمشيو لقبلي، وفي قبلي ثم تجربة حلوة ياسر سي هشام، دورة رياضية بين الأحياء في سوق لحد في قبلي، لكن تحمل بعد إنساني، لأنه مداخيل الدورة هذه كول باش يمشي للتلاميذ من ذوي التلاميذ اللي من محدودي الدخل، وباش يعاونوهم باش يدخلوا للموسم الدراسي الجديد، وهذه من البوادر اللي يلزمنا نشجعوها ونقفوا معها. نعم نسمعوا نغم اول ومن بعد نبداو حصتنا في سمر كويس 100% سبور.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: نعود نبدأ توا رحلتنا في سمر كويس 100% سبور. هلا وسهلا بالجميع. إن شاء الله بعد شوية باش تكون الوجهة نحو تورنتو الإيطالية، ونرجع شوية بافتتاح الألعاب المتوسطية. ونعاود نذكر السادة المستمعين اللي بإمكانهم المشاركة في مسابقاتنا 71 844 411، والأسئلة الكل تقريبا 80% باش تكون حول الألعاب المتوسطية. وباش نرجع شوية للافتتاح، لكن قبلها نرحبوا بضيوفنا مرة أخرى. سي هشام الحاجي من سوسيوس النادي الأفريقي، لطفي القاوي من تونسي مدرب ينشط في تونس لكن توا موجود في عمان، وجانا مباشرة من مطار تونس قرطاج كالعادة. حلمي مرحبا بك حلمي. الجوائز، شنو الجوائز اللي عنا اليوم؟ المسابقة الأولى اللي باش تكون حول الألعاب المتوسطية، عندنا زوز جوائز. الجائزة الأولى جورني في هابيلاند مورنيك، زوز أشخاص وبطبيعة الحال عندهم منهار من 10 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية، بيسين، ينجم يمارس الرياضة، وفي نفس الوقت غداء لشخصين في هابيلاند.
2: سباسين برشا الحقيقة، مشيت له سباس ممتاز جدا جدا جدا.
1: والتحية لخالد بن حفصية بطبيعة الحال اللي مكننا من هذه الجائزة. الجائزة الثانية زي رياضي مهدة من الجامعة التونسية للرياضة للجميع، وباش نخصوا مسابقة سبيسيال. سبيسيال لشكون؟ لأحباء النادي الإفريقي، ولا نخلوها مفتوحة للناس كلها؟ سي هشام
3: مفتوحة للناس كلها، احنا بيود بالعكس فرصة نبدأ الموسم الرياضي بملامسة للجميع، وبتأكيد على أهمية الروح الرياضية، لأنه في نهاية الأمر صحيح نتنافسوا ونختلفوا رياضيا، ولكن تجمعنا تونس، تجمعنا الرياضة. وبالعكس مرحبا بكل إنسان يعني محب الجمعية أخرى بحذانا، مرحبا فما حتى مشكل.
1: هو موعد سنوي في الحقيقة بالنسبة لسوسيوس النادي الإفريقي، موعد سنوي وحفل سنوي يسبق انطلاقة الموسم الرياضي الجديد. سيشير
3: صحيح، هذه الدورة الثانية نجم نقوله، عملناه في سبتمبر كانت في المسرح الأثري بأوذنا، وربطنا بين الثقافة والتاريخ والرياضة، وكان عندها صدى خاصة تعرف مسرح أوذنا وقيمته وأهميته. سلين إن شاء الله عملنا خطوة أخرى القدام بإذن الله باش يكونوا في المسرح الأثري بقرطاج، وما أدراك من المسرح الأثري بقرطاج. إن شاء الله كذلك عنا الموعد السنة، وفي انتظار بالطبيعة مواعيد أخرى ودورات أخرى إن شاء الله.
1: الحفل هذا باش يكون نهار 28 أوت في المسرح الأثري بقرطاج. أحكي لي شوية على الملامح متاع الحفل هذا.
3: الحفل هذا نهار الجمعة كما تفضلت وقلت سي فوزي 28 أوت، ينقسم أساسا إلى جزئين من حيث المحتوى. الجزء الأول باش يأمنوا الفنان محمد الجبير في باقة من أغانيه، وكذلك باش يهدي للجمهور الحاضر غناية أو اثنين للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، باعتبار أنه
1: ايوه عودنا محمد الجبالي باغانيه الحلوه واعادته لاغاني عبد الحليم حافظ. نعم
3: يعني محمد الجبالي غنى في دار الاوبرا في مصر، وعبد الحليم حافظ كذلك كان هو ضيف خمسينيه النادي الافريقي عام 1970، فلانه باش ناكدوا على جانب الاستمراريه ربما في الاختيارات الفنيه. نحن عندنا شعار وقاعد يتحول الى حقيقه داخل السوسيوس، نقولوا النادي الافريقي مسيره يعني من الرشيديه الى السيمفونيه، والاكيد ان شاء الله الاجيال القادمه باش تعمل حاجات اخرى، فباش يكون حاضر. من بعد بطبيعه الجزء الثاني اليوم وليت معروفه تقريبا في تونس وخارج تونس، سيا سيمفوني، هي سيمفونيه النادي الافريقي اللي باش يكون القائد نتاعها الموسيقي المايسترو اشرف بالطيبي. هي اغاني النادي الافريقي ولكن بتوزيع اوركسترالي سيمفوني، بدات التجربه في المسرح البلدي كذلك عام 2025، مشينا بعد الأوذنة تعدينا النابل، و حاليا ماشي لكارتاج، والحاجه ربما يبيعوا جاب
1: والاوركسترا السيمفوني للنادي الافريقي. يعني هي طريقه هديه للجمهور، لانه اغاني النادي الافريقي يحفظها جمهور النادي الافريقي الكل، باش مع الاوركسترا السيمفوني هي نسمعوا ونقولوا كارتاج يغني.
3: فما هذا، وهذا اكيد، لانه في نهايه الامر هي اغاني الجمهور، رجعت للجمهور ولكن بتوزيع اخر بمقاربه اخرى. وفما حاجه اخرى اللي قاعدين ننجحوا فيها، هي انه في نهايه الامر الرياضه بصفه عامه هي شكل من اشكال الثقافه، واليوم قاعده حاضره بقوه في الاقتصاد، في يعني كل مجالات الحياه تلقى الرياضه. نحن حبينا ربما نعطيه منطور ثقافي جديد، ولقينا التجاوب. اولا يعني الحقيقه لقينا التجاوب بلدي تونس في وقت من الاوقات اللي ما كنت لها من المسرح البلدي في التجربه الاولى، لقينا تجاوب من وكاله احياء التراث اللي للمره الثانيه تتعامل معنا بعد اذنه، وهذا دليل انه قاعده تتخلق ثقه وعندنا مصداقيه، ثم خاصه عندنا رسائل نوجههم، لانه نحن مثلا حريصين انه كي نخرجوا من الفضاء العرض نخليوه كما هو، بمعنى نظيف منظم لكأنه ما كان فيه حتى إنسان. هذه كذلك رسالة تأكيد على وعي ونضج جمهور نادي الفريق.
1: وهذا نأكد عليه، الأسبوع الماضي حكينا على حملات النظافة اللي تصير أثناء التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، ورسالة للمواطنين وللزائرين في حد ذاته.
3: النقطة الثالثة يعني من غير ما نطول عليكم، هو أنه اليوم المنتوج هذا ولا مطلوب من مهرجانات. نشكر بالمناسبة إدارة مهرجان نابل الدولي اللي احتضنت التجربة. اليوم عنا طلبات من مهرجانات أخرى باسمها وبقيمتها تطلب في هذا المنتوج. وفي نهاية الأمر طبعا نحن نعرفوا الكل أنه كي نحكيه على مسرح كارتاج نحكيه على صرح كبير، ونحكيه على فضاء أسطوري فيه العمق التاريخي، فيه رمزيته، فيه دلالاته. يعني هذا الكل صحيح حاجة نفتخر به ونعتز بها ونعتبرها مكسب يضاف سواء للسوسيوس أو للنادي الأفريقي بشكل عام، ولكن كذلك دليل أنه الحمد لله معناها عنا ثقة، عنا مصداقية، وقادرين أن ننظم التظاهرات الكبرى اللي سناء نحبوا نحقوا حاجتين على الأقل. أولا دعم موارد السوسيوس، ونحن قاعدين نهتموا أساسا بالبلية التحتية وخاصة تكوين الشبان، وعنا مشروع إعادة تهيئة وبناء مركز تكوين الشبان. والنقطة الثانية، من حق جمهور النادي الافريقي انه يحتفل بتتويج، هي جمله من التتويجات في كره السله في الشبان غدا، ولكن اساسا البطوله اللي كانت غايبه عندها مده على خزائن النادي الافريقي
1: وعادت
3: للنادي الافريقي، وهذه ان شاء الله باش تكون بدايه مرحله جديده، وخاصه وانه قاعدين نحن نخدموا الحقيقه في تناغم كبير مع الهيئه المديره تجارب سوسيوس.
1: أو باش نرجعوا نحكيوا عليها ونرجعوا شنو هي العلاقه بين سوسيوس وشنو قاعده تقدم فيه وبلوس اللي تقدم فيه لشبان النادي الافريقي بعد شويه. لطفي حاليا انت في عمان.
4: حاليا في عمان والحمد لله، معناتها بالعكس لي الشرف اني نكون يمكن سفير صغير لكره قدم تونسي في الخليج العربي. نحب نشكر سي هشام، خاطر كي ثم كلمه قعدت في قلبي بصراحه سي فوزي وقت اللي قلت له انت على الهديه للجمهور، اسكو الهديه نخلوها للجماهير النادي الافريقي فقط او نعموها؟ فبصراحه بطيب خاطر وانسان محترم يعني قال لك لا نخلوها للناس الكل. هذا اللي انا اليوم نحب نوصله ميساج، الكره التونسيه يزي من الخلافات ويزي من لك الحق باش تحب جمعيتك، لك الحق انك تدافع على جمعيتك كل، لكن في اطار الاخلاق. اللي الشيء هذا بصراحه سانسير مو معناتها عشت وانا في الخليج، ان وان شاء الله يسامحوني خاطر فما متابعين يتابعوا فيا من الخليج، نفوتوهم بصراحه بألف سنه ضوئيه في كره قدم، لكن مشكلتنا احنا في تونس يلزمنا نكونوا يد واحده في الافان، راهو البطوله باش تهزها جمعيه واحده.
1: باش نفتح قوس لطفي لهنا، واكيد الحادثه الاليمه اللي دات بحياه مجموعه من الشبان في بن قردان، تعازينا الحاره لعائلاتهم. حاجه حلوه ممتازه جدا اللي عملتها الهيئه المديره للنادي الافريقي اللي حبب لمف عفوا اللي تلعب غدوه اول مباراه في بن قردان. المساله راي ماهيش رياضيه بالاساس، هي مساله انسانيه بين كل الجمعيات.
4: الجمهور لازم يكون
1: الجمهور يحب بعضه، أكيد الجمهور راهو يحب بعضه. احنا كنا في السابق كنا نحضر الدربيات، نحضر الدربيات في ملعب المنزة، نجيو نوصلوا قدام المنزة، الناس تمشي لجهة النادي الافريقي، الناس تمشي لجهة الترجي الرياضي التونسي، نكملوا المقابلة ونروحوا مع بعضنا الناس الكل.
4: هذا اللي يعني لازم يصير. يصير سامحني علاش، لو العقلية رانا احنا كتوانسة عقليتنا راهي نظيفة برشا، مي عندنا حب الذات، كل انسان يجبد الروح. اذا كان نحاولوا الحاجه هذه كل انسان من حقك باش تشجع باش، لكن ديما في اطار الاخلاق، ديما اطار في القانون. والله كره قدم تونسيه راهي بخير، لابروفينو انه احنا غاديك في الخليج كنا نتفرجوا في ليكيب ناسيونال يقولوا لي لطفي انتم 10 ملايين وست فوا على بعضهم في الكوب دو موند و12 مليون وانت تعرف الظروف نتاعنا، ما عندنا شيء راهو بصراحه بارابور للناس الغاديكه راهي تشوف اشياء غريبه جدا. لكن انا ثم كلمه اكيد باش يفهموها ويعرفوها، الرجله في كره القدم في تونس راهي والله العلي العظيم مش موجوده، وفقط حاجه واحده، نكونوا يد واحده تونس.
1: ان شاء الله نكونوا يد واحده. حلمي هاني جايك لير ملاحظه مهمه
2: نحب نحكي فيه جوست في اعطيني
1: بعض الثواني، لانه احنا حكينا على بدايه الموسم الرياضي اليوم العشيه، وغدوه حكينا على الطقس اللي هو حار وحار جدا، وباش نكمل مع النقطه هذه بالذات، لانه ورينا الترجي والنجم زوز يبعثوا للجامعة ويقولوا لهم وخروا لنا المقابلة، يعني لكن الناس رو نتفقوا في الحاجات اللي هي مصلحة اللاعب ومصلحة الجمهور.
2: شوف سي فوزي الكلام اللي كنتوا تقولوا فيه الكل وانا معكم فيه، وماذا بيا نشوف كورتنا العصافير تزقزق والسماء زرقاء، واول موسم وما زلت ما بابيتش الكره، الكلنا باش نكونوا متفائلين. ما نحكيوا الحقيقه، ولا انتم كالنادي الافريقي ولا اي محب ولا النجم حمام سوسه ولا اللي يلعب في الرابطه اربعه ولا في الرابطه ثلاثه ولا في، هذا هو الخطاب اللي بيه والخطاب المحفز اللي كان يحكي فيه خونا. لكن على ارض الواقع وقت اللي باش تدور الكره، هل فما روح رياضيه؟ هل باش نشوفوا روح رياضيه؟
1: احنا نتمناه، هذا ما نتمناه وهذا اللي نحبوه في الموسم الرياضي الجديد.
2: هذايا مش اول مره نحكيوها سي فوز، رانا ديما نحكيوها وديما نحن من دعاة ان باش تكون الامور ديما صافيه والقلوب صافيه، ونحبوا بعضنا ونخليوا الرياضه للرياضه، والرياضه تجمع الجميع، ورياضه اخلاق او لا تكون، وتنتهي المقابلات وتبقى العلاقات، وك الشعارات نتاعنا اللي نحبوه. اما من بعد كتبان بالكوره، هل المسؤولين نتاعنا واللاعبين نتاعنا فاهمين شنو قاعدين يعملوا؟ هل باش زفاره نتاع حكم تشوف ابتداء من اليوم، هاو اليوم تبدا البطوله، يعني شنو لازم لنا؟ كان باش نعطيو ميساج اولا يكون للمسؤولين، مسؤولين على كره القدم في تونس، نحكيو من الرابطه الاولى للرابطه الاخرى، تريثوا واعرفوا شنو تتكلموا، ومثالش حتى كان فما خطا نعديوه، مش لازم ناجلوا الامور.
1: خاطر
2: الجماهير التونسيه راهي ماهيش واعية 100% اللي تحكي فيه سي فوزي الحقيقة.
1: واضحة العملية، وإن شاء الله الرسالة تكون وصلت. نعاود نذكر السادة المستمعين توا تتصلوا بينا على 71 844 411، وبالنسبة لحفل 28 أوت نتاع سوسيوس ثم تذاكر ثم دعوات باش يتم توزيعها في نهاية الحصة، اللي يتصلوا بينا ويشاركوا معنا في المسابقات الكل باش تصير عملية قرعة، وباش نعطيه دعوات يحضروا معنا إلى مسرح قرطاج. موجز اخبار ماضي ساعتين ونص، ومن بعد نواصل المشوار في صبر كويس 100% سبور.
0: سامر كويس 100% سبور. سامر كويس 100% سبور، نجوم العاب، مسابقات وجوائز، ثقافه رياضيه وافراح الرياضيين، انشطه صيفيه، فرق ونجوم رياضيه، كل نهار سبت بدايه من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمه للفايزين. سامر كويس 100% سبور.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أفاد اليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 15 شخصا عرض سواحل مدينة بن قردان وجرجيس. وأكد جبابلي أن عمليات البحث والتمشيط متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. كما أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت، كما تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ. مؤسسة ذات تمويل تطلق برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية، مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. كتب الطالب المبادر بجامعة المنسير يعلن عن فتح باب التسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات 26 و2000. وبهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية المستدامة لدى الشباب، يطلق المركز النموذجي الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية دورة تكوينية لسفراء البيئة في إطار برنامج نزرع المستقبل للكشافة التونسية. دورة تكوينية ستتواصل لغاية 24 من أوت الجارية، وتتضمن ورشات تقنية حول الغابات التونسية والتغيرات المناخية. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف خلال الساعات الماضية مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان بقذائف فوسفورية، وينفذ عمليات تفجير واسعة بعدة بلدات جنوبية. مدير الإغاثة الطبية في غزة يؤكد أن 350 ألف مريض يحتاجون للأدوية، وأن الكميات التي تدخل إلى القطاع غير كافية. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz 100% سبور. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من ساعتين مع فوزي بن سالم. جود فرهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz 100% سبور.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: مرحبا بكم الناس الكل، نعود من جديد إن شاء الله إن شاء الله. تتويجات جديدة للبعثة التونسية في الألعاب المتوسطية، ثم رياضيين قاعدين يتألقوا، ثم شكون وصل الدور النهائي توا في المبارزة. نستناو اليوم لقاء كرة القدم بين تونس ومقدونيا 8 متاع الليل. اليوم تونس وإيطاليا كذلك في البولي بعد انتصار أول على الجزائر، واللي تزامنت مع إخبار مهم جدا باش نرجعوا للتنظيم، تنظيم البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة لشهر سبتمبر 2026، واللي هي مؤهلة للألعاب الأولمبية 2028. إن شاء الله بعد شوية زياد الخياري إن شاء الله يكون حاضر معنا وناخذوه معنا في المباشر، وناخذوه معنا كذلك في تورنتو.
2: يعمل التراند راه كان يسمع فيا راه زياد الخياري تونس كلها تحكي عليه.
1: اي تونس يشم الأهداف.
2: لا هذاك يشم الأهداف سي فوزي بن سالم. اما فا زياد الخياري والله عامل تراند في الفيسبوك، والله عامل تراند والله.
1: ايه تاخذوه معنا بعد شويه. لطفي، مشروع مهم جدا اللي جيت به من عمان، واللي يهم خاصه اللاعبين اللي ينشطوا في الفرق الصغرى، المواهب التونسيه.
3: المشروع هو سي فوزي كما حكينا في الاوف، معناتها مشروع بالنسبه لي انا مشروع العمر لكل جوار، فما كلمه ديما نقولها ود الحفي.

0: السوق الأردنية بدأت تفتح أبوابها، السوق العراقية من المدربين واللاعبين،
1: خاصة اللاعب التونسي. راهو بالحق سي فوزي باللي نحكي لك، معناتها تشوف قيمة اللاعب التونسي في الخليج العربي راهي كبيرة برشا. علاش؟ كيف نعاود نقول لك؟ خاطر احنا بيان فورمي لي جوار مالغري كما حكينا بكري، لا تيرانات لا حتى، كنت نحكي انا وسي حلمي حتى لي زونترنور توا، انت تعرف معناتها البارون هو اللي يحكم توا في الانترنور صراحه. معناتها ما فما دي زونترنور مشيو مشيو ضحيه. علاش سي حلمي؟ خاطر انتم ما تعرفوا اني كنت قدمت توا التونسيه وليت اللي عنده يلعب. احنا جينا بالبروجي هذا سي فوزي، الهدف نتاعنا ان باش نحاولوا ننقذوا الناس اللي عندها كالربي سبحانه. لا هو مشروع باش يكون مادي، هذا مستحيل، ماهوش مشروع مادي. هذا المشروع كيفاش باش يكون سي فوزي؟ باش احنا صحيح الحمد لله باذن الله عملنا ستاف تكنيك نتاعنا كله، ستاف ادمنستراتيف كيف كيف. المشروع باش تكون معناتها سي فوزي الجوار اللي باش يكون يلعب في جمعيته عادي، معناتها يكون
0: هو اكيد باش يكون لاعب ناشط في
1: جمعيته،
0: في جمعيته مهما كان الرابطه اللي ينتمي لها.
1: كان الرابطه احنا ماذا بينا يكون جوار في البروفيسيونال، في البروفيسيونال معناتها
0: في الاحتراف،
1: في الاحتراف. لكن مش ماهوش الهدف الاول نتاعنا، ماذا بينا كيما حكينا بك كيما حكيت مع سي هشام وسي حلمي يكون في الدرجات السفلى. علاش؟ خاطر الماده الخام راهي ولات موجوده في الدرجات السفلى، معناتها انا ماذا بيا نجيب جوار جيعان كوره.
0: وعلى ذكر الدرجات السفلى ان شاء الله في البرمجه الجديده نرجع كالعاده في استاد تروا، وباش نكتشفوا مجموعه من اللاعبين اللي طلعوا من الرابطه الجهويه ومن الرابطه الثالثه الى الرابطه الثانيه والرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اكيد
2: فما عندنا لاعبين اليوم كانوا في الرابطات الهاوية ما يعرفهم حتى واحد، خدم على روحه واثنين ركبة واليوم موجودين، كيما حازم المستوري. حازم المستوري جاي من بني قداش يقعد روبير. حب نرجع يعني نعرج شوية على الأستاذ. أول قعدت نتبع في كلامه لهنا، كي تسمع أنه فيزي للناس الزواولة نقولوا نحن اللي ما عندهمش لي مويان، تفهم كل شيء. علاش؟ الكلنا أولاد الميدان والكلنا نعرفه. اليوم تعرفوا الناس كل اللي تحلت لي تيست هذوما اللي موجودين في الجمعيات، لي تيست هذوما ديما نقول سي فوزي راهو ماهوش الهدف نتاعو انتقاء اللاعبين، نعاودها وعلى مسؤوليتي. راهو الهدف الاول نتاعها هو اللي جمع الاموال.
1: مادي مادي.
2: اليوم اقل فريق في الدرجه الوطنيه يحل تيست ب 40 دينار موجودين راهو باللي بابراس، يظهرني نعرفوا الموضوع ده. انا كتجيني اليوم انسان ولد الميدان وزوالي ويحل ويغزر ويقول لك انا نمن بالطاقات هذيك، ما تقوليش ماهوش مادي، فما الماديات لكن تكون حاجه معتبره، واللي ما عندوش قادر اليوم باش يشارك. وعلاش ليه ما يكونوش هما تحلوا لهم الافاق، تكون انت اليوم قاطره الشركه هذيا بالتعاون مع توانسه لهنا ويحلوا الافاق، ولما لا الصغير هذاك يمشي لبعيد برشا ويكونوا هما عندهم فضل. وقت اللي يمشي فيزي للناس هذوما والرابطات انا ننصحك امشيوا لهم ومشيوا للاكاديميات الزواولة، ومشيوا للاكاديميات الزواولة اللي في فوشينا واللي في سيدي بوزيد في الزفزيف واللي في سبيتلا واللي في جندوبة واللي
0: على ذكر الزفزيف باش نعطيك خبر. لحظه حلمي، لحظه حلمي، لا الخبر هذا ما يزموش يفوت، يتعدى في المهموته. احنا نقولوا بين ظفرين، انت تو حكيت لي على الزفزيف، واللي يقول الزفزيف يقول هشام بن علي، وانا باش نعطيك خبر قريبا جدا. جمعية الانتصار الرياضي بسيدي بوزيد لكرة القدم المصغرة سترى النور في سيدي بوزيد.
2: الحمد لله.
0: علاش؟ لأنه ثم أطراف آمنت بالكفاءات لهشام بن علي اللي تحصل على شهادة في التدريب، ومن شهادة في التدريب ولوا الصغيرات الكل والأولياء مؤمنين
2: وأفاق للصغار
0: وأفاق جديدة وجمعية جديدة باش ترى النور قريبا جدا.
3: مكتب جديد مهم جدا. أنا إذا كنت تسمح لي بعجالة نحب نتفاعل مع سي لطفي وسي حلمي. ساعة أولا مبادرة خارقة العادة ونعتبرها تاريخية، ومن شأنها أنه في نهاية الأمر تعاود ترجع كرة القدم التونسية لثوابتها اللي هي من عام ثوابت هي التكوين والتأطير، ثم المساهمة كذلك في الحراك الاجتماعي، تعاون عباد باش يطوروا حياتهم. حاجة أخرى اليوم كي نحكيه على الإطار واللاعب التونسي والرياضي التونسي، مش مطلوب كان في الخليج،

0: رو نحن اليوم قاعدين نخزره، نحن قاعدين نستورده، سامحوني في الكلمة. صح. علاش ما نفكروش اليوم في أنه التصدير اليوم في آسيا مثلا، أنا نعطيك دولة اللي هي من حيث عدد السكان نأت فوتنا 30 مرة، اللي هي إندونيسيا مثلا، تنظر التونس رياضيا بنظرة إعجاب وانبهار في جميع الرياضات، وتنتظر أنه التوانسة يمدوا ديها. اليوم عندنا مجال باش نحلوا الكثير من المشاكل، ثم باش نساهموا في الارتقاء برياضتنا. لأن حاجة بركة نقول اللي قالوا سي لطفي، والمفروض أنه الجمعيات الكبيرة تدخل فيه في نوع من الشراكات أو حاجة، حاجة أخرى المنظمات بيدها التربية والأسرة وغيرها، لأنه في الأمر التربية البدنية والتربية الرياضية اليوم من أهم الأشياء اللي تعطيك المواطن فيه وتحدد لك ملامح المجتمع القدام.
1: أكيد جدا. بعد شوية باش ناخذوا المكالمات الهاتفية في أول مسابقة. سي هشام، احنا قلنا راهو باش نعطيو دعوات اللي سهرت نهار 28 أوت سوسيوس النادي الأفريقي. لا لا مش للناس الكل، لا لا نحكي لكل
2: الجمعيات الكل،
1: للجمهور، نحكي على الجمهور اللي باش يتصل بينا.
0: الضيف نرحبوا به ربما قبل ولد الدار، مرحبا.
1: أكيد مرحبا بها الناس الكل. وسي هشام الحاجي يقول لي زادة باش نخصص زوج جوائز، نحكيو على كتاب لطفي الزاهي، القامة الكبيرة في النادي الإفريقي واللي خلى البصمة نتاعو، زوج نسخ من كتاب لطفي الزاهي، ودعوات أيضا لحضور حفل السوسيوس في مهرجان في
0: سهرة قرطاج
1: في مسرح قرطاج نهار 28 أوت. بعد شوية الجائزة الأولى باش تكون جورني لزوز أشخاص في هابي لاند مورنيك لصديقنا خالد بن حفصية. نسمعوا نغم. مرحبا سليم القصيبي. سليم احتفل عنده نهارين ثلاثة، يزورني بعيد ميلاده، نقول له كل عام وانت حي بخير سليم القصيبي. نسمعوا نغم ومن بعد نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: يلا نرجع ونبدأ توا جولة المسابقات مع السادة المستمعين ونأخذوا المكالمة الهاتفية الأولى في الدور نصف النهائي الأول. ألو، مساء الخير.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا.
2: مرحبا
1: بك، شكون معايا؟
2: جميلة.
1: مرحبا يا جميلة، منين جميلة؟
2: تونس.
1: من تونس. تبع الكورة، تبع الرياضة؟
2: شوية.
1: شكون فريقك المفضل؟
2: عندي
1: ما عندكش فريق مفضلة؟
2: المنتخب
1: الوطني، الناس كلنا نحبوا المنتخب الوطني ونتابعوا المنتخب الوطني. يا جميل، ابقى معايا على الخط، خنشوف منافسك في الدور النصف النهائي الأول. مساء الخير. أهلا وسهلا.
3: رشيد الخميري من جزبير.
1: رشيد
3: الخميري
1: مجاز. مرحبا يا رشيد مجاز الباب، طريق باجة، المنطقة فيها حية مميزة جدا. شكون فريق المفضل رشيد؟
3: النادي الافريقي.
1: النادي الافريقي. زاركم لقب البطولة السنة ولا انت زرتو؟
3: لا مازال ما جاكمش.
1: علاش لا نمشي لمجاز الباب سي هشام؟
4: ان شاء الله تو نبلغ للمعني بالامر المكلف،
3: برشا محبين
4: ان شاء الله. علاش لا
1: علاش لا. يا سي رشيد، انت وجميله حاضرين؟
3: حاضر.
1: وقلنا منذ البدايه وانه الاسئله راهي باش تكون خاصه بالالعاب المتوسطيه. نبداو بالسؤال الاول موجه الجميله، بما انها نعطيه الاولويه للسيدات، هكا ولا رشيد؟ يا جميل، دورة تورنتو الإيطالية اللي بدأت البارحة بصفة رسمية وتتواصل حتى يوم 3 سبتمبر القادم، هل هي الدورة 18 19 أم 20؟ جميلة.
2: أديك
1: الاقتراحات 18 19 20.
2: أي
1: 20، والإجابة صحيحة عند جميلة، نقطة مقابل صفر. رشيد،
3: نعم.
1: مش صعيب برشا، والأسئلة إذا كان تبعت أكيد تتابع البرامج الرياضية على موجات إذاعة شباب، رانا قلنا عليها وحكينا عليها. قديش عدد الميداليات الذهبية اللي تحصلت عليهم تونس في تاريخ المشاركة التونسية؟ وباش نعطيك بعض نعطيك اقتراحات، 90 ميدالية، 93 ميدالية، أم 96 ميدالية ذهبية نحكي؟ يا رشيد
3: نقول 96.
1: لا يا رشيد. نقولوا ديما نشدوا العصا من الوسط، هكا ولا لا؟ الإجابة الصحيحة هي 93 ميدالية، ونبحث السنة على الميدالية رقم 94 في تاريخ المشاركة التونسية. تبقى نقطة مقابل صفر لجميلة. جميلة، سؤال موجه لك أنت، ودائما في الألعاب المتوسطية، ما هو عدد الميداليات اللي تحصل عليهم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة في الألعاب المتوسطية؟ ميدالية 2 أم 3 ميداليات؟ كيفاش جميلة؟ السؤال، عدد الميداليات اللي تحصلت عليهم تونس في الكرة الطائرة في الألعاب المتوسطية، ميدالية 2 أم 3؟
2: نقولوا
1: زوز ميداليات، والإجابة الصحيحة لجميلة. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة هو المنتخب الأول على مستوى الرياضة الجماعية اللي يشارك في الألعاب المتوسطية 15 مناسبة بصفة متالية. بدأ بانتصار إن شاء الله الجزائر اليوم يواجه المنتخب الإيطالي، والمنتخب الوطني التونسي كان تحصل على 2 ميداليات فضية، مع الأسف خسر في الدور النهائي أمام نفس المنافس أمام إيطاليا عام 2001 و2013 به نقطتين مقابل 0 جميلة باش تتأهل للدور النهائي. باهي رشيد، رشيد الخميري، انت ولد ولد النادي الافريقي هكا ولا لا؟
3: هذا كيما،
1: وما نخليكش تمشي يديك فارغة. باهي، باش نعطوك نسخة من كتاب لطفي الزاهي. شنو عنوان الكتاب يا سي هشام؟
4: عنوانه من جذور النادي الافريقي والحركه الجمعيتيه الرياضيه في تونس، معناها هو بالفرنساويه. هذه ترجمه وكتاب مهم جدا، فيه برشا معطيات تاريخيه موثقه ومثبته، وتاكد تجذر النادي الافريقي في المجتمع التونسي منذ لحظه التاسيس، والاكيد اللي باش يقراه باش يستفيد، خاصه وانه معناها كل كلمه بالوثيقه نتاعها.
1: وكل كلمة بالوثيقة نتاعها. وبما أنك أنت تحب النادي الإفريقي أكيد تحب تعرف كل كبيرة وصغيرة على تاريخ النادي الإفريقي. مبروك عليك، هكا نسخة من كتاب لطفي الزاهي، يظهر لي أفضل هدية هذه اليوم العشية
4: إن شاء الله. وإن شاء الله تبدأ على ذمة سي رشيد من نهار الأربعاء الصباح في مكتب السوسيوس في حديقة الرياضة منير القبيل،
1: وتو نسق الأمور وبطبيعة نتصلوا بيك تجي وتاخذ هكا وفرصة أنك تزور حديقة منير القبيل رشيد الخميري. شكرا لك، جميلة. تبقى معنا أكيد بعد شوية باش نعاودوا الاتصال بيك، لأنك باش تلعب الدور النهائي، الدور النهائي بخصوص المسابقة الأولى. وبعد شوية إن شاء الله زياد الخيري باش يكون حاضر معنا إن شاء الله من تورونتو الإيطالية. سوسيوس من الأهداف النبيلة اللي قاعد تخدم فيها سي هشام هي العناية، ورجعت صورة حلوة على الحديقة لأنه اللي يعرف النادي الإفريقي ويعرف الحديقة كانت وصلت إلى حالة كارثية منذ سنوات، لكن بفضل السوسيوس يظهر لي بدأت ترجع رويدا رويدا.
4: هو الحقيقة حقق الحق بفضل السوسيوس لعب الدور، بفضل الهيئات يعني الهيئة المديرة هذه واللي قبلها، لأنه بدأوا عملية الإصلاح. كذلك فما ما نساوش تحالف من أجل النادي الإفريقي، الموفما، ربط حبان النادي الإفريقي، هذوما الكل يعني يخدموا في وقت من الأوقات قبل السوسيوس. الآن السوسيوس ربما باعتبارها الإطار الموحد اللي تجمع خلايا الأحباء والجمعيات اللي كنت ذكرتها سابقا، عندها ربما ثقل أكبر وعندها مهام أكبر. قاعدين نلعبوا في الدور هذا اللي هو في نهاية الأمر واجبنا، واللي هو نعتبروه الرافد الحقيقي اللي من شأنه أنه يمكن الهيئات المديرة المتعاقبة من أنه تخضر للنتائج، تخضر للتكوين، لأنه في نهاية الأمر بلا إطار وبلا بنية تحتية قابلة أني تمارس فيها الشباب الرياضة
1: ما تنجمش تأثر،
4: وقابلة بأني تستقبله، لأنه في نهاية الأمر تصور أنت مسؤولية أنه يعني أبنائنا يجيوا باش يقيموا في المركز، فلابد من أنه تتوفر لهم كل ظروف الراحة النفسية والجسدية والتأطير الكامل. فنلعبوا في الدور هذا، قاعدين نقدموا زاد الفضل الكبير الرب سبحانه اللي موفقنا والجمهور النادي الإفريقي، لأنه في نهاية الأمر نحن وسطاء بين الـ يعني المشاريع اللي ننجزوها والجمهور اللي هو قاعد يمول، واللي فرصة باش نشكره ونحييه بأقصى معناها بأكبر عبارات التحية والشكر.
1: نعم، وعلى ذكر الجمهور، الهيئة المديرة والقطب المالي للنادي الإفريقي كان قد ندوا صحفية نهار الخميس، حكاها تقريبا في تجربة هي الأولى من نوعها في تونس، حلمي المنوال الاقتصادي لفريق النادي الإفريقي من 26 إلى 2031، ومن الأرقام اللي بقات في الذكرى متاعي 30 مليار مداخيل عام 2029 بفضل المنوال الاقتصادي اللي تم اعداده من قبل رجالات تهتم بالجانب المالي في النادي الافريقي.
5: والله يا بدر باه نكون عندنا برشا ما شفناش، خاصه نشوف نحكيوا الحقيقه اليوم النادي الافريقي ممكن نجم نقولوا قاعد يحسن في الحاجات اللي كانت
2: نقطة سلبية في السابق. نعم،
5: وخاصة الأمور الإدارية، تحس اليوم قاعدين الناس قاعدة تحب تخدم، تحب تغزر الرؤية القدام به برشا. راهو كنشوفوا اليوم احنا واقفين وين، غدوة وين لازمنا نكونوا، و2030 وين لازمنا نمشي، وهي تقعد رؤية في الأخير ما تنجم تطبقها كان على أرض الواقع. خطوة باهية، خطوة ما تزيد كان للنادي الإفريقي ممكن تزيدوا أكثر اليوم باش يزيد الجماهير تأمن بالفريق. ثم زاد ما ننساوش اللي الرياضة اليوم وليت راهو علم صحيح. اليوم لازمك زاد تعرف روحك شنو لازمك تعمل وشنو ما لازمكش تعمل وكيفاش بتجيب المداخيل. وكرة القدم في تونس تحب ولا تكره لازم عندك الفلوس، خاصة اليوم كي تعديت بالي وزيت بطولة، ما بعد البطولة شنو باش تعمل؟ هل باش تقعد ستابل وإلا باش نقعد ونحكيه على بطولة 2026 2025 2026 ولا باش نقدموا؟ اليوم انت ماشي للتشامبيونز ليغ، لازمك تعاود مرة أخرى وتعاود مرة أخرى وتعاود مرة أخرى باش تقعد في نفس النيفو. فهذه بادرة باهية قاعدين نشوفوا فيها وقاعدة تتحسن في مردود الفريق اللي باش يضوين بعد على الفرق الأخرى، راهي ترجع للفريق باهية والإطوال باهية والسياسة
2: وكل بادرة طيبة. كل بادرة طيبة ماذا بينا تشع على بقية النوادي الأخرى
5: بالطبيعة. زاد نشوفوا السياسة لازم تتحرك، زاد لازمنا نعطيه كلمة في النجم الرياضي الساحلي في ظرف أسبوعين الهبة اللي صارت. تحس فما حاجات يمكن النجم نقول لك قاعدين يمكن نشوفوا بخلاف ترجي الرياضي التونسي اللي عنده استابيليتي إدارية، قاعدين نشوفوا أنه الفرق اليوم قاعدة تفهم اللي لازم نحطه الرجل المناسب في المكان المناسب باش تنجح.
2: واضح. لطفي، انت خدمت كمدرب في تونس في الافريقي في الترجي،
6: مرضيت بنعروس مجرين الورديه هاي الخضرة، بدينا من القاع. احنا لا القاع اللي هو شلي الشرف اني مش نبدا من انا اصلا لعبت في الاقسام السفلى قبل ما نعرف الاقسام الفوق، لكن بصراحه انا ديما نمن بالبلوط. انا نمن عندي قناعه انه المواهب موجوده اللوط، خاطر انا نشوف، انا قاعد نشوف ونتبع حتى وانا البرة قاعد نتبع. كما قال اخويا حلمي بكري يا ولادي، راهو فما دي جوار ما نقولكش تالونتيو، بصراحه دي جران جوار هي موهبه في الافارة. بربي كنت تحط له تيست ب 40 و 50 دينار واعطاني اكزامبل تاو حلمي. انا حكيت انا وياه في الكواليس تاو، قال لي كوتش راه عندي زوز صغيرات ما حبش يحكي عليهم هو، مي انا قعدوا لي في مخي لأم لابو من يمشي يجيب 40 دينار و 50 دينار باش يعمل ان تيست، والتيست يقعد دي مينوت. اعطيني انا مدرب في تونس ينجم يقيم لاعب في في في في نهار واثنين وثلاثة
4: في العالم مش حتى في تونس.
6: لا انا نحكي سبيسيالمون على تونس خاطر انا عشت
4: صعيب تقييم لاعبي في عشر
6: مستحيل حيات. مستحيل، وهذا اللي صاير سي شيما. معناتها بصراحه انا كنت زاد عملت ديريكتور تكنيك في كارتاج ومرت علي برشا حاجات وعملت بنعروس ميغرين كذا وكذا، راهو مستحيل ينجم في النهار هذاك اللي جا فيه جوار يبدا خايف يبدا مرعوب. اول حاجه باش يدخل في جروب ما يعرفهاش اصلا، وانت حتى كان باش تقعد في قهوه مع عباد ما تعرفهمش سي نورمال ماكش باش تلقى راحتك. فهم بالك هذا لاعب كره قدم.
2: واحنا عندنا ابرز مثال كنا حكينا عليه الموسم الماضي، لؤي الغضبان اللي هو في المنتخب الوطني التونسي ولعب النجم الساحلي. اصله منين؟ من فريق الشعال. تعرف الشعال وين موجود؟
4: اي طبعا، وهنشير الشعال وزيت الشعال
2: اي نقولوا هنشير الشعال وزيت الشعال، لكن ثم نادي من نادي الشعال اللي تاسس عام 1976 وخرج ملاعبيه لعبوا في النادي الصفاقسي، لعبوا في الرالي، لعبوا في العديد من فرق الصفاقس وخرجوا من فريق
6: هذاك. يا سي فوزي سامحني تو، كيف الفريق تاع الشعال يا ولدي؟ لزمنا احنا ندقوا عليهم البيبان، راهو لزمنا احنا شو اذا كان نحب نطوروا صراحه سي فوزي.
2: واحنا كل عام نقولوا للمديرين الفنيين اللاهين بالشبان في كل الجمعيات المحترفه في الرابطه الاولى في الرابطه الثانيه، امشيوا اتفرجوا.
6: يرحم والديك سي فوزي، اذا كان احنا سامحني سي شاب، اذا كان احنا مش نقعدوا نعاودوا حتى الحوارات نتاع القبل ولا راهو ما عندنا فين نقدموا يا ولادي. راهو تو يلزمنا احنا ندقوا البيبان، راهو فما عباد بصراحه فما عباد ما تنجمش سي فوزي، فما عباد ما ينجمش يمشي لك من المروج للمحمديه، ما عندوش حق كما يحكي سي حلمي 1500 فرنك نتاع النقر الريفي مثلا. فما دي جوار، والله انا عندي جوار يكلم فيا يقول لي كوتش راهو كي نكمل من التيران نقعد نستنى ل 10 ونص الكار، ما عندوش حق صدقني، ما عندوش حق. معناتها يا عباد راه فما اجا نحطوا اليد في اليد الناس كل وندقوا البيبان واللي يستاهل مرحبا به. خاطر حاجه اخرى سي فوزي بالله صراحه، حاجه اخرى انا نحب نوصل ميساج لاولياء الامور هذيك يقولوا لهم اولياء اللي هم لي بارون، يا ولادي راه ما فماش مدرب في تونس عنده جو باش يربحوا في ماتش ما يلعبوش، هذه الاولى. راه ما فماش انترنور، هو الانترنور الاوبجيكتيف نتاعو. احنا الغالب شيء اسف راهو في تونس انه الاوبجيكتيف الاول المدرب التونسي هي انتيجه، يجي تتفاهم انت وديريكسيون تكنيك نتاعك يقول لك لا انا هي انا حاجتي بالفورماسيون، تخسر دو ماتش يجيبك البر. احنا نحكيو على كاتيجوري ايكول، راه مانيش نحكيو على والله اسبوار نمشي معاك، مطالب بنتيجه بويسكو هذيك اخر بلاصه باش تمشي.
2: وكنا عطينا بعض الحالات كيفاش المدرب يتغشش ويغضب على ملاعبي صغير عمره 12 و13 سنه لانه ضيع كوره.
6: وحاجه اخرى سي فوز اللي مو تكنيك، انا والله جمعتين التالي حضرت في اكاديمي فما انترنور يحكي على 4-4-2 ويحكي على البوزيسيونمون ويحكي شنو هذا اللي هو طفل على دو نافون، معناتها تمام ما اصلا ماهوش فاهم فاش قاعد تحكي.
4: فهمت التكوين بطريقه غلطه في نهايه الامر الشيء يعطي جور يعطي انه قاعدين نشوفوا فيه تلقى في صنف الاكبر وفي جمعيه كبيره ما يعرفش ينجمش يركع كوره، ما يعرفش وين يقف، ما يعرفش كيفاش يطلب كوره. على كل انا شو بعجاله، فما اولا راهو لازم نفهموا انه الرياضه اهم حاجه تعملها انها خاصه بالنسبه للصغار وفي المناطق اللي محرومه والا راهي وقايه من الانحراف.
2: صحيح. وبعد شويه ابقى غادي سي هشام، لانه بعد شويه باش نهزك في رحله حلوه برشا لقبل السوق لحد بالتحديد، وكذلك باش ناخذوا المكالمات الهاتفيه. سليب القصيبي نهار 16 احتفل بعيد ميلاده، لكن اليوم زاد يحتفل بعيد ميلاد ولده. شنو الهديه اللي حضرتها له يا سليم؟ هاي حضر له اعطيه الهديه نتاعو ها ولا من غير هديه؟ انا نقول له كل عام وهو حي بالف خير وربي يفضله ليك يا سليم، اعطيه هديه على الطاير هكا. هاي

هذه هدية الأدم القصيبي، إن شاء الله ربي يفضله وربي يحميه ويعطيه الوقت الطيب. نسمع نغم ومن بعد نتحولوا لقبلي مع تجربة حلوة، دورة بو عبد الله الخيرية.

0: نوصلوا المشوار. رحبوا من جديد بكل السادة المستمعين وبضيوفنا هشام الحاجي من سوسوس النادي الافريقي، لطفي قاوي من مدرب تونسي ينشط في الخليج العربي في عمان بالتحديد، حلمي عون كالعادة. باش نمشيو الان نهزكم السوق لحد بولاية قبلي ونستقبلوا بعضنا بالقاسم جبير. مرحبا بالقاسم.
1: مرحبا خويا فوزي، مرحبا بضيوفك، مرحبا بالإذاعة.
0: شنو أحوالك؟
1: في هاللفتة الكريمة هذه لدورتنا، بارك الله فيك خويا كي قبلت انك تستضيفنا عندك في الاستوديو.
0: احنا بالعكس، روى مثل هذه الدورات ماذا بينا نحكيوا عليها، ماذا بينا نبرزوا الأهمية متاعها. كيما حكينا على القصرين، حكينا على صفاقس، نحكيوا على قبلي، علاش ليه؟ حكينا الأسبوع الماضي كذلك في مدنين على الرياضة الجميع في حاسي عمر وفي العديد من الجهات. عرفني بالدورة واعطينا فكرة على الدورة وشكون اللي شاركوا فيها، خاصة أنه الصور اللي بعثتهم يعني حضور جماهيري غفير جدا في يحضر في المقابلات الرياضية.
1: هي دورة في كرة القدم، دورة خيرية ترفيهية ثقافية بالبلاد كما تعرف في الجنوب، يعني حكم السخانة وحكم المناطق الترفيه ومناطق مش موجودة برشا، حبينا نخلقوا ظاهرة كروية باش نفرهدوا العباد، تجي صغار كما شفت في الصور، صغار كبار الناس تتفرج، حبينا يعني نلموا فيها الجانب الكروي والجانب الفكاهي والجانب
0: نقولوا لي بالقاسم بالقاسم حتى المقابلات اللي تصير ديما العشيات يعني وقت تبرد الدنيا شوية هكا، ثم حتى منشط موجود ويبدأ يعلق على المقابلات.
1: عنا معلق بوسائل الحق مش مستطور اس بدائي، سيد بشير جبير، يعلق على الماتشات في اسلوب فكاهي الحق، ينشط بين الاطفال بين الكبار بين الصغار بين خلق شيء من الترفيه
0: التنشيطي تنشيطي.
1: اي على خاطر هم قلت لك يعني ما هو بوسائل بدائيه، يعني معلق فهمت، حبي على الصغار الكبار على
0: باش يعطي اضافه للدوره. المشاركين يعني تقريبا من مختلف الاحياء والمناطق الموجوده في سوق لحد.
1: عبد الله الخيريه الحق من مختلف الاحياء، عندنا من من من من سوق لحد، عندنا من كل القرى من فطناصة حتى الزيرة، يعني كلهم مشاركين الحمد لله، يعني نحاول نخلق زي جو من التعارف بيناتهم. الناس لا برشا ما كورش مع بعضها، لعبة في كوكب الرياضة السوق لحد ما تلاقوش، نجموا يتلاقوا في الدورة هذه. عندنا برشا يخرج من الخارج يجوا من الدورة هذه، برشا ما روحوش يتلاقوا هم أصحابهم وأحبابهم، يعني خلقنا الحق بحاجات بدائية إن احنا نقربوا الناس.
0: نعم، وكيف ثم المهرجانات الصيفية ثم الدورات هذه بين الأحياء اللي تلم. أنا في الحقيقة الدورة سمعت بها من خلال صديق موجود معنا في مؤسسة الإذاعة التونسية، قال لي عديت الويكاند متاعي في سوق لحد في قبلي وحكى لي على الدورة. قلنا علاش ليه ما نحكيوش عليها، هذه الدورة دورة أبو عبدالله الخيرية، ونحكيه على الهدف السامي متاعها، نحكيه على الهدف الإنساني، ريت أكثر فيه والأشطة واللقاء، لكن زاد عندها بعد إنساني الدورة هذه بالقاسم.
1: طبعا سي فوزي، هي دورة خيرية، يعني احنا عملناها برنامج في العودة المدرسية، في العودة المدرسية تنجم نعاونوا بها العباد الحق، هي لها مدة، هي احنا لنا من تخلق الدورة أبو عبد الله هي دورة خيرية الحق، تتزامن ديما من العودة المدرسية باش العباد على الأقل نعاونوا حتى برشا عباد تستفاد منها، وهذه مشكورين زاد مش كان مشاركين في الدورة يساهموا في هذه، ثم بالحق برشا عباد اخرين يعني
0: حتى اللي يجي يتفرج، حتى اللي يجي يتفرج يساهم،
1: يا اي ثم برشا حتى اي برشا اللي يجي يتفرج يساهم، يعرف هي دورة خيرية ماشي بلاصتها، يعني الحمد لله الحق ثم تجاوب برشا العباد هنا تحب تعمل خير تعمل.
0: يعطيكم الصحة وبرافو. والحاجة الباهية جدا أنه المشرفين على هذه الدورة هم وليدات صغار شبان، من أبناء قبلي، من أبناء سوق لحد، مش تعطيني رقم بالجاسم قداش من تلميذ اللي ممكن تتبنيها دورة أبو عبد الله؟
1: والله هو ما الرقم صعيب يعني، هو على حسب
0: حسب الإمكانيات.
1: اي حسب احنا نجموا احنا نشوفوا يعني في العودة المدرسية بمعينة الخيار الكل، مثلا عندك نجيب جبير ولا علي بوكار، علي بالتومي ولا محمد جبير ولا عبد الحميد ولا بالقاسم مصدق ورضا سمادة، فهمتني؟ احنا هضم الخيار نظام تلفانا، قلنا علاش لا ما نكونوش يعني من عملوش توليفة متاع ناس ونساهموا في في في في نساعدوا برشا ناس الحق في العودة المدرسية اللي هي ما تعرف فوزي في الوضع تو في الاقتصادي في البلاد، يعني ناس ماذا بها عقب ساس زادة وقراية ودخول قراية لازمها، يعني ناس صراحة تساعد من
0: أكيد أكيد ويعطيكم الصحة.
1: هذايا الهدف الأسمى اللازم يكون في الدورات، إن الناس تعاون بعضها، ناس تحب بعضها، ناس
0: تقفوا مع بعضها
2: في قبلي في سوق
0: سوق لحد. كوكب سوق لحد شنو حوالو؟
1: والله يا سي فوزي انا حبيت اي حبيتك ان في اخر لحظة لازم نجبد على كوكب الرياض سوق لحد، الحق هو جمعيتي تعبت فيها وجمعيه الناس كلها، هني حبينا احنا بنجاح الدورات هذه. والله نداء عبر اذاعتك انت، نداء للناس كل الحق من القرى الكل، كيما حبينا ننجحوا الدورات هذه، علاش ما نوقفوش وقفه صحيحه للكوكب ونعاونوا للسلطة والناس في سوق لحد كل خاطر الكوكب في وضعية الحق متاع ربي، يعني هو جمعية عريقة واحتفلنا بالخمسينية في الشهر اللي فات يعني بالكوكب عريق يعني عنده مدة معي ينشر. أما الحق سي فوزي ديما العامل المادي والعامل الاقتصادي والعامل في البلاد هو اللي يقول يكون عائق باش يرتقي.
0: ان شاء الله يسمعوا فيك توا وان شاء الله على شليه. ثم نعرف برشا عباد من قبلي من سوق لحد اللي يحبوا ويعاونوا الكوكب، نعرف وانه كوكب سوق لحد راه من الرابطه الجهويه يظهر لي جابس هكا.
1: لا اي رابطه الجهويه جابس،
0: رابطه الجهويه بجابس على شليه، ما يصعدش الكوكب ويرجع للرابطه الثالثه المستويه الثاني. شكرا لك بالقسم جبير، واحنا لازمتك بطبيعه الدورات هذه ماذا بينا نحكيوا عليها ونثمنوها، هذه من الحاجات الحلوه حتى المنظمين من ابناء كوكب سوق لحد من ابناء الرياضه اللي يمارسوا في كره القدم يعاونوا من خلال تظاهره. رينا الصور اللي مررناها عبر الصفحه الرسميه كيفاش الجمهور يحضر باعداد كبيره وكبيره جدا، وزاد يقول لك حتى اللي لعبوا في الكوكب لسنوات خلت وقت اللي يرجع للسوق لحد يتقابلوا مع بعضهم، هذه فرصه انه الرياضه هي تلم في الشمل.
3: هي دوره اجتماعيه بامتياز يعني أيه. اولا اللقاء، الحفاظ على معناها الانتماء المنطقه للجهه هذا مهم، وثالث حاجه فما قيادات محليه الناس تامن بها وعندها مصداقيه وتساهم في التاطير بمفهوم الواسع بالضبط. وزيد قبل كل شيء هي دوره فيعني فيها بعد تضامني لانه في نهايه الامر نعرف اهميه المدرسه واهميه التعليم في حياة كل إنسان وفي حياة التوانسة، وهذه فرصة يعني باش يساعدوا، فبالتالي ما نجموا إلا نحييوهم ونشكروهم، وإن شاء الله مثل هذه التظاهرات نشوفوها في كل ما تونس.
2: ونزيد على كلامك، هي كانت تحكر على الدورات هذه، كانت تحكر في رمضان، في رمضان نشوف الدورات هذه الدورات الإنسانية نقولوا نحن والتضامنية والحوم وكل شيء. اليوم هيك وليت على طوال الموسم طوال العام نجم تعمل دورة وتكون دورة به، اللي أهم من هذا اللي أنا نحبه في الدورات خاطر أنا عشت بعض الدورات وشفت هي الحركية اللي تعملها الدورة ذيك في المنطقة هذيك. يعني اليوم كي نحكيه على دورة تضامنية إنسانية بالمحبة بالعشرة بالوليدات الصغار اللي هما يقفوا، وشفنا طبعا بعد نرجع لكم شوية الدورة هذه تعمل لك حركية في كامل الملاية هذيك وفي المنطقة ذيك
0: حتى المشاركين مش ابناء سوق لحد فقط وإنما مختلف في القرى المحيطة
4: حتى غير
2: وغير غير هذا تلقى نساء تلقى رجال كبار تلقى وليدات صغار تلقى جو عائلي تلقى نشا هذا وين ريناه؟ ريناه مثلا في الملاسين مؤخرا في المهرجان شرينا رينا معاك ماهيش دورة رياضية لكن بطريقة أخرى تلقى الناس كلها ولاد حومة وتقرب، حتى اللي عنده إشكال مع أخوه يلقى روحه كتف في كتف في البلاصة هذيك باش ينوره. يعني احنا نثمنوا الدورات هذية ونحبوا الدورات هذية اللي تعطيك برشا وتنجم راهو في الدورات هذية تخرج منها لاعبين.
0: باهي، دورة سوق لحد.
2: أي
0: وإحنا ديما نحكيو على الرياضة للجميع.
2: أي
0: سي مروان مو ديما يتبع فينا.
2: سي مروان،
0: سي مروان يقول لي راهو الكؤوس والميداليات اللي تعطات في الدوره هذه من اهداء الجامعه التونسيه للرياضه للجميع.
2: خويا الحقيقه مروان ما عندي، مانيش باش نزيد انا تو على مروان. مروان في كل محضر يحضر، بسم الله ما شاء الله.
0: حتى نرجع نحكيوا عليها، لانه بعد شويه ان شاء الله باش يكون عندنا هاتف من قابس ومن قرقنه ونحكيوا على مشروع العب وتعلم صنعه اللي تنظمها الجامعه التونسيه للرياضه للجميع بالتعاون مع وزاره الداخليه. لكن قبلها خلينا نمشي للمكالمات الهاتفيه وناخذ المكالمه الهاتفيه الاولى. الو، مساء الخير.
4: الو،
0: اهلا وسهلا.
4: هلا بيك،
0: مرحبا، شكون معانا؟
4: وبيك اكثر والضيوف اللي معاك.
0: اهلا وسهلا بيك، شكون معايا؟
4: عزيزه فجران متلو.
0: عزيزة من المتلوي، ونادي الافريقي غدوة تلعب في المتلوي مع نجم المتلوي. ابقى معايا عزيزة، ابقى معايا، نشوف المكالمة الهاتفية اللي معاك. مرحبا بيك.
5: الو، عسلامة.
0: اهلا وسهلا بيك.
5: رياض لموش من بوسالم.
0: مرحبا يا رياض، مرحبا بيك رياض اللموشي
5: من بوسالم.
0: مرحبا وتحية لفريق بوسالم وتحية لفريق اتحاد بوسالم وكل مستمعينا من بوسالم. جاهزين؟ حاضرين؟
5: حاضرين.
0: شكون باش يواجه جميلة في الدور النهائي؟ باش نبقاو مع رياضة الألعاب المتوسطية 2026. ثم رياضي اللي هو متألق برشا، أو خلنا نحكيه على الرياضية ما دمنا نحكيه على السيدات، رياضية متألقة جدا في الألعاب المتوسطية، بدأت 2005 وما زالت 2006، ما زالت 2026 ما زالت موجودة وتحصلت على 6 ميداليات ذهبية في الألعاب المتوسطية. شكون الرياضية هذه؟ سؤال موجه ليك عزيزة، هل هي سندس حشانة، حبيبة الغريبي، أم منى الباجي؟
4: سندس.
0: هيا رياض، شنو هي الإجابة بتاعك؟
5: منى الباجي.
0: برافو منى الباجي، وتحية، تستحق تحية كبيرة منى الباجي اللي شاركت في 5 مناسبات كاملة في الألعاب المتوسطية، عندها 6 ميداليات ذهبية وموجودة توا في تورنتو الإيطالية وتبحث عن الميدالية رقم 7. نقطة مقابل 0 لرياض اللموشي. السؤال الثاني، ثم رياضي أو نقولوا اختصاص رياضي، البو هز ميدالية ذهبية والابن هز ميدالية ذهبية كذلك وتألقوا الزوز في الألعاب المتوسطية، شنو هو الاختصاص اللي نحكيه عليه؟ هل هي السباحة، الملاكمة، أم رفع الأثقال؟ عزيزة
4: سباحة.
0: رياض
5: جاب سيالته
0: اللي هي رفع الأثقال. برافو يا رياض، هو توفيق معاوية اللي كانت تألق في اللاذقية عام 87 وتحصل على زوز ميداليات ذهبية، وجاء ابنه في دورة ميرسن بطبيعة الحال وهز 4 ميداليات ذهبية، توفيق وخليل، وتحية كبيرة لصديقنا توفيق قاسم على الأرقام والهوامش اللي ذكرها. موجز أخبار ماضي 3:30. خليل رياض تبقى معايا، لأنه بعد باش تلعب الدورة النهائي مع جميلة من تونس من أجل الحصول على زي رياضي من أهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع.
6: إذاعة شباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
8: معلومة الوافية.
7: نفس الروح، نفس الإحساس.
8: نفس الإحساس.
7: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
8: من القلب للقلب.
7: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: تمثل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
9: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. انتشال 4 جثث اليوم لمهاجرين غير نظاميين عرض سواحل مدينة بنغردان وجرزيس إثر غرق مركبهم الذي انطلق منذ يوم الأربعاء من ميناء الكتف ببنغردان، وعلى متنه 16 مهاجرا أصلي الجهة، وفق ما فادنا به مراسل الإذاعة التونسية ببنغردان العوني العجيل. ووفق مراسلنا العوني العجيل، فقد تم العثور على ناج من بين المفقودين 16 تم إنقاذه أمس في عرض البحر. مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد أجمل يحث الشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة، وذلك لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار عديد الاتفاقيات، على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن والتي تخول لخريجي المؤسسات التكوينية بعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، حيث تصل القروض إلى 150 ألف دينار للشخص. في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الفرق التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتغلق 7 محلات مفتوحة للعموم لعدم استجابتها لشروط السلامة الصحية. في أخبار العالم، إيران تؤكد أن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر فاليفاف يقول إن بلاده تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
10: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: إجباير، صايح وأنسب الوجهات،
7: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
7: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
10: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
7: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
10: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
7: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
11: وباش تبعث السلام
7: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30،
10: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
11: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
7: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
10: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
7: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
11: تسمعوا التونسي
7: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
10: عدل موجتك وصيف معانا.
7: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: سامر كويز 100% سبور. سامر كويز 100% سبورت، نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية، كل نهار سبت بداية من 2 مع فوزي بن سالم، جو ترفيهي وجوائز قيمة للفايزين. سامر كويز 100% سبورت.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية في رق نجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: نوصلوا المشوار في سامر كويس 100% سبور. منذ قليل نحكيه على دورة سوق لحد، دورة بو عبدالله، ثم دورة أخرى دورة المنشية كذلك في سوق لحد في قبلي. يقرب شوية للميكرو.
2: تحية للخونة سامي اللي هو من قبلي، تحية لي صديق عزيز وقاعد يتبع فينا. قال لي حلمي راه غدوة زاد عندنا دورة في نفس المكان في معتمدية سوق لحد قبلي قرية المنشية، تبدأ غدوة في نفس الإطار زاد كيف كيف، دورة محترمة. فكل التشجيع اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله هو على المباشر. كان عندك دي فيديو ولا حاجة أبعث لنا، خلينا نتبعوها الدورة ذي، وإن شاء الله يكون يسمع فينا سي مروان بالشيب زاد على شلي يقدم يد العون للناس هذوما، ويعطيكم الصحة وبرافو سامي.
1: أنا هو باش نعطيها توا من غير ما نرجع لمروان الشايب. أنا باش نقولهم الميداليات والكؤوس الخاصة بالدورة هذه من أهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع. يبعث لنا الرقم نتاعو وتو نتواصلوا معاه. وهذا هاو قال لي أوكي مروان، قال لك أوكي أمريكا، هاو في المباشر.
3: تحية لي سي مروان والجامعة التونسية للرياضة للجميع.
2: سامي هاو يسمع فينا، هاو كسامي زاد في نفس الإطار. سي مروان يسمع فيك، تحية ليك سي فوزي، تحية للناس كل اللي باش يكونوا الميداليات والكؤوس على من عند الجامعة التونسية للرياضة للجميع، على راسهم سي مروان الشيب. بدرة كالعادة تشكر فتحمد، يعطيهم الصحة وإن شاء الله من حسن إلى أحسن لمنطقة المنشية.
1: وخدم قاو في الرياضة للجميع. نمشي والقابس السيدة هدى جمل ممثلة الجامعة التونسية في ولاية قابس، ويظهر لي مشروع ألعب وتعلم صنعة بدأ بقوة من القصرين وحتى في بقية الولايات الأخرى. سيدة هدى مرحبا بك.

0: فكرة على المشروع ككل. أكيد
1: هو أكيد حكينا عليه الأسبوع الماضي، وحكينا على معاه سي مروان على مشروع ألعب وتعلم صرعة، اللي هو مشروع كبير بالتعاون مع وزارة الداخلية، بدأ من القصرين الأسبوع الماضي، قاعد يتحول في كل الولايات، لأنه برنامج باش يشمل كل الولايات. نأخذ الوليدات الصغار في عوض ألعب وفكر، ولا خذوا ألعب وتعلم صرعة، خلنا نرجعوا لك الحرف اللي المتعودين بها في المجتمع نتاعنا.
0: فعلا تصديقا لكلامك، هو المشروع هي مشروع وطني وبالشراكة ما بين وزارة الداخلية وما بين الجامعة التونسية للرياضة للجميع، والمشروع هذا إن شاء الله معناها الانطلاقة نتاعها باش تكون معناتها ابتداء من ولاية القصرين، وسيجوب كل الولايات 24 ولاية بإذن الله. والمحطة اللي كانت في جابس كانت أكثر من رائعة، التجاوب للجناه معناتها سواديزون على مستوى الشراكة والتعاون، ومن نجمش ننكر زادة في بهذه المناسبة معناها نقدم تحية للسيد ولي الجهة، معناها كانت النواة الأساسية اللي سهلت لنا طريقة التواصل مع كل الإدارات المختصة، التكوين المهني، الشؤون الاجتماعية، وأيضا المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجابس طبعا، والمرصد الوطني للسلامة المرورية والحماية المدنية إلى آخره. كل الأطراف كانت بالشراكة مدوا اليد في اليد لمساعدة هذا المشروع ليرى النور. فعلا هو التسمية
1: مدام اسمه انت اخذيناك معنا في المباشر من جابس، وانا باش نعطيك خبر صار زادة اما يجينا توا من تورنتو ومن ايطاليا. اول ميدالية للباحثة التونسية عن طريق فراس القطوسي، بطبيعة الحال ميدالية برونزية، هذه الميدالية الاولى، وان شاء الله الجاي خير. يلا
0: برافو.
1: نكمل معك،
0: يعطيك الصحة، والله خبر يفرح، محلاها نحتاجه فرحة، ومحلانا التوانسة كل مع بعضنا، وتونس راهي ولادة وسباقة وراهي في مرحلة بناء وتشييد، وهذا هو الأساس. يعطيك الصحة على خبير المزيان هذايا.
1: أنا قلت فارس القطوسي، هو فارس الفرجاني، عفوا فارس الفرجاني، باش كل واحد نعطيه حقه، فارس الفرجاني. فارس الفرجاني
0: مش مشكلة، حقه ما يبيعش.
1: قاعدين نحاولوا، لأنه قاعدين نحاولوا، إذا كان نجمناش تحصلوا على زياد الخياري، لأنه ثم إشكالية على مستوى التواصل، ما هاكا نعطيه المعلومة في وقتها.
0: يعطيك الصحة، مشكور جدا والله خبير مزيان. هو في كل الحالات دي مرة التونسية مرفوعة، راي باش تفرحنا كل وليداتنا، والأخبار كلها مزيانة، وإن شاء الله يا ربي القادم أفضل. نعاود نرجع لك على فعاليات المشروع الوطني، وهذا المشروع إن شاء الله في جابس على مشارف النهاية، اليوم الاختتامي، انطلق نهار 20 أوت 21 و22 اليوم الاختتامي. الحمد لله معناتها المشاركة كانت طيبة جدا، الوليدات اللي شاركوا كلهم الأعمار متاعهم ما بين 14 و16 سنة. الفئة هذه كان الاختيار موجه لفئة معينة ليس اعتباطا، خاطر نسلطوا الأضواء على الفئة هذه، على ما نشوفوا فيه مثلا الانقطاع المبكر على الدراسة، ونشوفوا زادة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ونشوفوا زاد الحرقة، ماناش غراب على بعضنا، هذا واقعنا وهذا اللي نعيشوا فيه في الوسط.
1: وبربي بربي نحب اللي يسمعوا فينا التوى، وانت حكيت على الحرقة، رينا الهجرة غير شرعية، رينا الكارثة الكبيرة اللي ريناها في بنقردان، 14 شاب من عمر الزهور يغادرونا ونخسروهم، رأيوا ثروة وطنية قاعدين نخسروا فيها، وهذا دور الجمعيات والجامعات والمجتمع المدني كل باش نقضيه على هذه الآفة. الله يرحم اللي توفاوا ويصبر عائلاتهم في بنقردان،
0: الله يرحمهم الكل، وإن شاء الله يا ربي ما تتكررش مثل هذه المشاهد، وإن شاء الله وليداتنا يرجعوا للأصل متاعهم، ويرجعوا لبلادهم، ويرجعوا لوطنهم، ويبنوا في بلادهم. والفكرة هذه هي الأساس، هو المبدأ العب وتعلم صنعة، نلعب صحيح ولكن نتعلمه، في اللعب زاد متعة وفي التعلم متعة ثانية.
1: أكيد في القصرين رينا برشا اختصاصات تعلموها الوليدات، في جابس شنية ثم اختصاصات معينة يقبلوا عليها؟

0: هو شوف الفكرة في جابس كانت منطلقة معناتها بطريقة تشاركية، كل واحد مد إيده الحاجة وأقبل بشغف الشباب هذوما اللي جوا متعطشين حبوا وآمنوا بالفكرة هذه وجاوا باش يكتشفوا. الحمد لله معناها التفاعل كان ممتع ورائع، خاطر الطاقات اللي كانت لديهم ما شاء الله، معناتها شبابنا راهو غزير بالبراعات وبالإبداعات لا ينقصه شيء، فقط يستحق هكا القائد هكا الخيط الفاصل اللي باش يلم هذوما الكل وباش يخلي الطاقات هذه ترى النور. لذلك التجربة كانت أكثر من رائعة في جابس. الورشات كانت ثرية، فيها التكوين المهني، فيها المهارات الذاتية معناتها في علاقة بتنمية للمهارات الذاتية في اكتشاف سكون أبل لي سوفت سكيلز هذوما. أيضا توعوي، فيها الجانب التوعوي في ما يخص السلامة المرورية، كيف نشوفوا التهور متاع سياراتنا تو باللي موتو بالفورزا اللي ولت لا قدر الله معناها صغير يخرج ما هوش واعي بمخاطر الطرقات، اللطف يروح لما في صندوق الله لي يوريه حتى حد. ودون هذا التدخل نتاع الحماية المدنية لتمكينهم من رؤية شاملة فيما يخص الإسعافات الأولية لو برومي سوكور.
1: برافو، يعطيهم الصحة ويعطيكم الصحة مدام هدى جمال ممثلة الجامعة التونسية للرياضة للجميع. الأكيد في كل مرة باش ناخذ ولاية من الولايات كيما خذينا اليوم جابس، كان المفروض ناخذ قرقنا كذلك معاك، لأنه ثم في تينا وفي سفاقس وفي قرقنا كذلك ثم تظاهرة مماثلة إن شاء الله الأسبوع القادم تو نحكيو عليها، وكيما الأسبوع القادم نحكيو زاد على مهرجان ميداسة اللي كنا حكينا عليه الأسبوع الماضي في قرقنا، ورينا صور حلوة برشا جاتنا البارح من قرقنا. شكرا لك سيدة هدى.
0: يعيشك، شكرا، مشكور جدا، شكرا.
1: الله يخليك، وتحية كبيرة للجامعة التونسية للرياضة للجميع على هذا البرنامج وهذا المشروع، عمل إنساني حلو برشا وتكويني وتأطير للشبان. لطفي، خلينا ناخذ من عندك كلمة أخيرة، وقبل كنت ما نخليوش المتسابقين يستناونا بالهاتف، ناخذوا الدور النهائي. الدور النهائي شكون باش يربح الجائزة الأولى في حصتنا اليوم؟ ألو، مساء الخير، رياض ولا جميلة معايا؟ ألو
2: ألو،
1: مرحبا رياض.
2: بيك عايش.
1: رياض الموشي من بوسالم، مرحبا. أهلا وسهلا بيك. التليفون الثاني جميلة، مرحبا جميلة. جميلة من تونس، اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيكم. باش تلعبوا توا على الجائزه اللي هي زي رياضي من اهداء الجامعه التونسيه للرياضه للجميع، وباش نبقاو دائما في مجال الالعاب المتوسطيه. نذكر فارس الفرجاني يتحصل على اول ميداليه برونزيه للوفد التونسي، وان شاء الله بالتوفيق لكل عناصرنا الوطنيه. كم نظمت تونس جميلة من دورة في الألعاب المتوسطية؟ قداش نظمنا من مرة الألعاب المتوسطية؟ هاي جميلة.
3: احتمالات
1: كيفاش؟
3: مش احتمالات؟
1: لا، ما فماش احتمالات.
3: هاي. أما كين واحد.
1: هاي؟
3: هاي دي نسمي.
1: يزيد سمي، اعطيني اعطيني قديش، اعطيني الرقم.
3: فما برا نقول
1: زوز. والاجابه صحيحه، يعطيك الصحه. جميله، يعطيك الصحه. زوز دورات نظمت في تونس، نحكيه على دوره 1967، دوره 67 سجلنا خلالها 27 ميدالية، منهم 5 ذهبية، 9 فضية و13 برونزية. ودورة 2001 اللي تحصلنا خلالها على 58 ميدالية، منهم 19 ميدالية ذهبية في 2001. والطريف في الأمر أنه في دورة 67 ودورة 2001 نكملوا في المرتبة السادسة، يعني في نفس الترتيب. به أول دورة بالنسبة للألعاب المتوسطية رياض.
2: نعم.
1: اول دورة وقتاش انتظمت؟ عام 58 59 ام عام 60؟
2: 60.
1: الإجابة خاطئة يا رياض. أول دورة كانت في بيروت عام 1959. المنتخب التونسي وتونس حصلنا خلالها على 6 ميداليات، 3 ذهبية، 2 فضية، و1 برونزية. به سنة قلنا شكون باش يفوز بالميدالية رقم 94؟ إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية، ونبقى دائما مع بالنسبة نحكيه على عدد الميداليات، عدد الميداليات الذهبية اللي باش يتم توزيعها خلال الدورة الحالية في تورونتو الإيطالية. والسؤال موجه لي جميلة، قرابة 530 560 ام 590؟ هيا جميلة.
3: حبيت احتمالي
1: 530 560 590.
3: ماذا يقولوا؟ 590.
1: هاي رياض.
2: اجابة ثانية.
1: زوز إجابات خاطئة، لأنه عدد الميداليات الذهبية هي 500 بالتحديد 527 ميدالية، يعني قريب 530 مثلها فضية، و 589 ميدالية برونزية. ثم رياضة، ثم رياضة تدخل لأول مرة. أما قبل السؤال هذايا، خليها هذاك السؤال فاصل. قبل السؤال هذا، عام 1967 وقت نظمنا الألعاب المتوسطية في تونس، و2001 وقت نظمنا، ثم عندنا خاصية ميزتنا احنا في زوز دورات متاع تونس جميلة.
3: زينا السؤال
1: اللي كنت السؤال ثم خاصية. وين السؤال باش نسهل؟ وقتاش دخلت الرياضة النسائية للألعاب المتوسطية لأول مرة؟ اي 67 ولا 2001؟67. والإجابة صحيحة، لأن تونس ديما رائدة وخاصة في الرياضة النسائية لأول مرة. لأول مرة تدخل الرياضة النسائية الألعاب المتوسطية كانت في تونس عام 2001. مبروك عليك جميلة. الجائزة هي زي رياضي من إهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع. شنو هو الفريق متاعك جميلة؟
3: والله في فارق.
1: انت قبيله قلت تحب الملعب التونسي. اي الملعب التونسي تلعب بعد شويه 4:30 نتاع العشيه ضد النادي الرياضي الصفاقسي. شكرا ليك، يعطيك الصحه. باهي رياض، رياض اللموشي.
2: نعم.
1: ذكرني بالفريق نتاعك.
2: الفريق نتاعي حتى فريق
1: ما عندك حتى فريق؟ ما تبعش المنتخب زيادة؟
2: ما نتبعش خلاص.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك رياض، شكرا لك. إن شاء الله في فرصة أخرى. تقريبا العدد المكالمات الهاتفية اللي وصلونا اليوم 28 مكالمة هاتفية، 28 مكالمة هاتفية وصلونا. الفائز هي جميلة بزي رياضي، ثم رشيد الخميري من مجاز الباب فاز نسخة من كتاب لطفي المرحوم لطفي الزاهي، وبطبيعة الحال بتصير عملية قرعة ومن بعد نختاروا شكونهم اللي قراب اللي نجموا باش يحضروا حفلة السوسيوس نهار 28 أوت. قداش من دعوة سي شير؟
4: 3 دعوات. باهي.
1: نجموا نرفعوهم شوية؟
4: 4 دعوات.
1: أربعة إن شاء الله من اللي يتصلوا بينا توا نعملوا عملية القرعة ونتصلوا بهم. 4 دعوات لحضور حفل 28 أوت لسوسيوس لحفل محمد إجبالي وكذلك
4: سمفوني
1: للنادي الإفريقي.
4: وكذلك فما مساهمة مهمة جدا من الفنان لطفي بنطقة باعتباره باش يتولى تنشيط الحفل وتطوعا منه في إطار دعم النادي الإفريقي ودعم سوسيوس النادي الإفريقي.
1: وبطبيعة لطفي بنطقة من أحباء النادي الإفريقي وفي الحقيقة برشا فنانين اللي هم من أحباء النادي الإفريقي
4: قاعدين يظهروا توا. هذه حاجة باهية ربما أن سوسيوس كذلك قاعدة تلمي في الانتماء وقاعدين الكثير من الاختصاصات. عنا مثلا شباب النادي الإفريقي اللي ولا يطالب فينا في تظاهرات علمية. إن شاء الله العام الجاي باش نعملوا لوكاتون كلوبيست باش نعملوا دورة عربية في الألعاب الإلكترونية باعتبار اليوم نعرفوا اللي قاعدة تاخذ في صدى كبير. وهذا كله نتيجة أفكار ومبادرات شبابية لأنه الجمهور
1: يزم ترجع معنا سي هشام لأنه مثل هذه المبادرات حلوة برشا وماذا بين الجمعيات الكل تنسج على منوال النادي الأفريقي
4: خاصة وأنه الحقيقة يعني بلاتو ممتاز أولا بيك أنت بسي لطفي بسي حلمي كذلك بالمعلومات الثقافية اللي خذيتها ثقفت برشا يعني برشا معلومات أول مرة نسمعها وأكيد على ذمتكم وبارك الله فيكم.
1: يعطيك صحة لطفي ما عادش عنا برشا وقت المحطة الجاية بالنسبة ليك أنت في تونس نعرف اللي ما زلت وصلت توا ما زلت مشوش شوية المحطة الجاية وين باش تكون؟
5: المحطة الجاية أنا ديجا توا جاي على البروجي اللي حكينا عليه. البروجي يتمثل أنه احنا نعاود نذكروا سوسيتي هذه ريو انترناسيونال فوتبول يتمثل انه باش نعاود ناكد عليها باش نعاونوا الزواوله باش ما نقولش كلمه اخرى احنا بور اللي يحب واللي راه في ولده واللي راه في نفسه ويرى انه مظلوم وتظلم في تونس وعنده الامكانيات البدنيه والفنيه
1: ينجم يكون ستار في الخليج العربي علاش لا
5: نعاونوه ما فهم حتى مشكله. اللي يحب يتصل الرقم تو مش مشكل نملو سي فوزي 99 341 566 هذا رقم المدير التنفيذي نتاع الشركه. مرحبا بالناس كل فما كلمه كما قلتها في عمان حضر باسبورك ومرحبا بك.
1: ومرحبا بك حلمي 10 ثواني
6: 10 ثواني سعيد جدا بالوجوه النير ان شاء الله تكونوا عدينا شويه بامتياز. مبروك للي ربحوا وان شاء الله من حسن الى احسن. نحب نقول مع بدايه عوده البطوله اللي هي بعد قليل ان شاء الله ان شاء الله ندخلوا في الاجواء الباهيه ان شاء الله الروح الرياضيه هي اللي تطغى على البطوله نتاعنا وان شاء الله نشوفوا موسم يكون افضل من المواسم القادمه وان شاء الله السنه تكون القفزه النوعيه للفرق نتاعنا التونسيه.
1: نعم انا باش نختم بنداء لكل اللي ربحوا معانا في مختلف حصص سامر كويز 100% سبور الجوائز نتاعهم موجوده يتصلوا بينا في التوقيت الاداري بطبيعه الحال وياخذوا الجوائز نتاعهم. حبيت نقول لنسرين مسبيخه اللي اعطيناها راديو الاسبوع قبل الماضي الراديو موجود وإن شاء الله يوصلها في القريب العاجل. تحية إلى كل السادة المستمعين يعذرونا بعض اللي ما نجمناش ناخذوهم معانا بعض المكالمات الهاتفية المسابقات والجوائز الجائزة الخاصة بمسبح خالد بن حفصية هابي لاند إن شاء الله الأسبوع القادم نقدموه للسادة المستمعين. سي هشام نشوفوك إن شاء الله نهار 28 في مسرح قرطاج.
4: مرحبا بكم حللتم اهلا ونزلتم سهلا والمتعه مضمونه ان شاء الله.
1: الله يخليك. شكرا سليم القصيبي شذاف الاخراج الرقمي كوثر الجيوي بعد شويه كالعاده الموضه وما ندراك ما الموضه. الى اللقاء صباح الخير.
7: سامر كويز 100% سبورت. سامر كويز 100% سبور. نجوم ألعاب مسابقات جوائز ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين أنشطة صيفية فرق نجوم رياضية كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم جو فرهيد وجوائز قيمة للفايزين. سامر كويز 100% سبور.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي
9: اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: style et beauté. ستيل اي بوتي سحر اناقه ولمسات جمال احدث الصيحات اطلالات النجوم ونصايح الدون ستيل اي بوتي كن مزيانه كل يوم كن مزيانه كل يوم ستيل اي بوتي.
1: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في ستيلي بوتي عدد قبل أخير من ستيلي بوتي. قبل ما نرجع لكم بتبيع للكورة والماتشوات ستيلي بوتي حصة الفاشن والبوديكير نعطيكم جديد الميكاب الشعر واللبسة. اليوم في الحقيقة عنا برشا مواضيع باش نحكيو على ليزاكسيسوار أوتون 2026 توسكي ساكاما شوسيغ أكسسوار للشعر باش نحكيو كذلك لي باسكيت أوم توندونس أون 2026 باش نحكيو على مكياج وتصنيع تصنيفات وتصفيفات شعر نجوم السينما والمسرح أكيد عندهم مكياج وكواف سبيسيال وخاص بيهم. وفي سبور باش نحكيو على تقوية الساقين وحلم كل امرأة وراجل هما لي جونب لي كويس ميسكلي. قبل هذا الكل نغم أولى أنغامنا في ستيلو بوتي وبعد نبدأ مع ضيوفنا في إذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس الكل.

0: سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل إي بوتي، كون مزيانة كل يوم، كون مزيانة كل يوم. ستيل إي بوتي.
1: اهلا ومرحبا بالجميع من جديد في ستيلي بوتي، مواصلين معاكم ليميسيون حتى للستة متاع العشية. رحبوا بضيوفنا ساعة في الاستوديو، ليديز فيرست بتبيع نبداو، مادموزيل رملة الشرفي فاشن ديزاين.
2: عسلامة وهلا سالو سالو.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: ميرسي عايشة.
1: حلو لو تفيت هكا تابع الصيفي، تابع
2: صيفي حاجة تونسية رفرفية
1: محلاه لي كولور والكل. ذكرنا الجمعة اللي فاتت تحكينا على الفنانة المغربية لبست قفطان ستيل هكايا في مهرجان الحمامات الدولي. بون القماش مش هو اما نفس الالوان والكل فاشن
2: اللي رجعنا للتراديسيونيل، رجعنا التراديسيونيل بالقوي ولي كولور بالقوي الحقيقه.
1: كذلك مادموزيل ابتهال المكي سبيشال افكت ميك اب ارتست، مرحبا بيك مادموزيل. اي فسر لنا شنو هذايا، مش مستنسين الحقيقه ديما يجيونا لي ماكياج العاديين معناها
3: في الافلام مسلسلات كترا ما نعرفش باغ اكزومبل
1: معناها نجم تكبر عبد في العمر مثلا،
3: في العمر نصغروا في العمر ما نعرفش، هنا فما حرب مثلا باغ اكزومبل فيلم في حرب دموميت كل شيء كل شيء.
1: خدمه صعيبه هذه اصعب من الماكياج العاديين معناها، خاطر فيها برشا تغيير في
3: معناش برشا في تونس.
1: باهي صديقنا كالعادة ماهوش ضيف، هو في الحقيقة ولدي ذا شباب محمد كريم بالعبيدي، مختص حلاقة هير ستايليست. أهلا وسهلا.
4: شنو أحوالك كيف؟
1: الحمد لله. مدة
4: عندي جمعتين نحس في حاجة ناقصة ما جيتش.
1: لاباس تو
4: صافا شوك باهي الحمد لله.
1: باهي نبداو ساعة بالفقرة الأولى في بتبيع ستيلي بوتي يا تصيب يا تخيب، وباش نحكيو على بتبيع مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة الأخرى الكل حكيت على عرس الدون كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز، برشا كلام تحكي على الأوتفيت ولبستهم في العرس. نسمعوا شوية من الشارع التونسي بعض العينات شنو حكيت، فما اللي أب فما شكون داون.
0: يتصيب يتخيب يتصيب يتخيب.
5: ما عجبتنيش وما نعملش نهار اخر عرس هكا نلبس هكا.
1: علاه ما عجبتك؟
5: خاطر ما سامبل ياسر ما نحبش هكاك.
6: انا حسيت ياسر كلاس وياسر راقيه ومحلاها، اما انا نهار اخر ما نعملش عرس كيفها ما نلبسش كيف
1: عادي. رايك مادموزيل في لبسه كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز نهار العرس نتاعو؟
2: محلاها سامبل وشيك وكلاس، خير من البساطه والكلاس.
1: هذو معاينا دونك من اللي اخذيناهم حكاوا على لبسة كريستيانو او جورجينا، اكيد بحذينا فاشن ديزاين وتنجم تكون الاقرب اني تعطي رايها وبتبيع زيدا كريم وابتهال. نبداو بيك رملة، اللبسة كنشوفها شوميز بلانش جوب.
2: وي سيتي ان تروك بلوز او موان سامبل، شوميز بيضا افيك اون جوب كورت ماشيه مع البدان بلانش زيدا. نشوفوا زيدا الأكثرية فما دي اكسسوار ياسر امبوزون في اللبسة نتاعها. سمعت برشا من اللي قالوا اللي ما تعجبنيش لبسة ياسر سامبل ماهيش متاع عرس. جست حبيت نقول اللي هو لو مارياج صار في البرتغال في التشيرش معناها نتاعهم. معناها حكاو زيدا في دوتر ماجازين كريستيانو وجورجينا وقالوا اللي لو مارياج هذايا معناها حاجة بلوز او موان سامبل اون فامي صغيرة برشا. دونك انا جو تروف اللي ما تستحقش ياسر هاي لامين، مي باغ كونتر قالوا بيانتو بتيتر باش يعملوا بلو تار باش يعملوا لو مارياج نتاعهم باش يكون اكثر غرانديوز
1: هذا ريليجيو باش يعملوا ربما سيفيل.
2: اكزاكتومون سي سا. الكوليكسيون اللي كانت لبستها جورجينا ريالمون جو بونس سيتي غوتشي معناها لا شوميز و لا جوب. بالنسبة لي انا حاجة في البلان سامبل ال سامبوليز لا سامبليسيتي نتاعهم و لامور نتاعهم اللي كي ا دوري 10 ans peut-être حاجة هكيكا
1: سي ان تراكتر شوية.
4: ولدهم يظهر لي 17 ans.
1: لا هذاك مش ولد جورجينا الكبير جونيور، مش ولد جورجينا لاولادها في 7 ans هكيكا عندها جمال يظهر لي.
2: اكزاكتومون. دونك بالنسبة لي انا حاجة هكيكا في السامبل في البوتي في المينيمال.
1: هي مرملة سامبل والكوليي معناها حاجة واو شارجي وديامون هكا بلينغ بلينغ.
2: هذاك اسمه الكوايت لوكجوري معناها لو فيت انك تلبس كل شيء في سامبل متحييها مثلا ببروش والا بكولي والا باكسيسوار يكون فيه فالور ياسر كبيرة. وان سي تري بيان اللي هذاك فيه فالور ياسر كبيرة. دونك الى استيمي من اغلى لي بيجو معناها اللي لبستهم الكوليه نتاعها. دونك سي سا نحكيو زاد على الخاتم معناها اللي هو كان حاجه فالوريزي بالقدي وكها ومعناها.
1: دونك لا شوازي لا سامبليسيتي في اللبسه او في البيجو الاكسسوار كبرت الكل خاطر ما يجيش الزوز معناها ما نجمش تكون غاب هكا ياسر شارجي وزيد معاها اللبسه ومعاها البيجو.
2: وي
1: باه ابتهال انت عجبك
3: الاوتفيت؟ الاوتفيت عجبني انا نجم نعرسك
1: نجم برشا هما لما حاله قالوا نجم
3: وسامبل
1: رجعنا لل مينيماليست رجعنا لكل شيء سامبل
3: صحيح اما الميك اب الحقيقه ما عجبنيش برشا
1: انا شعرها الحقيقه انا شعرها حسيته ما شتته معناها هكا وخرجت ما فما حتى
3: شعر
1: مسلسة مكياج خير هي
3: صحيح مسلسة مكياج أحسن
1: أحسن من كيكة بكريم رأيك خاصة أنت عادة في كريستيانو
4: والله حسيت هو شوف هو جنرالمون أي حاجة سامبل باش تكون محلها ما حسيت هما كلي بسطوها برشا الحكاية معناتها ولات مناسبة تحسها أقل من العادية معناتها في الأخر يقعد عرس معناتها لازم تحسس العباد اللي نجم يكون رأيي معناتها خارج نطاق أما حسيتهم نقصوا فالور لارس معناتها اللي يظهروا للعباد راهي حاجه نتاع
1: مش فرحه عمر وواحد يلزم
4: صحيح صحيح
2: ما ننساوش اللي هو سي مارياج ريليجيو معناها الاغلبيه كي يعملوا لو مارياج هذاك يكونوا ياسر في سامبليسيتي اوكي هي كانت ياسر سامبل مي ما ننساوش اللي لا مدام لبسه غوتشي
4: اللي هو يعني لهم مش حاجه معناتها انت احنا نخزروا لها دو فالور الوقت اللي هو رونالدو معناتها باش نايب يخزر لها
3: هي ديجا لبست نفس الشوميز اللي تقابلوا بها اول مره وقت اللي تخدم في غوتشي
1: زعما
4: اي هكاك يمكن فما
1: عملوا ليام معناها بين
3: حبوا انه العرس يكون كان معناها كلوز كان صغار وماكا
1: سيتان شوا حتى لبست كريستيانو محلاها بون رجال يلبسوا كيكا برشا شفنا دي جوار كونيو شفنا دي ستار امريكان زاد لبسوا كيكا كريستيانو الحقيقه معناها على بغي كانت لبسته باهيه ما فيها حتى كريتيك
2: بس حاجه بيجي بلون
1: تيشيرت بلون ولا
2: اكزاكتومون معناها الحاجه هذيا سماتش حتى اللبسه نتاعها هي اللي زوز قعدوا في لي كولور هكا الخفيف صيفيه البارد البلون البيج حاجه اللي تمشي معاهم الزوز غيرمون في المارياج الغوليجيو هذايا.
1: دونك نقولوا داون هكا في الفوت نتاعنا كلهم ها داون لبسه ما نجموش نقولوا اب بما انه حكينا مع برشا بون عديت دي زيكستري اما الاغلبيه الشارع قالوا سامبل اي جولي وبطبيعه واللي معناها يعرفوا الفالور نتاع السيري اللي لبستها جورجينا سي سي و
2: نستناو منهم مارياج اخر يكون لبسه ما خير برشا مارياج دو فيت معناها افيك لي زامي وكل شيء
1: بتتخنسبر إن شاء الله نحبوا نشوفوا كريستيانو وجورجينا ديما هما ماخذين الأضواء والشهرة بالحق معناها أوي. كريستيانو حتى بينتو بشي بطل الكورة لكن بش تقعد الناس تبع فيه ولنبغ دي سويفي له الجورجينا بتبيعة بش يكبر نمشي وبش نحكيه على الموضة توا وبش نحكيه على الاكسسوار أوتون 2026 في تبع الموضة
0: تبع الموضة
1: تبع الموضة والحقيقة توا الصيف بدأ في الفام تاعو دونك خممنا في الخريف لوتون وأكيد برشا نساء بداو يخمموا بداو يرتبوا لي غاردروب نتاعهم شنو باش يخليو شنو باش يزيدوا يشريو دونك حبينا نحكيو جينيرالمون على ثلاثة ولا أربعة دي زاكسيسوار لي ماست هاف لازم يكون عندنا نحكيو لي ساكاما توا رجعنا يظهر لي حسب نتوما بطبيعة تبعوا رجعنا للفينتيج للسيكان نتاع لي زاني 2000 رجعنا للساك المويان شانيل الارميس الجوياخ الصغار ما عادش كل السيكان الكبار دونك نحكيوا على لي ساك ما
2: او فيت لي ساك حاجه لازمها تكون موجوده بيان سور في كل غاردروب نتاع طفله ولا مراه كسوا ساك كبيره ولا صغيره بالنسبه للتوندونس اللي ماشيه توا الاكثريه معناها كيما قلت انت لي ساك صغار خاطر غير ما العبيد ما عادش تستحق حاجة باش انها تحط فيها كل شيء أبار لي مامون بيان سور اللي نفهموا معناها مي غيالمون لي ساك صغار نمشيو أكثر في لوتون لي كولور أورانج بلوز أو موا فيولي بلو فونسي زادا هذاكا ماشي على الآخر فما زادا أون توندونس قاعدين يعملوا فيها توا اللي ياخذوا لو بوتي ساك il enroule foulard fille ou la haja kika pour avoir une touche de modernité khatkima qona le vintage mais lazmou ykoun plus ou moins mish maya metna
1: taw les gadgets naha ma adch moda taw foulard ma adch chargé
2: nhatou hajet plus ou moins simple mais khalina nmchiou zda akther fel colori taw les couleurs machine akther chouya men qbel تعبنا ياسر من المينيماليزم اللي فيه البيج والغريج والبلان وكل شيء ماذا بينا تاو ندخلوا اكثر
1: المارون ياسر تاو توندونس سي كان مارون خاصنا لي تريسي بوتيغا قاعد يخرج في سكان مزيان زاد في لي فورم الكل
2: نشوفوا زاد في لي فورم اللي قاعدين يخرجوا فيهم فما لي كولور كيما قلنا المارون فما aussi le mariage le marron et le jaune pastel jaune beurre réellement يمشيو مع بعضهم كيف كيف نلقاو لو فيولي بالكدي نلقاو البلو على الاخر معناها انا الحقيقه جو كونساي لي كولور هذوما بروشينمون ميم حتى لي موتيف
1: لو بلو فما مادموزيل لو بلو معناها زوز الوان في البلو معناها تريسي ساك بلو مارين وبلو سيال ياسر حلوين غوياخ يظهر لي قاعد يخرج فيهم هما والفيغ زادا يمشي برشا مع المارون
2: فما لو ساك بوتيغا اللي ديما معروف هو الفيغ هذاك هكايا لي كولور الحقيقه توا
1: وفما الماتيير اللي رجعنا للدان للدان تري توندونس في باش يكون زاده في
2: اكزاكتومون لو دان واللي ساعات نلقاو فيه باغ اكزومبل لو ساك لي كلو يبداو معاه الدان الدان بلي كلو حاجه ياسر معناها توندونس لي ميت هذوما وكهو غيرمون هذوكم هما
1: زاد لي ساك الونجي اللي يبدا كي المستطيل ميوميو قاعد زاد يخرج فيهم وبرشا دي مارك اخرين نقلوا على ميوميو قاعدين يخرجوا فيهم لي ساك هكا مربع والونجي زاد حلو برشا ومدخم انا الحق مون كوت كار نحبوا برشا زاد وحده طويله زاد يبدا مزيان
2: اكزاكتومون فما زيد جاك موس معناها لو كرياتور فرونسي اللي
1: هو مربع صغرون جاك موس
2: هذاك تشيكيتو القديم قبل كانوا يخرجوا فيه
1: خرج حاجه جديده تو
2: جديده وفي بالي بسميها لا باغيت حاجه هكا خاطر لو ساك ماشي بالكبير شويه بالطول سي فريمون تري بو معناها سورتو جاك موس لي كولور اللي يستعملهم ياسر يمشي على الميديتيراني
1: والحاجات بيبي بلو
2: مزيانين حاجات هكاك صوبر مزيانين في السامبليسيتي نقعدوا ديما في المينيماليست مي بتوش جديده نتاع 2026 و 2027
1: فما زاد لي بوشيت اللي معنا سنوات ما معناها موضتهم ما مشاتش ما ماتتش
2: اكزاكتومون انا بالنسبه ليا لي ساك ان جينيرال ما عمرهم ما يموتوا مدوره طويله قصيره كل شيء يقعد يمشي غيرمون انت وكيفاش تو لاسوسي مع اللبسه نتاعك غيرمون كيما انت قلت لنا الدان فما الكوير زاد اللي عمره ما يمشي هذاك فما ديرنييرمون زاد شفنا في الصيف السناب برشا كروشي هذا حاجه موجوده ياسر لي كروشي معاهم كيما نقولوا نحن لي زاكسيسوار
1: حتى شابو بتيت شابو
2: حتى بتيت شابو حتى الكروشي اون بتيت فولار اللي تتحط في الراس معناها الكروشي زيد باش يقعد جو لو بونس وياسر مزيان بالنسبه ليا
1: فما زيد لي فوسفورير الحقيقه انا مانيش من المغرومه بهم برشا اللي ساكن مع فوسفورير معناها فما فيهم وعليهم فما شكون يحبهم وفما اللي لا انا je vois pas نحس
2: هي اي الفوسفورور ان ساك سي بلوس حاجه استيفال نقولوا نحنا معناها باش تمشي بها غير موريت كاربت ولا حاجه تبدا حاجه ياسر هكا موجوده وظاهره وبالمارك نتاعها وهذوكم الكل انا بالنسبه لي زاد جو سوي با ياسر فوسفورور ولا ساك ان فورور لي جو بريفير حاجه ديما سامبل اي سوبر
1: قلنا قبليك انه احنا بعدنا على السكان الكبار معناها تو رجعنا للصغار والمويا اغماس بتبيع هذاك للسنوات الاخيره دونك زاد فما السكان الكبار تو جو فوا اللي هما توندونس كبير اما يبدا سوبل يبدا الكوير سوبل تنجم تردوا حتى بوشيت
2: اي عرفتك على شنو تحكي لي ساك هذوكم نلقاوهم الاكثريه في الكوير فان كوير يبدا كوير ياسر خفيف
1: خفيف
2: وغيرمون تهز كل شيء tu peux mettre tout ذاك علاش بكري حكيت على لي مامون ديما تلقاهم دي ساك كبار على الاخر اي دايور الكوليكسيون الاولانيه اللي بدات نتاع ارميس كيما نعرفوها اللي هي بدات بساك بور اون مامون اللي توا البركين اللي هو توا مازال وباش يعيش مع اللي هو ساك كبير غير معناها ويقعد دونك انا جو تروف لا توندونس دو ساك انورم راهي باش تقعد كيما نشوفوا زاده في يومياتنا معناها نتاع كل يوم La femme, elle a toujours besoin de son ordinateur, sa tablette pour le travail, son téléphone, son agenda. Donc, ça, le kibir, raudi man stahqoulo maana.
1: والساك ولا بيس متريس في لبسة المرأة تاو ما عادش كيما قبل أي ساك تاو الساك نختاروه شوا وكاليتي إتو معناها ولا حاجة
2: سورتو لا كاليتي بيان سور سورتو نحكيو على الكاليتي خاطر نبعدو شوية على الكوير الخايبة اللي تتقطع اللي تترشق اللي
1: تتريش
2: اللي تتريش اللي أبخيفير حاجة كيما حكينا بكري فينتيج اللي هي باش تقعدنا طول العمر جو بخيفير نحطو
1: برشا فلوس
2: برشا فلوس اكزاكتومون
1: في ساك
2: يقعد ك حاجه البس وطيش ديما زاد نحكيو على على الايكولوجي وكل شيء اون بريفير حاجه دوم بيان سور
1: ماذا بينا نرجعوا للين نرجعوا لل
2: لي ماتيير ناتوريل
1: كيما ساك هكا قاعدين نشوفوا فيه اللي تبعوا فينا على الباج هكا ساك رمله اكزامبل حلو
2: وي سي سا هكا فيه البوا وفيه ريالمون لو كروشي واللي هي حاجة نلقاوها ديما
4: خدمتك انت يا رملة
2: هذايا لي اما اون مارك تونيزيان الحقيقة نسيت بالضبط شنو هو الاسم مي سي اون مارك تونيزيان انا الحقيقة ياسر نشجع لي مارك تونيزيان ولي براند صغار بحكم لي انا واحدة منهم معناها يعني عندي ما بروبر مارك
1: ولا عندنا دي جون يخدموا في خدمة باهية
2: مش
1: كان امبورتاسيون نجيبوا فيه من برا كيف كيف اكيد ابتهال عندك شوا في لي ساك عندك دي ساك بريفيري اللي ديما معاك اكزومبل انا ديما لي ساك مويان ديما معايا نيمبورت كال مارك ديما نحب ساك مويان
3: ساك كبير
1: تحب ساك كبير
3: حكم خدمتي
1: ديما تحط في كل شيء
3: الماتريال انا باش نحط
1: في سواري خارجه هكا
3: ديما ديما
1: دونك سي ان شوا كل واحد كيفاش يحب نحكيو زاد على لي شوسور اوتون 2026 الرجال ولاو كريم يهزوا لي ساك ما ويحطوا فيهم عن بزوان ولا زيادة
4: نعم عندهم العوام الأخرى ولا وحتى وقاعدين كل مرة تطلع فوزة وكل ما أنا الحقيقة ليه ما كنتش مستنس بها وما قبلتهاش الحكاية حتى ساك نجم نعمل ساكادو ونجم نزفها كي نبدأ عندي باجاج ما سينو هذيك وبنيزها هكا في يدي ودق طق ليها نحسها ديما فما حاجه ونجم ننساها زاد كان خمم ناقي نجم نخليها
1: في البلاصه عاد احنا عملناها باش تعاوننا مش باش ننساها
4: جينا انا حتى لبستي كل دونك ديما نبدا نلبس حاجات فيهم برشا جيوب دونك نبدا نخبي في جيوبي وبالي مرتاح وما تحسهمش مي الكوش لو تفيت وجوي باهي
1: باهي اللي هذايا راي كريم راي اللي يسمع فينا اكيد ويتبع فينا على الباج رجال شنو ما لي ساك ابتهال ربما رمله اللي ينجموا رجال معناها يستعملوهم وما همش اوفر ما همش ياسر اوزي
2: réellement les sacs en bandoulière qui m'en alcao par exemple l'acteur américain Jacob Elordi il bosse comme Dima zedan alcao les sacs qui m'a les pochettes les qui nous قبل يستعملوهم المعلمين هذو كم راهم ياسر ياسر قاعدين يمشيو زيد
1: لي جوغ زيد تاع الفوتبول تاع الكل
2: قاعدين ديما راهم يهزوا في لي ساك لوي فيتون هذو كم الكبار معناها جو تروف كو سي سي بو ريالمون ما تستحقش برشا جيوب
4: سامحني رملة بار كونتر ريت غالي يظهر لي ولا ما نعرفش شكون من لي زارتيست ريت ساك هكا تتحط ساك هكا كومبليتوم
1: يحطوا البرا في
4: وقت دخلنا في
2: لي بالنسبه لي انا نشوفها حاجه عاديه
4: هي ماشي هي ساك هكا راجل حاطها ساك هكا معناتها اوتوماتيكمون اليد باش تولي فما موفمون غلطه معناتها في ما نعرفش كل عبد كيفاش راه كل
1: عبد الاوفر تو ساك جاك موس باش يهز راجل سي با جولي معناها ما ساك كبير ولا
2: ساك كبير
1: كبير اي اما ساك
2: وقتها ندخلوا في
1: حاجه اخرى
2: لو ساك كبير يبدا بارفي للرجال الحقيقه وانا دايوغ حتى في الشارع التونسي معناها حتى كي ندور تو وليت نلقى ولاد معناها جينزي نقولوا نحنا يهزوا لي ساك اون بوندوليير هذوكم يبداو طويل يعاونوهم الحقيقه كانك هز كارتابه ديما على ظهرك باش نبدلوا شويه في ستيل
1: اي لا وباهيين معناها كيما نسيك براتيك باش يحطوا توا رجال يحطوا ما يحطوا تليفونهم برشا حاجات دونك ساعات لوبليغاسيون تحكم انه بوتيتر في تونس تاو بتيت ابتي وليو فما اللي يهزوا لي ساك بعد شويه موجز الاربعه ونص وبعد نرجعوا حكينا على لي ساك باش نحكيو على لي شوسور توندونس 2026 او مي فام بعد شويه راجعين

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أفاد اليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 15 شخصا عرض سواحل مدينة بنغردان وجرزيس. وأكد جبابلي أن عمليات البحث والتمشيط متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. مؤسسة زندا تمويل تطلق برنامج منح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 يمتد على 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. قطب الطالب المبادر بجامعة المنيسير يعلن عن فتح باب التسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات 26 و2000. بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية المستدامة لدى الشباب، يطلق المركز النموذجي الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية دورة تكوينية لسفراء البيئة في إطار برنامج نزرع المستقبل للكشافة التونسية. دورة تكوينية ستتواصل إلى غاية 24 من أوت الجارية، وتتضمن ورشة تقنية حول الغابات التونسية والتغيرات المناخية. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف خلال الساعات الماضية مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان بقذائف فوسفورية، وينفذ عمليات تفجير واسعة بعدة بلدات جنوبية. ومدير الإغاثة الطبية في غزة يؤكد أن 350 ألف مريض يحتاجون للأدوية، وأن الكميات التي تدخل إلى القطاع غير كافية. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم.

0: Style et beauté. تبع الموضة. تبع الموضة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الجزء الثاني من ستيلي بوتي. نعود نرحبوا بضيوفنا الحاضرين في استوديونا اليوم، محمد كريم بالعبيدي. أهلا ومرحبا.
2: عايشك أختي كاثر، شنحبيتك.
1: أهلا وسهلا، هير ستايليست في لافايت شارع حرية. ذكرنا بالصالون تاعك.
2: البنس حجام كيف ما قلنا في شارع حرية. مرحبا بالناس الكل، صالون ميكست، اللي يحب يعمل اي حاجه يجي.
1: حتى ولا ما تلي شعري حتى مره
2: هاك ما جيتش عاد. شنو باش نعملوا؟ انا نقول لك اجا
1: اتو صيف، مانيش ياسر شعر، خلي تبرد الدنيا شويه.
2: صحيح، مازال فيه الصيف، نكملوه ونعملوا برشا فازيت.
1: رملة الشرفي فاشن ديزاينر، مرحبا مره اخرى. قول لنا عندك اتيليي؟
3: بيان سور عندي اتيليي هوني في مون بليزير، مش بعيد. مارك نتاعي اسمها لوليتا تايملس، الاكثريه نعمل لي فيتمون استيفال، وان شاء الله تاو باش نكبر ونولي اكثر.
1: لادريس اكزاكتومون اللي يحب يتصل ويجي؟
3: لادريس اكزاكتومون نهج البكري جو بونس في مون بليزير.
1: اكزاكت اكزاكت اول مون بليزير ولا في ال
3: اول مون بليزير؟ وي دايور تنجمو تلقاوني باغ اكزومبل لادريس على الانستغرام لوليتا تايملس،

0: معاهم به. كوتش مهدي التويتي التحق بينا توا، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك.
0: اكيد بعد شويه باش نحكيو موضوع يهم السيدات والرجال، هي لي جون بي لي كويس، نحبوها ميسكلي خاصه في الصيف، هو في كل وقت اما في الصيف اكثر، اللبسه للي سواغي للسهريات. مرحبا بك مره اخرى.
1: مرحبا بك عائشه.
0: نكملوا نحكيو بالطبيعه على التبع الموضه، حكينا على لي ساكاما توب توندونس اوتون 2026، باش نحكيو على لي شوسور توا. يظهر لي اهم لي شوسور اللي موجودين توا قاعدين توندونس. نحكي انا بون نحكي مون كود كور، هما مرتاحين دي كونتراكتي، هما لي موكاسان لورا بيانو طيارة ياسر برشا ومرتاحين، ولي كولور زادا فاتحين البلو بيبي بلو
2: والبيج. بيان سور على الكونفور.
0: على الكونفور وي
2: اكزاكتومون. نتاع باغ اكزومبل عبد يخدم كل يوم وكل شيء ما ينجمش يلبس لك، اون فام ما بو با بورتي دي تالون دو 15 سنتيمتر 11 سنتيمتر 9 سنتيمتر يا حسره معناها هذوكم 2015 كنا نجمو نمشيو بهم. توا اون اوبت بلوس على كيما قلت انت لي موكاسان، على لي بتي بتي تالون اللي هما دو 9 سنتيمتر هكاك
0: راجعوا
2: ميم 5 سنتيمتر ماكسيموم اللي هما كانوا يتلبسوا في لي زاني 2000.
0: نرجعوا تحكي على الميول لي طون
2: لي ميول اكزاكتومون. توا رجعنا لهم اكثر. لي باسكيت بيان سور ديما ايز اكزيست معناها.
0: طبعا نحكيوا على لي باسكيت، فما صارت كولابوراسيون بين دي مارك معروفين وعطاو حاجه مزيانه برشا. تو بعد نحكيوا على ميو ميو.
2: اكزاكتومون بالنسبه للي شوسور زدنا نحكيوا على توندونس اوتون، باش نرجعوا زيد كيف كيف للي سانتياغ دوك ما يتنحاوش. اللي يبداو معناها طالعين شويه، فما اللي ياخذهم
0: كافاليير انت تحكي
2: اي لي سانتياغ، فما زيد اللي يستايليوهم باغ اكزومبل يبداو طويل حتىكش الجنو يهبطوهم يلفت الفازة ديك الفخواسي شوية. دونك سي سا ريالمون
0: لي بالرين زادا امبريمي انيمالي زادا توندونس برشا، فما لي بالرين زادا ساتان مزيانين برشا ولا سوا
2: اكزاكتومون. زادا فما اصلا لي بالرين اللي يبداو ان ماتيير هكا كيل مشبك ولا كيفاش ترونسبارون
0: ترونسبارون.
2: هذوكم زادا رجعوا لهم بالكدا يلبسوهم باغ اكزومبل مع دي بونتالون لارج. الصيف هذا يلبسوهم برشا ريالمون. وي
0: زادا بالرين تعجبني زادا برشا وشفتها بون في تونس مش برشا. الفيلوغ زارا خرجت منها برشا للوين البورغاندي والروج تري جولي.
2: وي وي اي سي سا ان فيت حتى غادي كان نلقاو لو كونفور في البالغين نتاع كل يوم
0: نتاع راحه. وتو كيما قلنا رجعنا للسامبل ولا
3: الكوبوي زيد
0: نرجعوا
3: توندونس
2: اكزاكتومون. الكافاليير نلقاهم زاد في لي شابو معناها لي كوبوي حاجه من لي اكسسوار اللي ولات لازم موجوده.
0: فما زاد رجعنا للشوسير روج ياسر توندونس سنه رجعنا، وقبل كنا الساك لون والشوسير لون، توا ولينا رجعنا للتنسيق الساك والشوسير كي بعضهم. رجعت الموضه ومزيانين برشا خاصه الروج ياسر حلوين وكلاس.
2: وي اكزاكتومون رجعنا ياسر الماتشي ماتشي باغ وشوسير اللي هي حاجه ياسر مزيانه الحقيقه. ودايوغ ما نتصورش باش تعاود تتنحى خاطر كلنا ولينا اون شوازي لي كولور نتاعنا. هاو مثلا فما عنا اكزاكتومون شريت ساك في الكولور هذه ماذا بيك صبات يكون بلوز او موان نفس الكولور. دونك ماشيين اكثر هكاك وي
0: حتى ماتريالمون احسن لنا معناها هكا عندنا زوز نفس اللون باش ما نشريوش برشا الوان اخرين. زاد لي بوت راجعوا حتى ما عادش كان شتاء راهو توا لي بوت قاعدين نشوفوا فيهم توندونس حتى في الصيف في الفصول الكل. لي بوت كافاليير زاد مزيانين برشا تلقاها مع ان بيتي تروب هكا.
2: وي اكزاكتومون. انا باغ اكزومبل كيما قلت لك نعمل لي فيتمون معناها نتاع لي فيستيفال وكل شيء. غيرمون توا حتى في الصيف فما بليزيور فيستيفال صاروا في تونس وشاركت فيهم اللي لي شوسور غيرمون نمشيو اكثر للي بوت معناها بلوز او موا يلبسوا اكثر دي بوت معاهم دي شورت ودي فولار وحاجات هكاكا. دونك كيما انت قلت لي بوت زاد يمشيو في الصيف.
0: وانا عجبوني زاد التوندونس هما من 2025 لي بوت ايبيسور اللي يبدا هكا يا طويل وبعد كيفاش نفسرها غوفير يرجع اللوطة محليهم هذوكم لي غروند مارك صنعوا منهم. فهمتني شنو نحكي؟
2: اللي يرجع هكايا وي
0: برشا ارميس صنعت منهم برشا هي في البدايه وبعد برشا لي مارك قلدوا ارميس زاد هذوك محلوين ومزيانين برشا. لي بوت دو بلوي زاد راجعوا
2: اي
0: خاصه واحد ماشي
2: لي شوسيت كي ديباس
0: كي ديباس مزيانين برشا وشوفوهم من برا بون في تونس ما شفت منهمش برشا. يظهر لي ما نسيتش حتى شوسور هكا
2: ليه عملنا

0: التور نتاعهم الكل تور نورمالمون جوست لي باسكيت
1: لي باسكيت باش نحكيوا على لي باسكيت وي انا عجبوني توا ولاو لي باسكيت نورمال اللي مستنسين بيهم لي نايكي لي لاديداس توا فما كولابوراسيون كيما قلنا بين ميو ميو ونيو بالانس اللي يبداو فيهم برشا خيوط ملونه فما زاد الكولابوراسيون صارت بين فالنتينو بين بيما عطاو حاجه مزيانه برشا
0: exactly.
1: وخرجنا من لوردينير
0: خرجنا من لوردينير وكيما قلت لكم بكريكا رانا ماشيين ونرجعوا لي كولور اكثر كما قلنا بعدنا على البيج والغريج والبلون تعبنا منهم
1: حتى لورانجي تاو سبيدريات ومحلاه
0: مزيانين برشا نحكيو زاد على لي كولور مش كان في الستيليزم في الموضه حتى باغزامبل الديكوراسيون
1: تاع ديار
0: تاع ديار رجعنا اكثر لي كولور معناها ماشيين اكثر بالنسبه للي شوسور ولينا باغزامبل نلبسوا حاجه سامبل لي شوسيت تبداو حاجه جديده لي شوسور حاجه جديده Fait les couleurs, bien sûr. Qui marque n'a pas le bleu, le violet, le vert, le jaune. J'adore.
1: Mais ce qui marque bal, محصورين بين النوار الالوان النيو تو ولينا اوزي شويه في
2: لي باسكيت تحسهم يمشيو للبنات اكثر معناتها تحكي جينيرالمون
1: لا هات بعد شويه باش نحكيو على لي باسكيت ولاد
2: نحكي ليه على
0: لي كولور جينيرال والله باش نقول لك كل واحد وستيلو زيد ديما معناها نقولوها الحاجة هذية ما بالنسبة ليا اللي أولاد وبنات توا ولينا ما عادش يسر نسمو حاجة للولادة كهو ولا حاجة للبنات كهو ولات الحاجة يونيسكس معناها هذا يلبس هذية إذا نشوفوها في بلوزيغ مارك معناها معروفين بالقدي الحاجة هذية
1: وتوا زاد الباسكيت بلانش ماست هيف للرجال ولا النساء ديما حتى كان عندك دي زوتر كولور ديما الماست هيف هي بلانش اون سي جامي شفنا كريستيانو في عرسه باسكيت بلانش ومزيانه برشا وحكينا على لبس كريستيانو مازالوا شويه دي اكسسوار باش نحكيوا عليهم اور ساكاما اي شوسور باش نحكيوا على لي سورتيت ربما قبل ما نحكيوا بتبيعه معنا لميسيو باش نحكيوا على لي باسكيت اوم لي كاغول راجعين في الخريف معناها مشكل خشين برشا نجم حتى يكون ميني هكا صغرون زاد خارجين لموضه برشا
0: سنه هو في خلينا نحكيوا غيرمون على لي اكسسوار دو تيت كيما نحكيو على لي شابو كيما نحكيو على لي سارتيت كيما انت قلت لنا نحكيو على لي بوندو نحكيو على لي فولار لي فولار اللي تحطو هكايا وكيما قلنا بكري على الكروشي
1: كل بقعه معناها لي فولار توا يوتيليزاسيون
0: اكزاكتومون ريالمون توا تاخو فولار تحطها وين تحب في الراس في الساك حتى مثلا تربط بها
1: في بلاس سانتور وي
0: اكزاكتومون دونك لي فولار يتحطو في كل شيء لي سارتيت زيدا
1: لي سارتيت رجعنا للخشين للدان الخشين ورجعنا للفيلور وتساعد تلقى فيهم
0: دي موتيف دي بيرل ولا دي بيرل اكزاكتومون اللي هو لو ستيل هذاك ريالمون كان ان 2011 معناها فما منه برشا 2011-2014
1: يمشي للشعر الكل الطويل ولا القصير السيرتات تبدا كبيره
0: يمشي للطويل ولا القصير بوتيتر ما يمشيش برشا مع اللي عندهم لي شوفو ايبي وبوكلي وكبار بوتيتر هذوكم هذوكم اكثريه نعملوا لهم باغ اكزامبل دي زيبا حاجات هكا دي بروش جو سي با مي ريالمون يمشي مع الشعر الطويل والقصير انا جو فوا
1: زاد باش نحكيو على لي بتي شابو حكيت انت قبليك اون كروشي واللي تبعوا فينا توا على الباج يشوفوا انا اخترت شوا احلام ما نعرفش تبعتوها اللي شابو نتاعها في ايطاليا عملت سيجور نتاعها لبست برشا بليزيغ شابو تري جولي هاكا على الباج نجموا تشوفوهم زادا فما لي غون كوير راجعين في الخريف وشتاء 2026 راجعين بقوه طويل نجم تلبس فوقهم مونتخ دي اكسسوار دي براسلي حلوين برشا زادا
0: ريالمون لي غون يمشيو اكثر حاجه فانسي وكلاس كيما نلقاوهم باغ اكزامبل في الفلور وكل شيء اللي تحطوا معاهم دي اكسسوار وفما زيد لو ستيل موتار اللي يمشي اكثر كوير كيما انت قلت نتاع جورني نتاع حاجه هكا مهبوله شويه مي ليغان سي كلكو شوز مزيانه برشا زيد فما ليغان اللي يبداو ان دونتيل اللي راوهم الاغلبيه ولاو يلبسون في المارياج في المارياج يلبسون برشا فما جوست زيد ليغان اللي من غير ما تحط لي دوا نتاعك تبدا جوست من هنا لهنا يبدا اون بلون هكايا في دونتيل مزيانين برشا زيد هذوك
1: مشكل العروسه راهو حتى معناها اللي باش يحضروا
0: حاجه دو سواغي بيان سور
1: روبا باغ اكزومبل روب بيستيي تنجم تلبس معاها غون طويله سي حاجه تري جولي
0: في الدونتيل زيد نلقاو اللي ولاو يعملوا برشا دونتيل في الكو ياخذوا مثلا قماش دونتيل ويحطوا باغ اكزومبل كوم ان كوليي ولا حاجه هكاك اون توش جديده دو مودرنيتي
1: والدونتيل صناعه من اقوى
0: ما يتنحاش
1: وسنابه بقوه عرفتي كل شيء
0: ما يتنحاش دونتي
1: قعدت شنو باش نحكيوا على لاجوت تاع لي فوغيغ الفوسفوغيغ ولينا توا نزيدوا على فيست نزيدوها توش هكا نتاع فوسفوغيغ في الكو نزيدوا في اليدين زاد توندونس 26
0: توندونس 26 وحتى توندونس 25 و بروشينمون باش تقعد التوندونس هذيك خاطر الفوغيغ غيرمون رجع من عمني والبقوة معناها شفنا الناس الكل اللي هذا عنده كوت كورور فورور باردون اللي الناس الكل ولات تلبس الفورور خاطر
1: حتى شابو ما كناش متعودين به كنا بون في الكول ما توا لي شابو ان فورور عمناو ال25
0: اكزاكتومون اللي هي غيرمون حاجة من روسيا اللي يسميوها تشابكا اللي هي الفورور اللي تتحط في الراس نمشيو اكثر الحاجه نتاع كل يوم وتدفي علاش نبعدوا معناها
1: وزادوها دي موتيف ولات فيها حتى تريزا وفيها ديبيرل الكل
0: ولات اكزاكتومون معناها شفنا اصلا لي موديل هذوما في شانيل جو بونس عملوا منهم وكيما قلت لك يزيدوهم ديبيرل ويزيدوهم برشا حاجات
1: مزيانين
0: وي
1: نحكيو توا على باسكيت اوم توندونس 2026 وهكا بحذانا مهدي وكريم اكيد باش تعطيو رايكم في الموضوع نبداو الساعه نحكيو شنو ما اهم ربما لي باسكيت اللي قاعدين توب توندونس 2026 ويظهر لي انا نايك هي معناها سون ريفال اكثر ماركه قاعده يستعملوا فيها الرجال ولا
2: صحيح صحيح هذيك براند ما حتى باش تخرج لك حاجه خايبه معناتها باش تتباع معناتها الاسم يبيع قبل كل شيء بار كونتر فما البيك زادا بيك تعرفها منعرفش فخاطر العوام الاخرى ولات تدور في تونس اي وتخرج في كاليتي محلى على الاخر نتاع سمانيش نحكيو
1: على ارخص حتى يظهر لي ارخص من النايك
2: وقت اللي باش تلقى باش تلقى باسكيت في نفس الجام مع نايك تلقاه يمكن دوبل نتاع سوم فهمت
3: دونك
2: حتى ديكاتلون صحيح اما بيك انا الحقيقه منبهر بها شوي دونك العوام الاخر قاعد ناخذ منها
1: كاليتي
2: باهي على الاخر انا حتى فما عندي زوز باسكيت نخدم بهم كان هما يرتحوني فما تكنولوجي شو اسمها
0: انا نشوفهم اكثر بور لونترينمون
2: البيك زاد في الوقفه زاد على الاخر يعاوني على الاخر اورتوبيديك الواحد وكونفور ياسر في الساقين
1: اكثر ربما شوسير قاعد يتباع هو حتى في امريكا وفي العالم هو النايك كما قلنا تانجون
2: فما حتى لاديداس
1: موجود فما ستان سميث زاد عنده سنوات معانا رجال ونساء مهدي نحسوا انا ماهوش سوب الحقيقه معناها مش نتاع باش تعدي به نهار كامل ستان سميث ولا
3: سوب اما مرتاح في السياق
1: تحس مرتاح
3: في السياق ستان سميث وال معناتها على لي مارك الاخرين ياخذوه مع السومال سومال على خاطر مثلا اكزامبل مثلا جوار نتاع تنس كي يبدا يلعب يحب السومال تبدا مرتاحه معناتها اوكي للجوار هذايا اما معناتها البقيه نورمال عادي
1: معناتها نجمو رجال يدوروا بيهم نهار كامل ما يقلقش
3: بيان سور
1: فما زاد لي كونفيرس يظهر لي يمشيو بلي جون هكا
0: وي لي كونفيرس فما زاد معاهم لي فانس ما ننساوش خاطر بلوز او موا ولاو يعملوا نفس
2: تحسهم حتى عندهم عوام تو فما نقولوا 10 15 سنه الفانس والكونفيرس ما تحرقوش تيطلعوا فما لازيكس طلع تاعها
3: زاد يحبوا سبيتريات اللي تبدا مرتاحه في السياق برشا
2: حتى نيو بالانس زاد
1: نايك زاد اير فورس اللي قاعد خارج برشا في تونس وفي اوروبا زاد مرتاح برشا ويقعد ديما ونيو بالانس زاد ماركه الحقيقه توا ولينا مقبلين عليها برشا السنوات الاخيره حتى فاتت لي زوتر مارك ربما مهدي اكثر معناها شوسور اكثر باسكيت ربما مريحه الخدمه مثلا نقولوا راجل احنا يخرج يخدم من 8 نتاع الصباح يروح لدارو 8 نتاع الليل ربما هي شوسيره ادكوات اللي نجم يعدي بها توتين جورني
3: انا نشوف اكثر شوسور مرتاحه في السيق هي كما قال لك صديقنا نايك
1: نايك
3: ماخذ توندونس كبير فما كوميم لازيكس زيكس طلع في دي موديل جدد اللي هما مرتاحين في السيق برشا اوكي مي ما مي توا المواطن ولا يحب هيك اللي مارك مش غاليين برشا ومرتاحين
1: مرتاحين.
3: عطاك ليكزامبل نتاع بيك بيك قاعده طوندونس
2: معناتها خرج جاي
1: خرج جاي
2: اي كاليتي باهيه زاد الاهم
3: من كل ماهيش اكسترا
1: موين جام
3: اما لا ماجوريتي دي سبورتيف ياخذوا في لي مارك اللي هما نايك ازيكس حتى لي ماراتونيه معناتها خاطر قوميهم يقعدوا بالسويع اللي هما يجري وتلقاهم السوميل لازم فما دوبل سوميل معناتها ديما فما
1: ايبيسور هكا
0: ما يسميهم جيل جو بونس حاجه جيل حاجه هكا
3: تلقاهم بتروح سوميل لازمهم في ال
1: وبالنسبه للسيدات زاد انت تعرف المراه تخدم نهار كامل فما حتى نساء يقول لك انا حتى في الكين طيب نلبس باسكيت هكا ترتحني اكثر والكل شنو ما ربما اللي تنصحوا بهم زاد للسيدات انهم يبداوا مريحين خاصه النهار كامل مرات تخرج
3: السيدات اغلبيتهم سيدات اللي هما في لي زابوي نتاعهم غالطه
1: كيفاه
3: في المشي مثلا فما لا ماجوريتي معناتها نتاع لا ماجوريتي دي فام اللي هما كي يمشيو بالغلط معناتها
1: يعملوا ابوي من قدام القدم هذيك الغلط
3: كي تجي مثلا كي تشوفهم كيف يمشيو تقول نحن نضحكوا ونقولوا راهو
1: هذاك راهو يولي بعد وجيع على الظهر الابوي الغالط معناها لازم
3: واحد يعرف كيفاش يمشي وحتى اللي جونو تولي اللي جونو والوجيعة كلها في اللي جونو
1: دونك ميفيونس نعرفوا نختاروا لي باسكيت نتاعنا
3: ولي زابوي
1: ولي زابوي
2: فما هذا دي باسكيت يصلحوا الماء سامحني كثر ما فما يصلحوا
0: المشي
1: ودونك توا احنا الحقيقه كتوانسه نعديو 80% من لبستنا هما دي باسكيت اومي فام قاعدين نلبسوا ما عادش توا لي تالون لا لي سوندال لا حتى شيء معناها نساء ولا رجال وسيختو توا مسموحين غوب تلبس معاها باسكيت جوب ما عادش كان سروال وكهو دونك مرتحين الحقيقه معاونين ابتهال عندك انت مارك معينه نتاع لي باسكيت انك تلبسها ديما خاصه انت خدمتك فيها وقفه معناها
4: انا فما عندي اديداس معناها الحقيقه توا قريب 4 سنين ولا 5 سنين وليت مرتاح كان بيهم معناها
1: مريحين الاديداس
4: نجم خاطر انا نقعد لبسه بدري عادي نهارين ما نرتاحش معناها
1: قرب شويه الميكرو
4: ارتاح لي برشا سيسا بيهم
1: دونك زاد لي كولور حكينا على النساء كذلك رمله باش نحكيو على لي كولور نتاع لي باسكيت رجال شنو ما اكثر لي توندونس اسكو قعدوا في النوار غري ولا حتى هما ايزون اوزي في الوان اخرى
0: اي ايزون اوزي ديجا نجمو نشوفوها حتى في الكوب دي موند هذايا اللي تعادات اللي الاغلبيه نتاع الكوارجي بس شفتهم الكل اللي هما كلهم لابسين
1: اورانجي روز اي فما حتى ميلونج اورانجي روز
0: اكزاكتومون كلهم لابسين في الروز معناها لي كرامبون نتاعهم دونك الحقيقه ولينا اون اوز
2: لي كولور راهو ماهوش كم من سنه راهو زاد راهو رمله راهو الستيل نتاع لي كرابون تاع الجوريت ديما تلقاهم
1: كانوا جون اكثر هكا مهدي ولا كانوا مشيو للجون اكثر توا الروز توندونس برشا
2: لان على خاطر هو ديجا حتى التوني نتاع الكره ديما فما لي كولور ديما معناتها
3: هو راهو فما مارك اللي هي تخرج الروز برشا لاكوست لاكوست ولاكوست ديما سبونسورين معناتها مع في رولان غاروس رولان غاروس خرجت ياسر دي توني اليوم
2: اي كلهم يخرجوا
0: دي كولور مي سني بوتيتر معناها لاحظناها اكثر في الكوب دو موند اللي الغوز فوشيا معناها شفناه الكل دونك غيرمون ولاو حتى رجال يلقوز انهم يلبسوا دي شوسور
1: ويواتي كل شيء معناها اكزومبل احنا ناخذوا لاعب برشلونه واسبانيا يمين يامال هو التام تاعو فرونسي يلبس لك روز فوشيا ولا روز بيبي اسك سي جولي ولا لا ما زاد واحد التان تحكم شويه ولا لا ما عندهاش حتى علاقه
0: يبدا بالعكس كي يبدا التان هكاكا وقتها وين اون اوز لي كولور كيما انت باغ اكزومبل كي تبدا برونزي ماذا بيك تلبس اكثر جون اكثر اورانج اكثر حاجات هذوكم معناها وقتها بالرسم يزيد يزين تزيد تزين الكولور غيرمون دونك انا جو تروف لي اون اوز لي كولور على خاطر هذاك اللي ماشي توا ولي شوسور كيما قلت لك نلقاوهم في لي كولور الكل ولينا ومزيانين
1: دونك معناها مهدي كيما هاري كين كيما يمين يمال كي يلبسوا زوز روز يخرج عليهم نفس ولا فم كيفاش
3: هاري كي ناجمه
1: اجمل هي رملة قالت بالعكس برونزي باش يحير معناها يحير
2: شويه خاطر راهو ستيل زاد نتاع نتاع تيونيو نتاع كوره في الاخر معناتها الالوان ما عندهمش حتى تو مثلا كان باش تقول لي لبس في الروز البرا يدور لبس
1: حتى البرا يدور حتى البرا يدور
2: نجم نسمعك وقتها اما يكور لا جوارات الكل جينيرالمون تلبس فيه
1: رملة روز توندونس للرجال احنا
2: ما لا ما يكورش مع البرشا على خاطر مريول الاحمر وازرق
1: قبل انت كريم كي كنت صغير كان بوك ولا حد يلوز باش يلبس مريول ولا شميز روز تاع الرجال ولا
0: لا حتى باغ اكزومبل تلقاهم في لي مارياج يلبس لك شميز قمرايا اورانجي باستيل والا روز باستيل بلو باستيل من قبل يلبسوه معناها الرجال في لي شميز نتاعهم مي توا وليت راها اكثر هنا الحقيقه واللي هي حاجه مزيانه لي كولور
1: دونك معناها الرجال مسموح لهم يلبسوا اي لون اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا معناها عندكم الحريه باش تلبسوا اي لون ومهما كانت الطام تاعكم رامي سي
0: اكزاكتومون يخرج عليك اكزاكتومون يخرج عليك تلبس
1: اللي وتي صحيح هما توا رجال ولاو معناها حتى اكثر من نساء فما يختاروا ويختاروا حوايجهم يعني بدقه وشواء وكل شيء مع الراجل قبل وعنده تيشيرت بلون نوار يلبس ويخرج
0: انا الحقيقه ما نكذبش عليك معناها اون طونك كستيليست فما برشا عبيد يجوني يحبوا يبدلوا معناها رجال يحبوا يبدلوا الكاردروب نتاعهم يقول لك انا ما عادش يساعدني باغ اكزومبل هكا لي بونتالون جين سليم اللي كنت نلبسهم
1: يحبوا لو سايز يحبوا باريل يحبوا
0: يلقى روحه يمشي للخدمه ما عندوش حاجه غير ما يلبسها فيكس دونك يقول لك انا نشوف ستيليست نشوف باغ اكزومبل بول بولو يجي قد باهي يمشي مع الكوب نتاعي يمشي مع باغ اكزومبل بونتالون يمشي معايا
1: هي انت حكيت توا على بونتالون توا رجال التراند هما لي بونتالون لارج كيما البنات اسكو يجيو الباغي الواسعين للرجال نورمال معناها لاي تايم وزادا فما تا يحكم ما نجمش راجل بصحته شويه عنده الفونت خاكي ويلبس لك بونتالون
0: هي لا كوب هي لا كوب هي الديفيرونس هي اللي تحكم غير ما معناها راجل كي يبدا كيما نقولوا نحن عنده بيدو صغير بصحه شويه وكل شيء يخو لا كوب اللي تناسبو لي هي تنجم تكون اوفر سايز
1: تاي او تطول من فوق كيكا
0: لا با فورسيمون مي بار كونتر يلبس معاها باغ اكزومبل اون شوميز بلو لارج باش الفونتر ما
2: يظهرش
0: بيان سور رانا نحكيو على المورفولوجي وقتها ما تنجمش تحط مورفولوجي تاع عبد اكس عنده برشا لي زيبول على عبد اخر ما عندوش برشا لي زيبول ديما نبدلو معناها دونك هذيك هي خدمتي في ستيليز مع لي كليون غير ما اللي تعاملت معاهم اللي يحبوا يبدلوا لو ستيل كومبليتمون اي سا مارش الحقيقه سا مارش على الاخر
1: وياخذوا لافي نتاعك بتبيعك كخبيره مش واحد يجي بصحته كيما قلت يحب بونتالون هكا لارج
0: اكزاكتومون نحاول مثلا
1: ولا يشوف ستار معين يشوف جاد بيلينغام باغ اكزومبل عمل لي كيفو مش المورفولوجي ماهيش هي
2: كيف حتى في الشعر نفس الحكايه هذه معاناه
1: يجيوك يقول لك نحب شعري كيما يمال ولا كيما كريستيانو
3: هو فما جوار واحد اخر اللي هو يلعب في البرسا كوندي زاد كوندي ياسر
0: كوندي
1: شعر توندونس ويماريو فيه برشا
3: كل مره يطلع لهم طلع معناتها اللي هي فحويج وطوندونس حاسيلو كوندي
1: ياسر يلوز معناها
2: يحب يعمل بوليميك يحب يخلي العباد
3: كيما نقولوا باس
1: اي تو انت احنا ديما جبدنا اليوم حكينا برشا اليوم على لامين يامال
2: تو انت
1: شعره انت معناها هيئته والسيلويت نتاعو والطان الشعر اللي عامله هذيك الكولور اللي في شعره معناها مويتي
2: على شكون على على على لامين يامال والله هو ذاك الشنيه ماشي تو ديجا حتى لي جون كلهم مغرومين بالشعر بوكليه مغرومين بالقماش وكلهم يحبوا يعملوا
1: على الكولور احنا بوكليه يمشي حتى لي زافريكا يعملوا في البوكليه
2: مع القماش هو ريت كان جا شعره ليس مثلا وهو اسمر وباش يعمل لك قماش وقت اللي ما اما بوكليه حتى في البنات ولا في الاولاد حتى كي يعملوا القماش وتبدا سمره ويبدا فما فوليوم وكل ما يقلقش ما تبدا سمره وعامله ليميش ويبدا هكا سبسوبي
1: لا
2: وقتها ملوخيه بالمايونيز ولا طاطماتش
1: مهدي لون ومانيش نحكي على الفورم
2: اي نحكيو ما هو شنو هو لي ديتاي دوك هما اللي يخليوك تنجم تلعب بسكوب ما تنجم تعمل
1: الكوبولا لون الشعر نتاع لامين يامال اسكو خارج عليه نحكي على الكولوراسيون مانيش نحكي الفورم معناها
3: هو بالنسبه لي هو اللون نتاع شعره معناتها كيف ما عمل كريستيانو رونالدو زاد كيف النصر في النصر
1: طاوله صباحها كيكا دوري شويه
3: كي تصير فما توندونس يعملوها لي جوار كله يمين يامال صبغ شعره كريستيانو زاد كيف كيف
1: هذه اللي حكيت عليها رمله ليميتاسيون اللي بارفوا ما تكونش ناجحه مع اكس تنجح مع اي
3: اما هو انا نشوف حسب رايي معناتها مش مواتيته معناتها كيما صبغ ميسي وقتها هكا العام صبغ شعره بالابيض وفي سعه نحاها معناتها انا منشوفها هكا
2: حتى غريزمان زاد وصل صبغ في الروز غريزمان هذاك نتاع فرنسا وصل عمل
0: علاش ما ننساو نيمار زاد قبل نيمار لي كولور الكل عملهم مي سي بارابور على كولتور خاطر في بالي الكولتور نتاعهم انه نورمال
1: برازيل عادي وانت تعرف السامبا
0: اكزاكتومون ديما يحبوا الشانجمون في الشعر
2: وما مشى معاه وهو كاسمر وكل ولاقي مع تلقى
0: المشي معاه وي وي سي
1: فري ابتهال اكيد نحكيو على شعر كي يجيوك ممثلين هكايا ما نعرفش انا هو يبدا صغير في عمره وعنده دور نتاع راجل كبير عمره 70 60 معناها انت تختار اللون ولا ديما اوتوماتيكمون تمشي للبلون للشعر
4: لا فيت في السينما لازم نقرا سيناريو زيد انا باش نشوف معناها شنو البيرسون شنو البيرسوناج هذيك معناها شنو فيه السيناريو باغ اكزومبل لازم يكبر في العمر
1: نحكي
4: معناها نحكي مع المخرج وكل شيء ونقرا سيناريو باش نعرف انا معناها باش الرؤيه اللي راها المخرج انا نطبقها معناها هو عنده فكره وانا نردها في صوره كوزو سوا نكبروا نصغروا معناها نعملوا اللي يحب عليها هو
1: تنجم تصغر احنا في بالنا ديما اللي يصغر معناها العبد يكبر ما
4: يصغر كل شيء الكونتورينغ يصغر يكبر فما دي برودوي سبيسيال كل شيء
1: دونك معناها
4: الرؤيه نتاع المخرج انا نعمل.
1: لازم تقرا للنص قبل ما مش يقول لك اعطيني اكتر نحبه هو تو عمره 40 ردوا لي 70 مش ديريكت معناها انت تقرا باش تفهم الشخصيه
4: باش نفهم الشخصيه باش نعطيه هو شنو يحب بالضبط معناها من حتى الاكتريس ولا الاكتور نقعد معاهم ونحكي
1: ولا ساعات يبدا اكتور معناها هو عمره 70 لكن يبدا اينو برونشي حسين فهمي معناها نجمت تعمل له شعر تو بلون خاطر هو مازال تحسه فهمت انت والبيرسوناج
4: البيرسوناج وانت والسيناريو شنو اللي فيه شنو يطلب
1: اوكي
2: كيف بار اكزامبل سامحني كوثر عبد اللطيف خير الدين في
1: الفنان الكبير
2: في هذه اخرتها زاد خدمنا له ورجعت وقت عملت له تانتور نوار ورجعنا له شليغ معناتها صغرناه مينيموم فما 10 سنين معناتها تشوفوا انت ريالمون تو كترا في التصور وارجع شوفوا في سيت كوم معناتها فما زاد كيف خدمنا عليه لازم يصغر معناتها لازم يظهر
1: كيف الشعر والباغ والمستاشة ما في الوجه
2: لا لا ما فماشي معناتها لدرجة انه باش نخلطه معناتها مش باش يرجع على 20 سنة اي
1: مي كمان تقصوا 10 15
2: اي صحيح تكاك
1: برشا خدمة بالحق معناها ابتهال توا نرجعوا نحكيوا على لي بيرسوناج كيف معناها شنو الفرق بين ماكيوز معناها للفنانين العاديين تجيك ممثلة يعني صغيرة باش والا السبيشال افكت اللي تعملوهم للمشاهير والفنانين
4: المكياج النورمال هو المكياج نتاع السينما ماهوش للتجميل الغايه نتاعو الغايه نتاعو انه باش نخلقوا بيرسوناج معناها باش نخلقوا شخصيه
1: معناها ما عندكش فنانه متوسطه في جمالها مثلا والدور هي ميس ما نعرفش انا تونيزي باغ اكزومبل اي دونك فما للتجميل وفما
4: فما للتجميل نعرف اما هو البوت نتاعو مش للتجميل معناها
1: هو التغيير
4: هو البوت نتاعو هو حتى في السينما ديجا المخرجين يحبوا اكثر بالاخص هوني في تونس يحبوا اكثر ماذا بهم ناتشورال معناها معناها ما همش صعاب في تونس تو خدمت زيدا فيلم سعودي في شاهد تو يتعدى في منصه شاهد معناها بدلت برشا عبيد معناها يطلبوا منك برشا حاجات وانك تكبر عبيد انك تصغر عبيد انك في تونس الحقيقه نحسها ارتاح الخدمه
1: اسهل معناها
4: اسهل
1: والماتريال نتاعك المكياج هو بيدو للتجميل ولا عندك ماتريال سبيسيفيك معناها
4: الحقيقه ماتريال سبيسيفيك هي لا مارك كريولون عندنا توا في تونس
1: موجوده
4: الحمد لله دونك احنا توا في تونس عندنا كل شيء عندنا الماتريال الكل معناها اي بنيه مكياج في تونس نجم تخدم
2: سامحني بتهيل توا مثلا قداش حتى العمناء والقداش ما مره زاد مش كل شيء كل شيء ما عندها كريولون
4: كل شيء توا
2: فما ساعات نخلو في حاجات خاطر مثلا في سيليكون ولا فما حاجات
4: سيليكون توصي انا وصيت وقتها باش نعمل صلعه
2: لازم يجي من برا
4: نوصي قبل مثلا بجمعه وكل شيء يجيبوا لك عندنا كل شيء في تونس توا
1: حكيت على الصلعه سي فاسيله ساعات بالحق نشوفوا اكثر ما عنده شعر وتلموا الخدمه معناها خدمتكم بتبيعها بتهيل يظهر كانه بالحق هو شوف مي هو عنده شعر من داخل كيفاش تعملوا باش يظهر انه
4: هذاك سيليكون تشريه وتخدمه عنده كول سبيسيال وبودر سبيسيال وطريقه معناها ميثود على القليله هذيك تشدني 3 سوايع 4 سوايع
2: يخدمها بولا بولا يشدك برشا وقت فمش اي عبد ينجم يخدمها وفما هو شوارة وفما حتى اللي ينجموا يخدموا مثلا حتى باللي بروتيز اللي حكينا عليهم
1: مره
2: اللي
1: فاتت
2: اللي يخدموا فاهم يبيعوا فاهم اما الخدمه البولا بول تعطي اكثر ريال تحسها ما تشلقش بها
4: انا حتى البروتيز هذوك نجم نخدمهم وحدي معناها
1: البروتيز نتاع شعر باش يزيد اكثر قصه ولا
4: البروتيز نتاع الصلعه نتاع تحط الصلعه هذيك انا نجم نخوها وحدي معناها نخدمها وحدي
1: واللي بروتيز مش صلعه كامله مثلا باش يعمل فرانج من قدام قصه
4: كل شيء معناها نجم اللي هو هاني قلت لك المخرج اللي يقول لك عليه هذيك تعملوا يحبوا يطولوا في شعر ويحبوا يقصروا يحبوا معناها
1: والخدمه تاخذ وقت اكثر انا باغ اكزومبل اكتريس جايه ما نعرفش انا عمري 40 نحب نولي 70 باغ اكزومبل تاخذ وقت ولا كيم معناها الوقت العادي نتاع ماكياج عادي كاني مشيت باش نتجمل عندي عرس ولا
4: انت هاني قلت لك انت ونهارتها باغ اكزومبل انا عندي شنو هي اليوم باش نصوروا لازمها لازمني نبدلها مثلا نتصور في الماضي دونك لازمني على القليله هاني قلت لك 4 سوايع 5 سوايع 6 سوايع فما مرة قعدت 10 سوايع معناها
1: في بيرسوناج واحد
4: في بيرسوناج
2: حاجة وحاجة أخرى كوثر زاد الأهم من ذلك ساعات لي أصعب من أنه باش تحضر هو شادين راكوراتك اللي هو حاجة مهمة برشا اللي هو خاطر وقتها الزلقة بفلقة بالحق وقتها أنا من الأول ما دخلت للدومين معناتها نخدم كحاجة معناتها بديت كاستاجير وكل وبعد بديت نفهم لي ماهيش حجام الخدمة خاطر فما حاجات لازمك تعرف شنو تخدم باش نجم تشد فيهم راكوراتك خاطر مش اي خدمه
1: مثلا ستنا احنا قلنا من اول
4: ميسيون راه تصرف بالوقت راه معناها
2: صحيت وديما عندك استيماشن تاع وقت راه ما فماش هذا انا عندي كليون مثلا في الحجام نقعد مع ساعه غير 7 دراج هذاك وقت راه من بعد تيك استيماشن ساعه 7 دقائق باش ترجع له لاكتور كيف ما هو كل يوم معناتها 17 دقائق كان لاش يستنى هما اصحابك
1: وانت خدمت كريم افلام ولا مسلسلات
2: خدمت
1: صاحبك راجل
2: خدمت لا مش صاحبك راجل خدمت سوبر تونسي خدمت مسلسل في ليبيا خدمت فيلم تاع لخشم السماء فيلم بوليس الاخراني ذاك تاع مجدي سميري هذه اخرتها شويه سبوتات زاد
1: شنو هما لي زاكتور اللي تعاملت معاهم وغيرت لهم ربما
2: في الكل ريال ما خدمت معاهم الكل بس الحمراوي كريم الغربي نضال السعدي
1: كريم باغ اكزومبل الناس تحبوا كريم وتحيه ليه شنو بدلت فيه كريم الغربي
2: بيرسوناج نتاع سوبر تونسي ما نعرفش كان تفكروا ذاك اللي قبل اللي قبل ما خدموا قبل صاحبك راجل هذاك نتاع السوبر هيرو وقتها من مخروع السوبر هيرو وقتها
1: فما شعره طويل هو
2: لا لا وقتها مش طويل لا مقصوص وقتها وقت اللي على اساس خدمنا مثلا هو عنده ما هو عنده تبديله فما وقت اللي هو كان جبان كان في بروفيل معين وقت اللي من بعد ولا سوبر هيرو تبدل لوكو شويه معناتها في الكوافير نتاع شعرهم فمش حاجاتك اللي تخدمت ومعناتها حاجات
1: يولي شعره توندونس ما عادش اللي يبدا هابط
2: الكل صحيت ولا كاستيلاي ما ديزيفي صغار ماهوش فماك لي حاجات وديما الحاجات لي بروجي نتاع الكوميدي ما تخدمش فيهم برشا في سبيسيو معناتها حتى المخرجين ما يحبلكش الدم مثلا في المسلسلات كلين في مش تبقى سيكونسيت فيهم نتاع دم ماكس تلقاه بونيه مثلا في صغير وكا الافلام حاجه اخرى تتقلب خاطر وقت اللي مشيت خدمت باركونتر في ليبيا وقت مسلسل دراما ريت فماش نوع نتاع جريمه قتل ماهيش موجوده في السيناريو المشنوق المحروق المقتول اخي هذا تفرجوا في رمضان هكا قلت له عادي يستمتعوا يبدا ياكل قال لي يبدا عامل جو يبدا يرافض الدم يتناطر ما يبدا واحد لي احنا هو كان يعملوا معناتها حاجتك هيك في بالي حتى هيك ما تحبش
1: معناتها اي في رمضان مش
2: مسموح ما يتعدلكش من بعد ينجموا ينحيوا لك
1: مالوغوزمون ابتهال الماتيير ولا لي برودوي اللي تستعمل فيهم سيف خاطر نعرف معناها حتى نعرف يعني زميلات يخدموا في التلفزه الكل يقول لك انا نجيب حتى الفون دو تان نتاعي نجيب البرودوي نتاعي ما نعرفش هذيك اللي يستعملوا فيها اسك سيف ولا لا
4: هما لي برودوي انا سيف الكلهم اللي نستعمل فيهم ديجا هي لا مارك كريولون معناها فيها حاجات برشا اورجانيك وكل شيء اون بلوس خدموا بها افاتار الفيلم افاتار دونك هي ديجا وقتها تعرفت مغريت افاتار هذيك راه كله ميك اب ماهوش
1: اصلي
4: المكياج هذيك الكل ويقعد وسيف معني العبيد يصوروا بيه معني قعدوا اشهر يصوروا معني راه يحطوا المكياج يقعدوا بيه حتى 3 ايام 4 ايام على جلد نتاعهم وعلى وجوه
2: ما غير ما مش خدمه بكليب لاك ليه ما غير كله جوست مكياج معناتها ما فماش هيك
4: المكياج هذوكم يلصقوا تشريهم زيد هذوكم سيليكون وتخدم فوقهم مثلا مش نعمل حاجه 3 دي طالعه هكا معني هذيك تاخذ وانت تخدم
2: ريت ريت فازت في لخشة من السماء ريالمون فما شوية في سبيسيو خدمنا وقتها خدمت مع نيفين نيفين حسن وقتها ريت شوية في سبيسيو
4: عنا في تونس عنا برشا بنات انا الحقيقة ما قريتش في تونس انا في قطر عملت تريننج غاديكا اي هما في هوليود يقريوا فيها انا ديجا البروف متاعي وقتها من هوليود معناها تجي مرة كل عامين يعملوا في مادي انترناشونال غاديكا يعملوا معناها دورة انا الحمد لله اي واز لاكي وخلطت على الدوره
1: الحمد لله
4: الحمد لله
1: دونك تو حكيت انت على هوليود ايماجين معناها انجلينا جولي في فيلم ولا لي ستار نتاع هوليود اسكو هي معناها تعملها لي زيفي ولا عندها رومبلاسونت يخدموا عليها ولا لا اوبليغاسيون لازم تكون هي تحب تكبروها تصغروها عندك شي فكره
4: مش هي
1: مش هي
4: كاسه ديبون اسكو هي تقبل البروجي ولا لا خاطر بيان سور فان بروجي ماهوش باش يعجبها هي ما تحبش باش تقول لهم لا اما المخرج ديما في كل شيء ديما المخرج هو اللي
1: ديسيد
4: وهو اللي ياثر على الممثلين معناه حتى احنا ناثروا شويه مام باغ اكزومبل
2: هي ما فما ساعات نجم يجيك تويتي باش تخدم مع اكتور ينجم
1: يقبل
2: كسلك يقول لك دونك فما منه شويه
1: وهي فيها وجيعه اللي زيفي اللي تعملوهم في الوجه سيختو اذا كان قلت انت عبد مجروح ولا بعد اكسيدون يوجع ولا عادي ما يحسش
4: هذيك فوق جلدة انت ما تحس بحتى شيء معني فوق جلدة
1: ما ساعات واحد يقول لك انا باش نتمثل بون تاعي فما
4: على خاطر فما دي برودوي بالحق ماهمش سيف على البشره
2: والله
4: اما كي تعرف كيفاش تستعمل وشنو تستعمل وشنو تحط كي يبدا بطبيعته لاكتور ولا لاكتريس عنده في انا الحقيقه معناها عنده في كونفيونس معناها روحت وعندي عامين بريسك معناها بالاسم يطلبوني مستنسين ببعضنا معناها من قبل ما نسافر
1: يعرفوا خدمتك
4: يعرفوا الخدمه نتاعي كل شيء فما لي كيكسو فما باغ اكزومبل ما نعرفش نقول اسامي ولا لا ما نعرفش الجمعه اللي فاتت مثلا عندي توينسا اي معروفين معناها العالم فما ممثله قالت لي معناها انا ما تجيني حتى ماكياج كي قالوا لها ليه راهي ابتي هي خاطر انا خدمت معاها قبل في برنامج في قناه الان زيدا قالت اوكي ابتي هي خليها
1: ليش سميها عاد
4: نخسر عزه سليمان
1: عزه سليمان نخسر باش تقول على حد معناها رفض مع عبد وافق
4: فما ما يحبوش معناها شكون يمسهم ما عندهمش كونفيونس
1: اي بالحق زاده فنانين وعاملين كيفاش نحكي يعني كونتراويت مع شركات والكل معناها كما جوار يعمل يعني كونترا على
2: ساعات سامحني راهو ساعات يكون فما تشخنيق زايد
4: راهو فما بلاد
2: فما بلاد راهو
4: ساعات تعرض الموقف
2: اي خاطر تلز خاطر راهو لازمك تكون سوبل شويه راهو زاد راهو دومين ماهوش ساهل معناتها
1: خدمه زاد عاملين اسيغونس على وجوههم اي
2: اكيد ماهيش باش يجيب لك زاد ماهوش باش يجيب لك هو ماكيوز سامحني في الكلمه من الشارع ولا تعلمت البارح معناتها كلهم دي كومبيتون ويخدموا برشا ما شاء الله عليهم انا ما خدمتش مع واحده وزوز راه
1: لا مانيش نحكي على اسمين ما ساعات تقول لك هذا مازال ديبيتون ماهوش معروف نخاف
2: هما يمشيوا بالباك الكونون لا ما تفهموش خاطي خدمه معناتها تلقاه راهي تلقاه ما كيوز تخدم في خدمتها وكل بمجرد انه ما تعديش ضوء بيناتهم تنجم تولي توشي فيها في خدمتها فهمت يعملوهم برشا كيف زاد في الممثلين الرجال الحقيقه انا ما صارت لي معناتها مع حتى حد معناتها ريالمون ما صارت ليش مشكله مع حتى ممثل الحمد لله الكل معناتها كانت الاكسبيريونس باهي وكهو حاجه اخرى باش نرجع قبيله على فاست صار اكسيدون مره كيس ده صغير نخدموا في فيلم تاع لقشه من السماء وعاملين دي ماسك نتاع لي اكسترا تيريستر اللي خدمنا بهم تاع الالي بالسيليكون مخدومين وكل في السخانه نصوروا والكاسكادور اللي جابوه معناتها باش يخدم باش يلبس الواحد عدى 3 ايام عذاب مسكين معناتها ومستحمل وقويه خاطر وهما فات مخدوم البرة معناتها مكمندينهم من برا تعرف 3 ماسكويت قداش وصلوا تكلفوا لهم 3 ماسكويت كاو 2000 يورو 3 ماسكويت كاو
1: 33 مليون
2: 3 ماسكويت
1: سيكوتو
2: في الاخر جاو هما خدموا خاطر خذوا القياسات بال3D وكل في الاخر جاو ضويقين شويه على راس الكاسكادور خاطر لازم يتخدموا على حسب ما فهمت لازم يتخدموا منه ليه ديريكت دونك تعب فيهم معناتها يصيروا لازم حتى مثلا في سوبر تونسي تعملت كوستيوم سخونه معناتها على الدنيا وجا طقس سخون على الاخر دونك تعب
1: يصيروا لي زاكسيدون حتى لي غون ستار في امريكا ساعات في اكت يصيروا اكسيدون يتكسر يطيح من منسين معناها عادي هذوما موجود
2: الخدمه ماهيش سهله جمله راهو ساعات ساعات راهو اوكي ما معناتها العباد نجم تراها من برا جو كله خدمه وسينما ما لا لا اقل راهو تعمل ركاجور تعمل في 15-16 ساعه راهو ديباسمون ساعه يبدا بو على خوه دونك والله توصل ساعات فما جمعه قبل رمضان خدمنا جمعه كامله سبوتيت يمكن ريقت فيها 4 سوايع على الجمعة كاملة خلطت رمضان في حالة سكر واحد داخل رمضان بقلة النوم
1: برشة
2: والله
1: خدمة برشة خدمة نكملوا نسألوا زادة ابتهال في تونس عنا التراديسيون تاع الحفلات التنكرية هالوين وي. ولا ليه موجود
4: عنا عنا عنا 7 سنين ولا 8 سنين قاعدين يحتفلوا كل عام
1: فانا وقت
4: في الهالوين
1: فلالوين.
4: كل عام معناها فما الاحتفالات بارتو
1: وشنو هما اللي ماسك
4: ويجيو العباد ويطلبوا معناها يطلبوا معناها منك انا الحقيقه
1: اكثر حاجه ربما
4: انا اكثر انا نخدم اما نخدم مع في سينما والافلام والمسلسلات نحبذ انه ما نخدمش مع العباد مثلا ولا عرايس ولا حاجه لان في بدايتي كنت نخدم عرايس معناها انا حتى اول عام غاديكا كي سافرت خدمت عرايس معناها مش
1: بعد شنو غونتابل يظهر لي هكا خير
4: هكا خاطر انا ارتست معناها نعمل بانتور نعمل دونك هكا نحس روحي انا هكا احسن
1: احسن حتى عروسه زاد واحد يخرج مراه من ايطال ايطاسي وسي اني فوغ وحاجه مزيانه ولا
4: حاجه مزيانه على الاخر وعش زاد من احسن محليها كاك من احسن لحظات حياتي انه فرح عروسه وتبدا هي بالحق اما كهو اتس اناف معناها كل عبد عنده شنو اللي يختار
1: نحس في حياته
4: بنات في تونس معناها دي ماكيوز بالحق من احسن الكفاءات معناها يستحقوا انه يخدموا الخدمه هذيك
1: باهي يعطيك الصحة أكيد رملة باش نحكي وأنت عندك براند خاص بيك وما قلناش شنو ربما المنتوجات اللي توا قاعدة تخرج فيها
0: الوغ غيالمون توا بكري حكينا على لي زاكسيسوار ولي شابو قاعدة نخرج في كوليكسيون تاع لي شابو تاع
1: المرة الجاية جيب لنا دي
0: زيكسبري تاع شتي دايوغ تلقاوهم لي فيديو على الباج انستغرام معناها نتاعي
1: نذكر بها الباج
0: لوليتا تايمليس
1: تايمليس
0: اكزاكتومون نعمل الأكثرية لي شابو نعمل الأكثرية زادا دي فيتمون دو كوستيم باغ اكزومبل انا لابس ياسر اكسترافاغون معناها تنجم ساعات تلقى عندي جيلي بوغ اوم فيها برشا فصوص فيها حاجات معناها الاكثرية
1: توش خاصة بك انت
0: توش خاصة بيا انا اللي كيما راهم تو يلبسوهم في لي فيستيفال في المهرجانات في الحاجات هذوك دونك غيالمون هذاك هو اللي نعمل فيه توا بوتيتر شوية اخر نبدل قاعدة نعمل فيه تيود هكا دو بروجي اكثر باش ندخل اكثر في دار التونسي في الدوش نتاعي وكهو مي غيالمون توا لي شابو نعمل في لي شابو
1: تاع شتا ولا صيف خاطر توا فما لي بتيت شابو اللي قلنا توا في الصيف كروشي فيهم دي بيرل
0: غيالمون هذاك شنو نعمل لي شابو اكثر يكونوا كوبوي وفيهم كيما انت قلت لي بيرل ميلونج دو تيسو ميلونج دو ماتيير هذاك شنو نمشي اكثر وهذاك شنو نحب الحقيقه
1: هكا اللي يسمعوا فينا ينجموا يدخلوا على باج رملة لوليتا تايمليس تلقاو ايشانتيون من خدمتها الكل كريم شعارش مازال عندك توا حكينا على الشعار مازالوا لي ماسك نستناو فيهم
2: راه انا صافي بالك ملي بديت نجيب هذاك ينبروا عليه كل توا فرتاج تمشي تحكي على الشعار طموني والله والله
1: هذاك
2: هذاك علي ما جيتش الجمعتين
1: اللي فاتوا قالوا انتهى عملت لي في
2: قول لي شنو هي
1: لي ماسك قراب يجيو للرجال اللي يسمعوا فينا اكيد توا بعد صيف وبطبيعه فما اغريسيون للشعر من البحر من الشمس شنو الرجال ينجموا يعملوا في شعوراتهم هكا
2: كيف هو شوف شوف لي سوان كابيلير راهو يمشيو اللي حكينا عليهم مره فاتت راهو يمشيو للنساء وللرجال معناتها خاطر هما اون تي شوت ويعملوا سوبليس في الشعر ينحيوك
1: انا نجي للصالون تاعك تعمل لي ماسك
2: نعمل لك ما نعملش
1: الشعر والكل
2: اكيد اكيد لازم السوان معناتها هو هذاك ماهوش شيء ما باش نفرض عليك
1: معناها
2: تجي عبد بيعمل بروشينغ باش نقولوا ليه وبلي جايب لازم
1: لا لا وشوا معناها هو يختار
2: اكيد اكيد فما شوا نشوفوا زعما نعملوا ديغنوستيك نشوفوا الشعر شنو يستحق شنو هي المشكله اللي فيه
0: انا جيت عنده قبل وتبارك الله
2: نجمو حتى
1: انا نتعدى كل يوم ما شاء الله نشوف الكليونتيل عنده ما شاء الله
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يزيد يوفقك
2: ان شاء الله توكي تتفاضى كي شويه وتجينا تقولي ها ما جيتش من قبل الخساره
1: ريتا ليه انا خدمتك الراها وديما واحد ما هو ديبوشه وغاي يسمع العباد ويسمع في الحقيقه وانا شهادتي فيك مجروحه الناس الكل يعرفوه كريم
2: عايشك يخليك يزي نحشمك
1: ابتهال دونك تخدم كما قلنا الافلام المسلسلات العباد العاديين انا مثلا عندي حفله نحب نجي نقول لك نختار لك زاد اوشوا نقول لك نحب تيل ماسك بوسيبل معناه
4: لا العباد النورمال
1: كما قلت في الهالوين
4: انا لي فما عنا في تون انا نخدم معناها كيك اما نخدم باغ اكزومبل
1: جروب
4: الفيلم اللي قلت لك صورني الشهر اللي فات
2: اوكي
4: هذيك معناها لازم عملت له قلبته كلون معناها هو الفيلم ديجا
2: البيرسوناج هذاك طارق
4: طارق
2: حنيشي
4: طارق حنيشي
2: نوجه له تحيه صاحبي برشا تعرفوا طارق حنيشي
1: مخرجه
2: هو ممثل وخدم ما يظهر لي معاه شكون انا هو كان ديما عنده باساج راديو كان ديما معاهم حسيلو تعرفوا تنوريه لك من بعد
1: في الموجز تو بعد شويه وريني
4: الخدمه نتاعك يطلب مني عمل برا نو انا عبيد نورمال باغ اكزومبل هالوين عسلامة تيهيل ليه معناها ما عنديش
1: لا اونجاجي مع معناها المسلسل
4: ديجا مسافرة الشهر الجاي عندي فيلم باش تعدى في نتفليكس
1: سنة دولة
4: في امريكا الجنوبية
1: اي شنو امريكا الجنوبية كبيرة راهي سامية البرازيل
4: ماشي
1: السامبا
4: صحيح دونك
2: شكون البرانسيبال نيمار شكون
1: سلمان على جونيور فينيسيوس جونيور اي ولا برودكسيون تونسية ولا برازيلية؟
4: نعم مش تونسية مش تونسية مش برازيلية
1: خليج
4: تبع دول خليج ديجا احنا كل عام راهو اللي قاعدين يتعداو المسلسلات اللبنانية اللي تراو فيهم في شاهد وفي بالحق راهو ليكيب توانسة راهو يطلعوا ليكيب
1: عطينا اكزومبل احنا نتبعوا
4: معرفش فما الوليد من اساميهم ولقبهم معناها نعرفهم بالاسامي وكل شيء اما كل عام يطلعوا معناها هذاك اللي فيه ذاف العابدين ونادين مجايم اخر واحد كيف ليكيب توانسة معناها اشترهم تاع
1: ما شاء الله كفاية التوانسة نتاعنا
4: باختو ومشكورين يجيو معناها لتونس انا علاش روحت خاطر نحس اللي هي ما فهميش علاش اتس نوت وورث ات نجم انا كي حاج فما فيلم نسافر نصور نخدم ونروح لبلادي معناها خير من اللي نقعد انا متغربه في بلاد اخرى معناها هوني خير
1: وبوسيبيليتي تبدا مع عائلتك وفما شونس هكا تمشي والكل بعد شويه اكيد باش نكملوا نحكيوا على لي زيفي ميك اب بالطبيعه للي ستار وباش نحكيوا كذلك على السبور ودور الرياضه المهم في حياتنا باش نبداو باش اللبسه توتينا باش الشعر زاده السبور عنده دور برشا كبير في اللوت كونتر لا شيت نتاع شوفو هذا الكل نعرفوه بعد موجز الخمسه ونص نرجع لكم بعد شويه
5: إذاعة الشباب من تونس عد المجدد تسمع صوتي إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
5: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش إذاعة الشباب عد المجدد تسمع صوتي
7: المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
5: موجز الأخبار
8: الخامسة والنصف على موجات إذاعة الشباب من أن أحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء وزارة التعليم العالي تدعو المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.rnu.tn في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري الاثنين المقبل، انطلاق بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية عبر شركة النقل بتونس. البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جرايات سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم. جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس تعلن عن تنظيم النسخة العاشرة من تظاهرة المولدية احتفاء بالمولد النبوي الشريف لأول مرة على امتداد 3 أيام في المدينة العتيقة بتونس العاصمة، وذلك بداية من الغد وإلى غاية 25 من أوت الجاري. دوليا إسرائيل تستهدف بقصف مدفعي مركز أطراف النبطية جنوب لبنان. النائب الأول للرئيس الإيراني يقول أن طهران لن تسمح لما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي بزعزعة استقرار البلاد ومعيشة الشعب، وطهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بالعبور من مضيق هرمز بناء على طلب من بغداد. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
7: إذاعة الشباب عدل مجدك، عدل مجدك، تسمع صوتك.
5: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
9: تجمع وتضم.
5: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
9: ومحبتها جمعتنا.
5: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
9: وبسحرها شدتنا.
5: إذاعتنا هي عائلتنا،
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
9: أصوات تتخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
5: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
9: في كلمة،
5: إذاعتنا هي عائلتنا،
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعة شباب من تونس،
10: ستيل اي بوتي،
11: ستيل اي بوتي،
10: ستيل اي بوتي، سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
11: ستيل اي بوتي،
10: ستيل اي بوتي، كون مزيانة كل يوم،
11: كون مزيانة كل يوم.
10: ستيل اي بوتي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهاني العمر اللي باقي في

0: سر الجمال. سر الجمال.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في الجزء الاخير من ستيلي بوتي. باش نحكيو على بالطبيعه، حكينا على اللبس، حكينا على المكياج، نحكيو توا على حاجه مهمه برشا في حياتنا اللي هي السبور، باش تخلينا زين، تخلينا كل لبسه توتينا. حكينا في حصص سابقه على تمارين شد البطن واليدين، اليوم باش نحكيو على الساقين لي جون، باش نحكيو كومو افوار دي كويس مسكلي، دي جونب مسكلي. نرحبوا مرة أخرى كوتش مهدي التويتي، أهلا وسهلا. مهمة رياضة كوتش مهدي في حياتنا، باش نبدأ هكايا مود باهي، نبدأ وزين، لبسة تواتينا، ما نحيروش في أي حواج، سي امبورتون.
2: الرياضة هي لباس الحياة، معناتها ماهيش مملة، على خاطر الأكتيفيتي سبورتيف ديما تخليك تكون خير، يومك يكون خير.
1: فضل. باش نحكيو بالطبيعه على كيفاش باش نبداو عندنا دي جونب دي كويس مسكلي، بالطبيعه انت مختص اكثر مني، فما عباد فما نساء تقول لك انا ما نمشيش للصاله، فما تمارين

0: في الدار وفما تمارين في الصاله نحكيو عليهم زوز. نبداو بتمارين الدار اللي ساهلين واللي يسمعوا فينا ينجموا يقوموا بهم فاسيلمون في الدار ما غير ماتريال ما غير دي ماشين.
1: فما برشا معناتها طرق اللي انت بالنسبه لك انت تمارس الرياضه سواء في الدار سواء في الصال سواء في اي مكان اللي هو برا معناتها في بارك اوكي. اما انت يقول لي اكزرسيس الاكزرسيس مثلا
0: احنا نعرفوا السكوات هذيك معناها السر في بالنسبه للسيدات يقول لك نعمل سكوات 30 مره في الاربع مرات هكاك اسكو هذا بركه تمارين كافي.
1: اما مهم الحماء الحماء قبل ما تمارس السكوات
0: قداش من دقيقه
1: الحماء انت يقول المده نتاع التمرين كان انت المده نتاعك نتاع 30 دقيقه 45 دقيقه لازم الحماء على الاقل يكون 5 دقائق خمسة دقائق ماكسيموم 10 دقائق ومن بعد تدخل في ليزيكزيرسيس انت وليكزيرسيس
0: معناها ما فهمش ما قل من خمسة دقائق. ما نعرفوا اللي يسمعوا فينا زاد يخافوا من اللي ديشيغي كان واحد يدخل لونترينمون ديريكت مينيموم احنا نقولوا خمسة دقائق باهيين معناها
1: خمسة دقائق باهيين احماء ومن بعد سوبليس زاد كيف كيف من بعد ما تكمل خمسة دقائق نتاعك الحماء تقعد اتيرمون شويه البدن ومن بعد تبدا بالليزيكزيرسيس سهلي.
0: أعطينا إكزرسيس أنا الحقيقة كوتش نعرف في الدار هكا ما مشيتش للصالة نعمل سكوات قداش معناها من مرة نعمل كذلك فونت نحط كرسي هكا من تالي ونعمل فونت للساقين هذوما في الدار ولا عندك
1: نجم تمارسهم هذوما ليزيكزيرسيس اللي قلت عليهم تمارين اللي قلت عليهم أنت وفما ديزيكزيرسيس أخرين اللي أنت تنجم تعملهم حتى ما ب ب ب ب ب معناتها بحاجات اللي عندك في الدار مثلا
0: الإلاستيك
1: الإلاستيك للساقين الليدين أما تبدأ بحاجات اللي هما اللي معناتها يسخنوا البدن أوكي
0: نعملوا شوفمو
1: ونحاولوا للماكسيموم اللي انت تكون معناتها تبدا ليزيكزيرسيس بشويه معناتها ما تاخذش معناتها على الاكزيرسيس
0: مثلا تعمل سيري معناتها في عرض سيري مثلا تعمل
1: سيري دو 10 فوا 3 بعديك 20 ومن بعد 30
0: معناها كل يوم تزيد تقوي شويه في
1: كل يوم
0: في السيري
1: فاز ديسوندون معناتها ما تخليش روحك اللي انت باش تبدا بالقوي
0: مش من نهار الاول تعمل سيري 60 فوا 5 باغ اكزومبل بعد تلقى روحك بويزي وتنجم تصير لك حاجه في
1: برشا عملوها وصارت لهم دي بليسيور ونحن ما نحبوش لي بليسيور على خاطر نحبوا العبد يكون لاباس يكون لاباس ويحاول الماكسيموم يبدا ب 15 دقيقه شاك جور ومن بعديك بشوية بشوية 30 دقيقة لين يوصل 45 دقيقة بهين هذوما شاك جور ولا نهار بعد نهار
0: بالنسبة لهذوما الفام وفويه معناها تنجم تعمل كل يوم 45 دقيقة تنجم حتى ترتاح نهار بنهار ولا
1: 30 مينوت 30 مينوت بوغ لي فام 30 مينوت بهين 5 دقائق حمي الباقي تحاول تخدم دي زيكزيسيس كالجيناج جيناج
0: بين
1: الساقين اي بيان سور فيسي لي جامب لي زابدو غيناج اكزيرسيس اكزيرسيس
0: هو كومبلي هو كيما الفيلو يقولوا كوتش يقول لك الفيلو زاد اكزيرسيس شامل ولا
1: بيان سور الفيلو
0: يخدم البدن الكل كارديو تو
1: نحن ما عندناش تقاليد نتاع الفيلو اللي نحن نعملوها في
0: اوروبا الناس ما يخليو كرهبهم وكل نهار حد وسبت يبداو تراها فيل كامله الناس في اللي فيلو نتاعهم ولا بيسكليت
1: توا برلومو معناتها في تونس نحن ما عندناش برشا تقاليد هكا بالدراجات تخرج بالدراجه تعمل مثلا 15 دقيقه 20 دقيقه برا وتعاود
0: تراديسيون في برشا بلدان مهدي اوروبيه يعيشوا ان جور سون فواتور في العام عندهم نهار الناس كل ما صاب احنا جات عندنا في تونس كيس ديجا باهيه لصحه العبد وباهيه البوليسيون باهيه الكل شيء
1: بيان سور باهيه احنا بالنسبه لنا احنا نحبوا للشعب على الاقل 50% 40% من الشعب يكون رياضي
0: دباز
1: على خاطر باش نكونوا واضحين الامراض ماخذة على الانسان على خاطر مش قاعد يتحرك ولازم فما يمارس الرياضه على الاقل نهارين ثلاثة ايام في الجمعه
0: سيرتو ماكلتنا مهدي انها برشا خبز وبرشا عجين نتحركوا
1: بيان سور نحن
0: هذوما زوز اكزرسيسات في كما قلنا التمارين في الدار مراه وحدها تمارسهم اللي هي سكوات والفونت في الساله. اللي عندها البوسيبيليتي والوقت تمشي للساله، فما لي ماشين، فما لي بوند الاستيك، فما البالون، فما البوا، هذوما الكل كيفاش نجم توظفهم في خدمه الساقين؟
1: والله نحن قلنا نبدأ بالحمية في السالة في السالة دو سبور، ومن بعد نحاولوا الماكسيموم اللي نحن ناخذوا لي زيكسيرسيس السهلين معناتها اللي انت على خاطر المورفولوجي والبدن نتاع المرأة
0: مش كيما واحدة بصحتها واحدة
1: زبالد مش
0: دونك تقوي على روحها شوية اللي تبدا تقل قوى
1: تقوي عليها كي تقوى على كي تبدا انت مدرب وتتقوى على المرأة هذه ويبدا البدن نتاعها ماهوش زبالد تنجم تعمل بليسير
0: فاسيلمون
1: اوكي معناتها تحاول الاديرون تكون معاه للماكسيموم هو والمورفولوجي نتاع البدن نتاعو كيفاه تشوفه والمتابعه نتاعك زاد كل ما يجي الحصه
0: يبدا معناها انا حبيت نفهم مهدي انه مش ككوتش مش اي جروب يترين كيف كيف مثلا بنات نقولوا يوزنوا في ال 50 كيلو وبنات يوزنوا في 90 ماهوش نفس لي زيكزيرسيس خاطر تو برشا ولا في الصالات يجي الكوتش نفس لي زيكزيرسيس وفما ديفيرونس في السيلويت وفي الدم
1: ديفيرونس
0: معناتها ضعاف صحتهم شوي
1: باش نكونوا واضحين معناتها خاطر ناخذوا ليكزامبل نتاع رياضي بروفيسيونيل انت فما رياضي اماتور وواحد بروفيسيونيل كيما تشوف انت المراه مثلا
0: مش كيف
1: فما اللي تلقى راهو عندنا برشا في تونس اللي نحن بالنسبه لنا نحن فما نساء اللي هما بروفيسيونيل على الاخر في الرياضه
0: ولو توا عندنا توندونس المسكيلاسيون ولا
1: تيستيد صح يمارسوا في الرياضه وتوندونس كبيره معناتها ودي ماراتونيان ونوجهوا معناتها
0: يخدموا بالكدا
1: نوجهوا تحيه ليهم معناتها لي ماراتونيان الكل في تونس اللي سوقوا في اللي
0: والماراتون والجري والكورس كوتش يعني تعاون لي جونب باش تبدا مسكلي وتبدا ما فيهاش ترهلات والكل ولا معناها الجري يعاون
1: بيان سور
0: حتى اللي ما يمشيش للسالة ينجم يجري ساقيه تنجم تتحسن الفورمه نتاعها
1: وكوغ المود المزاج نتاع العبد يتحسن بشوي بشوي انت ما باش تكون ماراتونيا مش في نهارتها باش تكون ولا في السيمانه هذيك ولا الشهر هذاك
0: تبدا المره الاولى تجري تجري 200 متر ومن بعدها كيلومتر بعدها
1: المزاج نتاعك يولي يتحسن يولي ياخذ على رياضة الجري
0: وانت حكيت على الماراثون لكل الاعمار كوتش مهدي واحد ينجم يجري 2 3 كيلومتر لكل الاعمار ولا لا معناها فما فئه سنيه معينه تجري ولا مسموح حتى انا في اوروبا نشوف فيهم حتى سيدات ورجال في 80 83 سنه يجري وهم حتى واحفادهم لماراثون الكبار حتى 21 كيلومتر
1: ساعات في الافيش يكتب لك سبور بور توس
0: اوكي هذوكم يتسموا لي فيتيرون لي فيت
1: احنا معناتها
0: ما يضرش معناه ما يضرش معناه الكارديو ما يضرش مراه 80 سنه تجري
1: ما يضرش
0: دونك هي دعوه ذي للناس كل باهره والجري حتى تبدا المره الاولى كما قلنا ب 1000 متر ومن بعد كل مره دي تويلي تلقى روحك تجري في 3 كيلومتر فاسيلمون
1: فاسيلمون المهم العبد ما يخسش فرد ضربه
0: ما بديش طول
1: على خاطر باش نكونوا واضحين البدن عباره يتكلم معاك وقتيه
0: وسؤال مهدي ديما برشا يسأله لي في الحقيقه كي واحد يبدا يجري سواء 3 كيلومتر 4 كيلومتر معناها كورس موين مش معناها كروس رابيد ينجم يقف في مومو يشرب ولا قال لك الوقفه يلزمك تحضر شويه تنقص في الريتم بشويه بشويه لين تقف ولا تقف سودانمون برشا يقولوا لي سودانمون تنجم تعمل اري ولا حاجه لا مش صحيح
1: انا حسب رايي معناتها حسب خبرتي الرياضيه كي تبدا تجري ما لازمش تقف فرد ضربه
0: هذا سي امبورطون خاطر برشا عباد يبدا يجري رابيد وبعد يقف لك سودان يشرب ولا
1: هذه كمان اخطر حاجات لازم يحاول حتى كي ياخذ مثلا باش يشرب ولا باش ياخذ شويه
0: يبدا ينقص في الفيتيس
1: بشوي واذا لازم ما يوقفش ياخذ مثلا البوتيدو يشرب ويلوحها ويتعدى في الطويل معناتها ما يقعدش.
0: لا عاد انت تو تحكي على اللي اون كومبيتيسيون ماراثون هذايا باش يلقى قدامه الغافيتايمون باش يلقى بيبس الماء واللي وحده يجري وعنده دابوست وتحته معناها يشرب هو اونكور ويجري.
1: انا عطيتك اللي معناتها في كومبيتيسيون اما تنجم انت حتى مثلا
0: انا واحد خرجت نجري
1: مثلا بالصباح ماتينال ولا في العشيه تهز معاك دابوزه ماء ومعناتها فما عباد اللي هما يحبوا يوقف ويشرب على ثلاثة مرات وفما اللي يشرب نورمال أما دبري معناتها لازم ما توقفش معناتها خاطر كي توقف الباتمون دو كور يبدا مستانس اللي هو يضرب قوي فرد ضربة يتيح فرد ضربة
0: دونك ايفيتي انه واحد يجري
1: ايفيتي.
0: ونحكيوا على المسكيلاسيون زادة مهمة للساقين في الصالة تنجم تحسن المسكل نتاع الساقين وتنحي الغلاشمون وتكبس
1: بيان سور المسكيلاسيون تنجم
0: بوا في معنا في اخر القدم فما بوا وترجع ساقك هكايا لليونش برشا مرات تخدم اكزرسيس ريبيتيسيون
1: بور لي فام المسكيلاسيون ما تقلقش معناتها كيف لهم الزوز كيف بعضهم معناتها رانا معناتها فما دول أوروبية اللي هي ولات لي فام يخدموا مسكيلاسيون أكثر من لي زوم فهمت مي
0: كيف كيما نساك ما رجع
1: ما تقلقش
0: يعطيك الصحة كوتش مهدي تويتي جينا نهاية ستيلي بوتي شكرا لضيوفنا اللي كانوا حاضرين اليوم محمد كريم بالعبيدي مهدي التويتي بتبيع رملة شرفي وابتهال المكي شكرا كذلك لشذاء المزوغي في ديجيتال سليم القصيبي في الكوتي تكنيك نتلقى ان شاء الله معاكم في موعد رياضية قادمة في فيونيتر الباسكيت في تونس ان شاء الله من نهار 27 اوت الجاري الى اللقاء نسكن
2: ستيل اي بوتي
3: ستيل اي بوتي
2: ستيل اي بوتي سحر اناقه ولمسات جمال احدث الصيحات اطلالات النجوم ونصايح الدون
3: ستيل اي بوتي
2: ستيل اي بوتي كن مزيانه كل يوم
3: كن مزيانه كل يوم ستيل اي بوتي

0: سويت تايم. سويت تايم.
1: معقول فوق لوس ليتشي.

0: سويت تايم
1: الستة دقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة. اليوم صفة استثنائية، نسرين حاشنا في تعويض لزميلتي ألفة الوسلاتي من توا حتى لثمانية ونص لي من القصيبي، ونسرين حاشنا بالموزيكا رافقوكم وأكيد بالأخبار وبالضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معانا في العشوية هذية، واللي نبداوها بالجود فايبس أكيد يعني بالموزيكا.

الستة 11 دقيقة على موجة إذاعة شباب طيبة وفي سويت تايم حتى لثمانية ونص. نعطيكم فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليلة. إذن خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط مع تساقط البرد آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. بالنسبة للرياح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر باش يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالشمال، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 28-33 درجة وباش توصل 34 درجة بالجنوب الغربي. إذا للناس اللي تحب تاخو أكثر تفاصيل على الطقس أكيد يدخلوا للموقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.tn. فقط الحرارة الليلة باش تتراوح بين 28-33 درجة وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي. احنا مكملين معاكم في سويت تايم فقط، ونحن اكيد نعرفوا اللي اهالينا في بن قردين قاعدين يعيشوا على وقع للأمانة فاجعة، اللي هي غرق مركب بجرجيس تم انتشال زوز جثث ورب يرحم اللي توفى في انتظار البحث عن المفقودين. اكيد فما عمليات التمشيط قاعدة مستمرة. اذا العمليات متاع البحث كانت اسفرت عن عدة مفقودين، الحقيقة ان شاء الله يكونوا بخير، ان شاء الله يرجعوا لأهاليهم سالمين. ونذكروا انه فما لحد الان ناجي واحد تم نقله اذا المستشفى، ان شاء الله ربي يشفيه ويقومه سالم ويرحم اللي توفيه، وان شاء الله يلقاه الحقيقة بقية الاشخاص على قيد الحياة يا رب. وان شاء الله اكيد قلوبنا مع اهالينا في بن قردين، وان شاء الله يا ربي يسمعوا كان الخير، وربي يحفظ شبابنا الكل دون استثناء من أقصى شمال أقصى الجنوب. توقيتنا على موجات إذاعة شباب 8:13 دقيقة، خليكم معنا راجعين بعد شوية.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. عد موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. وما تتحكيش. إذاعة الشباب. عد موجتك تسمع صوتك.
5: لموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. إنقاذ ناج من حادث غرقية مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بن قردان وجرجيس، وتواصل عمليات البحث والتمشيط عن بقية المفقودين، وعلى أثر الفاجعة تأجيل كل الأنشطة والسهرات الفنية المبرمجة اليوم بمدنين وفق مراسلنا بالجهة العوني العجيل. في الرياضة، اكتفى محمد خليل الجندوبي بالميدالية الفضية لوزن 68 كيلوغرام في مسابقة التايكواندو ضمن الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة تورنتو الإيطالية إثر خسارته المباراة النهائية أمام الفرنسي سليمان ألافيليب. من جهتها، أحرزت شيماء التومي الميدالية البرونزية لوزن 57 كيلوغرام إثر خسارتها أمام المغربية أمينة دحاوي في الدور نصف النهائي. وكان المبارز التونسي فارس الفرجاني تحصل على الميدالية البرونزية في اختصاص سلاح السابر عقب خسارته أمام التركية أنفر يلدريم في الدور نصف النهائي. المكتب الجامعي لكرة القدم يصادق على مختلف بنود المجلة التأديبية التي سيقع اعتمادها انطلاقا من الموسم الرياضي 2026-2027، والتي تضمنت عديد التحويرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية والمحافظة على المنشآت الرياضية بتجديد العقوبات ضد كل الإخلالات وأعمال الشغب التي قد تشهدها الملاعب التونسية. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو تصدر كتاب الأنشطة الخاص بالأطفال يوم الأغذية العالمية، كتاب يشجع الشباب على أن يصبحوا أبطالا للأغذية من خلال اكتشاف الحلول من العلوم والبيانات والتكنولوجيا والمعارف والطبيعة وفهم كيف يمكن لأفعالهم أن تشكل مستقبل أغذية أفضل. ولاية القيروان تدخل بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، ومقتل 10 أشخاص على الأقل في هجمات بمسيرات أوكرانية بأنحاء روسيا. ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
5: سمر كويز
9: من الاثنين للخميس،
10: من ماضي ساعتين للأربعة.
0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتي.
3: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. وما تتحكيش. إذاعة الشباب. عد موجتك تسمع صوتك.
11: سويت تايم

0: ضحكاته ورمشك سبحان السوا بموت وبحيا بغمزاته.
1: إذاعة شباب من تونس.

بصوت شيرين نخلطوا للستة وثمانية دقيقة على موجات إذاعة الشباب مواصلين معكم في سويت تايم كاملين مع ليزانفيتي اللي حكينا عليهم في أول الحصة. منورين برشا في الاستوديو الحقيقة وميرسي بوكو على لونجاجمون نتاعهم وكانوا في الوقت الحقيقة يعطيهم الصحة. نرحب برشا بمنيار سويسي ومعها زينب الحمروني، نقولهم مساء النور مساء الخير، مرحبا بكم في إذاعة الشباب إذاعتكم.

0: ميرسي بوكو عايشك.
1: باهي نعرفوا نحن ليزاكسيون نتاع العوده المدرسيه خاصه الفتره هذه يكونوا برشا للامانه على خاطر بون باش نقولها لانه نعرف الناس كل فرحانه انه العوده المدرسيه باش تكون في مي سبتمبر والناس الكل بداوا يحضروا توا تقريبا اقل من شهر بدا العد التنازلي نحو العوده الى مقاعد الدراسه وهذايا اكيد يخلينا نخمموا كيفاش باش تكون العوده باي شكل ستكون العوده. فما برشا مدارس مستحقه الدعم مستحقه انه ندعموها مش فقط على المستوى المادي ولكن حتى لوجستيا مستحقه دعم مستحقه تهيئه والمدارس هذوما موجودين ونشوفوا كل يوم على لي ريزو سوسيو في ناس تقدم في طلبات انها المدارس اللي هما فيها مثال يدهنوا ولا يصلحوا الحيوط ولا اعاده صيانه خليني نقول انا للمدارس هذه. فانا خليني نتعرف على منيار وزينب ونتعرفوا على نشاطهم الجمعياتي ومن بعد نمشيو للاكسيون اللي احنا باش نحكيو عليها بعد شوي. يلا شنو نجمو نعرفوا على منيار؟
0: انا منيار سويسي عمري 19 سنه خليت الباك باس يونيفرسيتي بريزيدنت روتاراكت كلوب كارتانوفا انا اللي حليت الكلوب بريزيدنت فونداتريس وجينا اليوم باش نحكيو على الاكسيون تاعنا اللي هي الرينوفاسيون تاع مدرسه في سيلينا ان شاء الله.
1: فوالا الحاجه اللي لفتت انتباهي ولازمني نقولها الحقيقه انك تكون بريزيدنت وانت توا باش تعدل الجامعه ان شاء الله الف مبروك ساعه حصولك على البكالوريا. يعني انت ناشطه برشا كي كنت في الحقيقه في الليسي وقتاش بديت نشاطك زينب؟
0: انا
1: منيار منيار فوالا منيار وزينب فوالا دونك هذا منيار.
0: أنا بديت نشاط عام ناول كنت باك وبديت نشاط عام ناول بديت في الانتراكت بديت عندي عام ونص كنت قبل باك يعني باك بديت ركرو بعد وليت ممبر بديت في الانتراكت أنا وبعد وليت بريزيدنت في الانتراكت وبعد حليت كلوبي روتاراكت خاطر الانتراكت هو موان 18 عام
1: فوالا
0: بعد حليت كلوبي روتاراكت وجبت معاي الاعضاء النادي
1: به هنا باش نسال سؤال اكيد اللي سمعوا فينا هما في الانتراكت يقول لك كيفاش هي في المده هذه ما شاء الله ولات بريزيدنت يعني هي الخدمه تجيب اوكي ولكن ديما فما كل مفاتح انا نقول نتاع النجاح بكم باش يخليوك انت تخدم انت تخدم بذكاء يعني ساعات راهو واحد لازم يكون سمارت اكثر من انه يخدم يعني بتعب اكثر يعني الخدمه انا ديما نقول مع الخدمه بذكاء اوكي المجهود مهم جدا لكن في بعض الاوقات ساعات تتعب تتعب تتعب وتلقاش ريزالت اللي انت تحبها. فانا باش نقول تحقق ريزالت اللي انت تحبهم لازمك تكون سمارت
0: صحيح.
1: دونك انت كيفاش يعني في حياتك منيار كيفاش الخدمه نتاعك تكون الحقيقه؟
0: انا الحق مانيش
1: تخدم بذكاء ولا تتعب برشا؟
0: نخدم بذكاء ما تعبش برشا نخدم بذكاء. وفي الانتراكت وليت بريزيدنت خاطر كما قلت انت ما عطيتش برشا مجهود الحق ما كنتش ياسر حاضره سوغ تيغان يعني بريزونسيال ما كنتش ياسر حاضره اما في تو سكي اون لين كبعثوا ميساج انا اول ناس نعمل فيو يحبوا على ايدي انا اول ناس نعطي ايدي ما كنتش نجم نكون حاضره ياسر بريزونسيال اما حاولت نعطي ليفور لو ماكس وخدمت بذكاء كما قلت انت
1: فوالا هذا هو انا ديما
0: شافوني اكثر وحده عندي بوتونسييل باش نشد بريزيدنت في الكلوب هذيك
1: فوالا يعطيك الصحه هذا هي هذا هو اخدموا بذكاء. انا ديما راني ندعم الناس اللي تخدم بذكاء واكيد راهو بذكاء راهو مجهود راهو انك تخدم بذكاء راهم فما ايفورتس الحقيقه مش هكاك يعني واحد قام كيفاش ذكاء لا راهو فما تخطيط راهو فما الانسان يبحث راهو الانسان فقط هو يحاول يختصر كالخطوات هذيك اللي تنجم تضيع مجهودك في الفارغ يعني فوالا. دونك ميرسي بوكو منيار على النصيحه اللي قلتها تعرفنا عليك. شنو باش تقرا ان شاء الله في الفاكولتي؟
0: مش بنقرا في تونس الحق ان شاء الله.
1: مالا نحن عن الحظ شفناك. شنو باش تقرا مالا البرا؟
0: باش نقرا ادمنستراسيون ايكونوميك سوسيال يعني في الدومين تاع المانجمنت البزنس كوا.
1: فوالا وين الوجهه ان شاء الله؟
0: ان شاء الله فرنسا كان
1: ان شاء الله موفقه يا رب. دونك هكا نحن شفت كي نقول لكم ذكي هكا تخدموا بعد باش تولي اونليني معاكم ومن بعد نشوفوها بريزيدونت ان شاء الله في كلوب في الفاك اللي هي تقرا فيها. ان شاء الله موافقه. منيار يعطيك الصحه. نتعرفوا على زينب، شو نجمو نعرفوا عليك زينب كي نقول لك عرف زينب؟
2: اول حاجه انا فرحانه برشا اللي انا معاكم اليوم.
1: جست المخرج سي وليد ريفي نسلم عليه قال لك اقرب شويه للميكرو.
2: زينب حمروني 19 ans حتى انا نجحت في الباكس دي و باس بروميير اني. جو سوي شيف انتيري بوبليك في روتاراك كارتانوفا. حتى انا كان عندي دي اكتيفيتي قبل مع ليو. مي دوزيام اني تروزيام اني في الباك وليت مع جماعه الروتاراك، خدمنا بالكدي زادا في برشا اكسيونات كيما قفت رمضان وتو. وتوا قاعدين نخدموا في الاكسيون تاعنا ان شاء الله، وان شاء الله تمشي كيما نحبينا.
1: فوالا دونك نحنا خدينا شويه فكره على الباركور نتاع منيار. دونك زينب حتى انت من نوع هذولي، انت من نوع اللي بذكي ومع شويه خدمه صافي، بعض الاوقات تعمل برشا برشا برشا برشا برشا مجهود نحسها يعني صحيحه تحليلي صحيح.
2: نحب نعمل فور
1: بس فوالا دونك هذا هو. زينب ان شاء الله شنو باش تقرا انت؟ شنو اخترت؟
2: انا باك انفو، دونك باش باش نكمل في الانفو انفو جيستيون، والا في الايتي ستيك ان شاء الله.
1: مازلت ما قررتش ولا
2: انا عملت تريو خاطر دونك مازلت
1: فوالا ان شاء الله موافقه. نبداو نحن البرومير غاني ومن بعد نشوف الامور وين تمشي. ان شاء الله موافقه. فقط الحقيقه اللي قاعدين تخدموا فيه راهو كبير برشا، وسكيلز اللي قاعدين تاخذوا فيهم راهو من الانشطه هذه تخليكم تطوروا على مستوى الشخصيه، على مستوى زادة المهارات نتاعكم اللي اخذتوها هذه راهي تطوركم جدا حتى على مستوى سوق الشغل نهار اخر. فانتوما ديجا عندكم دي تاش تعملوا فيهم. فزينا بين سؤالي لي تاش هذوما à quel point خلاوك تخمم باغ اكزومبل في المستقبل نتاعك بطريقه اخرى مثلا؟ صحيح عامله انفو، لكن فما ديتاش نتصوركم تاع كوم عملتهم تاع ماركتينغ، فما برشا ديتاش نتصورهم بعاد على الفورماسيون نتاعك واللي يخليوك انت ممكن عندك سكيلز مش عند شخص عامل نفس السبيسياليتي نتاعك. يعني نهار اخر في الخدمه انت فافوري عندك حاجات اخرى. شنو اللي غير فيك النشاط في الجمعيه هذه؟ شنو اللي تبدل فيك؟ شنو اللي تطور فيك؟ شنو تغير في زينب كشخص اصلا؟
2: انا الحقيقه حسيت روحي زادت الكونفيونس بارابور العوام اللي فاتوا، معناها انك تكون ليدر في جروب، معناها وتعطي ديتاش لعبيد راهي سي تري امبورطون باش تقود، باش تعطي للعبيد حاجات لازم هما يخدموهم باش نوصلوا لبوان معين. خاطر كان ما خدمناش الخدمه هذيا راهو اون جروب سورتو، خاطر بالرسميه الخدمه اون جروب سي اهم حاجه، معناها واحد ما ينجمش يخدم حاجه وحده،
1: لازم فما تيم،
2: لازم فما شكون معاك، لازم فما قوه معناها باش نجمو نوصلوا للبوان اللي احنا حشنا به. انا لي كلوب هذوما عاونوني بالرسمي باش نبني الكونفيونس نتاعي، باش نبني كاركتر اقوى برشا كي نخرج في سوق الشغل كما قلت انت، باش حتى كان مثلا فاسد كيما هذوما نعرف كيفاش نحكي ونعرف كيفاش
1: فوالا هذا هو
2: نواجه المجتمع.
1: فوالا دونك تحكي قدام الببليك وما غير ترا كوكل، يعطيك الصحة. باهي تو نرجعو للاكسيون، الاكسيون هذيا شنو هو التيم اللي باش تركزوا عليه اكثر؟ خاطر نعرف في الغونتخي فما ناس تمشي تعمل دي جورني مثلا هنا في ليكول هكا شويه انيماسيون دي كادو، فما ناس تختار انها تعاون المدارس في حد ذاتها، فما ناس توزع الملابس والمستلزمات نتاع القرايه كلها على التلاميذ. انتم شنو اخترتوا؟ شنو الحاجه الاستثنائيه اللي اخترتوها في الاكسيون؟ نحكيوا على الاكسيون دونك للي يحب يحكي دونك زينب ولا منيار ولا انتم الاثنين كيما يساعدكم.
0: بي اون فيت لاكسيون تاعنا المره هذه اخترنا ان باش نخدموا على باش نعملوا رينوفاسيون تاع مدرسه،
1: اي
0: خاطر الحق ديجا لي زانتيراكت كلوب مش مقصرين في تو سكي كيما قلت انت الفونيتور سكولير والكل، حقتهم الصحه ديجا تشوفهم بعد مع زملائنا.
1: فوالا دونك اي
0: دونك لي زانتيراكت الكاريه ديما يخدموا هكاك، دونك نحنا قلنا نكملوهم مش نخدموا كيفهم. دونك حبينا نعملوا رينوفاسيون تاع مدرسه باش ندهنوا ننظفوا باش نعملو لهم كيما المكتبة صغيرة فيها كتب، وباش نعملو لهم زيادة أنيماسيون كيما قلت انتي، جيب التيم ذا ونعملو لهم نحنا أنيماسيون.
1: فوالا هذا هو محلها كلمة نكملوا بعضنا على خطر أنا ديما نقول راهو العمل الجمعياتي مش بكثرة الجمعيات بقدر ما أنه بكثرة الأنشطة وأن الأنشطة تكون متكاملة وما تكونش مناسباتية على خطر مهم جدا الإنسان أنه يخدم حاجة وتكون عندها أثر مش نعملها جوست على خطر الغونتخي سكولير وبعدك هاو تتنسى وتمشي على روحها. أنا نحب الاستمرارية وديما ندعم على الاستمرارية. بي حكيت لنا منيار شوية على الأكسيون شنو تنجم تضيف أنت منيار زينب؟
2: أنا ماذا بي الحقيقة خليو تراس في المكتب اللي مشين فيه بيسكو معنتها كما قالت الانتراكت هما بشاتشي والأدوات يتو نحنا بش نعاونو الليكول بحد ذاتها معنتها بش تكمل بش مش معنتها بعد 3-4 سنين تجي مطرة ولا ما نعرفش أنا كما قاعد يصير معنتها عام سنة بالرسمي سي دي كاتاستروف معنا اللي قاعد يصير حيوت تطيح سي نامبورت كوا بالرسمي معنتها نحاول
1: لازم فما ديما صيانة الحقيقة باستمرارية
2: احنا نبدأ حاجة واللي بعدنا يحاول يكمل وعلش لي علش لي نحنا نكمل زيادة العام الجاي ولا حتى فوسط العام نمشي ونعملو دي كونترولي تو نحنا باش ندهنو باش نشوفو كان فما حاجات برسمي تستحق الصيانة معنا باش نعاودوهم كما قالت منيار باش نعملو دي بيبليوتيك ودي كوان باش يقعدو فيهم الصغار وكاو معنا صبت المطر ولا فما حتى صغار ما ينجموش يروحو لديارهم معناتها يبداو ديارهم بعاد برشا انا جيفو معناها عبيد راي تجي من اخر الدنيا باش تمشي تقرا دونك هذوك مخممنا فيهم زيادة علاش لينا نعملو لهم شكوان يقعدوا فيه نهار كامل يروحوا كان في اخر النهار ما يروحوش كان في وقت الفطور فهمتني وشو اخر كهو نورمالمون باش نعاونوا المكتب ما يخسرش صغار وزيادة خاطر فما كيما نعرفوا زيادة برشا صغار تموت من البرد ومن التعب اللي يمشيو فيه ومن ما نعرفش لا قدر الله حاجه تصيح اليوم ما نعرفوش نحنا هكا ولا هكا وان شاء الله الاكسيون هذه كيما باش تمشي في سلينا يمكن تمشي حتى في بلايص اخرين ان شاء الله ربي سهلني
1: ان شاء الله. باهي انتم كيفاش تم اختيار المدرسه هذه يعني الولايه انتم اللي فهمتوا انكم انتم باش تمشيو لولايه سلينا المدارس اللي اخترتهم على اي اساس اخترتوا المدارس؟
0: نحن ديجا المدرسه هذه مشينا لها عامني ولزده في الغونتري سكولير الحق مشينا لها هي مشينا المدرسة ليويت اللي باش نعاودو نمشيو لها سنة مشينا المدرسة وليد بليل زوز في روحي عاملين ومشينا لهم مشينا زيدا
1: في إطار الاستمرارية هذا
0: مشينا في اللي فيغو شو زيدا هزين لهم حويج للمدارس الزوز والمرة هذه اخترنا خاطر هي كما قال زين فما بيدي تجي من البعيد وكل والمدرسة هذية في جبل ولازم جبل يعني بالحق لازم تطلعوا كيلومترات
1: مش سهل اي مش سهل انه التلميذ يلتحق بمقاعد دراسة الحقيقة في بعض المدارس
0: أي. وهو الحق كتراها المدرسة ما شاء الله عليهم يعني من داخل في الكلاس لداخل ما شاء الله عليهم ما همش خلينا نقترح حد شيء يعني ما شاء الله تلامذة يخدموا تقاهم زينا وكل أما من البرة تقعد زي ما لازمها سينا
1: صح يعطيكم الصحة الحقيقة مش خليكم كلمة الختام أنا عجبني برشا الحس المجتمعي اللي فيكم الحس الإنساني فأنا نفرح كي نشوف شباب يؤثر بالحق وأنا كي نحكي على التأثير الإيجابي هكاية يعني أنه الإنسان يفعل مش فقط يتكلم ونعرفه بالفعل نغير خاصة شكرا لكم للأمانة على النشاط هذايا رغم الدراسة رغم الالتزامات إلا أنكم أنتم مصرين أنكم تكونوا جزء لا يتجزأ من العمل الجماعي شكرا منيار بالحق شكرا زينب شكرا للتيم الكل اللي معاكم خليكم كلمة الختام
0: نحب نشكر أي عبد إيمن بي باش نوصل الساعة كنت بريزيدانت كسوا صحابي عائلتي ما با العبد الكل اللي إيمنوا بي ونحب نشكر زيد البيرو متاعي ممبرويتي خاطر مغيرهم ما نجم نعمل شيء بنسور يد واحدة ما تصفقش ونحب نشكر أي عبد شجعني وكان معايا في النشاط هذايا وأي عبد نجم يعاوننا زيدا تلقاو الانفورماسيون كل على باج غوتارا كلوب كارتانوفا وغوتارا كلوب سيدي بو اوريزون زيدا نوجههم تحية خاطر نحن عاملين كولابوراسيون معاهم ما نجموش يجيو اليوم مالوغوزمون وكاهو ميرسي اللي كنتي تدعى على الاستضافة وميرسي الناس الكل
1: هذا واجبنا الحقيقة لكن أنا سؤالي طول منيار زينب سؤال بالحق الحق يعني في بلاستو البريزيدنت مسافره زعما باش تخلي المكان ولا باش تواصل اون لين؟ ما هي ما شاء الله عليها وجه احمر يعني
2: البريزيدنت كنا بتغيب شرا وديما معانا كل شيء سور تيغا ولا اون لين بيان سور. احنا البيرو مانيش باش نقصروا باش نخدموا خدمتنا كيما هي.
1: عجبتني زينب كي خذيت البارول عجبتني ما شاء الله عليك. بي من يا خممت فيه الموضوع هذا؟
0: خممت فيه الحق.
1: كارتانوفا تستنى فيك تقولي مولودي الاول شو نخليه؟ صعيب شويه
0: صعيب نخليه الحق. ومازلت يعني حليت في وسط العام، انا ما حليتش اول عام عم ناول دونك مازلت ما عطانيش قلبي الحق نخلي كلوبي دونك شنو نكمل بريزيدون شنو نكمل اون لين كي نجي ان شاء الله تونس.
1: ويت اند سي، نشوفوا ساعه نحن كيما يقولوا نشوفوا هي كيفاش الاكسبيرينس باش تكون في فرنسا مع القرايه وكل ما انا متاكده اكيد باش تكون كولاب حلوه بيناتكم، باش تكون فما مساعده كبيره زاده، باش تكون تنجم تاخو هي افكار زاده من الكلوب اللي غاديكا ولا باش تعطي افكار من تونس
2: لغاديكا. وعندي بيان سور الكلوب في فرنسا اي اكيد
0: وعندي بيان سور الفيس بريزيدون تاعي نوجه له تحيه زاده، هو ان شاء الله باش يعوضني سور تيران وعندي ثقه فيه
1: اكيد انا عندنا ثقه في لي جون نتاعنا الكل. ميرسي بوكو، ان شاء الله موافقه. يلا نختم معاك انت زينب الحمروني، شنو تقول اذا عندكم هكا ناس تحبوهم يساعدوا تعملوا ابيلو دون من عشنا اذا تحبوا حاجة دونك نوصلوا صوتكم ككلوب؟
2: الحقيقة ما نستحقش نحكي على الوضع التو اللي صار في تونس، كان نحن في العاصمة معناتها محتاجين برشة برشة حاجات معناها نحاول نخمو زادة في اللي في الريف واللي بالرسمي ما ينجموش يوصلوا لحتى شيء، كان نحن ما عندناش ماء وضوء وستيك ماء إلخ إلخ، راهو فما برشا عباد ماهيش خالطة على حتى شنو باش تاكل ولا كيفاش باش يقرا، دونك يعيشكم اللي ينجم يعاون بأي حاجة. كيما قالت منيار يدخل الباج نتاعنا ويلقى لافيش يكونتاكتينا وإلا يسكاني الكود كوليغ. وكاو ميرسي بوكو بور تو، ان شاء الله عجبتكم الباساج نتاعنا وان شاء الله اللي نجم يعاون ما يبخلش علينا.
1: مرحبا بكم، ان شاء الله انتم كنتم مرتاحين وصلتوا اصواتكم هذا هو المهم. منيار يعطيك الصحه، زينب كيف كيف، دونك تحيه الحقيقه للتيم اللي معاكم الكل. كارتانوفا هكا ولا دونك قداش من واحد انتم؟
0: نحن
1: 29 ما شاء الله، إكيب محترمة جدا. أنا بالحق نحبهم لجان ديما الناشطين اللي يسعوا واللي غيروا، فأنا فخورة بكم بالحق. إن شاء الله نشوفكم في المستقبل كما أنتم تحبوا، عندكم هكا ميتيه بوست تحبوا تمتهنوها يعني؟ أنا كنقول لكم شو تولي هكا دون 5 ans ميسيلش وين ترى روحك هكا؟
0: انا نحب نكون بزنس وومن.
1: فوالا هذا هو بريزيدون ديريكت بزنس وومن. قول لي نفرين كيفاش يعني نحكي لك لي انا بريزيدونت من اول عام وسمارت جيرل وبوسس ودنيا ونخدم بذكي وانا شو نكون بزنس وومن؟ ان شاء الله نشوفك بزنس وومن كبيره هكا وعندك شركه ان شاء الله انترناسيونال هكا تخدم على شيء انترناسيونال ان شاء الله موفقه. منيار سويسي يعطيك الصحة. زينب حمروني كيف سؤال بالضبط يعني؟
2: سيبر سيكوريتي ان شاء الله.
1: فوالا دونك هذا هو نحن الامن السيبراني الحقيقه والسيبرني دونك هذاك هو تحدي كبير في العالم الكل. انجينير متحنيش هكا انتربريز ولا لي انجينير تخدم فريلانس ويخدموا برشا فريلانس؟ ان شاء الله فوالا دونك هذا هو نجموا تعملوا كلها بيناتكم ان شاء الله موافقين. يعطيكم الصحه ميرسي بوكو، احنا مواصلين معاكم توقيتنا 7:07 دونك نمشيو للموسيقى للجو بعد نحكيو على الاكسيون الثانيه. يلا خليكم معنا هذه سويت تايم.

0: السبعة واربعتاش دقيقة على موجات إذاعة شباب، هذه أجواءنا الكواليس تسمعوها في المباشر. دونك بحذينا مجموعة من الفتيات الجميلات، عنا ثلاثة بنوتات ما شاء الله اليوم، ونحن اليوم في سويت تايم وعنا سويت جيرلز بحذينا زد. محليكم بالحق تسنيم وزوز ياسمينات. ولا دوك اليوم نحكيو على ليزاكسيون اللي نحن في علاقة بالعودة المدرسية، وكما قلت قبيلة وحكيت مع الجون اللي قبلكم للأمانة على كسيون قديش مهمين إنهم يكونوا متكاملين وقديش إنهم يكملوا بعضهم. فأنتوما الحقيقة متعودين زادة بالأنشطة، متعودين خلينا نقولوا نحن إنكم تقدموا الإضافة للشباب للأطفال، فالكسيون هذه أكيد فما حاجة استثنائية سنة العودة متاع 2026. شنو اخترتوا كوم تيم؟ يعني على خاطر نعرف لي زاكسيون، فما اللي يختار انه يعاون التلامذة ماديا، فما اللي يعاون مدارس لوجستيا، فما اللي يعاون مدارس ماديا، فما اللي يختار انه زادة تكون مساعدة مثلا جمع تبرعات فقط مالية للمدارس وللتلاميذ. كل حد كيفاش، كل حد والرؤية متاعه، على خاطر فما قاعدة اكيد تصير مع التيم، فما برينستورمينغ يصير، فما هكا كلام يصير بيناتكم اكيد. فمعكم انتوما باش نخليكم ساعة البداية انكم تقدموا انفسكم. انا كي نقول تسنيم شنو نجمو نعرفوا عليها، شنو نجمو تقول لنا؟ هذا اللي نعرفه توت سويت.
1: عسلامة ويعطيك الصحة وميرسي بوكو على الانفيتاسيون هذه. باهي نعرفكم بروحي، تسنيم خميسي 17 ans باس تروزيام اني سيونس ان شاء الله في ليسي بيلوت بورقيبة، و جو سوي لا بريزيدونت دو كلوب انتيريكت كلوب غريسيز موروج اللي هو كلوب بازي في الموروج معناه كيما اسمه. سي تو بور لو مومون، تنتعرفوا عليهم بعد اكثر الكلوب ونتعرفوا على الاكسيون تاعنا.
0: فوالا ما شاء الله عليك تسنيم، مرحبا. يلا ياسمين.
2: انا ياسمين ويلي باس 3 اني مات ان شاء الله في ليسي موروج 4، اي جو سوي لا تريزورير دو كلوب. امين تلميل
0: الفلوس الفلوس الفلوس الفلوس عند ياسمين ويلي.
2: كما قلت لكم تسنيم، الكلوب نتاعنا في الموروج ولي زاكسيون نتاعنا بريس كلهم في الموروج، اما الاكسيون ذي حابين نكبروها و اون توش بوكو دي ليف سورتو بالاذاعه هذه، نوصلوا اصواتنا لبرشا عباد ونعاونوا برشا عباد.
0: مرحبا بك ياسمين، نورتنا. دونك نمشيو للبروفيل الثالث.
3: Donc coucou, je me présente, Yasmine Bekri, 17 ans, passe troisième année maths, fait lycée Mourouge 4, et je suis la présidente de l'Interact Club Ariana La Rose. Le club interne est basé fi Ariana, mais on a beaucoup de membres fi la zone Mourouge, où on a déjà le Mourouge, معناها.
0: مرحبا بك، نورتنا برشا، يعطيكم الصحة. كنت نجمو تحكيونا على نشاطكم هذا، قداش قعدتوا تحكيوا عليه، شنو هو بالضبط خلينا نقولوا نحن الحاجة اللي ركزتوا عليها السنة مع العودة في 2026؟
1: احنا انفيت اكسيون رونتري سكولير هي اكسيون انويل بريس، معناها نعملوها كل عام، كل كلوب انتيراكت تعملها. مي هكا دونك ما خذينيش برشا وقت باش نقرروا اسكو باش نعملوها لاكسيون ولا لي، خاطر نراو اللي بالحق فما صغيرات يستحقوا الكتب ويستحقوا لي فورنيتور هذو باش يقراو بهم الكل. دونك قلنا فازي، معناها فماش علاش باش احنا جون ما نخسروش حتى طرف من وقتنا باش نعاونوهم الكل. دونك كيما قلت لك ما خذيتش منا برشا وقت باش نفكروا فيها، وسورتو اللي احنا معناها كوم كلوب انتيراكت عنا هكا شعارنا اللي هو سيرفير دابور. دونك قلنا علاش مش صغيرات هذوم نقدموا لهم السيرفيس هذا اللي هو المينيموم اللي نجمو نعطيوه لهم باش يعيشوا كيفنا ويقراو كيفنا.
2: باه احنا نعرفوا اللي ليدوكاسيون سي ان دووا فوندامونتال، والحمد لله ربي في تونس غراتويت ليدوكاسيون، اما تقعد الفورنيتور ان بروبليم للي بارون، خاصه فورنيتور كيفاش غليت الايامات هذيا والكرارس غلي واللي فورنيتور كل غليت. على ذاك احنا اوني بارفونو بور تروفي اون سوليوشن على سو بروبليم، هو انه الصغيرات نفرحوهم، سي با جوست نوفروا لهم لي فورنيتور، سي اون كيستيون دو انهم يعديوا لاني سكولير نتاعهم هما عندهم فورنيتور باهيه وعندهم سمايل اون ذير فيس كما نقولونا.
3: دونك لاكسيون تاعنا كيفاش نخدموها، نشدو دي ستون قدام مكتبات، عندنا ستون في موروج 1، مكتبه موروج 1 عندها
1: مكتبه انس في موروج 1،
3: مكتبه انس موروج 1 وعندنا مكتبه ديامون في موروج 3. دونك نقفوا قدام المكتبه نحكيو مع لي كليون، نفسروا لهم لاكسيون تاعنا، نبريزونتيو روحنا ايتترا، وهما شي يحبوا معناها فما الكليون اللي يحب يعطي فلوس وفما اللي يحب يدخل يشري وبعد يمدلك. دونك نحنا بعد لي فورنيتشور هذوكم نشريو دي كارتابل وكل كارتابل نقولوا نحنا نحضروا كارتابل نتاع واحد دخل بريمير اني دونك نحضروا كارتابيت هذوكم وبعد باش نمشيو بهم سوسه ونمشيو نقولوا نحنا الزون معناها ظروفهم هكا سافا با ونعطيو الكراتب هذوكم في مكتبه معين في مكتب معين نوزعهم وفوالا. فما اللي يحب مثلا يعطي فلوس ونقولوا نحنا كنت نقولوا نحنا هكا مليون زوز فما عبيد معناها مستعده باش تعطي دونك الفلوس هذوكم ناخذوا بهم كراتب خاطر الكراتب غاليين معناها والصغيرات سورتو في المكتب عندهم برشا ادوات دونك ترزن عليهم وغليو معناها دونك ماذا بينا نحاولوا ناخذوا لهم الحاجات اللي غليت الايامات هذيا.
0: واضح يعطيكم الصحة. إذا الحقيقة هي التظاهرة هذه ماهيش سهلة عليش على خاطر تطلب برشا مجهود على مستوى الوقت على مستوى زادة تقنية الاتصال إنك باش تحكي مع شخص وتقنعه فما مجهود كبير حتى على مستوى منصات التواصل الاجتماعي. يعني أنتم الخطة متاعكم كانت التركيز متاعها بالأساسي افتراضي من خلال المواقع وإلا اخترتوا أنه يكون اللقاءات وان تو وان يعني على أرض الواقع
1: نخدموا على الزوز احنا اون فيس خطر باش تخدم اون ليني مش العباد الكل باش تتفرج فيك واش تخدم زيد فيس تو فيس مش العباد الكلها مساعده باش تقابلك وباش تسمعك دونك دو بريفيرونس نخدموا على زوز. سي ديجا عندنا باج الكلوب نتاعنا غريسز وباج اريانا لاروز نهبطوا عليهم كل شيء لي ستون نتاعنا لي بيزوان نتاعنا ديستري اللي قلنا في سوسا اللي حنا نحبوا نعاونوا 120 تلميذ اكسيتيرا وعنا زيد في لي ستون نتاعنا نحكيوا مع العباد اللي جايه او ميم طون لو جو نلقاو شي دي سبونسور دونك الخدمة الزوز معنيش نخدموش أونليني بركة ولا منخدموش فيس تو فيس بركة.
0: واضح يعطيكم الصحة. به نحكيو على الأكسيون أكيد ونحكيو أيضا على طلبات متاعكم وقتاش الأكسيون هي هل أنتم الأمور كلها واضحة ولا في انتظار بعض المساعدات؟
2: هو باش نقعدوا في انتظار بعض المساعدات خاطر سي با فاسيل
0: امين المال كي تحكي فوالا لازم ديما برشا فلوس فما المال موجود ولا خوف على
2: الاسعار في تونس الايامات ميم لي فامي كي اون دو او تخوا زيليف صعب عليهم على الاخر على ذيك احنا وني بارفونو اما احنا ككلوب وي ار تينيجرز افتر اول معناها مانيش باش يبدا عندنا
0: انتوما ناشئه
2: اي 3000 ولا 4000 دينار في جيوبنا على ذاك ديما لو
0: هما حتى الكبار راهو تو صعيب تلقى عندهم 3000 4000 قالت لي مش كان ناشئه برك
2: اي على ذاك لو جو دي سبونسور والاكثريه نخدموا مع لي غروسيست خاطرهم يعملوا لنا سوم ونعملوا زاده على العباد اللي تتبرع خاطر بالحق كي ترى عبد يعطي فلوس ويتبرع تعرف اللي الاكسيون هذه تجي من قلبه معناها هو خمم فك الصغير اللي باش يعاونه وخمم انه باش يعطيك الفلوس من جيبه سي با جوست انه باش يعطينا لنا نحنا اما باش يعطي لك الصغير ويفرحوا في لانيس كوليغ نتاعو. صحيح تقعد فما بروبليم اما ان شاء الله صوتنا يوصل ان شاء الله العباد زي تعاوننا وسيتو
0: في واضح
1: في بارتي التبرعات فما برشا عباد يمشي بالهم باش تتبرع كم سوم كبيره والكل اللي هو بالحق راهو حتى ستيلو دينار 500 اي حاجه تنجم تعاون خاطر عندنا اصلا جونغ مثل تونسي يقول فليس مع فليس يولي وكدايس لو احنا ماشيين به المثل هذيك برشا دونك انت حتى بستيلو بركه بدينار تنجم تعاون تلميذ وتنجم جونغ تحسن له حياته وتخليه يكمل يقرا في بقعه ما يبطل جره مشاكل ماديه سواديزون.
0: هذا هو الحقيقة للأمانة خاطر حمل جماعة ريش ودينار دينار يوصل مليار من عشر قديش من دينار هاو يسيرش هذي تجي هكا دينار دينار وصل مليار إن شاء الله. به شنو يعني تحبوا تقولوا شنو المساج اللي تحبوا توصلوه للناس اللي سمعوا فينا باش يدعموكم كيفاش يدعموكم كيفاش يتواصلوا معاكم؟
3: دونك كما قلت نجموا تلقاونا في مكتبه انس مروج 1 كما تنجموا تلقاونا في مكتبه ديامون مروج 3 من زيد نجموا نعطيكم نمرواتنا كي تحبوا نبدا انا
1: ابدا
0: فوالا نحن ما نعملوش بوب اما ديما نقول انا بوغ لا بانكوز الحقيقه نخليوهم يدعموكم. يلا عندكمش باج فيسبوك انستغرام تيك توك
3: انتراكت كلوب اريانا لاغوز وعندنا انتراكت كلوب مروج غريس موجودين على الانستغرام ونهبطوا معناها
2: اجور ديما نهبطوا
3: اجور نهبطوا لي ستون تاعنا نهبطوا لا كونتاكت ايتترا. بالنسبه ليا انا نمرويا 50 378 127
2: انا 26 53 80 53.
1: بالنسبه للنمرو الثالث اللي هو 26 063 515 نجموا تصلوا بنا في اي وقت سورتو العباد اللي تحب تتبرع
0: نوع التبرعات اللي تقبلوها مادية ولا
1: نقبلو دو بريفيرونس أدوات إما نجمو نقبلو أي تبرعات خاطر فما عبيد معناها كي يعطي سوم كبيرة ولينا سبونسور هذاك ما عادش يكون تبرع بون تبرع إما هكا
0: في مسؤولية لكم أنتوما
1: صحيح فوالا دونك
0: ماذا بكم أدوات مدرسية
1: فوالا باش ما تصيرش البروبليم هذاك
2: هو أصلا نحنا كما قلت لك تينيجرز كي باش يبدا عندنا سوم كبيرة في جيوبنا ما يجيش
1: سي بيزار اصلا حتى
0: يعني انتوما الثقافه نتاعكم خلينا نقولوا التوجه نتاعكم ولا خليني نقول انا ديما خليها في التوجه التوجه نتاعكم في الجروب نتاعكم في المكتب نتاعكم البيرو نتاعكم ماذا بكم تكون التبرعات ادوات مدرسيه ميداعات خلينا نقول انا كراتب دونك هذوكم المحفظات
1: يعني حتى كي نعطونا فلوس احنا راه ديريكت باش نمشيو نشريو بهم معناها
0: لا اكيد اما انتوما تفضلوا انه يكون ادوات يعني فوالا
1: اقل مسؤوليه
0: عندكم شي هكا نومبر نتاع صغار باش تغطيو لهم التكاليف نتاع العوده نتاعهم قداش النومبر الصغيرات هذوما تعرفوهم من يقرا ولا سولون كيل كريتير اخترتوهم كيفاش الخدمه نتاعكم يعني
3: دونك النومبر دي زليف باش يكون 120000 بالنسبه للزون باش تكون في سوسه مازلنا ما نعرفوش انهي زون اكزاكتومون مي باش باش نشوفوا معناها الزون كيما قلت لك
0: علاش اخترتوا سوسه كل مره تختاروا ولايه ولا
3: كل مره كيفاش
0: يعني التارجت نتاعكم توا 120000
3: 120000 جوست احنا نحبوا نبعدوا ما نحبوش جوست نعاونوا العباد اللي في غران تونس معناها نحبوا ديما نبعدوا خاطر ديما معناها فما دي زون نقولوا نحنا ما يتحكيش عليهم سوغ لي ميديا دونك نحنا نحبوا نوصلوا لهم ونحبوا نوصلوا صوتهم وخاطر فما برشا صغيرات تحب تقرا على روحها وتحب توصل مي نقولوا نحنا يبدا مثلا الام مريضه البو مريض دونك ما يخلطوش باش يقراو كليكا تلقى برشا صغار زاده يخدموا تلقاهم معناها ما يخلطوش باش يقراو الا يسلموا في قرايتهم باش يعاونوا امهم وباهم دونك نحنا نحبوا نعاونوا الصغيرات هذوك ونوصلوا لهم صوتهم
0: يعطيكم الصحة برافو نقولكم بالتوفيق ان شاء الله واكيد مرسي. الناس الكل تحاول راهي تخدم من جهتها لانه ما فماش شخص ينجم يسلط الضوء على كل شيء وحده الميديا يحاولوا يقدموا اللي عليهم الديجيتال ايضا الميديا اللي موجوده على منصات التواصل الاجتماعي الميديا الجديده جمعيات زادة كل شخص يحاول من جهته ديما من أجل أنه نحققه في الأخر الهدف أنه نحن ندعمه التلاميذ خاطر نحن عنا ما شاء الله برشا ناس مبدعة وموهوبة وتحب القراية وتحب توصل تحقق حلمتها فأنا نقولكم ميرسي بوكو اللي كنتوا بحثينش خليكم كلمة الختام يلا تسنيم مسك الختام معك
1: عايشك يعطيك الصحة على الانفيتاسيون مرة أخرى ويعطيكم الصحة على العباد اللي سمعتنا الكل وان شاء الله نخطو للبيوت نتاعنا نعاونو 120 تلميذ ونخطو نفوتوه ونعاونو اكثر وبالنسبه لكان فما شكون تسائل كيفاش نجيبو التلاميذ هذ رانا ناخذو ليستا من عند المعتمد مش احنا نعاونو كيما نحبو ومش احنا نحاولو نطلعو معناها
0: واضح
1: المعتمد يعرف وادرى غوميرسيمون للموب بيان سور
0: ربي يفضلها
1: عايشك غوميرسيمون للعائله الكل لي ممبر نتاع كلوبي خاطر بالحق من غيرهم ما نجم نخلط لحتى شيء البيرو نتاعي وان شاء الله ديما مع بعضنا ونخلطو ونحققو أخير من هكا برشا يعطيك الصحة ميرسي
0: ميرسي اللي كنتي اسمي نوالي أمينة المال
2: أنا جو ودغي ديدي أن غوميرسيمون بور مي باغون على خاطر هما اللي شجعوني ندخل انتيراكت من أول ضربة وهما اللي شجعوني في ليزاكسيون ديجا ماك تعرف نقل شكون يجيبنا وشكون يهزنا
0: مش سهل
2: السويس ومرة لتونس وإكسيتيرا يعطيهم الصحة بيان سور لي مومبر دو كلوب و لي مومبر دي زوتر كلوب خاصة الكولابوراسيون خاطر كلنا نخدمو مع بعضنا سي ان ترافاي كوميونيكاتيف مع بعضنا ويعطيك الصحة انت فوالا بور فوتر انفيتاسيون
0: ميرسي دونك مسك الختام معاك خاطر نحن توا عندنا الأخبار في دقيقتين شنو تقول ياسمين
3: نحب نقول ميرسي للناس الكل اللي سمعتنا ونحب نقول ميرسي لي مومبر نتاع كلوبي خاطر الكلنا قاعدين نخدموا مع بعضنا مش كان البيرو مش كان انا وتسنيم وياسمين كنا قاعدين نتعاونوا مع بعضنا نشدوا ديستون قاعدين نلموا في التبرعات دونك فوالا ميرسي لكلوبي ميرسي للناس الكل اللي سمعتنا اون اتون فو مساعدة تقولون احنا
0: لي دون تاعكم فوالا هذا هو ميرسي بوكو يعطيكم الصحة ان شاء الله موافقين دونك انتراكت كلوب المروج برافو موافقين يلا توينا نحب نشكر السيبي محمد السيبي باش يقرا لنا موجز اخبار السبعة ونص نقول له ميرسي ميرسي على الصبر نتاعك يعيشك ونشكر وليد يلا خليكم معنا سويت تايم سويت تايم مع ألفا لوسليتشي

0: سويت تايم.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس، وتواصل عملية البحث والتمشيط عن بقية المفقودين. أعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال التربية بين تونس والصين تتركز أساسا على تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتكنولوجيات والذكاء الاصطناعي والتعليم الذكية. وفي النشرة متابعة للموضوع: استعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بولاية القيروان، وسط توقعات بتوافد عشرات الألاف من الزوار من داخل البلاد وخارجها. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي اليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 15 شخصا عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس. وأكد أجبابلي أن عملية البحث والتمشيط متواصلة، مضيفا أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت، كما تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ.
6: بالنسبة لعملية الحرس البحري في جرجيس اللي تلقت مكالمة من طرف أحد البواخر التجارية مفادها وجود نفر في عرض البحر تقريبا على الساعة 9 ليلا، وعلى أثر ذلك تولت وحدات المنطقة إخراج الناجي اللي تم إسعافه وبالتحري معه. أفاد المعني بالأمر أنه أبحر خلصة يوم الأربعاء رفقة شخص من أصيلي بنقردان وشخص واحد كان أصيل جرجيس، قبل ما يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميل بحريا من السواحل إلى عملية تسرب المياه أدت إلى الغرق بتاعه وتفرق جميع الركاب. أفاد الناجي اللي كونوا 11 شخص كانوا يرتدون سترات نجاة، تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، وتم التنسيق كذلك مع ممثل النيابة العمومية اللي أذن بمباشرة الأبحاث العدلية لفرقة الإرشاد البحري بجرجيس في خصوص تكوين وثائق لقيام بهجرة غير نظامية الناجمة عنها الموت. بالنسبة لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بمشاركة مختلف وحدات الحرس البحري وكذلك جيش البحر، واليوم الصباح تم تسخير طائرة مروحية من الوحدة الجوية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ خاصة للمفقودين.
5: وعلى أثر الفاجعة تم تأجيل كل الأنشطة والسهرات الفنية المبرمجة اليوم بمدنين وفق مراسلنا بالجهة العوني العجيل. وقد أعلنت جمعية مهرجان مدينة الثقافية الدولية عن تأجيل حفل الفنان صبر الربيع المقرر اليوم إلى يوم 2 من سبتمبر المقبل في سهرة الاختتام. وأكدت إدارة المهرجان أن جميع التذاكر المقتنات تبقى صالحة لحضور حفل الاختتام في الموعد الجديد مع إمكانية استرجاع معلومة التذكرة للراغبين. مثلت زيارة العمل التي أداها وزير التربية نور الدين النوري إلى الصين من 17 إلى 22 من أوت الجاري مناسبة التقى خلالها بعدد من المسؤولين الصينيين، إلى جانب مشاركته في فعاليات الندوة الدولية حول التعليم الذكي 2026 التي احتضنتها العاصمة بكين يوم 19 و20 من أوت الجاري. ليلى مجهد والورقة التالية.
7: ألقى وزير التربية نور الدين النوري خلال مشاركته في الندوة الدولية حول التعليم الذكي 26 و2000 كلمة أبرز فيها حرص تونس الدائم على تعزيز التعاون مع كافة الدول بهدف تكريس تعليم ذكي يعيد تصور عملية التعليم والتعلم باستخدام التكنولوجيات الرقمية بطريقة آمنة وعادلة وفعالة. كما شدد الوزير على أن تونس تؤمن بدور التربية في تغيير العقول وحث الناس على التعايش السلمي وعلى نشر مبادئ الحرية والمساواة، وتعمل على تعزيز اندماجها مع بقية دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030. وبين الوزير أن تونس كانت من أولى الدول التي انخرطت في مسار التحول الرقمي من خلال اعتماد مقاربة تعليمية تستجيب لمقتضيات المرحلة وتعبر عن تطلعات الشعب التونسي وفق مقاربة تشاركية تضمن التعبير الحر والمسؤول لكل المتداخلين في الشأن التربوي. وعلى صعيد آخر، عقد وزير التربية جلسة عمل مع نائب وزير التربية الصيني، تم خلاله الاتفاق على إعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال التربية تركز أساسا على تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة في المجال التربوي، لا سيما تدريس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتبادل الوفود التربوية وتدريس اللغتين العربية والصينية، وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم الذكي. كما أكد وزير التربية خلال لقائه برئيس جامعة بيكين للمعلمين أهمية دفع التعاون مع هذه الجامعة في مجالات التحول الرقمي والتكوين عن بعد وربط الصلة بين مراكز البحوث والمخابر البحثية وتبادل زيارات الخبراء والأساتذة والطلبة. وفي إطار ذات الزيارة، تحول وزير التربية إلى أحد المؤسسات التربوية بضواحي بكين التي تعتمد أحدث المناهج البيداغوجية القائمة على الاستعمالات المكثفة للذكاء الاصطناعي، أين تولى الاطلاع على حيثيات التجربة الصينية الرائدة. كما قام الوزير أيضا بزيارة مقر مؤسسة خصصت للاطلاع على أحدث التطبيقات والمعدات المستعملة في المجال التربوي في الصين، حيث عقد بالمناسبة اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولي الشركة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون مع تونس في مجال التعليم الذكي.
5: دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسية بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختيارتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرف إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.rnu.tn في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. دعت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس الطلبة والمتخرجين الجدد إلى إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة، وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. في الرياضة، أحرز السباح التونسي والبطل العالمي أحمد الجوادي الميدالية البرونزية لسباق 400 متر سباحة حرة ضمن منافسات دورة الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تورنتو الإيطالية، فيما اكتفى محمد خليل الجنوبي بالميدالية الفضية لوزن 68 كيلوغرام في مسابقة التايكواندو. دائما في الرياضة، توج المنتخب التونسي لكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا المقامة منافستها بمدينة الإسكندرية المصرية أثر فوزه في المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث على نظيره الأنغولي بنتيجة 2-0. أكد مدير عام وكالة التكوين المهني في مهن السياحة أحمد جمل أهمية قطاع التكوين في مهن السياحة اليوم لما له من قدرة تشغيلية عالية، مشيرا إلى أن السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 ستستقطب أكثر من 2000 متكون في مهن السياحة والمطعم.
0: وقت لي في يوم العلم يصير تتويج بسيادة الرئيس بجائزة في التقني المهني بنية من بناتنا ولا أولاد من أولادنا، يثمن التكوين اللي قاعدين نقوموا فيه ويثمن مجهود كبير برشا قاعد يقوموا به الإطارات الإدارية والبيداغوجية في كل المؤسسات، ويثمن خاصة منظومة الوطنية للتكوين المهني. بعد التكريم نهار الاثنين اللي صار، من نهار الثلاثة لا دوموند على ريستوران كبيرة برشا ولات، ثمنت مهنة كاملة هاو منظومة التكوين المهني توصل اللي باش تاخذ تكون سير التتويج هذايا، وهذا يزيد يكون لنا حافظ بنزيدو نقدمو قدام. وان شاء الله في سبتمبر هذايا باش ناخذو ان ريكورد دو بوان دو فيو نومبر 2070 متكون بين بريمير اني ودوزيام اني، واللي بالحق نحسو روحنا كون منظومتنا التكوين المهني والقطاع السياحي يجذب وليداتنا وبناياتنا باش يقراو فيه، وان شاء الله يعرفوا لمستقبلهم مضمون.
5: في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، توجت محكمة المحاسبات بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمية في مجال الرقابة من خلال بحثين علميين عدهما كل من القاضيتين آمنة بن أحمد وحلا الباروني، وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة الجرجوري.
8: الجائزة هذه كان فيها قاضيتين من القضاة الشبان أحرزوا على المرتبة الرابعة في بالنسبة للموضوع اللي يتعلق بكيفية استعمال واستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الرقابية، بيكون حافز لبقية القضاة أنهم يشاركوا في الأعمال البحث العلمي وكتابة المقالات. بالنسبة لنا ليس خيار استعمال الذكاء الاصطناعي في أعمالنا الرقابية والقضائية، بل أصبح ويجب أنه نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، ناخذ ميزاته ونكون متحضرين أنه نواجه المخاطر اللي تنجر عن سوء استعمال الذكاء الاصطناعي.
5: وصفت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي الإقبال على موسم التخفيضات الصيفي إلى حد اليوم بالمحتشم، مشيرة إلى بعض التشكيات التي تلقتها المنظمة من قبل مواطنين.
9: فترة التخفيضات يبدأ يستميها التونسي من فترة إلى أخرى حتى يأخذ مستلزماته الكل، خاصة وإحنا في مواسم استهلاكية بامتياز، وإنه إحنا في فترة الصيف والعطلة والأفراح ومقبلين على العودة المدرسية. ولكن مع الأسف الحقيقة ومن خلال متابعتنا اليومية صدنا إنه الإقبال على الشراءات كان بصفة محتشمة، على خاطر ومن حاجات اللي يرجعنا المستهلك يقول لك راهي نسبة التخفيضات اللي تكون مشهرة 70 و50% راهي ماهيش حقيقية، على خاطر وقت ندخل يقول لي راهي السلعة هذية اللي هي تكون على مستوى جودة ممكن أنه يقبل عليها المستهلك، يقول له هذيك راهي سلعة نوفيل كوليكسون، وما يلقى الحريف كان الحاجات الحقيقة لا ترتقي إلى مستوى جودة ينجم يقبلها ويستعملها، هذيك اللي هي يخصها التخفيض المشهر. راهو موسم التخفيضات فرصة للدفع بالاقتصاد، مش تكون ثم حركية فيها برشة شفافية وبرشة معاملات واضحة وحقيقية.
5: ولاية القيروان تدخل بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، وأجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنجردان وجرجيس، وتواصل عملية البحث والتمشيط عن بقية المفقودين، إعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال التربية بين تونس والصين تتركز أساسا على تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتعليم الذكي، واستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بولاية القيروان وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من داخل البلاد وخارجها. ألقاكم بخير.
10: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
11: محبتها جمعتنا،
10: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
11: وبسحرها شدتنا،
10: إذاعتنا هي عائلتنا،
11: إذاعتنا هي عائلتنا،
10: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
11: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
10: وبرامج لكل الناس، تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال،
11: في كلمة
10: إذاعتنا هي عائلتنا،
11: إذاعتنا هي عائلتنا،
10: إذاعة شباب من تونس.
3: توب سبور،
12: مرحبا بكم في توب سبور في توقيت 7:43 دقيقة على مواجهة إذاعة الشباب. وليد ريفي في الهندسة التقنية وفافدو في الأعداد والتقديم. البداية باش تكون ببطولة ربط المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الافتتاحية اليوم، والانتصار للصاعد الجديد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تقدم سقية الدير اللي فاز في ملعب طيب المهيري بصفاقس اليوم أمام شبيبة العمران بهدفين مقابل صفر أولى الأهداف، وأسرع هدف، وأول هدف للموسم كان لزياد العلوي في الدقيقة الأولى، وفي الدقيقة الخامسة محمد علي العمري. الأمل الرياضي بحمام سوسة في ديربي الساحل يتعادل مع الاتحاد الرياضي المونستيري 0-0، والملعب التونسي في النيفر يتعادل مع سي اس اس هدف مقابل هدف. افتتاح تسجيل سي اس اس عن طريق محمد طرابلسي وعدل ريفاء الرياحي.

أزمير أغروغوفيتش من سلوفينيا، زو سلوفينيين الحقيقة في الفار، والسلوفيني الثاني في فار مباراة نجم المتلوي والنادي الإفريقي اللي باش يزفرها أمير لوسيف وألكسندر ماتكوفيتش هو باش يكون حكم للفار. ترجي جرجيس في ملعب جربة ميدون يستضيف الأولمبي البيجي بإدارة الحكم أمين الفقير، والنادي الرياضي البنزرتي يستضيف في الكنز مستقبل مرسى بإدارة الحكم منتصر بالعربي. نجم المتلوي ينتدب ثنائي عبيد الشابي ونجم نجدة الدبيبي، وعلمت اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم أنه ناخب الوطني معين شعباني باش يعقد ندوة صحفية النهار الأربعاء 26 أوت 11 متاع الصباح بعد النزول بالضاحية الشمالية لتقديم برنامج العمل متاعه في الفترة القادمة. وكذلك المدير الفني رضا الجدي باش يعقد ندوة صحفية نهار الاثنين 24 أوت 11 متاع الصباح بمقر الجامعة لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية ومخططاتها للفترة القادمة. في الكرة الطائرة بطولة العالم للشباب أقل من 17 سنة في العاصمة القطرية الدوحة من 19-29 أوت الجاري، منتخبنا موجود في المجموعة الأولى، غدوة باش يلعب مباراة هامة أمام صاحب الأرض منتخب قطر للمرور للدور الثمن نهائي، وهي مباراة فاصلة. منتخبنا انهزم في المباراة الأولى وفاز في المباراة الثانية أمام منتخب فنزويلا 3 أشواط مقابل شوط. منتخب الكبريات غادر اليوم تونس في اتجاه نيروبي العاصمة الكينية، وذلك المشاركة في البطولة الإفريقية للأمم سيدات اللي بتنطلق غدوة 23 أوت وتواصل لغاية 5 سبتمبر. المدربة الإيطالية وجهت الدعوة ل 14 لاعبة، وهي المشاركة الإفريقية رقم 17 لتونس، والمنتخب توج 3 مرات آخرها سنة 1999 تقريبا 27 سنة غياب عن التتويج الإفريقي للمنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة السيدات. نواصل مع الكرة الطائرة، لكن المرة هذه باش نحكي على بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية. منتخبنا انهى المشاركة في المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية بعد الفوز في المباراة الترتيبية على منتخب الأنغولي شوطين مقابل صفر، وهكا منتخبنا يتأهل للبطولة العالم اللي باش تجري في سنة 2027، وهي المشاركة العالمية الثانية بعد سنة 2015. الختام باش يكون بالدوريات الأوروبية، البداية باش تكون بالبطولة إيطالي في جولتها الأولى مع انتصار إنتر أمام مونزا بأربع أهداف مقابل هدف، ودينيزي تعادل مع كومو هدف مقابل هدف، وجينوفا متعادل مع نابولي. ما زدت كي بديت المباراة صفر مقابل صفر وتسع غرباء باش تنطلق مباراة بارما وكالياري. هذا بالنسبة للبطولة الإيطالية في مباريات اليوم. في البطولة الإسبانية في جولتها الثانية أتلتيك بيلباو انهزم أمام سيفي 3 أهداف مقابل هدف، 54 دقيقة في مباراة فالونس وسيلتا فيغو تعادل 0 مقابل 0، و8.5 مباراة إسبانيول وريال مدريد. في البطولة الإنجليزية جولة الافتتاحية نهيت مباراة السيتي واليونايتد، اليونايتد ينهزم خارج قواعده بهدفين مقابل 0، إيفرتون فاز على كريستال بالاس 2-0، إبسويتش تاون فاز على ساندرلاند 2-1، نوتنغهام فورست انهزم أمام ليدز يونايتد 1-0، وبرينتفورد فاز على توتنهام 3 أهداف مقابل 0. في البطولة الفرنسية الجولة الافتتاحية لونس فاز على أوسير 5 أهداف مقابل هدفين، انطلاقة مباراة لومون وبريست، نيس لوريون، تولوز ليون، وتروا الباريس التعادل دائما 0 مقابل 0. في البطولة الفرنسية في كأس ألمانيا مباريات اليوم، كوتبوس وكسبورغ 2-0، باير ليفركوزن فاز خارج قواعدها 4 أهداف مقابل 0، أوفنهايم كذلك خارج قواعدها 4 أهداف مقابل 0، ويرتا برلين تأهلت بضربات الجزاء أمام فريق ساربوكن بأربع ضربات جزاء مقابل 2، هانوفر فازت 9 أهداف مقابل هدف،
ونورنبرغ انتصرت بضربات الجزاء بعد ما انتهت المباراة بتعادل هدف مقابل هدف من فريق فيكتوريا كولن بضربات الجزاء 5-4. هذوما أبرز المباريات اللي دارت اليوم في البطولات الأوروبية في كأس السوبر الألماني الدور النهائي اليوم. بروسيا دورتموند 17 دقيقة لعب متعادلة مع

بايرن ميونخ 0-0. هكا نكون وصلنا لختام وعدنا معاكم اليوم من توب سبور. بعد شوية وش نحكيه مع المجلة اليومية للألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026.

0: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.
1: مرحبا بكم في مجلة الألعاب تورنتو 2026. اليوم يوم التتويجات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، لكن في انتظار الميدالية الذهبية التي لم تأتي بعد. أكثر تفاصيل مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيف اللي حاضر معنا على المباشرة على موجة إذاعة شباب. شهير مرحبا بك. شهير باي في الانتظار مع الشهير، مش في الاستماع. شهير باي في الانتظار. شهير الكيفي في الاستماع، نعود نطلبه بتبيعة ويكون حاضر معانا على موجة إذاعة الشباب. آخر أخبار الوفود التونسية، تتويجات كيف ما قلت اليوم. شهير في الاستماع. شهير باي في الانتظار. اليوم قلت ميداليات، في انتظار الميداليات الذهبية اللي تحصلوا عليها الوفد التونسي اليوم، ميداليات برونزية. الحقيقة البداية كانت بفرجاني اللي تحصل في رياضة المبارزة بالسيف على الميدالية البرونزية، كذلك الجواد يتحصل على ميدالية برونزية. ميدالية فضية كانت للبطل التونسي في رياضة التايكواندو خليل الجندوبي في الدور النهائي اللي كان انهزم امام الفرنسي خليل الجندوبي، تحصل على ميدالية فضية. وبعد مباراته في الدور نصف النهائي خليل كان حس ببعض الاوجاع، مشى بالطبيعة مع الطبيب نتاعو، لعب مباراة النهائي. حبينا نعرفوا اكثر تفاصيل على الدور النهائي بالنسبة لخليل الجندوبي، كذلك ميدالية برونزية لمناع البيجي في الكرة الحديدية. هذوما أبرز التتويجات اللي أخذناهم اليوم بالنسبة للوفد التونسي في مختلف الاختصاصات. ناخذوا نغم قصير بتبيعة وليد الريفي في انتظار أنه نعود نتصلوا بمبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي، ويأخذ ونأخذ معاه بتبيع آخر أخبار اليوم من الألعاب المتوسطية.

0: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.
1: نواصلوا في مجلة الألعاب. ما تمكنناش يكون حاضر معنا شهير الكيفي مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية من تورنتو الإيطالية. اليوم زيد الأخياري كان في حوار مع أحمد الفرجاني وأحمد الجوادي بعد تتويجهم الزوز بالميدالية البرونزية كل في اختصاصه، الجوادي في السباحة 400 متر والفرجاني في المبارزة بالسيف. هات نسمعوا شنو قالوا.
2: ودي هاز البرونزية في 400
3: هكا هو ما بعدنا في البيت نهار وطلنا على الحكيم قلنا كل واحد فينا يقول ان شاء الله قدوة ان شاء الله قدوة ان شاء الله معانا برونزية ان شاء الله هو قدوة كمل بعد مين يروح كملهم بالذهب.
2: ضربتك على البار سي احمد كيفاش عشت العومة مع 400 رجعت من بعيد؟
4: والله اما موضوعي في الكورسة قلت كاو قريب توفى اعطي لي فما حط لي عندك عباد جات تفرج عباد تفرج بهالكلام بس يعني حتى كان انت تحس في روح ما في فور ما عطي بالنسبه لي هما حط قلبك بالنسبه للعباد هذوكم يخاف يتفرج فما شكون اول مره يتفرج في احمد اول مره يتفرج فيه اون ديريكت ما تخليش الانسان هذاك يقول شبيعة ما كاية ولا حاجة وما تخيبوش ظنك او حاولت نعطي اللي عندي مالجري يعني سيك ما كانش طويل برشا راجع من عطلة وكل شيء حاولت على الاقل نشرف اللي تنشرف العباد هذوما.
2: لبي تخمم في بيكا وتخمم الي
4: اللي من لو خمم في بيكا بدا بالي كما الفرنسيه من لما تركي مخي الي في بودابست كم نعمل العجب في يوم ايش خاني نحب نربح دين بون بورد في نربح قلت هاو غي حميس وشوفني شوف الايامات نزيد قعدت من هكا هكا هاو ان شاء الله
2: خلي في بيرس برونوس
4: ماشي هو في السبور هذه اقوى جينيراسيون حتى مالغري اللي بعرف باش عباد تقول لك وسام ماهوش موجود ان شاء الله نوصلوا نعملوا تيم على شويه اكثر ان شاء الله نعملوا نكونوا عندي اكثر جون في السبور بوتونسيال ناتيون مبارزه ما يحبش يقول هذايا برشا ما راهو اكثر رياضي مبارزه متصور بالكامل شامبيون اولمبيك ما عندناش برشا اللي بيصوتوا عند مبارزة ربح لي كوب دي موند كل ما يلعب يربح بالرسمي ومعاهم في التايكواند
3: هم معنا المعلم
1: هذه أقوى جينيراسيون إن شاء الله. بالنسبة للشبان التونسيين والرياضيين التونسيين بداية طيبة بالنسبة للرياضة التونسية بالميداليات البرونزية وكذلك الفضية. مباراة قاعدة تتلعب الآن في الكرة الطائرة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الإيطالي. المنتخب التونسي فاز على المنتخب الإيطالي في الشوط الأول 25-20 وفي كرة القدم انطلاقا من 10 متاع الليل منتخبنا أقل من 21 سنة باش يواجه منتخب مقدونيا الشمالية. هكا نكون وصلنا لختام موعدنا معكم اليوم من مجلة الألعاب المتوسطية. ليلتكم زينة صباح الأخير.
0: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب
5: إذاعة شباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
7: معلومة الوافية
6: نفس الروح نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس
6: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى
7: من القلب للقلب
6: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: عد الموجتك تسمع صوتك سويت تايم.

8:09 دقائق على موجات إذاعة الشباب، مواصلين معاكم في سويت تايم حتى 8:30 مكملين في البرنامج. ونحبوا إهداء خاص الليلة، حفل زفاف محمد أولاد رحيلة رئيس جمعية معالي المواطنة والتغيير، وكان ضيف في عدة يعني حصص في إذاعة الشباب للأمانة، وكان تقريبا حاضر معنا في كل المناسبات، وخاصة نذكروه وقت العودة المدرسية مع الحملات اللي قدمها. اليوم حفل زفافه، تحية كبيرة توصلوا من إذاعة الشباب حتى لرديف ولاية قفصة. اليوم إن شاء الله سهرية باش تكون أكيد ممتعة جدا مع أصحابه، مع أحبابه، مع خاصة زوجته، تحية لها. إن شاء الله فرحين ديما، إن شاء الله بالفرحة بالسعادة الدائمة يا رب، هذا اللي نتمناه. يلا، وهذه ديديكا سبيسيال لهو ولكل شخص يحتفل بزفافه اليوم وإلا الفترة هذه.

48 دقيقة على موجة إذاعة شباب. هكا وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من سويت تايم. كنت معاكم نسرين حشانة بصفة استثنائية في تعويض لزميلتي ألفة الوسلاتي. شكر كبير لسليم القصيبي ووليد الريفي اللي كانوا في الهندسة التقنية والصوتية اليوم. شكرا مجددا لهم. شكرا للمتابعين اللي تابعونا من 6 متاع العشية. احنا نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة شباب. سيسر ويحكم الناس الكل. بونسوار et tout le monde. Bye bye. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: الثامنة والنصف على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. السباح التونسي محمد ياسين بن عباس يحرز الميدالية البرونزية لسباق 200 متر على الظهر ضمن الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة تورنتو الإيطالية. اندلاع حريق بمنطقة بغورة التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتما، وفق ما أكد عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. ويواصل عوان الغابات والحماية المدنية بمعاضدة عدد من المتطوعين محاولات السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية. انقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس، وتواصل عملية البحث والتمشيط عن بقية المفقودين. اعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال التربية بين تونس والصين تتركز اساسا على تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتعليم الذكي. اسرائيل تنفذ تفجيرا كبيرا لعدد من المنازل في منطقة حوشين عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل جنوب لبنان. إيران تقول أن النفط لن يخرج من المضيق إذا شارك الجوار بالحرب الاقتصادية. الرئيس الإيراني يفيد بأن بلاده لا تنوي تقديم تنازلات أمام واشنطن، مؤكدا أن طهران يمكنها أن تحل مشكلاتها بقوة ومنطق وأنها تبذل جهودا لتحقيق ذلك. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Backstage. Backstage. مع ويصال.
1: مرحبا بكم في باكستيج على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وويصال السنوسي. اليوم باش يكون حديثنا على مهرجان صفاقس الدولي، وقبل ما نبدأ حديثنا عليه باش نسمع معكم شيرين عبد الوهاب اللي هي من الفنانات اللي قدموا حفلات في مهرجان صفاقس الدولي.

0: مازلنا معكم في باك ستيج على إذاعة الشباب وحديثنا على مهرجان صفاقس الدولي اللي هو من أهم وأعرق المهرجانات الصيفية التونسية واللي تتقام فعالياته كل صيف بين شهر جويليا وأوت ويستقطب عديد الفنانين التونسة والعرب والأجانب ويواكبوه عديد الإعلاميين من بينهم الإعلامية عبير شقرون اللي باش تحكي لنا على ذكرياتها مع مهرجان صفاقس الدولي وكيف كيف زاد عبير باش تحكي لنا حتى على بعض الذكريات اللي عاشتهم في مهرجان الجم.
1: تحية ليك ويسال، تحية لكل المستمعات ومستمعي إذاعة الشباب. ذكريات، برشا ذكريات، أما أهم العروض اللي بقات في بالي عرض المسرح الياباني، عرض نو كان يجمع بين الموسيقى والرقص والتمثيل والغناء والأقنعة اللي كانت تخفي وجوه الممثلين، لكن كشفت لنا وقتها العلاقة الوطيدة بين الإنسان الياباني والطبيعة في علاقة بالأساطير والحكاية اليابانية. فما عرض آخر زي تبقى في بالي تغطية قمت بها لأحد عروض المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، كان الفايدة إذاعتي إذاعة صفاقس، وأنا في الجم علمت من خلال الإدارة أنه مطلوب مني كذلك نقوم بتغطية لفايدة إذاعة الشباب على خاطر وقتها فريقها تعطل في الطريق. كنت في بدايتي الحقيقة في قلبي خفت على خاطر كنت مركزة على النجاح في التغطية للعرض الدولي، وكان وقتها خامس عرض نقوم بتغطيته في مسيرتي. وقتها قلت علاش لي، مديم أنا بطبيعتي محذرة ومصغرة مغرومة بالموسيقى السيمفونية، عادي نغطي لإذاعة الشباب وإذاعة صفاقس. وبالفعل النقل كان موفق جدا، وحتى الإدارة شكرتني من بعد، وظهر الشغف والمحبة وحسن الإعداد خلال التغطية. وفما دو باساج عملتهم مانيش عارفة الأما إذاعة صفاقس ولا إذاعة الشباب. وقتها كانت تحدي بالنسبة لي أني ننوع في المعلومات معتها بطريقة أنه حتى معلومة تكون تقالت أقبل. عرض آخر زي دبقى في بيلي اللي هو عرض للأوبرا الصينية، وين اكتشفت جميل وأصالة الحضارة الصينية من خلال الموسيقى والرقص والملابس والطقوس والحكاية اللي تم سردها في العرض، وخاصة الألوان، وأنا عندي شغف كبير برشا الحقيقة بالألوان وبالأصوات. الحقيقة برشا ذكريات كذلك حتى مع عروض دولية معنيتها من باقي الدول. بقاو في بالي عرض من نمسا، عروض أخرى من بلدان البلقان، لكن أهم العروض هما اللي حكيت فيهم معنيتها على خاطر كانوا بالنسبة لي وقتها تحديات، لخاطر كنت في البدايات. فما عرض صابر رباعي زيدا قمت بتغطيته قبل الثورة نتذكر، وكان العرض معنيتها الحقيقة أكثر من رائع، لكن الحضور ظهر لي كان كبير برشا مع تفوق استيعاب المسرح، وخفت أنا بيرسونيلمون ما نعرفش شنو الهواجس اللي جيتني وقتها، أما كان حتى الممرات معنيتها متاع وين النجم ونمشي وكانت معبية بالعبيد. خفت وقتها قلت معنيتها المسرح راهو معبي برشا، وماذا بينا نعش الجمهور يتنظم بطريقة أفضل، احنا معنيتها النجم نغطي وينجم كان لا قدر الله تصير أي حاجة معنيتها الحماية المدنية تدخل. بوم بعد جيتني الحقيقة ملاحظات معنيتها من الإدارة، خاطر فما شكون تشكى من الملاحظات اللي قلتها، فما شكون حتى اعتبرها مؤامرة ذات مهرجان صفاقس الدولي. وقتها انا قبلت الملاحظات بصدر رحب، لكن هيك هو اللي خفت منه قلته. وكانت التغطية زادة وقتها قمت بها لإذاعة الشباب. على كل انا وقتها خفت برشا، رغم اللي حبيت العرض حبيته في التغطية على خاطر قدمت وقتها تغطية متميزة جدا. على كل هذوما اهم الذكريات معناتها بالحلو متاعها وباللي هكي نجمت كل فما ذكريات فيهم شوية شجن، لخاطر إن ننقل معناتها عن حسن النية وبكل محبة، لكن ساعات فما ناس ما يقبلوش النقد، ما يقبلوش إنك تقدم كأعلامي كصحفي بعض الملاحظات اللي هي في الحقيقة معناتها تقدم بين الناس الكل، وتقدم بالتوينسة، وتقدم بنوعية العروض وبنوعية معناتها الحفلات اللي نجمو ننقلوها ونجمو نقدموها للجمهور. تحية كبيرة ليك وصال. الحقيقة الذكرى هي كبيرة، الذكرى نجم تخوننا، أما معناتها نرجو أنه تكون الذكريات هذية خفيفة على قلوب المستمعات ومستمع إذاعة الشباب وعلى قلبك أنت، وإن شاء الله نتلقى وبتبيع في عروض، وإن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب باش نكونوا باز كبير برشا وخانة كبيرة من الذكريات على قول الأغنية، أغنية أسأل نصري. شكرا لك.

كان هذا صابر ربيع يسمعنا معكم في باكستيج على إذاعة الشباب. وصابر ربيع يعتبر من أهم الفنانين التوانسة اللي قدموا عديد العروض الناجحة في مهرجان صفاقس الدولي. حفلاته في صفاقس تعرف إقبال جماهيري كبير. ومن الفنانين العرب زادة اللي قدموا حفلات في مهرجان صفاقس الدولي الفنانة اللبنانية نجوى كرم، واللي حفلاتها زادة يلقاو إقبال جماهيري كبير في مهرجان صفاقس الدولي. وإحنا مش نسمعوها معكم في أنا ما فيه.

0: كانت هذه يسرى محنوش. يسرى محنوش زادة اللي قدمت حفلة ناجحة في مهرجان صفاقس الدولي، الحفلة اللي حضرها جمهور كبير وكان متفاعل معها، ومن الإعلاميين زادة اللي معروفين بمواكبتهم المهرجان صفاقس الدولي الإعلامي أحمد الحاج. طيب مرحبا بيك على إذاعة الشباب.
1: مساء الخيرات لكل مستمعينا بإذاعة الشباب، معكم أحمد الحاج طيب من إذاعة صفاقس. وقت يسألوني على تجربتي مع النقل الإذاعي للمهرجانات الصيفية، فإنه الحقيقة انطلقت التجربة هذه منذ فترة طويلة بإذاعة صفاقس، وقت اللي واكبت عديد السهرات الصيفية لمهرجان صفاقس الدولي بالمسرح الصيفي سيدي منصور، وكانوا حضروا وقتها برشا نجوم أمثال الفنان القدير لطفي بوشناق والفنان المتميز زياد غرسة وأيضا نجوى كرم وشيرين ورؤوف ماهر وأمير الطرب صابر الرباعي وأيضا نبيها كراولي، إلى جانب الحضرة الصفاقسية حضرة الفنان مرشد بوليلة وأيضا الفنان أحمد الرباعي والفنانة يسرى المحنوش وغيرهم، سواء من تونس وإلا حتى من العالم العربي وإلا حتى من العالم، حيث قمت بمواكبة بعض السهرات لفرق أمريكية وأيضا لفرق فرقة من الأوركستر الصيني في إطار التبادل الثقافي ما بين المهرجان وأيضا دول شرق آسيا. في الحقيقة النقل الإذاعي مش فقط عمل، ولكن نقلي للمهرجان هو بمثابة سهرة الإمتاع والمؤانسة، سهرة فيها برشا أجواء تنشيطية، برشا تفاعل أيضا مع الجمهور ومع المنشط اللي موجود بالأستوديو، وفي عديد المرات وقبل وقت اللي تم تكليفي قبل حتى فترة من أنه تكون عندي سهرة لنقلها في مهرجان صفاقس الدولي، فإنه الاستعداد يكون على أشده من خلال متابعة ربما الجديد الخاص بذلك الفنان وأيضا الفرقة الموسيقية، وأيضا في نفس الوقت تفاعل الجمهور مع أجواء السهرة سواء بالتصفيق وإلا حتى الغناء مع الفنان. في مرة من المرات كنت مكلف بمتابعة كواليس حفل الفنان صابر الرباعي من المسرح الصيفي سيدي منصور، ووقتها علمت وأنه زوجة صابر الرباعي هي من بين الحضور بالصفوف الأمامية في المهرجان، فكان لي السبق في استضافتها على المباشر أثناء الحفل. أيضا تابعت عديد السهرات سواء خاصة بمهرجان صفاقس الدولي وإلا حتى في بعض المهرجانات الجهوية والمحلية، كما مهرجان ساقية الدير حفل الفنانة ألفة بن رمضان وكان متميز للغاية، أيضا الفنانة يسرى المحنوش وأحمد الرباعي من مهرجان جريمدا، وكانت لي تغطية ومواكبة في مهرجانات كما مهرجان عقارب للفروسية وأيضا مهرجان أولاد المبروك بعقارب أيضا ومهرجان جبارنا للتراث والثقافة ومهرجان جريمدا وغيرها من المهرجانات المحلية اللي كانت فما تغطية خاصة لها. على كل حال سهرات المهرجان تقعد ديما ذكريات متميزة تحفر في الذاكرة باعتبارها مش فقط كما قلت عمل إذاعي، ولكن هي رحلة مع الإمتاع والمؤانسة، وفما تفاعل كبير، حتى أنه في ذات مرة كنت ننقل سهرة للفنان القدير لطفي بوشناق لفائدة إذاعة تونس الثقافية، وكان فما تفاعل رائع بيني وبين المنشط في تلك السهرية على موجات إذاعة تونس الثقافية، فتبادلنا أطراف الحديث وحتى قصص بعض الأغاني اللي كان يغنيهم مباشرة لطفي بوشناق على الركح. هذه هي ذكرياتي البسيطة مع مهرجان صفاقس الدولي وبعض المهرجانات الأخرى. إن شاء الله سهريتكم ممتعة، وإن شاء الله أجواء المهرجانات تقعد ديما محملة بالبهجة والفرح وبالمتعة لفائدة المتلقي والجمهور.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في باكستيج على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع نبيها كراولي اللي زادة هي من الفنانين التوينس اللي حفلاتهم كانوا ناجحين برشا في مهرجان صفاقس الدولي. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة والنصف على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، ومنها انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية السبيخة. في الرياضة، فوز المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات على نظيره الإيطالي 25-22 لحساب الجولة الأولى لدورة كرة اليد النسائية ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. تأجيل كل الأنشطة والسهرات الفنية المبرمجة اليوم بمدنين على أثر حادث غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس. اندلاع حريق بمنطقة بغورة التابعة معتمدية بلطة بعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتمة، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. ويواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بمعاضدة عدد من المتطوعين محاولات السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية. أصحاب جراية التقاعد يمكنهم سحب جرايتهم عبر بطاقة جراية بداية من اليوم. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن إسرائيل نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة سمع دويه في مناطق بجنوب البلاد. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز ليلة أمس عبر مساره الجنوبية بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مع حماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وفي سوريا، إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة في ريف دمشق. ألقاكم بخير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى الصيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
19: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
3: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
6: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
12: تسمعوا التونسي
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
7: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
11: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: كريشندو مع جيهان التركي.
1: السلام عليكم في موعد جديد من كريشندو من توا حتى الماني ساعة، معكم جيهان التركي في الإعداد والتقديم، وليد الريفي في الهندسة الصوتية، كريشندو تعويض الزميلي سامي نويسر في فيلا. سامي اللي نتمنى له إجازة طيبة في آخر أيام الصيفية كما يقولوا. معكم حتى الماضي ساعة نحكيو موزيكا، بعد شوية نحكيو على آخر الأخبار الفنية. أما قبل خليكم مع نانسي عجرم، يا بتوفيق.

رغم علامة. طب ليه التسعة واحد وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب؟ باش نحكيو على كايروكي. كايروكي اللي ألبوم سوبر نوفا بالحق قاعد يعمل في ضجة كبيرة في العالم العربي. سوبر نوفا اللي هو رحلة 4 سنوات من العمل بالنسبة لي المجموعة سوبر نوفا اللي في الأسبوع هدايا وصلوا يعني كايروكي وصل بألبوم سوبر نوفا الصدارة قائمة أعلى 100 فنان في البيلبورد وتسجل إنجاز تاريخي كأول فرقة عربية يعني نحكيه على بيلبورد عربية تتصدر القائمة. بالنسبة للألبوم هدايا سوبر نوفا يعني المجموعة حكيوا عليه خاصة نلقاو مثلا عازف درامز ثامر هشام اللي يقول إلي الألبوم يعني استغرق 4 سنين خدمة من عمر الفرقة مدة طويلة احتاجها سوبر نوفا باش يوصل للصورة النهائية اللي صار فيه. مرحلة التوزيع كانت واحدة من أكثر مراحل صناعة الألبوم دقة. العازف زاد شريف مصطفى قال إن الأغاني خضعت لتوزيعات متعددة اللي الخدمة بدأت على بعض الأعمال من 2020 يعني من وقت الكوفيد بتوزيعات مختلفة تماما قبل ما ترجع الفرقة مرة أخرى وتعمل عليها مجددا حتى وصلت للشكل اللي سمعناه في الألبوم. وبالنسبة لعازف الجيتار الإلكترو شريف هواري قال إنه أكثر ما ميز تجربة ألبوم سوبر نوفا المساحة الكبيرة اللي تمنحت الكل فرد من المجموعة للتعبير على أفكار وتنفيذ رؤيته الخاصة. واختصر تجربة هذه في كلمة واحدة الثقة اللي بين أفراد المجموعة واللي ما كانتش فما قيود فكرية على الإبداع في الألبوم هدايا. أمير عيد قال أنه قرار طرح الألبوم في التوقيت هدايا من زاوية مختلفة خاصة مع الأراء اللي صنفت سوبر نوفا كألبوم ماهوش صيفي. قال أمير عيد أنه كان يحب يعرف شنية معناتها ألبوم صيفي معتبر أنه اختزال الصيف في البحر والساحل والأجواء الاحتفالية يمثل نظرة ضيقة وأنه هناك صيف آخر يمكن أن يحمل موضوعات مختلفة وأكثر ارتباط بالتواصل الإنساني. وبين 4 سنوات من العمل وأغاني مؤجلة وتوزيعات تعاود بنائها ومساحة إبداعية قائمة على الثقة ظهر لي سوبر نوفا ما يحكيش فقط على اللي حبت تقوله كايروكي لكن زادة كيفاش وصلت للشكل اللي حبت تقول به. احنا باش نسمعوا من ألبوم سوبر نوفا وحتي كايروكي.

العشرة وخمسة دقائق على وجه جديد على الشباب. كوين اوف ميوزك مازالت احتفلت بعيد ميلادها 68. يمكن فما حاجات برشا ما يعرفوهاش على مادونا. مادونا حلم بدا ب 35 دولار في الثمانينات وقت اللي انتقلت مادونا لنيويورك في 1978. ما كان في مكتوبها كان 35 دولار، لكنها كانت تحمل حلم واحد وواضح، هو أنها تحب تولي راقصة مش نجمة بوب. ومن البداية المتواضعة بدأت رحلة باش تقودها من بعد القمة عالم الموسيقى. مادونا زادة عملت مرة في دانكن دوناتس قبل الشهرة والأضواء الفترة قصيرة في أحد فروع دوناتس في نيويورك قبل ما يقع فصلها من العمل، على خاطر بالنسبة للمشرف عليها ما كانتش تاخذ في عملها بجدية. وبعد سنوات أصبحت واحدة من أشهر نجمات العالم. مادونا فقدت والدتها وهي في الخامسة. مادونا تحمل اسم والدتها الأول اللي توفيت بسرطان الثدي في 1963 وقت اللي كان عمرها 5 سنين. وكانت الخسارة المبكرة هذه تجربة خلت أثر عميق على شخصية مادونا وهويتها الفنية. تقال زادة برشا إشاعات على مادونا في أوائل التسعينات، برشا تقارير قالت فما علاقة عاطفية جمعت مادونا بمغني الرابر الراحل توباك. بعد سنوات رجعت القصة مرة أخرى للواجهة مع رسالة شخصية كتبها توباك المادونا، ودخلت من بعد في نزاع مثير للجدل حول مزاد شمل بعض مقتنياتها. ملكة البوب زادة تربعت على عرش التمثيل. مادونا ما اكتفتش بتغيير شكل موسيقى البوب، لكن زادة خاضت تجربة السينما. 1997 فازت بجائزة الجولدن جلوب الأفضل ممثلة عن أدائها لشخصية إيفيتا بيرون في فيلم إيفيتا. كانت تذكروا الفيرسيون اللي بصوت مادونا دونت كراي فور مي أرجنتينا. أكثر من 4 عقود والعرش مازال المادونا، واليوم بعد 40 سنة مازالت مادونا حاضرة في صدارة تاريخ الموسيقى وتصنف وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر فنانة مبيعا في التاريخ.

0: save the world.
1: كانت هذه 4 minutes to save the world. كنا نحكيو على مادونا, باش نحكيو زاد على الفنانة شاكيرا, لكن مش نحكيو على الأغاني بقدر ما باش نحكيو على الجانب الإنساني في الفنانة شاكيرا. شاكيرا اللي تعهدت أنها تقدم مبلغ 1.25 مليون دولار بالتعاون مع Global Citizen و Life Nation باش تعاود تبني بناء المدارس اللي اتضررت جراء الزلزال في منطقة تشوكو الكولومبية. وسافرت شاكيرا اللي هي عندها وورد تاور في الفترة هذه نهار 17 أوت الكيبودو عاصمة إقليم تشوكو, اللي وقع إبلاغ على تضرر 200 مدرسة جراء الزلزال اللي بلغت قوته 7.4 درجات وضرب غرب كولومبيا في 10 أوت, واللي للأسف أسفر على مقتل مئات الأشخاص. شاكيرا تجولت في الفصول الدراسية المتضررة والتقت بالطلاب والمعلمين, وقالت أنها وتعهدت بالمبلغ 1.25 مليون دولار مساهمات من عدة جهات, 500 ألف دولار من شاكيرا ولايف نيشن, 500 ألف دولار من صندوق التعليم التابع للفيفا جلوبال سيتيزن, و250 ألف دولار من الكاف. نجم نقوله أنه هذا يمكن من تبعات مشاركتها في كاس العالم وتقديمها للنغم المميز لكاس العالم. الموجه الأموال هذه كلها بتوجه من خلال مؤسسة شاكيرا نحو إعادة بناء المدارس وإعادة الأطفال المقاعد الدراسية.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: رئيس الجمهورية قيس سعيد يزور وحدات إنتاج المياه المعدنية بالقيروان، إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس، وتواصل عمليات البحث والتمشيط عن بقية المفقودين، إعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال التربية بين تونس والصين. وفي النشرة متابعة للموضوع: موجة حر جديدة تتجاوز المعدلات العادية بداية من الغد. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلتية من ولاية القيروان، ومنها انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية السبيخة، وفق ما أفادت بمراسلتنا بالجهة نادرة برجب. في موضوع آخر، أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجباب لليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان يقل 15 شخصا عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس. وأكد أجباب لأن عمليات البحث والتمشيط متواصلة، مضيفا أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت، كما تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ.
3: بالنسبة لعملية الحرس البحري في جرجيس اللي تلقت مكالمة من طرف أحد البواخر التجارية مفادها وجود نفر في عرض البحر تقريبا على الساعة 9 ليلا، وعلى أثر ذلك تولت وحدات المنطقة إخراج الناجي اللي تم إسعافه وبالتحري معها. أفاد المعني بالأمر أنه أبحر خلصة يوم الأربعاء رفقة شخص أصيلي بنقردان وشخص واحد كان أصيل جرجيس، قبل ما يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميل بحريا من السواحل إلى عملية تسرب المياه أدت إلى الغرق بتاعه وتفرق جميع الركاب. أفاد الناجي اللي كانوا 11 شخص كانوا يرتدون سترات النجاة، تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، وتم التنسيق كذلك مع ممثل النيابة العمومية اللي أذن بمباشرة الأبحاث العدلية لفرقة الإرشاد البحري بجرجيس في خصوص تكوين وثائق لقيام بهجرة غير نظامية الناجمة عنها الموت. بالنسبة لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بمشاركة مختلف وحدات الحرس البحري وكذلك جيش البحر، واليوم الصباح تم تسخير طائرة مروحة من الوحدة الجوية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ خاصة للمفقودين.
2: وعلى أثر الفاجعة تم تأجيل كل الأنشطة والسهرات الفنية المبرمجة اليوم بمدنين، وقد أعلنت جمعية مهرجان مدنين الثقافية الدولية عن تأجيل حفل الفنان صابر الربيعي المقرر اليوم إلى يوم 2 سبتمبر المقبل في سهرة الاختتام. وأكدت إدارة المهرجان أن جميع التذاكر المقتنيات تبقى صالحة لحضور حفل الاختتام في الموعد الجديد، مع إمكانية استرجاع معلومة التذكرة للراغبين. اندلاع حريق بمنطقة بغورة التابعة لمعتمدية بلطة بعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتما، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. ويواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بمعاضدة عدد من المتطوعين محاولة السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية. مثلت زيارة العمل التي أداها وزير التربية نور الدين النوري إلى الصين من 17 إلى 22 من أوت الجاري مناسبة التقى خلالها بعدد من المسؤولين الصينيين، إلى جانب مشاركته في فعالية الندوة الدولية حول التعليم الذكي 2026 التي احتضنتها العاصمة بكين يومي 19 و20 من أوت الجاري. ليلى المجهد والورقة التالية.
4: ألقى وزير التربية نور الدين النوري خلال مشاركته في الندوة الدولية حول التعليم الذكي 26 و2000 كلمة أبرز فيها حرص تونس الدائم على تعزيز التعاون مع كافة الدول بهدف تكريس تعليم ذكي يعيد تصور عملية التعليم والتعلم باستخدام التكنولوجيات الرقمية بطريقة آمنة وعادلة وفعالة. كما شدد الوزير على أن تونس تؤمن بدور التربية في تغيير العقول وحث حث الناس على التعايش السلمي وعلى نشر مبادئ الحرية والمساواة، وتعمل على تعزيز اندماجها مع بقية دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 30 و2000. وبين الوزير أن تونس كانت من أولى الدول التي انخرطت في مسار التحول الرقمي من خلال اعتماد مقاربة تعليمية تستجيب لمقتضيات المرحلة وتعبر عن تطلعات الشعب التونسي وفق مقاربة تشاركية تضمن التعبير الحر والمسؤول لكل المتدخلين في الشأن التربوي. وعلى صعيد آخر، عقد وزير التربية جلسة عمل مع نائب وزير التربية الصيني، تم خلاله الاتفاق على إعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال التربية تركز أساسا على تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة في المجال التربوي، لا سيما تدريس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتبادل الوفود التربوية وتدريس اللغتين العربية والصينية، وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم الذكي. كما أكد وزير التربية خلال لقائه برئيس جامعة بكين للمعلمين أهمية دفع التعاون مع هذه الجامعة في مجالات التحول الرقمي والتكوين عن بعد وربط الصلة بين مراكز البحوث والمخابر البحثية وتبادل زيارات الخبراء والأساتذة والطلبة. وفي إطار ذات الزيارة، تحول وزير التربية إلى أحد المؤسسات التربوية بضواحي بكين التي تعتمد أحدث المناهج البيداغوجية القائمة على الاستعمالات المكثفة للذكاء الاصطناعي، أين تولى الاطلاع على حيثيات التجربة الصينية الرائدة. كما قام الوزير أيضا بزيارة مقر مؤسسة خصصت للاطلاع على أحدث التطبيقات والمعدات المستعملة في المجال التربوي في الصين، حيث عقد بالمناسبة اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولي الشركة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون مع تونس في مجال التعليم الذكي.
2: دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مرحلة التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم. دعت إلى تقديم مطالب كتابية في الغرف إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.rnu.tn في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. دعت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس الطلبة والمتخرجين الجدد إلى إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة، وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. أكد مدير عام وكالة التكوين المهني في مهن السياحة أحمد جمال أهمية قطاع التكوين في مهن السياحة اليوم لما له من قدرة تشغيلية عالية، مشيرا إلى أن نصف السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 ستستقطب أكثر من 2000 متكون في مهن السياحة والمطعم.
5: وقت لي في يوم العالم يصير تتويج بسيادة الرئيس بجائزة في التقني المهني بنية من بناتنا ولا أولاد من أولادنا، يثمن التكوين اللي قاعدين نقوموا فيه ويثمن مجهود كبير برشا قاعد يقوموا به الإطارات الإدارية والبيداغوجية في كل المؤسسات، ويثمن خاصة منظومة الوطنية للتكوين المهني. بعد التكريم نهار الاثنين اللي صار، من نهار الثلاثة لا دوموند على ريستوران كبيرة برشا ولات ثمنت مهنة كاملة، هاو منظومة التكوين المهني توصل اللي باش تاخذ تقول سير التتويج هذايا وهذايا يزيد يكون لنا حافظ بنزيدو نقدمو قدام. وان شاء الله في سبتمبر هذايا باش ناخذو ان ريكورد دو بوينت فيو نومبر 2070 متكون بين بروميير اني ودوزيام اني، واللي بالحق نحسو روحنا كون منظومتنا التكوين المهني والقطاع السياحي يجذب وليداتنا وبنياتنا باش يقراو فيه، وان شاء الله يعرفوا اللي مستقبلهم مضمون.
2: وفي أخبار الطقس، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم ويكون ملحوظا يومي غد وبعد غد لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات، وينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
6: تشهد الحرارة هذا اليوم ارتفاعا سيكون ملحوظ أكثر خلال يوم الغد، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب، وينتظر أن تتواصل هذه الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور شهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يومي الأربعاء والخميس، حيث يتراوح الفارق تقريبا ما بين 8 إلى 12 درجة. مؤشر ظهور الخلايا الرعدية سيكون تكون مرتفعة هذا اليوم، وخاصة بالشمال الغربي كذلك الوسط الغربي في فترة ما بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة، مناطق جهة القصرين خاصة جهة الكيف باجة كذلك جهة زغوان، ولاحقا ممكن حتى غرب مناطق تونس الكبرى جهة منوبة. بالنسبة ليوم الغد يبقى البحر متموج إلى مضطرب في الصباح بسواحلنا الشمالية من سواحل بنزرت إلى غاية سواحل تونس وكذلك خليج الحمامات.
2: تدخل ولاية القيروان بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الالاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد. اعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة ان السوق ستفتح ابوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين 24 من اوت الحالي من الساعة 4:30 صباحا الى منتصف النهار، وذلك تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. انتهت النشرة وذا تذكير بعناوينها: رئيس الجمهورية قيس سعيد يزور وحدات إنتاج المياه المعدنية بالقيروان، إنقاذ ناجل من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنجردان وجرجيس، وتواصل عمليات البحث والتمشيط عن بقية المفقودين، إعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال التربية بين تونس والصين، وفي النشرة تابعتم الموضوع: وموجة حر جديدة تتجاوز المعدلات العادية بداية من الغد. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
7: عدل مشتك،
0: تسمع صوتك. لما تصيف،
8: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
8: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
9: من 6 to 8 متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
8: تاكل في الفامبالولي
0: ولا تقرمش في الكاكيت،
8: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
8: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
8: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
8: لما تصيف،
0: لما تصيف،
8: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
8: لما تصيف،
0: لما تصيف،
8: بريحة البلاد.

0: رجعنا معكم بعد نشرة أخبار العشرة ونص على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. مواصلين الرحلة في كريشندو كريشندو. باش نحكيو على سالوفون. سالوفون اللي حقق نجاحات كبيرة في الأعوام يعني قيلة السنوات اللي فات العامين اللي فاتوا. عامناه كان في العديد من المهرجانات الصيفية. اسنا سالوفون يقول لك يمكن الوصفة متاع الأغاني متاعه ولا اللي قدمه ينجم كان يعاود يمكن ما يلقيش نفس النجاح عند الجمهور. فقدم النجم يقولوا أنه كل الأغاني اللي قدمهم سالوفون في الصيفة هذه واللي حتى كانوا في مراكز متقدمة في الترتيب في البيلبورد هي ثنائيات. يعني بدأ تيزينج نراوه هو وهيفا وهبي قدموا زوز غنيات وهيفا وهبي في الصيفة هذه. الغنيات لقين نجاح كبير خاصة حتى كان ما دخلوش في الترتيب في القوائم. نلقاوه في التيك توك يعني مثلا كيما ميتشو بيتشي نلقاوها يعني العديد من الأشخاص على التيك توك معاودين ميتشو بيتشي ممثلينها يعني وكل الأجيال على فكرة يعني كل الأجيال في مواقع التواصل الاجتماعي تلقاهم ثنائي ميتشو بيتشي سالوفون هيفا وهبي. كذلك مع هيفا وهبي زادت كان تيزينج كبير برشا على أغنية بحبك ثنائي مع هيفا وهبي. نلقاوها زادة مع توليت مع توليت في نانو. نانو اللي زادة احتلت مركز أول في في الهوت سون في البيلبورد عربيا. ونلقاوها زادة آخر ثنائي عنده توا نهارين مع محمد عساف مسكرة.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

سلامو توليت نانو انا وليد كنا نحكيو في الاوف قال لي اخي التوا مازال لبس كقولو نتاعو توليت كي غني قلت له التوا مازال حتى عنده توا يجي اسبوعين قدم حفله في العالمين في مصر وكان لابس الكاكول بتاعه ما نحايش حتى افراد فرقته اللي يعصفوا معاه يلبسوا كيفه يعني في الحفله. وذكرت وليد انه الدافت بانك اللي هما زادة من اشهر المجموعات واللي كانوا على مدى سنوات اللي قدموا حفلات حتى في الكليبات كانوا يلبسوا زادة الكاسك متاع موتو فوق يعني لابسين دي كاسك متاع موتو بنروش وجوههم ولين قرروا أنهم يعني يعتزلوا ومجموعة تتفرق دافت بانك ما نعرفوش وجوه دافت بانك. احنا في رسمهم مع The Weeknd I Feel It Coming featuring دافت بانك.

كانهم دافت بانك وان مور تايم لحداش و 21 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. زي ما صرت معكم رحلة في كريشندو حتى الماضي ساعة من بعد موجز الأخبار. نحكيو على محمد شرنوبي ألبوم جديد بعد شوية نحكيو عليه. أما قبل الأخبار نحليكم مع جاي ماكيبار.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسطية بولاية القيروان، ومنها انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية السبيخة. إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس، وتواصل عمليات البحث والتمشيط عن بقية المفقودين. اندلاع حريق بمنطقة بغورة التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتما. موجة حر جديدة تتجاوز المعادلات العادية بداية من الغد وإلى غاية نهاية الأسبوع القادم. الاثنين المقبل انطلاق بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية عبر شركة النقل بتونس. أصحاب جرايات التقاعد يمكنهم سحب جراياتهم عبر بطاقة جرايتي بداية من اليوم. المكتب الجامعي لكرة القدم يصادق على مختلف بنود المجلة التأديبية التي سيقع اعتمادها انطلاقا من الموسم الرياضي الجديد، والتي تضمنت عديد التحويرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية والمحافظة على المنشأة الرياضية. إيران تقول أن النفط لن يخرج من المضيق إذا شارك الجوار بالحرب الاقتصادية. ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني يقول أن إيطاليا لن تستعيد مهاجرين من ألمانيا في المستقبل المنظور رغم قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك.
7: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: كريشندو.

رجعنا معكم بعد نشرة بعد موجز أخبار لحداش ونص على موجات موجات إذاعة شباب كوكتيل صابر الرباعي، ومثلنا مع الفنانين التوانسة اللي منورين مهرجاناتنا كما صابر الرباعي كما لطفي وشناق اللي في ناس معه فيه العين اللي ما تشوفكش.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

غرسة نوصل ل 12 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مبتينا معاكم الأجواء الحفلات الحية والمهرجانات, مثلا ما معكم رحلة في كريشندو, نخليكم مع إيروس رامادوتي موزيكاي.

كان نجم من نجوم المهرجانات الصيفية، وكان ديما عنده موعد مع جمهور كارتاج، خاصة جمهور كارتاج كان يحب برشا الفنان ملحم بركات، وكان موجود في مهرجاناتنا الصيفية. مثل نص ساعة في رحلتنا معكم في كريشندو الليلة، نخليكم مع ريكي بوفيري كومي فوري.

أنيس في أول الحكايات حكايتي معك ماضي ساعة غير أربعة على موجات إذاعة الشباب. إحنا هكا وصلنا نهاية رحلتنا معكم في كريشندو. اليوم كانت معكم في الإعداد والتقديم جهان تركي، وليد الريفي في الهندسة الصوتية. تصبح على خير.